بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. الاثنين غرة جمادة الثانية 1448 للهجرة الموافق ل 12 أكتوبر 2026. اليوم هو اليوم العالمي للحرفيين اللي نحييهم في هذا الصباح، وتعرفهم يقوموا بكري ويبدأوا يسميوا بسم الله ويبدأوا في العمل والنشاط والحيوية إن شاء الله بالتألق وبالنجاح لكل الحرفيين ولكل التونسيين والتونسيات. أيضا اليوم ما يميز طقس اليوم أنه درجات الحرارة باش تكون عشرينية، هذا الانخفاض اللي انطلق منذ نهاية الأسبوع الفرد تقريبا من نهار الجمعة، بدينا في نسق تنازلي راهو يتواصل في بحر هذا الأسبوع الذي سيتميز بدرجة حرارة حسب المعدلات العادية لشهر أكتوبر وأيضا لفصل الصيف، بعض الأمطار اللي موجودة ونرجع لها بالتفصيل في نشراتنا الجوية. لكن هات نبدأ كالعادة بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين. نبدأ بيهم مع بعضنا النهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين هي حسن حسين هكا ولا لا؟ وزيد راهي تحل كل البيبان المسكرين أمام شكون؟ أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين صح عليه. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا، انطلاقتنا في ماتينالكم وانطلاقتنا أيضا في هذا بداية هذا الأسبوع المبارك بإذن الله وإن شاء الله بالتوفيق فيه لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، ننطلق على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا مع بعضنا إلى سورة الشورى بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وشكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورد يتولين. بداية أسبوع موافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نتمنى لهم كان السلامة في الطريق الآن، باعتبار راهو الحركة اليوم نشيطة العودة للعمل بعد الويكاند، معناها وحيدة وحيدة بإذن الله توصلوا سالمين غانمين. صباح الورد خليفة.
1: صباح الورد حاتم، مروة الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة الناس اللي هم طوف في الطريق، ما قلت إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر واحنا ولباس
0: إن شاء الله.
1: برد شوي هكم
0: معناها الحمد لله يا ربي حسب المعدلات العادية لهذا الشهر تقريبا، ولا حتى أقل منها شوية، وبش تواصل خلال هذا الأسبوع، فما شوية أمطارتها ونرجعوا
1: إن شاء الله.
0: ربي يرحمنا إن شاء الله، ما يبدلش علينا فصول إن شاء الله، هكا
1: نعيش خريف وربي أربي
0: تتزابط، لأنه هكا تتبدل فصول مشينا مع شو اسمه هذاك
1: نينيو
0: نينيو
1: نينيو
0: اللي طلعت
1: نينيو
0: نينيو نينيو تخلينا نمشي وإحنا للفلوس. نذكركم 200 دينار في انتظاركم لفيدال دو أم جي، المرة هذه باش نمشي والنابل، رانا مش نكونوا بحذاكم في أم جي نابل، هذا كله بعد قليل، لكن خلنا نمشي لأمورنا المالية. الكونت كورون بتاع الدولة التونسية، الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 8 أكتوبر، معناها قبل الويكات، عن 1644 مليون دينار، وهذا جيد للغاية. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 9 أكتوبر 2026 عنا 24165 مليون دينار بأيام التوريد، بقينا 93 يوم إن شاء الله نواصل في عملية النسق التصاعدي، باعتبار خليفة كنا 92 وتحولنا 93
1: إن شاء الله نواصل.
0: الأوراق النقدية المتداولة في السوق، معناها السبيس اللي قاعد يدور، راهو بتاريخ 8 أكتوبر في حدود 29482 مليون دينار، نقص شوية ولكن مزيل مزيلة يعني كل من اللي يخسروا كالسيد انا نفرح برشا.
1: طاح شويه
0: الحمد لله 3008 مليم فاصل 5 يا سيدي بالاروندسمون 3009، لانه المره الاخرى اخر الجمعه نهار الجمعه قوسنا 17 ولا في 20 مليم، معناها اكثر
1: هو من فات 3000 ولا يقلق
0: اكثر، معناها توا هاكا في نسق تنازلي وتبعوا اليورو اللي هو في نسق تنازلي 3364 مليم فاصل 6 دونك 3365 مليم، التوندونس معناها ماشيه نحو هذا جيد جدا ان شاء الله يوصل هكا. وبالنسبه لي نحن التوندونس ماشيه في الصعود، سواء على مستوى ريزيرفون دوفيز رجعنا للتوندونس نتاع الصعود، ورجعنا اوسي الدينار يقاوم في الغول اللي مسيطر على العالم، واللي
1: غولين هما غول ومع ولده الدولار
0: واليورو. هات نمشي والان للكولور دي جور، ش عندكم في ماتينالكم صباح الورد من خلال الفقرات و أهم الاستضافات والعناوين اللي باش تكون ترافقكم إلى حدود 9 صباحا، هذا نشوفوه في أون بريف مع خليفة.
1: اليوم الفلاح بشخو حيز مهم من الاستضافات حتى موقيته، خاطر احنا على أبواب موسم الزيتون، دقلة الزراعات الكبرى معناها بدات تخدم الاراضي وتحضر في روحها. الناس كلك علاش باش تكون استضافه، نعتبروها من نوع خاص، مدير عام سابق بوزاره الفلاحه، مؤسس مجله علميه مرقمنه مختصه بثلاث لغات، سي احمد بوريك،
0: منصه الكترونيه الاولى من نوعها في هذا الاختصاص في الفلاح،
1: في هذا الاختصاص الفلاحي،
0: وتريلانج معناها ثلاثه لغات.
1: بس احمد بوريك مش يكون معنا في الاستوديو، وعندنا رجع في الارير بلون لتحذيرات وزارة الفلاحة من حجر البرد من جهة على الزيتين، ومن عفى الله الجميع ما عرف بسل يضرب الزيتين، وإحنا على أبواب الموسم شنو خطورته غيره. لحد الآن ثم تطمينات، هذه نقولوها ديما في الإيجابي قبل، مع رئيس نقابة الفلاحين ضوي الميداني، وبشوفوا زاد مؤشرات انطلاقة الموسم الجديد. طبعا مش نتابعه من ضمن ما نتابعه جريمة من نوع خاص الحقيقة، القطة تتعرض إلى جريمة تعذيب، تو نرجعوا لها بالتفاصيل فيما بعد.
0: والفيديو اللي عندي يوجع القلب
1: يعني. يوجع القلب فعلا،
0: قررنا كيف شفناه معناه قررنا كونه من عدي لهذه الدرجة، العباد تستعمل الكلاب مجموعة من الكلاب معناه لينهش حيوانات أخرى والعباد أخرين. معناها ربي تصر منه شيء هذا كبير جدا.
1: جرائم هذه غريبة والله تستغرب. باش نتابعهم مع طبعا متابعات أخرى. وعدنا لست الأخبار كذلك في سوسة.
0: هذا وغيره إذا موجود في متينالكم. وكما قلت لكم راهو عندكم 200 دينار 200 دينار لي فيدال دو ام جي. المره هذه باش نمشيو لولايه نابل جماعه نابل الكل اللي هما فيدال لي ام جي نابل رانا باش نتصلوا بكم بعد القرعه تنخرجوا شكون باش يكون معنا ونتصلوا في حدود 7:30 تقريبا بالشخص اللي باش يشارك معنا في حدود 8:20 متاع الصباح. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها و34 دقيقه 6:35 تحديدا. توا خلينا نمشيو للموسيقى نعملوا انونشينمون نبداوه بصوتي ها واترككم مع رائعه من روائها وانا متمن عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي. بداية أسبوع موفقة للجميع. طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين وابقوا معنا راجعين.

0: الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وبداية أسبوع موافقة فيها كان الخير والبركة والفلوس خاصة نه. شوية فلوس باهية طوف الوقيت هدايا اليوم 12 أكتوبر وبداية أسبوع باش توصلنا لنهار ثين القادم 19 وقيت الفلوس من نهار 19 تتفرد الأمور باعتبار تبدأ الصبان متاع الشهري خاصة في القطاع العام والوظيفة العمومية. لكن خلينا احنا نمشي وتوا لطقسنا كيف باش يكون في قراءة أولى ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نعرف ما يميزه، لكن ما نلاحظه أولا كون درجات حرارة مستحبة هذا الصباح رجعت إلى المستويات العادية نشينا ولا حتى أقل شوية متاع شهر أكتوبر. يلا نمشيو للبوان ميتيو لولاني.
4: ميتيو على جوهرة أفم.
3: نشرة هذه عندها 19 دقيقة من اللي هبطت على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي واللي تعطينا طقسنا اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2026 الموافق لغرة جمادة الثانية 1448 للهجرة. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد وتكون السحب احيانا كثيفة وين؟ بالجنوب مع امطار مؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط آخر النهار. بحرنا قليل الاضطراب فمتموج وباش تتراوح الحرارة قصوى اليوم بين 22 و26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب وبين 27 و31 درجة ببقية الجهات. نعمل طلع على درجة الحرارة في هذا التوقيت بالذات في بعض الولايات والمدن التونسية. علاش نعملوها طلع؟ باش نعرفوا كما قلت لكم راهو درجات حرارة مستحبة صباحية فما نسمع هكا تبعث النشاط والحيوية ورجعنا لأقل من 20 درجة في أغلب أنحاء الجمهورية مع حويجة أخرى كونه بعد الظهر درجات حتى كيف ترتفع ما تفوتش 29-30 درجة من الشراو فيها. ونشوفوا مثلا في تونس الكبرى في ضفاف البحيرة لهنا واحد اللاكاوين موجود استوديو جورة فيم تي في في العاصمة نسجلوا توا وانتم تسمعوا فينا اي في 6 متاع الصباح و47 دقيقة 17 درجة ودرجات الحرارة اليوم باش تتراوح بين 19-28 درجة في حين في سوسة نسجل توا 18 درجة ونور

نوصلوا في سوسة بين 20 زادة و 29 درجة، نمشيوا للمهدية 21 توا في هذا التوقيت بالذات، وأقصى درجات اللي توصل لها المهدية اليوم هي 30 درجة بارتفاع بثلاثة درجات على البارحة، في حين في المنستير 20 درجة توا وانتم تسمعوا فينا، وتوصل اليوم أقصى درجات في المنستير إلى 28 درجة بارتفاع بدرجة واحدة على البارحة، 22 درجة في صفاقس نسجلها الآن، ودرجة الحرارة كما البارحة بالضبط بين 20 و 28 درجة. بالنسبة للجندوبة 14 درجة في هذا التوقيت بالذات، باردة شوية، ودرجات الحرارة باش تتراوح القصوى بين لا توصل حتى 29 درجة، بين 16 و 29 درجة، معناها بزيادة بثلاثة درجات على البارحة. هذا في جندوبة اليوم. زغوان اليوم نسجلوا فيها 16 درجة توا، وتوصل إلى 29 درجة بارتفاع على البارحة بثلاثة درجات. القيروان 18 توا في هذا التوقيت بالذات، والارتفاع اليوم في القيروان يوصل 4 درجات، معناها درجة الحرارة في القيروان توصل ل 32 درجة، مرتفعة نسبيا مقارنة مع بقية ولايات الجمهورية. في نابل 18 درجة وتوصل اليوم إلى 29 درجة القصوى في ولاية نابل. في منزل جميل وبنزرت نسجلوا توا وانتم تسمعوا فينا 17 درجة، والقصوى اليوم في منزل جميل وبنزرت هي في حدود 27 درجة بارتفاع بدرجة واحدة على البارحة. 15 درجة في مجاز الباب وباجة، وتوصل مجاز الباب وباجة اليوم ل 30 درجة القصوى فيها. هذه فكرة خدينا على درجة الحرارة نسجلوها توا، والقصوى أيضا في بعض الولايات والمدن التونسية. كانت هذه إذن لبوان ميتيو لولاني خديناه من المعهد الوطني للرصد جوي، نشرة مصغرة معناها، ثم النشرة المفصلة اللي نمشيو فيها الخريطة ونشوفوا الأمطار وين موجودة والرياح وين موجودة، وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. هذا يكون في حدود 8 صباحا. أبقوا معنا، رجعين مع جرائد اليوم. إن شاء الله صباحكم زين، بداية أسبوع موفقة للجميع، وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق اللي ندل عليهم يعيشكم يعيشكم ورب يحفظكم ورب يخليكم، نقصوا من السرعة واستحفظوا لي على رواحكم، إن شاء الله توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. نمشي مع بعضنا لجرائد اليوم، جرائد اليوم الاثنين الإلكترونية والورقية، لكن في قراءة خاصة بنا. الاثنين 12 أكتوبر 2026 الموافق لواحد جمادة 1448، إذن قراءة خلفون في جرائد اليوم.
4: Revue de presse.
5: نهاية مؤتمر نقابة الصحفيين وأسدل الستار ومكتب تنفيذي جديد بمشاركة 521 صحافي أي وصحفي. المكتب الجديد زياد دبار، حاتم فعلاً، جيهان الواتي، أمين الضبابي، عادل رياح، حبيب العبيدي، سوار عميدي، عبد الروف بالي، كريم وناس، وبشرة السلامي. شارع الجمهورية بالمهدية يشهد أمس حريق بمستودع لبيع البنزين المهرب، أسفر عن إصابة صاحب المحل وصديقه بحروق استوجبت نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، هذا وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النار والحيلولة دون امتدادها للمنازل المجاورة.
3: فعلا سرحة كبيرة، وعندنا فيديو معناها شفنا العملية كانت تختيرة على المنازل المجاورة على ساعة المكان هذا اللي يحترق، وهذاك علاش تمس صاحبه وصديقه وسرحت مع اليمين وعلى اليسار.
5: هذا هو وزارة الفلاحة تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على أثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق والذي يمكن أن ينجر عنه أضرار على مستوى غرسات الزيتون، طبعا تنصح مصالح المختصة الفلاحين المضطرين باتباع التوصيات الفنية اللي هي تعطيها بالتفصيل من قص أغصان وضرورة احترام موعد ما قبل الجني، كل هذه المعطيات في بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. إنجاز جديد حاتم
3: في مستشفى شفته في الزيتون تونسلوا عليها المختصين بعد قليل.
5: طبعا
3: زيتونات ما مسهم حتى شيء، ليش تي لا درشون تقام طايحين في القهوة شنية الهدرة هدية
5: هذاك علاش اليوم الحصة قلنا مش تكون حصة الفلاحة في هذا الباب. إنجاز جديد لمستشفى سهلول، دخول جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية، حيز الاستغلال بداية من اليوم الاثنين 12 أكتوبر، بطاقة استيعاب تبلغ 12 سرير. هذوما ما بعد العمليات طبعا، وحكينا فيها مرة معناها المرافقة اللي تم بعد عمليات القلب
3: كانت التجربة النموذجية صارت ونجحت برشا وكانت خارقة العادة. الآن ندخل للحيز الرسمي والتنفيذي و12 فراش على ذمة
5: بين ظفرين المرضى هم اللي
3: عملوا العملية ما بعد العملية فترة النقاهة والمتابعة اللي هي تكون صعيبة شوية، لكن كيف تبدأ انكادري لبيست ولي والحمد لله.
5: هذا هو سليانا تقدم بنسبة 39% من عمليات وضع الحبوب الممتازة وتجهيزها للبيع والتوزيع، وهذا مهم ورادس.
3: قديش
5: 39% توا مشينا في التقدم هذا بالنسبة لسليانا. طبعا سليانا احدى المناطق المهمة في علاقة بالحبوب، ورادس ميناء رادس وصول 3 رافعات جديدة اواخر نوفمبر المقبل باستعداد معناها لتحسين خدمات الرصيف في ميناء رادس. تعرفوا أنه تقريب أهم ميناء في بلادنا على صعيد التصدير والتوريد في رادس.
3: رافعة واحدة ساعات اثنين على أقصى تقدير كان فما يخدموا الأخرين يتيحوا لكمبان ويجيبوا القطايع مجي والشدر شنو وكده، فالبتوات باش تفرخهم ولا باش تعبيهم بالرافعات هذوكم راو تعرف ساعات كبيرة من الانتظار. نواصلوا
5: هذا هو عندنا خبر باش نقراو بشيء من التفصيل لأنه ونقاوها الآن في بابنات. الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية وتوقيف 61 مغربيين. أعلنت السلطات الأمنية الجزائرية الأحد تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 61 شخصا من الجنسية المغربية من بينهم عسكري سابق بالجيش المغربي. قالت إنهم كانوا بصدد تحذير لتنفيذ أعمال تخريبية من شأنها المساس بالأمن والنظام العام في الجزائر. أوضح بيان الأمن الوطني الجزائري أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران تمكنوا بداية من أكتوبر الجاري من إحباط المخطط الإجرامي وتوقيف المشتبه فيهم وذلك تحت إشراف النيابة المختصة. البيان على الزادة نقرأ وأنهم يعتبروا أنهم جاءوا من كانوا في تونس مروا على تونس كعليش يقول. وفق البيان كشف التحقيقات الأولية أن أفراد شبكة دخلوا إلى الجزائر بعد وصولهم جوا إلى مطار تونس الدولي قبل أن يتسللوا عبر المسالك الجبلية الوعرة والممرات الغابية المعزولة بمنطقة القالة التابعة لولاية الطرف. هذا الخبر نحاول نتابعوه كذلك باعتبار أنه تقريبا عندنا مدة ما سمعناش عن مثل هكذا عمليات بين دفرين
3: بين دفرين خطيرة جدا. لكن تو نشوفها على العلاقات بين البلدين بين هي متوترة
5: اللي هي بطبيعتها متوترة. هل مش تزيد توتر أم يقع معناها كما نقولوا احنا احتواء الأمر بين الدولتين. هذا أهم ما جاء في جرائد اليوم.
3: شكرا لك. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. احنا فاصل قصير نمشيو لمنال جبالة في نشط أخبار أسابيع صباحا ونرجع معكم في قوم عيدك اليوم وأيضا في الأرير بلو. أبقوا معنا إن شاء الله. طريق سلام للجميع. بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك. وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: جوهرة
0: Publicité.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. منال جبل.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. يوم دراسي برلماني اليوم حول مشروع قانون لتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. اليوم دخول جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب بمستشفى سهلول حيز الاستغلال. وقتيل وأحد عشر جريحا في هجوم جديد على مطار الرياض. وفي تفاصيل أخبارنا، مجلس نواب الشعب ينظم اليوم يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، ويندرج هذا اليوم في إطار دراسة المقترح المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة المنجزة دون ترخيص، وما يطرح هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. ويهدف المقترح والقانون إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الأبار، بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي، فضلا عن دعم المنظومات الإنتاجية في ظل تواتر فترات الجفاف ونقص التساقطات. والمعطيات الواردة في تقرير قطاع المياه لسنة 24 و2000 تشير إلى أن عدد نقاط المياه الجوفية العميقة في تونس بلغ نحو 49.8 ألف نقطة، منها قرابة 34 ألف نقطة غير حاصلة على ترخيص، مما يبرز أهمية أحكام التصرف في الموارد المائية الجوفية وتعزيز مراقبتها. ويأتي هذا النقاش في سياق التحديات التي تواجهها تونس في مجال الأمن المائي مع تزايد الضغط على الموارد المائية وضرورة التوفيق بين حاجيات النشاط الفلاحي ومتطلبات المحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها. الإدارة العامة لمستشفى سهلول تعلن عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من اليوم بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع نصف مليون دينار في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية. ومن المنتظر أن يساهم هذا الفضاء الجديد في تحسين ظروف التعافي وتعزيز سلامة المرضى، فضلا عن دعم نجاعة التدخلات الجراحية، بما يساعد على الرفع من نسق النشاط الجراحي والإسهام في التقليص من المواعيد الجراحية. جلسة عمل بين وزير الصحة مصطفى الفرجاني والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين تتناول وفق بلاغ لوزارة الصحة محاور عملية، من بينها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد

0: وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية. هذا وبحث الجانبين في علاقة بمحور صحة واحدة سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وتم في خصوص موضوع التغطية الصحية الشاملة تثمين دعم المنظمة لتوقيع وثيقة كومباكت مع البنك الدولي واليابان لدعم تمويل التغطية الصحية الشاملة وضمان الإنصاف في النفاذ إلى الرعاية. وتطرق اللقاء إلى مرافقة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لبلوغ مستوى النضج الثالث في تقييم المنظمة بما يعزز قدراتها الرقابية ضمن محور جودة الأدوية وسلامتها. دولياً، الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن فجر اليوم وفاة مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وإصابة 11 شخصاً آخرين جراء اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض عصر أمس الأحد، موضحة الهيئة أن الاعتداء تسبب أيضاً في أضرار مادية يجري العمل على حصرها وتقييمها. ويأتي الهجوم غدا ضربة استهدفت المطار يوم السبت وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وفق الحصيلة المعلنة، بعدما أعلنت السفارة الهندية في الرياض وفاة أحد مواطنيها متأثراً بإصابته. بحرية الحرس الثورية الإيرانية تعلن اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري في مضيق هرمز بالتزامن مع تعرض ناقلة أخرى لهجوم بطائرة مسيرة قرب ميناء صحارى العماني وسط اتهامات إيرانية للقوات الأمريكية بتهريب النفط عبر المضيق. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن هذه هي ثالث ناقلة نفط مخالفة تشتعل فيها النيران منذ السبت الماضي أثناء عبورها مسارا غير مسموح به في مضيق هرمز. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن الرضائي يؤكد أن الولايات المتحدة استجابت لبعض الشروط الإيرانية السبعة المتعلقة باستئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن الرضائي وصف الرد الأمريكي بأنه غير كاف مطالبا واشنطن بتوضيح النقاط التي لا تزال غامضة بالنسبة لطهران. ختاما، موقع أكسيوس يذكر أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجلا زيارتهما إلى موسكو لحين وضوح مدى استعداد كييف والدول الأوروبية لدعم مقترح سلام موحد جديد قبل عرضه على روسيا.
1: للمزيد من الأخبار

0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل المستعملية طريق اللي ندلل عليهم بكل لطف. يعيشكم ربي يحفظكم وربي يخليكم استحفظوا لي على رواحكم ونقصوا من السرعة روحيدة وحيدة توصلوا سالمين غنمين. صحيح تأخروا شوية باربع بخمس بعشر دقائق مش هذه القضية. قضية أنه سلامتكم أهم من توخيرها بعشرة دقائق. إن شاء الله ترافقكم كان السلامة بإذن الله. نرحب بالخليفة من جديد صباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا ولكيب كاملة زادة أوسي في تونس وفي سوسة.
1: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كراب إن شاء الله يوصلوا سامين كما كنت تقول ويسيسوا رواحهم اللي حضروا فراحهم إن شاء الله موافقين بداية أسبوع موفقة للجميع يا رب
0: إن شاء الله. نمشي مباشرة للأفراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 12 أكتوبر ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS بعثوهن على 85-990 كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاد اليوم ورقم التليفون متاعه وشقلونا نقلونا فيقوم منهم عملوا له سوربريز شاركوه معاكم في المباشر واهديوا له الهدية الصباحية اليومية لتهديها جورة فيم تيفي لمستمعيها ومشاهديها العزيز الغالين المنقالة الرائعة اللي هي من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقه مع سي محمد زعق نقول لك صباح الورد سيد محمد.
3: مرحبا سي خليفه
1: كل عام وانت حي بخير سيدي.
3: ربي يبارك فيك انا في حاتم وبجميع مستمعي جوهر افان. شكرا.
0: الله يحفظك يا سيدي محمد. سيدي محمد التربيجة في العائلة وفي الأصدقاء وفي اللي يحب أخونا محمد هي حما وإلا حمادي؟
3: لا والله والله والله صراحة ما عندناش تربيجة بصراحة.
0: ما فهمش تربيجة يا أخوي اسمح لي لينا نتربج بسي محمد يا حما يا محمد يا باهي يا عزيز يا غالي.
3: مرحبا بك يا
0: مسيح ربي يخليك يطولي في عمرك وإن شاء الله ديما فرحان سيدي محمد
3: يبارك فيك.
1: يعني هاي نتكلم فينا سي محمد.
3: والله من ضيفة في البحيرة سي خليفة أنا بحذاكم جيران أنا وياكم.
0: شنية
1: مرحبا
0: واحد اثنين
3: من ضيفة في البحيرة إن شاء الله.
0: أي ضيفة في البحيرة واحد ولا اثنين؟
3: لا واحد نخدمه فرد ناس سي حاتم أنا وياكم فرد ناس إن شاء الله.
0: فردناه جارنا سيدي محمد
3: جار جيراني. عرفت اقول لك معلومه سي حاتم
0: هات
3: المحل اللوكال اللي انتم تخدموا فيه تو في النصاره هذا كثير الناس نسي بيوريا كان غادي انا كنت غادي كنا نخدموا غادي كنا كارين وعام 2000 اول ما بدينا عايش خويا يعطيك الصحه
0: مرحبا ان شاء الله موافقين وربي ينجح عملك. والسكنه وين خويا محمد وين حومتك معناها وين
3: في حي الاذاعه ان شاء الله في العقبه وين الدندان
0: حي الاذاعه في العقبه. يا مرحبا يا مرحبا بعدك خطوتين
1: ايه مشنو علاقه بقصر هلال هكا في الاسم
3: انا قصر هلال اي وخذيت الباك وجيت وجيت لتونس من من من من اخذت شهاده البكالوريا وانا في تونس لحد الان ان شاء الله.
0: مرحبا وخذيت البكالوريا فقط خذيت البكالوريا فقط وجيت لتونس لكن المراه بعد خذيتها هلاليه ماهوش من تونس.
3: لا مش هلاليه لا مش هلاليه في حد مش هلاليه
0: تونسيه
3: الاغلبيه ياخذوا من الساحل وما تعرفش الاغلبيه مكتوب ربي مكتوب ربي
0: كل واحد مكتوب يا ولدي كل تونس كل محلها ونسانا وكها وربي هديكم وربي.
1: قديش عملت اليوم سي محمد
3: كيفاش
1: قديش عملت اليوم عيد ميلاد
3: 58 عام عملت ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ربي يحفظنا وربي يعطينا الصحة والعافية ان شاء الله
0: ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية وهي هي اخويا العزيز
1: يا والله
3: ان شاء الله اجمعين ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ البلاد يعيش خويا تفضل
1: اعطينا شكون صاحب المفاجأة
0: هي
3: والله يا انا ديما نقول اختي الكبيره ان شاء الله امال وبر هي ديما معكم في الاتصال هي ديما هي مغرومه بالاتصالات ومغرومه بالفيسبوك
4: هاي شوف الناس والجواب صحيح امال اختي
1: لقات لك حبيبي يا خويا
4: حبيبي يا خويا ربي يفضلكم لبعضكم وربي يحفظكم وربي يخلي لك امال اختك الكبيره وربي يخليك انت ليها ويخلي كل العائله شرفتنا سيدي محمد كل عام وانت حي مليون الف خير
1: شو البسمة بريانة صباح الوردة لبسمة
4: بسمة
1: بسمة
4: نسمع فيها موجودة بسمة موجودة مرحبا يا بسمة صباح الورد اللقب بالضبط شنو بريانة
5: بريانة
4: بريانة
1: كل عام وانت حي بخير يا لبسمة منين تكلم فينا لبسمة مرحبا بكل مستمعينا في سوس قديش عملت اليوم كانك مشغولة هكا ولا عندك الأولاد ولا
5: الأولاد نفطر فيهم نحضر
4: ربي يحفظهم وربي يفضلهم ويفضلك لهم تحضر فيهم هكا وربي يخليهم لك
1: قداش عملت اليوم ولا بسمة
5: 61
4: الله مصلي على النبي إن شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية يا عزيزة يا غالية
1: أي يا بسمة شكون صاحب المفاجأة
5: برنسيب الشريك عمري
4: هو
5: هو
4: هو هو شو اسمه هو شو اسمه هو
5: شكيب
4: سي شكيب
5: سي شكيب
4: هو هو ابو شنب ولا ما عندوش نب
5: ما عندوش شنب ليش نب
4: ما عندوش نب هما هو هو معناه هو هو ولا
1: يلا كافة أولادها وأحفادها وعلى رأسهم طبعا سي شكيب
4: ربي يدوم عشرتكم ومحبتكم وربي يفضلكم لبعضكم ايش تقولوا للعزيز هاي ايش تقولوا
5: ربي خليك لي وربي عايشك ان شاء الله ديما ديما هكا ان شاء الله ربي خليه لي فوق راسي تاج فوق راسي
4: يقولها له الأخرى هذيك
5: نحبه برح نحبه برح
4: ربي دومها المحبة وربي فرحكم بنورات نوراتكم إن شاء الله ويعطيكم صحة البدن الله مصلي عني بإن شاء الله 35 أخرين ويطول في أعماركم الزوز ويفرحكم دائما وبدا
1: ربي فضلك نمشي سي لطفي العباسي صباح الورد سيد لطفي
6: صباح خير هرك طيب
1: كل عام وانت حي بخير
6: عايشك يرحم والديك يعني لما حال النسيه
1: كيفاش نسيها نحن متذكرين وفي جوهر
4: ابو اللطف ابو اللطف ما هو التربيشه ابو اللطف هكا ولا لا ولا انا غلط
6: هذيك هي
4: هذيك يا ابو اللطف تو واحد ينسى عيد ميلاده
6: باي حال نحط يا عيد كيف قال
1: الله سوق ولا شنو قاعد سوق سي لطفي
4: ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانت حي بخير خويا
1: لا قاعد سوق توا كان سوق في الكهرباء اي سي لطفي
4: فن قاعد تسوق بابا قاعد تسوق
6: قدام القهوه قدام القهوه
4: عليك تبارك الله على خويا لطفي وبقى عليك السطر في الطريق ان شاء الله
1: اي نتكلم فينا سي لطفي نتكلم فينا مرحبا بكل مستمعينا في رجلك قداش عملت اليوم
6: هذا هو حاتم بن عمار ان يكبر منه بعامين
4: أكبر مني بعامين معنى أنت مولود عام 62 مولود عام 62
6: عندي 64 عام
4: تولي في عمرك في الخير يا أخوي تولي في عمرك في الخير تو 64 أنا نتمنى لك المية والصحة قوية إن شاء الله
6: سنبيني اسمي لوحوني للحديق الحيوان
4: لطف عليك كيف تدى الصحة أخوي أنا باس والحمد لله
1: باس يا لطف يا سو
6: قد العمر قد الصحة يكرب عليك ورب يعطينا بلوح
4: هذيك هو ما قلت لك الصحة قوية احنا نثبتوا على حويشة معينة الباجي الباجي قايد السبسي مكهب على المياه وحكم تونس كان رئيس تونس الله يرحمه وينعمه ان شاء الله يتولي في عمرك في الخير
6: انا خلنا ندوقوا في الدف ليلة
1: محال شكون صاحب المفاجأة سي لطفي
6: هذا يا ريان ولدي خاطر
1: شكون
6: المتسلف ريان ريان
4: ريان يا ابو ريان هو وحده ما معاه حتى حد هي ويني
6: لا لا دخلهم دخلهم معاي
1: هاي سي لطفي اللي بعث هو صاحبك وعشيرك ابراهيم
4: اه
6: يا اخوي هو ريان ابراهيم
7: لا والله مشي من بال ابراهيم خاطر حط الراس على راسه وريان كاو 100%
4: خدموها مع بعضهم
7: خدموها مع بعضهم. على كل حال سي ابراهيم نقولوا
4: ان شاء الله ديما فرحان خويا العزيز وان شاء الله ديما العائله والاصدقاء والناس الكل فرحانين بيه
7: وان شاء الله تتربى في عزه.
4: ايه ان شاء الله يا ربي. شكرا لحضرتك نورتنا يعيش سيدي يعيشك سيدي العزيز.
1: عندك انت توا تن
4: نقول له تراخ نشوف لا ماهيش موجوده حاولنا نعملوا سوربريز الدره ولكن دره سخين يقولوا لها كل عام وانت حيا مليون الف خير. احتفلت بعيد ميلادها ووالدتها امها لا انسيستي باش تهنيها بعيد ميلادها وان شاء الله تقول لها ان شاء الله ديما متالقه وناجحه وكل عام وانت حيا مليون الف خير. فاصل قصير وراجعين
1: نمشي مقالحات
4: المقال حق
1: اي مرو
4: قصر هلال. شكون من قصر هلال؟
1: قصر هلال
4: من ماش تعرف
1: سي محمد زعب.
4: سي محمد هو اللي تحصل على المونجيلا الرائعه من اهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع لا ريال بلو. ابقوا معنا الموضوع يهم التوانسه الكل.
8: قوم عيدك اليوم في رعايه سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح
2: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. كما قلت لكم الزيتون يهم التوانسة كل، تعرفوش علاش في التصدير العملة صعبة. أول حاجة تجيب لنا في العملة صعبة في المواد الفلاحية بأرقام قياسية تحقق فيها حتى سنة راهو الحمد لله ربي السعر طايح العالمي، ولكن إلى حد الآن الأمور طيبة. يقول لي الخمسة ونصلنا لهم وخمسة وخميس على التوانسة الكل من
4: كل حال فاتس الفوسفات وفات البترول
3: وفات الكل فات الكل
4: الحمد لله.
3: فيهم التوانسة الكل مش الفلاح فقط والا المصدر والا المعصر
4: العمله اللي موجودين في كل قطاع الزيتين حاتم هو الاول توازن
3: دونك الزيتون كاينه قاعده تمس لولانيه هل يمرض بالسل الزيتون مرض السل تحطوا علينا عافانا وعافاكم الله. اثنين زيتونات في القروان جو بونس في القروان يتيحوا وحدهم قاعدين لا ريح لا شتاء لا حتى شيء هكاك دنيا صح وهم قاعدين يتيحوا اش فما وما فماش في هذا القطاع. نشوفوه مع خليفه بسالم في الارير بلون.
5: ارير
6: بلون ارير بلون.
4: شكون معنا سي الضاوي الميداني رئيس نقابه الفلاحين؟ الاجوبه على الاسئله كنت تطرح فيها حاتم، هل يمرض الزيتون عافى الله الجميع من سرطان الزيتون لاول مره
3: نسمع سرطان ولا السل؟
4: السل عفوا الزيتين اللي هو اول مره نسمع
3: سمعت السل في المهديه تحديدا يظل ملولش اذا كان ما خدنيش الذاكره وتوا سي الميداني.
4: وشنو هي حكايه الزيتون اللي يتيح بفعل البرد اللي تحذر منه وزاره الفلاحه؟ سي الضاوي الميداني
3: يقول مش برد مش برد وحده لا برد لا مسوا شيء
4: هو مش من البرد يقول
3: لا وحده قاعد يتيح الدنيا صح والدنيا الكل
4: به هذا الكل مش نثبتوا فيه ونقولوا. سي الضاوي الميداني صباح الورد.
7: صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، صباح الخير جورة فام وكافة مستمعين جورة فام.
3: شكرا لحضرتك. شنو اللي صاير في قطاع الزيتون؟ هذا القطاع المهم جدا لبلادنا للعباد وللبلاد قال الاخر.
7: بالنسبة لقطاع الزيتين حاليا يمر ربما معناتها بحالة مرضية اللي هي عفانا وعافاكم الله هو مرض السل، ويعني الأمر هذا ليس بجديد يا سي حاتم، الأمر هذا فهمتني عنده سنوات موجود في غابة الزيتين ولكن لا للاستسهال ولا للتهويل.
3: واضح.
7: بمعنى أنه ما نستسهلوش المرض على خاطر هذا فهمتني نجم ينتشر في غابة الزيتين وخاصة أنه في الأماكن اللي فيها ليميديتي هذه معناتها راهو يضرب الرطوبة أكثر من البلايس الأخرى وبالتالي هذا لازم أن يكون التوقي والعمل اللي يكون متاع مجموعة مش متاع فرد بناء على انه
3: وين ضربت توا وين بدانا هل بدانا في المهديه فقط في ملولش فقط
7: هو بدا في المهديه ولكن حتى في الضيعات الاخرى راهو موجود بشكل يعني طفيف هذا معناها عنده سنوات فهمتني عنده برشا سنوات موجود في غابه الزيتين ولكن هو يمتد عند الرطوبه وينتقل بمعناتها بالات معناتها الجني ويعني التسترا الصرافه الباش
4: يعني ثم عدوى مرض عدوى هكا تقول
7: بطبيعه الحال
4: يتم
7: هذا يمر معناها بالات اللي نستعملوا فيهم في غابه الزيتين ينجم يمر عليهم وبالتالي لازم
4: يؤثر في المنتوج ويؤثر في الكاليتي ولا متاع الزيت
7: هو يأثر في الزيتونة أصلا على خاطر أنت كي تفقد الساس اللي هي الزيتونة كي تفقد أغصانها وشفنا الحالة أينها كي تتعقد شفناها
3: الصور نشوفوا فيها الصور توجع القلب معناها الزيتونة
7: هذيك أمر معقد
3: يأكلها المرض هذا
7: هذاك أمر معقد وبالتالي لا معناتها في الحالة ذيك إذا وصلنا غادي راهو لازم أنه يكون التجريد الحاد والقص الحاد بناء على اني باش تنجم تتخلص من المرض هذاك وتجدد نفسها هذا راهو معناها لازم يكون هو هذا معناتها مرض عنده سنوات موجود ما انتشر بشكل كبير بناء على أنه ثم أماكن ما ينجمش ينتشر فيها بشكل سريع اللي هما كما ذكرت لك قلت ما فيهمش الرطوبة. أما علاش هو ضرب في المهدية بالذات؟ على خاطر عامل الرطوبة هو ينجم يساهم أنه ينتج فيه.
3: مشى لجبنيانة زاد شوية يقولوا لي فما شوية في جبنيانة.
7: اي بجبنيانة زاد ما نعرفوا اللي نحن جبنيانة زاد ما قريبة شوية للبحر وبالتالي فهمتني هم كل عوامل أنه ينجم يساهم فيهم. ولكن هذا كله راه شوف هذا كله معناتها أمر موجود لكن طريقة العلاج وطريقة التوقي قبل المرض والوقاية خير من العلاج. احنا توا عنا غابة الزيتين لازم أنه احنا نكونوا يد واحدة وتكون معناتها زادة ما ننسوش اللي دوائر اللي موجودة في المناطق دوائر خلايا الانتاج الفلاحي لازم أنهم يقوموا بدورهم في جانب التوعوي على أساس أنه يشكلوا يعملوا دي جورني يعملوا أيامات إعلامية للتعريف بالمرض هذا وطريقة يعني
3: فما دواء ليه نجمه ندويوه نجمه نخلطوا عليه ضاوية الميداني فما دواء ليه توا
7: لا لا هو شوف أنا شوف اللي كان توصل الحالة كما شفنا ذاك الدواء هو الزبيرة الحادة القص وبالتالي هذا معناته لو أمر ذاك اللي كان يوصل غادي لازم أن يكون لازم أن يكون عملية تكون موجعة صحيح ولكن ما عندناش حل. أما أنه باش ما خلوش الأمر يوصل غادي لازم أنه يعني نشتركوا في معناتها في الأيامات هذه في التعريف بالمرض هذا كيفاش تخلص منه كيفاش التوقي منه لازم يكون هذا ما نبقوش نتفرج على بعضنا. وأهم شيء سي حاتم كنت تذكر في غابة الزيتين ومردوديتها على القطاع وعلى البلاد وكذا كذا
4: أو في القيروان حديث آخر عن ضرر قاعد تعيشه الزيتونة كأنه قاعدة معناها تهبة وحدها ولا تتيح ولا
7: لا هكاك السي خليفة شوف أنا نحكي لك أنا ولد زيتونة فهمتني وبالتالي هنا
4: احنا ما نعلاش نحكي معك
7: أيوة وبالتالي لازم أنه ما نهولوش لأنه الزيتون غابة الزيتين أصاب أثناء ناقصة برشا وبالتالي إذا كان تسمى عوامل تساهم في تساقط حبة الزيتون ما هوش مرض ينجم يكون مرض. أما على الأرجح وعلى الأكثر أنه مش مرض على أساس أن الزيتونة ما هيش والدة وكي ما هيش والدة فيها معناتها أصابة ناقصة برشا وتزيد تصب المطر العامل هذا كيساهم المطر كي صب برشا ماء هي تولي الزيتونة تفكر في الفيجيتاسيون في الغصن وتتنازل على الجنين نتاعها وهذه معناها من غير ما نعقدوها على خاطر الامر هذا
4: تعديلاتك للصابة هذه السنة
3: الصابة وين السنة اعطيني
7: الصابة ناقصة الصابة ناقصة معناش صابة فهمتني ولا لا اللي نحكوا عليها وهذاك هو
3: نسبة قداش 20 على 30 40 50% قداش النقص باش نشوفوا
7: لا ثم نقص ب 50% هذا المينيموم ثم نقص ب
3: 50%
7: هذا اي ب 50% وهذا هو الاشكال يا سي حاتم وانا نبهت وتعرفوا عملول وانا بحذاك اصلا وبحذا سي خليفه غادي في الاستوديو وفي عده منابر اخرى نبهت على مصير غابه الزيتين وقت اللي غابه الزيتين تبقى الافريل وهي هذا الصابه نتاعها هاي النتائج اليوم انا نعيشوا فيها على خاطر الزيتونه ما تنجمش كي تخليها الافريل باش تعاود الاكتيفيتي نتاعها وباش تعمل لك صابه جديده وهذاك هو جزء كبير وما نحاولوش انه نتخلصوا من هذه من المسؤوليه هذه جزء كبير
4: ما نقول يلزم الجني يكون في مده قصيره سيده
7: مش يلزم هو محدد بزمن الجني لازمك عندك عندك موسم جني ما محدد بالزمن وبعد الزمن ذاك لازمك انك تعطيها فسحه من الراحه باش هي تلملم روحها وترجع وتتزبر وتتحرف وباش تدخل في الاكتيفيتي والنمو من جديد باش تحضر لك صابه جديده. اما انك توصلها لابريل هذا لا سبيل اليه وهذا بمنطق علمي ومنطق فني ومنطق متاع تجربه.
4: زيت تقول السنه باش يرتفع الاسعار بفعل تراجع الانتاج ولا بشوف هذه حافظ على نفسه
7: هكاك لا ما نجموش نحكموا على اعتبار انه مرتبطين باسعار عالميه احنا مع النسابة اسبانيا نسمع في ارقام خياليه اللي هي 1,600,000 وبالتالي هذا فهمتني هناك قادره اني تعوض نتاعنا نحن
3: قلقنا هذا
7: وانا
3: شو قال حاضر
7: وما ننسوش اللي التنامي نتاع الانتاج في العالم كامل في قطاع الزيتين لا موجود بكثره، وهذاك علاش نوصوا وننبهوا نقولوا كيفاش احنا في الصراع هذا نحدوا موقعنا العالمي.
3: نعم، شكرا لحضرتك. هذه قال صحة رئيس النقابة التونسية للفلاحين الضوء الميداني، لننتظر شيء أخرى بحدنا ونفرق الرمانة بأكثر تفاصيل. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Joël Sport. Avec l'équipe Sport sur Joël FM.
1: الوفره احلى بونص نتاع اوريدو متع 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
0: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد 6 اهداف في 4 مقابلات وهي الدفعه الثانيه من الجوله الخامسه ذهاب للبطوله النجم الرياضي الساحلي يخسر ضد نادي حمام الأنف هدف لصفر هدف شهاب بن فرج دقيقة 10 مع إقصاء عزيز بوكبة دقيقة 85 نبدأ بتصريحات ما بعد المباراة براكوني مدرب النجم ما عنديش تفسير للي صار وكنا خايبين برشا
3: du public, de nos attentes à nous, de ce qu'on avait mis en place, de tout le travail qu'on a accompli depuis plusieurs semaines pour essayer d'aboutir à un résultat positif ce soir. Et j'ai pas vu ce que j'attendais. Le public a été extraordinaire parce qu'il nous a encouragés à aller tout jusqu'à la fin et il attendait évidemment beaucoup plus de notre part. Donc j'ai pas d'explication. Technico-tactique, c'est qu'on a réussi. Sinon, on n'a pas été mauvais. On a été très mauvais. Et en plus, on a eu un peu de malchance puisqu'on prend un poteau, une barre sur la même action.
2: براكوني قال ما عنديش تفسير للي صار مش المردود هذا اللي كنت ننتظره البرافو للجمهور اللي كان ممتاز جدا شجعنا لآخر المباراة لكن كنا خايبين برشا في الميدان أول انتصار لنادي حمام الأنف يتحدث عليه مدربه شمس الدين الذوتي
4: الحقيقة البريود كان صعب الجولة الأولى والثانية دخلنا في الإشيك دخلنا في البلود اللاعبين كل ماتش استنيناهم في الليج فمش تأثير في الكورة كي تاخذ الطاقة ثابرنا خدمنا لروايحنا الحمد لله اليوم جاو ثلاثة نقاط مش عارفين أكثر ثلاثة كيما قلت لك الأولاد تعبوا من ثلاثة نقاط هما اليوم معناها الملاعبيه الحقيقه اللي عمل عملوا كما نقولوا احنا بيريود صعيبه خرجوا منها الحمد لله بريزلتا باهيه كيف كيف تعطينا اكثر ثقه احنا في ستاف تكنيك باش نجموا نخدموا في ظروف باهيه جماهير النادي قاعده كيف كيف تحاول مع النادي وقاعد يجيو في ليزونترينمون الحمد لله اللي فرحناهم الهيئه المديره كيف كيف ان شاء الله معناها توضح الرؤيه
2: ترجي جرجيت يربح عمل حمام سوسة هدفين لصفر هدف محمد الهادي جرتيل دقيقة 48 وحمد العبيد دقيقة 69 مع إقصاء جعفر موسى من جانب الأمل دقيقة 37 نجم المتلوي يخسر ضد الملعب التونسي هدفين لهدف شريف بوديان دقيقة 41 للمتلوي فخر الدين بن يوسف يعدل دقيقة 82 وأمادون داي بضربة جزاء سجل هدف انتصار البقلاوة دقيقة 90 زايد 5 أمين قارة مدرب نجم المتلوي وهذه أسباب هزيمة فريقه
5: كيفاش حضرنا الماتش ومنين جينا الساعة هذاك الامباكت متاعه في الدوزيميتو فريق وقت لي في التريف يقعد 10 أيام ما يترانيش من غير حتى سيونس دونتريمون بيبج سيفوا كي تلعب ضد ديكيب عندها القيمة الفنية في البنك متاعها بطريقة هذيك باش تلقى صعوبات في الدوزيميتو الحقيقة كل جمعة نحن في تونس نقعدوا نعاودوا ونكروا على ليزاربيتر وعلى الغلط تاع ليزاربيتر ونقعدوا نحكيوا وبالفار ومن غير فار واللي في الفار يخيط أكثر من اللي يزفر عيب الحقيقة معناتها هي جمعية تعاني بطبيعتها فرانك ليه دور وليه عباد تلعب من غير فلوس عباد ربي يعلم بها كيفاش تجري وتجري في التين هذا ويزيد يجيك في 5 جورني 3 جورني يضرك الاربيتر عيب معناها
2: توزي مدرب الملعب التونسي وانتصار مستحق
6: Oui, on a été meilleur juste aux premières minutes, aux dernières minutes. Et on préparait de jouer avec deux attaquants aussi pendant cette semaine, avec Rouge Yamadou. On travaillait ça avec trois défenseurs. Ce n'est pas une chose qu'on fait n'importe quoi. Non, c'est travaillé. On a travaillé les deux attaquants. Ça a résulté aujourd'hui le changement, le joueur qui entre, je dis tous les jours. Ce n'est pas le 11 joueur qui commence le match. Après le joueur qui entre pour faire la différence. Et aujourd'hui, de nouveau, on a fait la différence comme ça.
2: مدرب ملعب التونسي قال كنا الأفضل منذ بداية المباراة حضرنا كل شيء الخدمة تجيب خدمنا برشا في التمرين على ثنائي الهجوم بن يوسف وتوري هما اللي سجلوا زوز أهداف شبيبة العمران تعادلت مع مستقبل مرسى 0-0. تفاصيل الاحتراز اللي قدمته شبيبة العمران مع كاتب عام الفريق محمد المروكي.
7: نقوموا على لاعب بالرقم 5 قام بالهفوة الأولى وخذها انذار، وبعد قام بالهفوة الثانية وخذها انذار ثاني، نورمالمون ياخذ يتم اقصاؤه من طرف الحكم، ثم ترجع تحكم بعد كي باش يرجعوا للقطة يعرف شكون اخذها هكا ولا والله انا حسب رأيي انا صحيح. عمري ما عملت احتراز فني اول مره هذه باش نقوم بها. وثاني حاجه كان ثم حاجه توا التربزه هي اللي تخرج يتعاود الماتش ماتش رجوي.
2: الترتيب بعد 5 جولات: المرتبه الاولى الترجي 12 نقطه، المرتبه الثانيه تقدم ساقيه الدائر واتحاد بن قردان 11 نقطه، المرتبه الرابعه الاتحاد المونستيري والنادي الافريقي 9 نقاط، المرتبه السادسه سي اس اس شبيبه العمران والنادي البنزرتي 8 نقاط، المرتبه التاسعه الملعب التونسي 7 نقاط، المرتبه العاشره ترجي رجيس 6 نقاط، المرتبه 11 النجم الساحلي 4 نقاط والنجم منقوص من مباراه، المرتبه 12 نجم المتلاوي نادي حمام الانف 3 نقاط، المرتبه 14 مستقبل المرسى اولمبيك باجا نقطتين والمستقبل المرسى منقوص من مباراة، المرتبة 16 ملحمة مسوسة بنقطة. والقطيعة بين النادي الرياضي الصفاقسي ونبيل كوكي بعد الهزيمة السبت الفرد تقدم ساقية الدائر في انتظار إعلان عن المعوض عودة محمد الكوكي أو عماد بن يونس. مباراة كولن وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني عرفت إصابة الياس الصخيري في بداية الشوط الثاني واللي ما نجمش يكمل المباراة وتم نقله مباشرة لإحدى المساحات، إصابة على مستوى الكاحل وراحة مطولة الياس الصخيري. الرابطة الثانية الجولة الثالثة: جمعية أريانا تربح القلعة الرياضية 2-0، أمل بوشمة يربح الملعب الجابسي 2-0، أولمبيك مدنين يخسر ضد مستقبل قصرين 3-0، سبورتينج المكنين يخسر ضد جندوبة الرياضية 0-0، محيط قرقنة يتعادل مع كوكب عقارب 0-0، أولمبيك الكافي يربح قواف القفصة 3-2، سبورتينج بن عروس يتعادل مع اتحاد تطاوين 2-2، شبيبة العمران يخسر ضد وشبيبة القيروان تخسر ضد اتحاد صور السيف 0-0، لطفي القادري مدرب شبيبة القيروان وهزيمة فريقه.
8: قدمنا برشا جانب ثاني، الأولاد يعرفوا أن المنتصر اليوم يكونوا متصدرين، دونك قطعنا الشوط 10 دقائق وحتى بعد كيف عملنا لي شونجمون ما خلقناش وقطعنا برشا فرص، مشكل إضاعة فرص مازال متوسع، إن شاء الله نصلحوا هذاك خدمتنا إحنا. نكون قدروا من جماهير الشبيب، حبينا نفرحوهم، حبينا نكونوا نعشان اللي بيكتور الله غالب.
2: مكرم المهدية وجمعية مكرين المرتبة الأولى في المجموعة الأولى بسبع نقاط، اتحاد قصر السيف المرتبة الأولى في المجموعة الثانية 7 نقاط، والقطيعة بين سبورتينج المكنين ومدربها محمد السويحلي والأقرب لتعويضه عصام المردسي. نعملوا جولة في الدوريات الأوروبية: دوري الإنجليزي ليفربول يخسر فوق أرضية ميدان ضد المان سيتي 3-0، تسجلت في ظرف 13 دقيقة، هالاند دقيقة 65، دوكو دقيقة 68، ريان شرقي دقيقة 78، العلامة الكاملة للسيتي 6 مقابلات 6 انتصارات، وتراجع ليفربول للمرتبة العاشرة بتسعة نقاط بعد 6 جولات. دوري الإيطالي: كاليري يتعادل مع اليوفي 0-0، ساسولو يتعادل مع الميلان 0-0، كومو يتعادل مع جمعية روما 0-0، ثنائي في الطليعة الانتر ولازيو روما ب 16 نقطة بعد 6 جولات. نكملوا بدربي مصر: الزمالك يخسر ضد الأهلي 2-0، والأهلي يبقى في الطليعة ب 16 نقطة، الزمالك يتراجع للمرتبة الثالثة ب 13 نقطة. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
9: المشهد مع زهير الجيس.
10: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكرهبة والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
9: المشهد مع زهير الجيس.
11: جوهرة أفلام. cité.
12: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
13: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي تيرموس اينوكس 1.5 لتر avec poignée 31990 تعود 44990.
14: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
15: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
16: شنو من غير حتى افونس؟
15: اي نعم، زيرو من اللي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات

إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين، وخاصة وخاصة رضاية والدين، وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. ما نطولوش في المقدمات ونمشي مباشرة نحكيو على عرض وتخفيض بقيمة 500 دينار لجميع رحلات العمرة في شهر رمضان اللي وفاء وصحة للي سجل وخلط على بلاست. وحكينا زادة هاو المهم على تخفيض بقيمة 500 دينار على رحلة 35 يوم، يعني رحلة شهر رمضان كامل ومعاه 5 أيام بعد العيد. والعرض هذا راهو يوفى اليوم، هذاك علاش نشد ونسطر بالأحمر على يوفى اليوم، يعني مازالوا في ديكم 24 ساعة فقط للي يحب يتمتع بتخفيض بقيمة 500 دينار بالتمام والكمال على رحلة دوم 35 يوم بالتمام والكمال وعلى الخطوط السعودية. يعني الناس اللي من ساسة بأجواء شهر رمضان المعظم في الحرم ويقول لك أنا رمضاني ديما في مكة، لعب ليه من فضلك شراني التهجد والقيام وليلة القدر وليلة النصف والعشر الأواخر وصلة العيد وكل أجواء الرمضانية الممتعة ما نجمش ما نعديهم شي غادي في بيت ربي. هاو كمالة عندكم فرصة، والفرصة هدية أول حاجة باش تخلطوا على بلايسكم على خاطر راهو ما عادش برشا بقايا، وثاني حاجة باش تتمتعوا بتخفيض بقيمة 500 دينار على برونتيز ظريفة نحلها. 500 دينار راي جي تقريبا 600 ريال.

0: وش شوية نجم تهزهم مصروفك الغادي. ملا نذكركم مازالت 24 ساعة فقط ويوفى العرض والتخفيض على رحلة شهر رمضان كامل وخمسة أيام بعد العيد على الخطوط السعودية.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: نذكركم كذلك أنه مازالوا فقط بعض المقاعد على رحلة 22 نوفمبر. بالحق قريبا قريبا قريبا زادة عرفتها قريبا قريبا باش تكون كومبلي سولد اوت. ازربوا رواحكم، راهو البقايع محدوده واقبال كبير على رحلات براءة فواياج. هذا طبيعي وتعرفوا علاش، على خاطر فما النجاح والتميز والخدمات الراقيه اللي قاعده تقدم فيها براءة فواياج لضيوف الرحمن، وشهادات موجوده وتنجموا تدخلوا وتشوفوا على الباج فيسبوك وتسمعوا بوطنيكم شنو يحكيوا الناس اللي مشاو وجربوا. اكل فليجات الميزانين راهم يستناو فيكم، راهم ماهوش رحله ولا رحلتين عملوا بهم الاشهار والباز كيف ما يقولوا ولا كيف ما قالوا ووفاء الموضوع. لا لا، كل معتمر سنة باش يمشي مع براءة فواياج عنده زوز فليجات من الطراز الرفيع وبضمان سنتين وقيمتهم تفوق 300 دينار. اي نعم، هاكم موجودين في الفضائيات التجارية وتنجموا تمشي وتشوفوهم وتعرفوا أسوامهم. وبتبيع برشا هدايا أخرى تستنى فيكم وبرشا مفاجآت وبرشا متعة، ما تفلتوش الفرصة وكلموا من توا براءة فواياج وخلطوا على البقايع اللي مازلت 70-550-020 على ذمتكم 70-550-020 وعندك 21-881-882 نعاود 21-881-882 وعندنا 21-882-881 أي 21-882-881. إن شاء الله عمره موفقة كما تعرفوا جيدا، التوفيق من عند ربي سبحانه وتعالى، ونظرا زاد أوسي للعناية الفائقة اللي تلقوها من المؤطرين والإدارة والساهرين الكل على الرحلة الممتعة مع براءة فواياج. إن شاء الله كلم توا وما تفلتش بلاستك.
1: صباح الورد، صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح
3: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: الباري عملوها سابقا مع حيوانات أخرى، ونجموا قالك يعملوها حتى مع مش الحيوانات. علاش هذا وكيفاش؟ هل فما بعض التوانسة ما عندهمش في قلوبهم شوية رحمة بكلهيش البكمة يسميوها، اللي الفيديو فظيع، معناها قطوسة يسيبوا عليها كلاب مدربة كيف يقولوا لها اعمل لاتاك تعمل لاتاك، ومجموعة من الكلاب خليفة
1: صان
0: نهشوها،
1: ولقيتها في قرب حالة الولادة يعني.
0: حامل لهنا فما صاحب القطة قام بيرفع قضية، ولكن أسي جمعية الرحمة لحماية الحيوانات بسوسة تبعت في نطاق الحق الشخصي، وتطوعت محامية باش نكتشفوا شنو اللي صار بالضبط، وشنو هي القضية التي قدمت ثانية بالضبط. مع
1: المهم هو التحرك سريع الحقيقة بالضبط للحرس وللنيابة العمومية.
0: الصورة هذه رأي تقريبية، ماشي هذه مش هذا الفيديو، الصورة هذه اللي تشاهدوا فيها تقريبية، لكن الكلاب أشرس من هذوما اللي تسيبوا مجموعة رأى مش ثلاثة حوالي خمسة يعني ولا ستة،
1: عملية شنيعة تطرح كثير من الأسئلة حول هذا النوع من الجرائم.
0: شكون يكون معك
1: بعض الناس؟ شكون معنا؟ طبعا الأستاذة المحامية غادة الهرماسي، اللي هي معناها مكلفة من قبل الجمعية، واللي هي الحقيقة في أكثر من مرة شوفوا عند هذه المواقف اللي تسجل تاريخيا. الواحد مش كان يرافع لأنه عنده قضية وعنده فلوس وعنده خدمة، ذاك حقه، ولكن في الجانب هذا بالفعل تعطي قيمة العمل في بعده الإنسان.
0: والقضية موجودة في القصرين، هذاك علاش مشيو تو القصرين، وللأستاذة المحامية الأستاذة
1: غادة الهرمسي.
0: الهرمسي نعم.
2: متابعات
1: لمزيد تسليط الضوء على الجريمة الشنيعة، نقول شنيعة فعلا والغريبة الأطوار، الأستاذة غادة الهرماسي نقول لك صباح الورد.
3: صباح الخير سي حاتم، مع السلامة. مرحبا.
0: ومعك خليفة بن سالم زادة.
3: مرحبا.
0: أهلا بك أنت وأهلا بحضرتك، معك سي خليفة بن سالم.
3: مرحبا بك وبكاس المستمعين، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا أستاذة. نحب نعرف الأطوار متاع القضية هذه الغريبة.
3: سي حاتم مليون، خلينا نصفوا شويه الواقع، خاطر ما نعرفش اسكو الفيديو دار برشا معناتها وشافوني في الكل ولا الحقيقه، انه بالحق معناتها الحادثه كانت مشهد في قمه الوحشيه والقسوه والالم. والحكايه هي كيفاش بدات معناتها الحكايه، خاطر الوقائع نتاع الحكايه في حد ذاتها هي معناتها تحير. الحكايه بدات وقت المناوب اللي هو صاحب القطوطه هذه سال في الحومه، افتقد قطوس سأل في الحومة، قالوا له راه فما زوج أشخاص اللي هما اعتادوا معناتها ممارسة المعاملات هذية والتعذيب الحيوانات، توجه لهم ديريكتوم بالسؤال معناتها اسكو شفتوش قطوسي؟ والصدمة كانت في الإجابة معناتها اللي فيها برشا استسهال وتلاعب مشاعر الناس. والله البارح راهو ماتوا بالطقس، أما صور ليهم شوف الفيديوهات القشقة توستك مع اللي ماتوا، وهنا كانت الصدمة وقت اللي شاف المناوب قطوسته تنهش وتقتل وتمزق
0: من طرف مجموعة كبيرة. أستاذة الهرماسي، من طرف مجموعة كبيرة من الكلاب، معناه المدرب على هذا
3: أكثر من 8 كلاب في حد.
0: يا لطيف.
3: بالضبط.
0: يا لطيف. الفيديو راهو اخترنا ما نعديهوش نظرا للفظاعة نتاعو، فظيع جدا، معناه يوجع القلب، ما يجيش انه نعملوا هكايا. هل هو اللي قدم القضية الأولى معناها؟
3: بالضبط بالضبط، هو هنا دخل جمعية الرحمة لرفق بالحيوانات في سوسة يعطيها الصحة، وحست الضرر هذية على تقديم شكاية جزائية، وهذا اللي صار، وإذنت بعد النيابة العمومية بالقصرين فتح بحث أمني.
0: بيه. فما قضية ثانية في الموضوع؟
3: لا، ما فما قضية واحدة معناتها هذه اللي هي تعذيب
0: واحدة المناوب، والحق الشخصي متاع جمعية رحمة موجود ولا لا أستاذ؟ زوز مع بعض
3: في نفس القضية، هو القيام بالحق الشخصي باش يكون في إطار نفس القضية الجزائية أون باراليل، معناتها القيام بالحق الشخصي باش يكون.
0: أستاذة غادة هرماسي المحامية، لهنا القانون شي يقول في هذه العملية؟
3: هو سي حاتم طبعا يجرم من المشرع التونسي سوء معاملته تعذيب الحيوانات، وجاء هذا التجريم في الفصل 317 من المجلة الجزائية. لكن العقوبة في صلب المجلة الجزائية هذه ما هي شكل العقوبة الزجرية ولا الردعية، لكن نفس الفصل من نفس المجلة يحيل بدوره إلى الأمر العالي اللي هو صادر في 15 ديسمبر عام 1896، قديم شوية أمل توسير المفعول، اللي بدوره يجرم سوء معاملة الحيوانات ويسلط عقوبات هنا أكثر صرامة وأكثر ردع. داير في الفصل 25 منه يقوم اللي يجرم عملية تسميم الحيوانات اللي جاء فيها عقوبة سجنية من عام سجن حتى 5 سنوات. ش معناتها سي حاتم؟
0: وهذه وين نحطها؟ هذه ايش نحطها؟ الجريمة هذه
3: هذه أتون فسر لك هذه بالضبط، جوست نرجع لك لفصل 25 خاطر مهم جدا. سي حاتم معناتها هك اللي بنعرف الحومة صباح وإلا هك الجار القاصي اللي يقوم الصباح يحط شوية سم وإلا دوافار للقطوس في الشارع وبعد يمشي يصلي الصبح وإلا الفجر ولا يمشي يخدم، راهو ينجم يكون يجابه بعقوبة سجنية فيها 5 سنوات. شنتو توا؟
0: فشكون تقصد لهنا؟ فشكون تقصد توا لهنا معناها؟ كاينك تقصد في حاجة؟
3: لا والله خاطر
0: في أي شخص
3: الممارسات هذه متاع تسميم القطط وكأنها ولات عادة عادية، معناتها فما قطوسة في الحومة تجيب برشا صغار يخرج جار يحط شوية سم ويواصل، معناتها راهو هذه الجريمة يعاقب عليها القانون ب5 سنوات سجن، عقوبة سجنية تصل ل5 سنوات سجن خاصة.
0: نعم نختم خليفة معك.
1: هاي بحسب الحيثيات اللي تبعتها في قضية الحال، علاش عملوا هكا في اعتقادك؟
3: هو
1: حالة نفسية، حالة مرضية،
3: هو التبرير التبرير في حد ذاته معناتها غريب، خاطر برروا أفعالهم اللي هما نوع من المتعة، نوع من المتعة
0: من لا متعة هذه، من لا متعة
3: هي فما لذة معناتها، إذا نراه مرض
0: من لا لذة ومن لا متعة، الله يلطف بينا يا بنتي وكهو. شكرا لحضرتك أستاذة غادة الهرماسي المحامية في القاصرين، ومدام هرماسي وقاصرين بربي عبد الباقي الهرماسي الوزير السابق للثقافة يقرب لحضرتك؟
3: يقرب لي طبعا.
0: الله يرحمه وينعمه، الله يرحمه وينعمه. شكرا لك لله منورتنا ويعطيك الف صحه على هذا التفاعل وايضا هذا التطوع من اجل القيام بالواجب الانساني لهذه المهنه الانسانيه بطبيعه الحال مهنه المحاماه. فاصل ونتواصل، ابقوا معنا راجعين.
2: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
5: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
6: في مونوبري جاونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وغوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جاونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
7: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
8: صباح الورد،
9: صباح الورد.
8: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. بعد قليل 28 تحديدا ولا ربما حتى قبل شوية باش تدخل فقرة جديدة تتعدى نهار كبسول، هي كبسول نهار اثنين، نهار الاربع ونهار الجمعة. مع شكون؟ مع ان جون يعمل الكيف ولد ولاية سوسة تحديدا ولد القلعة الصغيرة نجح بتميز وتفرد قال الاخر في المرتبة الاولى على مستوى ولاية سوسة والعاشر على المستوى الوطني تحصل على بورس وامشى يقرأ في المانيا وتحديدا في منشن وتحصل على شهادته العليا مهندس في الذكاء الاصطناعي يحط خبرته ودراسته وما يقوم بها الآن زاد على الباج متاعه وفارس بن جازية مشكورا على ذمتنا وذمتكم انتوما مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين وقت اللي كلمته قال لي على ذمتك ومباشرة بشوفوا فقرة تعمل الكيف معناها تسهل علينا شنو هذا الذكاء الاصطناعي حتى كل كبير في العمر اللي مفجوع من حاجة اسمها ذكاء اصطناعي راهي باش توصل له للشرايح العمرية الكل والاجتماعية الكل والثقافية الكل بعد قليل نصافحه في أول حلقة فارس بن جازية اللي كما ذكرت أنجون تونيسيا بالضبط من القلعة الصغيرة المنسوسة هو اللي باش يرافقكم في هذه الفقرة وإن شاء الله نستضيفه في تونس وقت اللي يجي بحدنا ولناخده حتى بالتليفون من منشن في حوار في أكثر تفاصيل على مسيرته وعلى نجاحاته وتألقه.
11: اليوم العالم الكل يحكي على الاي اي والا الذكاء الاصطناعي، اما السؤال اللي برشا ناس مازالت تسأله شنو هو الاي اي بالضبط وعلاش لازم نستعملوه؟ خليني افسرلك بطريقه بسيطه. تخيل معايا عندك الاسيستون الشخصي نتاعك، نجم تسأله على برشا مواضيع ويعاونك في خدمتك في قرايتك وحتى في حياتك اليوميه، وهذا هو الذكاء الاصطناعي. الاي اي هو تكنولوجيا تفهم الاسئله نتاعك، تحلل المعلومات وتعاونك تعمل برشا اعمال في وقت قصير. والمهم مش لازمك تكون مهندس والا مبرمج باش تستفيد منه. باش نعطيك مثال من حياتنا اليومية متاع أي واحد تونسي. تخيل روحت للدار حليت الفريجيدير ولقيت عندك شوية قضية مثلا نعظم فلفل طماطم أي حاجة أخرى وانت ما عندك حتى فكرة شنو تحب تطيب عشي. بلاص ما تقعد تفكر وتلوج لازم تحل تشات جي بي تي وتكتب له عندي المكونات هذية أعطيني ثلاثة أفكار عشية سهلين يتحضروا في أقل من 20 دقيقة وبمكونات موجودة في أي دار تونسية. تشات جي بي تي باش يقترح عليك وصفات ويعطيك المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل. وإذا ما عجبكش اقتراح وإلا ما عجبتكش فكرة نجم زيد تحكي معاه تعطيه أكثر كونتكست وهو يعاود يقترح عليك أفكار أخرين على حسب الطلب متاعك. هذه مثال بسيط برشا في حياتنا اليومية باش نوريك الفكرة وشنو النجم نعمله بالذكاء الاصطناعي. نفس المبدأ نجم تستعمله في برشا حاجات في حياتك اليومية، مثلا باش تجاوب على إيميل، باش تحضر سيفي، باش تفهم درس صعيب، وإلا حتى باش تنظم نهارك. والحاجة الباهية واللي أنا مجربها تنجم تحكي مع تشات جي بي تي وإلا أدوات الأخرين كيما كلود مثلا أي لغة باللونجلي بالفرنسي بالعربي وحتى زادة بالدارجة التونسية. بالدارجة التونسية يفهمك بالكدي ويجاوبك زادة، أما ساعات لازم تركز معه حاجة عادية على خاطر الموديل متاع الاي اي ذوما مترينين على لغات أخرى، وساعات لازم ترد بالك وتثبت كي تبدأ حاشرك بمعلومة مهمة. الهدف من هذا الكل هو مش إنه الاي اي يفكر في بلاستيك وإلا يفك لك بلاستيك، الهدف إنه يعاونك تربح وقت ومجهود. وإذا تحب تبدأ تعلم الاي اي وماكش عارف منين تبدأ تبعني على جوهرة فيم وعلى الانستغرام باش تكتشف كل مرة أداة جديدة واستعمال عملي ينفعك. أنا فارس ونبسط لك الاي اي.
8: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نوصيهم بجارب بيستحفظوا على رواحكم ركم أنتم رسمة البلاد هذية مستمعينا ومشاهدينا جواهر جوهرة اف ام تي في ركم أنتم ثروتنا الحقيقية. هذاك علاش نقولكم نقصوا من السرعة وتوصلوا بإذن الله سالمين غنمين ونمشيوا مع بعضنا نتوما والناس الكل اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا نمشيوا مع بعضنا للميتيو دي جور ونشوفوا التفاصيل وناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. طقسنا اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2026 في بداية هذا الأسبوع الموافقة للجميع. طقسنا باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد وباش تكون السحب أحيانا كثيرة بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية ثم راهي تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط آخر النهار. بحرنا قليل الاضطراب فمتموج وتتراوح الحرارة قصوى اليوم بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب. نعود بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات. نمشيو للخريطة متاعنا ونشوفوا الأمطار ونمشيو تكون موجودة في الفترة الصباحية. الأمطار باش تكون موجودة على زوز ولايات اللي هما قبلي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ثم تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونوصلوا إلى أقصى نقطة في الجنوب في آخر الخريطة قلاخر متاعنا في برج الخضرة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. هذا في الفترة الصباحية. اليوم بعد الظهر وين باش تكون الأمطار تتوسع الرقعة متاعها ولكن تبقى مركزة على الجنوب وتوصل زادة للقصرين اللي فيها خلايا رعدية محلية خلايا رعدية بلوتو مش محلية خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. سيدي بوزيد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة نفس الشيء أمطار متوسطة في قفصة وخلايا رعدية محلية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في توزر في قبلي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة أيضا في جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة نفس الشيء خلايا رعدية مش محلية هذه المرة مع أمطار متوسطة في مدنين تطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة برج الخضرة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. هذا وقت إيش قلنا بعد الظهر ليلا شعلنا في الليل هات نشوفوا الأمطار ومش تمشي تتوسع رقعتها وتوصل حتى للشمال الغربي ويدخل عنصر آخر رياح قوية بربي نذكر بها باش تكون على ولاية نابل. بالنسبة للأمطار على ولاية باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة جندوبة كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة وفي الجنوب وفي قفصة تحديدا ننطلق من قفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة متوسطة زادة في توزر مع خلايا رعدية محلية أمطار في قبلي متوسطة هي الأخرى ولكن خلايا رعدية خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في توزر نفس الشيء في جابس أمطار متوسطة وخلايا رعدية نفس الشيء في مدنين أمطار متوسطة ونفس الشيء في تطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونوصل إلى حدود برج الخضرة وين تكون خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. غدوة الثلاثاء عنا الأمطار هذه تتواصل ولا لا هات نشوفه من خلال الخريطة. أول عنصر نحب نتحدث عليه هو غدوة ثلاثاء فما رياح قوية الإمكانية واردة جدا باش تكون هذه الرياح القوية على نابل على سوسة على المستير وعلى المهدية وصفاقس. الأمطار باش تكون موجودة في جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة مدنين نحضروا في مدنين وفي تطاوين لأنه خلايا رعدية مع محلية مع أمطار قوية في كل من تطاوين ومدنين. بالنسبة لقبلي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وكيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في برج الخضرة. هذا بالنسبة لغدوة صباحا. في المساء معناها بعد الظهر تبقى الرياح قوية على نابل وعلى سوسة والمستير والمهدية فقط في حين الأمطار تتقلص نسبيا تولي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في مدنين في الجيب الزادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، تطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وأيضا في برج الخضرة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. هكا نكون وعطيناكم فكرة على تطور الحالة الجوية لليوم مع بداية هذا الأسبوع اللي نتمناها موافقة للجميع، وأيضا الغدوة التوقعات على مستوى الأمطار والرياح القوية اللي بشكون موجودة على الجهة الساحلية للبلاد التونسية الشرقية، معناها نابلس سوسة المستير المهدية باش يكونوا فيها رياح قوية في الصباح وحتى في العشية. كانت هذه إذن الميتيو خديناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: وام جي مفرحة قلوبنا كل يوم، وفي العيد الميلاد اللي ما يتراتاش ل 143 الكلنا التوانسة الكلنا رانا ربحين الكادوات اللي توصل قيمتها لأكثر من 150 مليون، ثم ربحين البروموات اللي يوميا فما لي برومو ويوميا فما لي سوربريز. نذكركم لي كادو راهو يومين كل يومين تربح، وتنجم تربح حتى شريو وعبيها باللي تحب انت، مليون اثنين ثلاثة ملايين أربعة ملايين خمسة ملايين تربح هاي. وإذا انت شو بتربح كلي كادو لي سوبر كادو كل أسبوع، لي ميجا كادو كل 15 يوم، القيمة الجملية هي في حدود 150 مليون ولا أكثر من 150 مليون، تحديدا أكثر من 150 مليون. بالنسبة للأخيان اللي يسألوا فيا كيفية، سهلة برشا، عندك الابليكاسيون على التليفون بتاعك، عديها في الكاسة وانتهى الأمر. بالنسبة للناس اللي ما عندهاش الابليكاسيون، راك نجم تيليشارجيها توا، هي خلال الجو تنجم تيليشارجيها، عندك الحق، وعديها في الابليكاسيون راك تكون من الربحين. احنا خدينا على عاتقنا اوسي نكرم ونحيي ونصافحوا ونهديوا الهدية للفيدال دو ام جي. كما قلت لكم اليوم رانا باش نمشي والنابل، ومن نابل لام جي نابل تو نتعرفوا وين موجود بالضبط، باش يكون معانا جيهان الجربي اون دي فيدال دو ام جي نابل. جيهان صباح الورد لله.
5: بخير، مرحبا بكم.
4: منورتنا لله جيهان.
5: يعيشك ربي ينورك، يعيشك صحة، ميرسي وبارك الله فيك.
4: جيهان، أول حاجة باش نقول لك عليها، مع شكري ليك على تلبية دعوتنا، 100 دينار تسلمها تو، عندك 100 دينار من عند ام جي بون داشا تشري بيهم اللي تحب أنت. هذه الأولاني، مازلت الثانية راه مازلت 100 أخرى في الكنيوتا تستنى فيك. لكن قبل ذلك هات نعرف ام جي نابل وين موجود، نعتني عليه، نحب نجي نقضي زادة مغادي معاك انت جيهان. هاي
5: بالنسبة لام جي نابل موجود في السنتر فيل بحذا ريستوران حمحوم في حومة قبلة،
4: قريب من الجرة ولا لا؟ قريب في نهج الجرة هذاك في وسط البلاد،
5: قريب الجرة وانتي ماشي لدار شعبان،
4: وانا ماشي لدار شعبان، واضحه جدا جدا جدا به، هذه سهله برشا. دونك يظل اذا كان نعتني مانيش غلط، كيف نبدا ماشي للشط وقت اللي نوصل للرونبوان نتاع الجره ناخو على يدي اليسار مش اليمين، هكا ولا لا؟
5: لا، الجره وانت ماشي لدار شعبان، الجره وانت ماشي لدار شعبان.
4: دار شعبان نمشي للجره،
5: فما رونبوان فيه ريستوران معروف برشا، هو ريستوران حمحوم، غاديك هي بحثي على اليمين.
4: على اليمين جيهان، قالوا لنا معناها وجيت في المرتبه الاولى في القرعه على من لي ميور برشا، هما دي فيديل ليست طويله وعريضه، انت في المرتبه الاولى نيا، شنو السر ورا ذلك؟ علاش انت الاولانيه؟ هل تمشي كل يوم كل دقيقه كل ساعه؟
5: أنا اسبوع كل شهر؟ انا نازم نقول لك ام جي نمشي له 4-5 مرات في النهار على خاطر جارتي ام جي، انا نسكن غاديك اللي مابل اللي بحذا ام جي بالضبط، يعني جوست نشق
4: جيران انت وام جي معناها طابت ناقصه حاجه، طابت من الدار تمشي لام جي وكهو. لكن الخدمه هكي. الخدمه بعيده شويه على ام جي، انت قلتي سي ان اس اس هكا ولا لا؟
5: مش برشا بعيده،
4: مش برشا.
5: ام جي اقرب هي ام جي اقرب لي.
4: دونك ام جي، علاش القرب وعلاش زاد اوسي فما القرب لبروكسيميتي، هوني داكور خطوتين عليه، لكن فما اشياء اخرى تخليك انك تبقى في ديل، شنو هو الحاجات الاخرى اللي لقيتهم؟
5: اول حاجه لاكاليتي، ثاني حاجه الاسوام لي برومو نتاعهم، وثالث حاجه الحق البيرسونيل ياسر، يعني محلاه ومتربي وديما فما جديد في ام جي، ديما فما جديد الحق، وينصحوا بالقدا الحق.
4: واضح، يقولوا لي معناها وشهادة من الدين، أنا نشوفها في أم جي رادس وفي أم جي الياسمينات نشوفها بعيني، وحتى حمل الانفزة دوسي، تحس بهم عائلة يعرفوك ويفرحوا بالكليون ويوجهوه ويقولوا ها لهنا فما برومو لهنا ها تسرع على حاجه ها والسكر كذا ها ودرشو. فبرافو عليهم. على كل نعملوا افار نتاع اليوم, اعمل افار في نهار نتاع اليوم معك انت الافار هدايا وانت باش تسهل على العباد, وهدايا البرومو راهي موجوده في كل مجازان نتاع ام جي. الترموس اللي توا وقيتها والترموس الممتازه دو كاليتي معناها اللي توا وقيتها في الشتويه فيها برومو, هي سعرها قبل البرومو سعرها 44 دينار و990 يا مدام جيهان شربي. في البرومو في البرومو ما قلنا 44 دينار و990 نعطيك ثلاثة اقتراحات, وليت 35 دينار و990 35 دينار و990 الاقتراح الأولاني, الاقتراح الثاني 31 دينار و990, والاقتراح الثالث اللي نجم يكون هو 44 دينار و990 وهي سومها 44 دينار و990. هنا هو البرومو هاي
5: تصور الاقتراح الثاني,
4: الثاني اللي هو 31 دينار و990 هكا ولا لا 31 لانه 44 دينار 990 هو نفس السوم فمش برومو. ثم ال 35 دينار مش عوايدها ام جي تعمل برومو صغيره, لازم البرومو كبيره وصلت هذه المره لموان 29%, دونك اعطتنا 31 دينار و990 وبالتالي عندك الاجابه صحيحه وعندك 100 دينار ثانيه يوليو 200 دينار بون داشا تشري بهم مش تحب بنتي من ام جي نابل. ميرسي ليك يا مدام جيهان الجربي اي فيليسيتاسيون. غدوة نكونوا في ام جي الزهور, اللي في ديل دو ام جي الزهور نكرموهم في متينالكم صباح الورد.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
7: Instagram.
6: Hashtag Jawar FM.
8: Publicité. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك, وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
9: ماكس بوك 5 جي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك أورانج
10: جوهرة
8: بوبليسيتي.
0: صباح الورد
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كيف سمعنا بالموضوع قلنا هات نحلوا عليه الكتاب ونوصلوه لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغاليين لأنه مهم جدا أنك تصبح عندك منصة كاملة اختصاصها الأمور الفلاحية للمختصين للناس المغرومين للمواطن العادي للمتدخلين الكل في الميدان الفلاحي. وتعرفوا الفلاحة هي أساس البلاد هذية وهي اللي ناكلوا منها دخلنا في الدوفيز وأيضا توفرنا في مواطن شغل عديدة لأنه ما نشوفش الفلاحة احنا في الانتاج متاحها فقط لا فما بعد سلسلة أخرى من الناس المتدخلين عملية التحويل والتعليب وغير ذلك والتصدير وغير ذلك من الأمور هذية. هذيك علاش فرحنا بوجود هذه المنصة. شنو حكايتها شو اسمها شفما فيها وما فماش. نستضيف مؤسس هذه المنصة اللي هو في الحقيقة تجربته كبيرة مع الميدان الفلاحي عمل مسيرة موفقة في وزارة الفلاحة إلى حدود يدل 2010 وبعد تفرغ لهذا النشاط المهم انشأنا بين ظفرين التثقيفي والتوعوي والتحسيسي. السيد أحمد بوريقة ضيف الدنيا وما فيها
4: ضيف الدنيا وما فيها
3: سي أحمد بوريقة شكرا على تلبية الدعوة ومرحبا بك.
5: صباح النور صباح الفل إليكم وإلى كل مستمعين الجوهرة المكنونة أفهم.
3: شكرا لحضرتك به نبدأ معك بشوية
5: بشوية نشكرك على استضافة سي حاتم. شكرا على استضافة قد أسعدتني جدا.
3: هذا واجب بطبيعة الحال
5: ومش تخليني ربما نعطي بسطة على المنصة هذه.
3: المنصة شو اسمها ونلقاها كيفاش ندخل لها مجانية ولا نخلص فلوس ولا شي هادر
5: اسمها أجرو فيزيوم.
3: أجرو
5: فيزيوم
3: فيزيوم إذا كان فيزيوم في
5: في إي إس إي إم
3: UM
5: UM على فان UM أجرو فيزيوم لوليان سهل ياسر الرابط متاعها سهل برشا هو agrovision.com
3: agrovision.com. أسهل منها ما فهمش
5: فماش مثلا منها جراتويتمون فما عندك حتى مشكل ادخل تلقى كل شيء تلقى كل الخيرات غادي موجودين توا حاليا المنصه هذه
3: قداش عندها من اللي تأسست
5: نهار 12 ماي لدات مختاره زاد
3: عيد الوطني
5: للفلاحه نهار 12 ماي 2026 عندها اليوم 5 اشهر بالنهار
3: باش شنو حوالها 5 اشهر هذوما
5: الحمد لله لباس إلى حد الآن لباس بالأرقام عنا اليوم بتاريخ اليوم عنا 5300 متابعة وعنا برشة تفاعلات وعنا برشة زوار فهمتي معنا إلى حد الآن لباس وماشية أمورها منظمة
3: كيف نقول فلاحية فلاحية 100%
5: فلاحية 100%
3: شناقة فيه
5: تلقى فيها بليزيور زارتيكل ساعة الدبار هذوما المقالات هذه مقالات علمية متاع الناس معناها قمة نعطيك مثلا على سبيل الذكر فهمتي معنا عنا سي كمال ديدان كانت تسمع به هذا يخدم في النزع عنده مقالة ممتازة في الأجروفيجم عنا سيونس حامد هذا في صدارة التصنيف العالمي في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية هذا ممتاز جدا عنده زاد مقال ممتاز جدا مقالات راهو مش معنا عنا الدكتور سمير تيمي هذا الباحث هذا البحث في علوم البيئة والتكنولوجيا والاستدامة هذه قراءة في أبرز هذه في المنتدى متاع الأوروب المتوسطي وعطوه جائزة فهمتي عندنا الدكتورة خولة الخميري كيف هذه حول الذكاء الاصطناعي ومعادلة الماء والمناخ الحائزة على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2020 مقال ممتاز أيضا عندنا البروفيسورة هذه خولة خوالدية المتوجة منذ أيام قليلة بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لسنة 2019 في مجال العلوم المياه والطاقة والغذاء هذوما مصنفة من 2% من العلماء الموجودين في العالم
3: المنصة هذه
5: واحد آخر زاد عمل ارتيكل ممتاز هو سي يعقوب الغربي يعمل على تبركيلوز نتاع الزيتون
3: عم
5: البارح خرجناها البارح
3: وكان
5: تفاعل كبير برشا
3: مع الناس نتاعنا فيها في الصباح وشفناها هالموضوع تحت السيطرة نجم نخلته ولا ما نخلتوش تو نسألوك عليها. أنت سي أحمد بوريغا كنت إطار من الإطارات العليا مدير عام في وزارة الفلاحة، شنو مجال الإدارة العامة نتاعك ولا معناها دورتهم الكل الإدارات؟
5: دورت الكل الإدارة الكل أنا دورت أنا من مؤسسي وكالة النهوض بالاستثمار في الفلاحي شديت مدير الميزانية والدراسات وهذا هو الروح متاع الفلاحة هي الميزانية. كانت الميزانية كانت عندي أنا كلها من آئية إلى يائها.
3: هل تقلصت الميزانية ولا كبرت وزارة الفلاحة على الميزانية؟
5: تقلصت الميزانية.
3: تقلصت علاش حسب رأيك؟
5: ظروف البلاد
3: موش الفلاحة هي اللي باش تجيب لي الفلوس زادة يلزمني نرهن عليها؟
5: كان يكون كيكا الأمور أما مش هي
3: جيب لي الفلوس سواء صدرت ولا ما صدرتش، لأني كان ما صدرتش وسي ما جبتش ما وردتش بالعملة صعبة اللي هي صعبة عليا
5: صعبة صحيح.
3: دونك لابد لهنا من تعديل الأوتار إن شئنا.
5: أكيد
3: واضح
5: لابد إلى أهمية قصوى للفلاحة. وصلنا الدرجة سمحني وصلنا الدرجة هي القطاع الفلاحي راهو يشكو أنا أتألم
3: يشكو من
5: عدة نقاص
3: ومن الفلاح لابس عليه والحمد لله وينتج وتبارك الله عليه ويرحم والديه يا أخوي.
5: هاي هذاك ظاهرين
3: والباطنين
5: أما نهبطوا في العمق شون نعطيك أنا مؤشرات بركة التربة بتاعنا ساعات فقيرة جدا.
3: شنية؟
5: التربة بتاعنا وصل الدرجة اللي راهو معش مقبول. وصلنا
3: قبل كانوا يقولوا تراب رائع جدا بتاع بلادنا.
5: هاي انا نقول لك لا مخطر شيء. وصلنا لدرجه مخطره راهي. وصلنا
3: ليش؟
5: هو الارض شنو الارض هي الماده العضويه اللي في الاسطوره مش رمل خاطر التربه ما ثم رمل وثم الماده العضويه تقلصت الماده العضويه هذه في الارض حتى اصبحت تقريب معدل 0.5% من اراضينا كلها.
3: والسبب
5: وهذا مخطر.
3: والسبب
5: استنزاف الارض
3: كليناها الارض
5: باش
3: بالبني
5: بدون البني لا ما عناش تقنيات اللي توفر الماده العضويه للارض. كيف تعمل تربيه الماشيه توفر لك الغبار ماده عضويه تحسن التربه ما عادش تربيه ماشي. نقص التربيه ماشيه شوفوا معناها شفت الحمك شويه ولا قداش الصوم تاعو هذاك خاطر تربيه الماشيه نقص. كي تنقص تربية الماشي ينقص الغبار.
3: واضح
5: ما ثمش فلاحة من غير غبار.
3: الغبار هو الأساس.
5: هو الأساس
3: نجيك خليفة
4: هو نرجع للمنصة. سي أحمد فلسفة المنصة خاطر المنصة تو قبيلة تقرن في أساتذة ودكاترة وباحثين كاتبين مقالات للمنصة واللي فيهم مصنف 38 عالميا فيهم اللي أصحاب الجوائز العالمية. فلاحتنا مش كلها في العصرنا اللي تحتاج مثل هكذا معناها خبراء ولا منصة تكون تعمل على البروكسيميتي مع الفلاح لأنه فلاحنا ثم جزء كبير مع احترامي هو تقليد وراثة ناس معناها يخدموا بحسب الوراثة مش ناس معناها مستثمرين وأمور علمية. وين المشكلة هنا بالنسبة للفلاح؟
5: يلزم تطوير الفلاح. هي تساهم في تطوير القطاع الفلاحي راهي هذه المنصه هذه مساهمه. فهمتي وتعرف الفلاحه من غير ما نقول لك معناها
4: لا من النصوص العلميه موجهه للفلاحين الكبار اللي عندهم استثمارات كبيره بالملايين.
5: هي المنصه هذه الناس كل
4: الناس كل انا فلاح صغير عندي طبقه ارض في المكنين ولا في القلعه ولا كذا صغيره وين باش نلقى روحي؟
5: المنصه هي مش تكون لكن المساعد معناها اللي فيه الفايده للفلاح
4: لكن اللي على مستوى الارشاد كما كنا نحكيو على السله
3: بربي اللي الارشاد اللي جبتوه مهم جدا. احساس وصلح لي اذا كان غال في 40 ولا 50 سنه التالي كان موجود بقوه وماشي ويتقلص وباش يتقلص لانه فات ما عادش نسمع بالارشاد. وينه الارشاد
5: قريب يضيع فهمتي
3: عليه
5: موجود مازال هو في
3: موجود يا علاش موجود يمر كاداره
5: مش متطور كما ينبغي
3: عليه
5: ويتبع هكا مازال فهمتي. احنا تو الباحثين يخدموا حدهم في في في بيرواتهم في ديبورتون نتاعهم المرشد فهمتي في في في الجهه في المندوبيه ما ثمش الربط. جي هوني اجروفيجيام باش تربط ما بين داك البحث هذاك اللي عنده المعطيات يلزم يوصلها للمرشد والمرشد يلزم يوصلها للفلاح او هو الهدف من هدفه من الاهداف نتاع الاجروفيجوم هي تربط ما بين البحث والمرشد والفلاح.
4: خلال هذا الربط شنو مشكلات فلاحتنا بصفة عام بصرف النظر على وضعية التربة اللي كنا نحكيه فيها وكذا؟ نفتقروا لخارطة فلاحية، نفتقروا لتدخل حاسم من الدولة في القطاع، لأنه ثم نقاش وجدل القطاع هذا نجم يكون خاص ومستثمرين خواص، ولا الدولة تضع يدها بقوة على هذا القطاع ضمن المشاريع الكبرى كيفاش؟ وانت اللي كنت مدير عام طبعا في وزارة الفلاح.
5: كلامك صحيح، فهمتي، مشاكل كبيرة في القطاع الفلاحي. احنا جبتك تاول أوروبا، ما تم حوايج أخرين، احنا تم مش عاتيك على سبيل الذكر كيف المردودية. المردودية سي خليفة، كل القطاعات بدون استثناء المردودية ناقصة
3: في المردودية. القطاعات المردودية الفلاحية الكل
5: كلهم
3: هاو زيتون عمل سبعة عمناه ولا الله مصلي عني بي.
5: اي شوفوا عاد قرب المون شوفوا معناها معدل، بتشوف عام
4: على 120 مليون زيتون،
5: على 120 مليون زيتون، فهمتي؟ شوف الكل معناها، شوف الموين. فهمتي؟ دونك المردودية بكلها همشي القمح، ميزنا معناها في ال 18 وفي ال 10 وفي ال 20
3: بعيد ياسر.
5: ما وصلنا لهاش
3: يا سنية 11 ولا 12
4: ما لتو ما فتناش 12 في أحسن الحال.
5: حاتم مش نعطيك أنا واحد إكزامبل بتاعي أنا اللي عشته، عام 74 75 نخدم في ديوان تربية الماشية، وعندنا فيرما تابعة ديوان تربية الماشية، ابتديت بالجستيون نتاعها. عملتها 1000 هكتار قمح، 1000 هكتار قمح. جاء عام 7 أما أنا خدمت خدمة كبيرة. باش خدمت خدمة كبيرة؟ الغبار.
3: بالغبار. طبيعي.
5: طبيعي. طبيعي. لا أمونيتر ولا ديابي ولا أمونيتر. قداش وصلت؟
4: الغبار مش موجود.
5: قداش وصلت سي حاتم؟ 50 أمتار في الهكتار. إلى حد الآن موصل حتى حد. مش عاطيك علاش نقول لك شنو الهادي نويرة. شخصيا الله يرحمه جاني حتى القطعة غادي، هو شخصيا جاب الجماعة فهمتي وجاو يطلوا على البارسيل هذه تعملت. قال لي وهو قال لي علاش مش تونس كلها هكا؟ قلت له لازم خدمة.
3: راه قال لك اش حطيت لها؟
5: اش حطيت لها؟
3: هذيك هي ها واضحة
4: الغبار شنو هذه فعلا؟
5: الغبار ولا شيء غير الغبار.
4: هي علاش ما عندناش احنا تو مثلا الغبار؟ ثم أزمة في الموضوع هذا.
3: نرجع الإجابة هذه على الغبار ونرجع للأراضي الدولية. هي كنت منجح يا خويا وتجيب لنا في أرقام قياسية شبيهة الأراضي الدولية نتاعنا تو. عليه شنو اللي صار فيها؟ هذا يجاوبنا سي أحمد بوريقة المهندس عام ومدير عام سابق بوزارة الفلاحة وأيضا مؤسس منصة فلاحية 100% أجروفيزيوم. هكا
5: أجروفيزيوم
3: انتقطع أجروفيزيوم.com.
2: عدل الموجه الحمامات سود وزروان على 102.5. جوهرة بوبليسيتي. C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
6: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
7: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.
0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة.

0: في الدوزيام بارتي دو الانترفيو مع سي احمد بوريقه اللي كما قلت لكم مدير عام سابق بوزاره الفلاحه ومؤسس agrovision.com المنصه اللي حليتها ونشوف فيها منصه تعمل الكيف وتقاو زاد حتى باش فيسبوك نتاعها agrovision فقط تكتبوا وتستفادوا بمقالات علميه بخدمات زاد اوسي مهمه جدا للفلاح للمواطن للناس الكل. نرجع لك للسؤال اللي خليناها معلق قبل الفاصل.
1: يعني شنو هو المشكل في تراجع الانتاج؟ تقول لي عملنا تجربه في علاقه بالغبار وتقريبا هي مشكلته نعيشوها في الوطن العربي كل اكثر اراضي خصبه في المنطقه اقل اراضي انتاج.
2: انتاج
1: شفناها في السودان في مصر في الخليج في ليبيا الجزائر المغرب الكل رانا في نفس الوضعيه لبل تونس يمكن افضل شوي. اذا تقول لي مشكل نتاع غبار وبعض الاسمده وغير هذا مقدور عليه.
0: الغبار الطبيعي يقول
2: الغبار الطبيعي مش مقدور عليه
0: لانك نقص تربيه المشي هذا نقلف عليه
1: بفعل تربيه المشي.
2: راهو احنا كانت عندنا منظومه تربيه المشي كانت منظومه كامله تمشي كما مقاله سويسريه
1: اي
2: كل واحد له بخنته كل حد منظم فهمتي بدات تتشى الامور حتى الامور كلها ضاعت
0: في تقدير هذا سيدي احمد تقول معناها منقاله تونسيه ولينا ايزي سيدي احمد خسرنا المنقاله السويسريه ولينا منقاله تونسيه
2: كومي المونتر سويس ونقولوا مثلا
0: اي نعم اللي معلش نجموا نرجعوا راهو بمنقاله تونسيه ونبنيو بنيه الصحيحه. انا نعتقد غاب علينا شويه بني بحث علمي ارشاد معاه البني
2: يلزم الفلاح توصل له المعلومه
0: سي سا
2: بربي كان نعطيك الاهداف نتاع المنصه.

0: اكيد ثم نقطه هامه هنا باش ناكد عليها اللي نقولوا احنا لشوفال دو باتاي لشوفال دو باتاي بتاع اجروفيزيوم هي الفلاحه الذكيه.
1: هذه الفلاحه الذكيه بربي جبت لي على ديوان الاراضي الدولي شو يصير نعرف اجتهادات ونعرف اداره جيده تخدم في خدمه جباره وبرافو عليهم الاولاد اللي موجودين في الغاديك. لكن فما حاجه كي كلوش الانتاج تقلص مقارنه مع 10 ولا 15 ولا 20 سنه يا سيدي نمشي نكون موضوعي برشا 25 سنه لتالي
0: اي تقلص.
1: علاش شو السبب ما تقوليش زاد نرجع للغبار
0: الغبار
1: عجب
0: ولا بالنسبه للاراضي الغبار الا كان الغبار مش هروح ولا الارض مش نكون انا مش نكون انا اوبتيميست دي سي معناها من 20 عام اخرى الا كان نواصلوا على النمط هذا ما عادش نلقاو ارض نضرب فيها.
1: بربي نرجع ربي والماشي يا اخوي ربي والابقار والعلالش والحصنية والدنيا كلها الماشي كلها يا سيدي.
0: مش نعطيك مثال انا كنت في لابيا وكنت انا اللي نحضر المشاريع كلها ما ثمش مشروع الا مشروع ما فيش تربيت ماشيه يسمى مشروع مندمج بروجي انتجري الا ما فيش تربيت ماشيه راهو ما يتعداش.
1: حيا نواصل معك
2: مش فيه. ممكن ما نعرفش جدي نابورت كوا راسكلت النفايات توظيفها
0: ممكن
2: غيرها معناها
0: ثم برشا امكانيات نعم برشا امكانيات
2: ثم دول اللي عندها ارض اللي عندها غبار هولندا اليابان انتاجها الفلاحي كبير ياسر نستغرب كمواطن نقول تو هولندا
0: يتبقوا في الفلاحه الذكيه
2: هاي
0: هذا نتكلم عليها
2: الفلاحه الذكيه
0: الفلاحه الذكيه حاجه ممتازه جدا ولا كان ما نحطوهاش هي خيبه المسعى الفلاحه الذكيه تنقل الفلاحه الذكيه هذه حاجه روعه وحاجه رحمه من عند ربي الا كان ما نطبقوهاش وتنقول لك علاش الفلاحه الذكيه هي كيفاش ننتج معناها انتاج افضل وكثير زاد معنا باقل جهد. الفلاحه الذكيه مش نبسطك الامور تو احنا كيفاش نسقيو سي حاتم نسيبوا الماء على البطيخ والا الجوتا جوت بالفلاحه الذكيه ثم تو مستشعرات نحطوهم على النبته تعطيك تحليل التربه وتعطيك تحليل المياه وتعطيك البزوان تاع البلانت وتعطيك كل شيء وقت اللي تعطش الحيد هذه بك المستشعرات هذوك اللي كابتور اللي موجودين في الصول يقولوا لك احنا تو نقصنا الماء النبته تكلمك فهمتي ابارتير منصه رقميه وتقول تهبطك على البورتابل نتاع الفلاح تقول له يا فلان راهو عطشت هي تقول له انا عطشت اعطيني الماء والماء بكميه معينه باش وين نكمل لك هذه هذا بالنسبه للري تعرف قداش تربحوا في حاتم احنا راهو عندنا بيرت دو تو حاليا قرابه 40%
1: هذيك علاش معناها اللي كله ماشي للفلاحه 80%
0: 79 هو باش نقول 79 80% ماشي للفلاحه منهم 40% يضيعوا في ثنيه
1: يلا تيف
0: قنوات ماشي
1: مريقله
0: 40% بالنسبه للفلاحه الذكيه مش نستحقوا معناها مش نستحق يولي ايكونوميك حتى الجوتا جوت ماشي ايكونوميك طيب يقول جوتا جوت قطره او اقتصادي لا طيب بالفلاحه الذكيه حسب البزوان تاع البلانت
1: والمشروع هذا
0: نزل كمل
1: سي فوزابل نقدروا عليه في تونس نجموا نعملوا سي
0: فوزابل
2: ما يكلفش فلوس ياسر
0: فهمتي لازم الدوله تشجع تجي تعطي 50% للتراكتور فهمتي الكوم تاعه ما على الاقل اعطي هذوما الفلاحه الذكيه معناها مفروض علينا باش نتبعوها هذيا ما كانش
1: راهم عملوا حتى شيء. تجربه في تونس في الفلاحه الذكيه
0: ثم بداوا يعملوا بداوا ثم شركات تو بداوا يجيبوا في الماتريال ثم شركات بداوا يجيبوا في الماتريال فهمتي بداوا يجيبوا بدا
1: المستقبل في بلادنا للفلاحه الذكيه
0: ما فيش نقاش
1: نواصل معك في حويجه ونرجع للمنصه اجروفيزيوم والبابي اللي كاتبوا معناها دراسه كريمون كاتبها سي يعقوب الغربي واللي يقول سل الزيتون في ملولش موجود مرض بكتيري معروف ومكافحته تبدا من الحقل. شو معناها تبدا من الحقل؟
0: بيان سور لازم من الحقل ما يلزمش لازم تخدم الحقل فك الخدمه هذيك لازم يكون ثمن نظافه تو تقص بالتزره انت تقص بالتزره زيتونه مريضه التزره هذيك راهي فيها البكتيري تقص بها واحده اخرى سي اعديتها فهمت
1: دونك
0: الخدمه لازم تكون في الارض تخدم بيها
1: دونك ما نقصش كيما
0: تقويها تقويها راهو اسمعني اسمعنا شو احنا شنو اللي خلينا تو نعيشوا هي ال ال ال ال شو اسمها هي المناعه وقت اللي تخدم الارض كم يلفو وتعطيها ما لازمها عندها تولي عندها المناعه
1: شو اللي ما لازمها الى جانب الماء
0: الغبار

0: الاخبار
1: نرجعوا للاخبار تم شويه دي زامونيتر تم حويجات اللازمه فهمتي كيما لامونيتر كميه معينه زاده
0: سيدي احمد ربي احمد بوريكا باش نسالك قبل الفلاحه العربي نتاعنا احنا هل المدخلات هذه جديده نتاع ادويه ودرا شنو ما كانتش برشا معناها
1: ما كانتش برشا
0: والامور ماشي
1: هو كان الاخبار موجود
0: اي الاخبار فقط نبنيوا عليها
1: هو هذاك هو اكثر حاجه ساق بالكل فهمتي احنا لو كان نحطوا كميه نزرع القمح باغ اكزومبل نحطوا كميات معقوله انا علاش وصلت 50 قنطار نعاودها خاطر مازال موصله حتى حد 50 كنتو باغ هكتار صعيب ياسر كان يوصلوها فهمتي هذا يعمر مصابين نحكيها بالاخبار اذا كان تحط لازم الاخبار مش لازم تعمل حوايج اخرين خاطر الاخبار فيه
0: ما تسحقش لا مونيتر وما تسحقش
1: ما تسحقش تحب ان لوكس اعطي سوي لا مونيتر
0: معناها ارضنا
1: ايه
0: تعبه هذاك علاش قاعدين نعطيه واحنا في المدخلات الاخرى مونيتر وغيرها
1: يعطيك صح
0: فهمت تو العمل
2: مش عوامل المناخيه زاد اثرت تغير المناخ تغير الطقس الفصول لان يعني وقت اللي تحكي انت 50 سنه تالي الخريف خريف كنا نحكيو فيها صباح ربيع ربيع صيف صيف شتاء شتاء تو التغيرات هذه ربما تفرض مواكبه علميه دراسات علميه جديده
1: دراسات علميه يلزمها لا الفلاحه سي حاتم سي خليفه الفلاحه علم علم ما ثمش حاجه اخرى لازم يكون موجود في العلم دور احنا شو اسمه السلوغان تاعنا هو العلم في خدمه الارض والفلاح في قلب اهتمامنا
0: واضح
1: هذوما الواحد
0: لبوريقه من الساحل هكا ولا لا؟
1: اي المقنين
0: وعندكم زيتونات مال
1: عندنا زيتونات بيان
0: سور عملت عليها التجارب الكل نتاع حضرتك
1: اي عم انا مولود تحت زيتونه
0: مولود تحت زيتونه
1: اي نعم
0: يا مرحبا
1: مولود تحت زيتونه اي نعم جادور زيتونه رحمة. تمشي للوزارة الوحيد اللي زرع قدام الإدارة نتاعو سبع زيتونات موجودين
0: يعني
1: قدام واحدة زرعتهم بيدي وحفرت لهم بيدي
0: أحسن ما زرعت شجرة مباركة يا
1: أخي مالا بيان سور شجرة مباركة
0: أحسن ما زرعت
1: في الدار عندي زيتونة دونك ما نجمش جادور زيتونة ما عندكش واحدة شوف 120 مليون زيتونة نعطيك واحدة هذا احنا قادرين باش ندوبل لا برودكسيون تاعهم قادرين باش نضعفوا الانتاج نتاع 120 مليون زيتونه.
0: باش؟ ما تقوليش الغبار
1: بالخدمه وبالغبار، بالخدمه وبالغبار.
0: تسمع خليفه الغبار انت باش عقدني يعني.
1: شوف عندك برشا
0: ربي نرجع ربي تربيه الماشي هذه الغبار.
1: ولا شيء غير الغبار.
0: تعرف كان نرجع تربيه الماشي ويرجع الفلاح يربي والدنيا الكل ونزيدوها شويه اللي يطالبوا في يترة الحليب قسما بالله هو زاد يتفرهد ما عادش يبيع القطيع راهو بيع يتخلص منه
1: يتخلص منه مالش شنو البقر اخي كيفاش ما عادش بقر راهو
0: ما عادش عندنا تبقى هربناهم للشقة
1: هربناهم غادي كي يلقى فيهم هذا فهمتي
0: اوكي
1: عاد سامحني
0: تفضل نخدموا مع حضرتك الخليفة
1: زيتون 120 مليون زيتون
0: شنو اللي رد
1: لو كان اسمع لو كان نحيو كل شيء نخليو كان احنا عايشين بكل 120 نجم نعيشوا بهم اللي كان اون دوبل لا برودكسيون ونحس وراه ساهل ياسر مش حاجه مستحيله اون بو دوبلي لا برودكسيون باش شويه خدمه وشويه لهوه زيتونه رايحه
0: بالمشلى العربي اللي عندنا
1: باللي عندنا الموجود اللي عندنا 120 مليون ما تجيب حتى ما تجيبش مش لازم تجيب تقلعوها اللي جابوها قلعوها تما تقلع معطيك 10 سنين ولا قداش
2: وبعد تمشي على الروتون هذا نتاع اليونان
1: زيتون نتاع اليونان
2: اسبانيا
1: اربوزانا
2: اربوزانا وكورونايك
0: 10 سنين يعطيك انت كل عام وبعد
1: نخدموا برشا الناس قالهم
2: مش المشكل زاد في العزوف عن العمل الفلاحي لانه فلاحتنا عائليه تقليدية
1: كي ما تلقاش
2: كانت معناها تقريبا
1: فما موجود موجود
2: ما عادش ثم قبال
1: ما عادش ثم قبال خاطر ما ثمش مردودية هنا مردودية وهنا ناكد على الفلاحه الذكيه
0: ان شاء الله نسمعوا بعضنا ونمشيوا للفلاحه الذكيه بالنسبه للسل هذايا مقدور عليه معناه نجموا نعالجوا وما يخوفش
1: ما يخوفش بس وين
2: هذا هو البيت
1: راهو موجود من قديم الزمان راهو مش حاجه جديده راهو موجود من قديم الزمان اما كي توفر له ظروف ملائمه بيصير مش يكبر فهمتي برا شوف ال 120 مليون زيت تلقى اربع زيتونات مرضى اما البقيه لاباس عليهم عندهم راهو موجود برتو تلقى موجود
0: الحمد لله
1: تلقى لاباس
2: هو بيت طمنتنا
1: اي لا لاباس لا ما ثماش مشكل
0: لانه خرج الخبر
2: اي يفجع
1: لا موجود عندنا من غير
0: وانا شو نقول
1: كيف يلقى زيتونه ضعفت راهو يركب يطلع
0: انا شو نقول نقول ملولش تو يمشي للشابه ويمشي ملولش وش بنيانه زاد وش بنيانه ويسرح من غاديك ويمس لي صفاقس ويمس لي المهديه ككل فهمت
1: لا مش هادشي لا لاباس
2: حمد لله قديم
1: غادي لا لا طمن الناس اللي راهو موجود المرض هذا موجود مش حاجه جديده عند سنين وسنين راهو مش معنا عايشين بيه عايشين بيه معنا مش ما جاش قال شنو جديده هذه الحكايه اما كي يلقى ظروف ملائمه وراه كان نتعمقوا في الوحده هذه في ملولش تلقاو علاش كبرك في قالك
0: وهذا كله لو تلقاو في اغروفيزيوم ادخلوا للسيت اغروفيزيوم.com باج فيسبوك اغروفيزيوم فقط تلقاو هذا الكل المنصه هذه مهمه للناس الكل راه بشكل خاص الفلاح هوني داكور وشركات وغير ذلك ولكن راي للتونسي بشكل عام ينجم يستمتع بدراسات علميه قيمه من عند اساتذه ومختصين واعلاميين من خيرة ما يكون. سي أحمد بوريكا نحب نشكرك على الفكرة هذه متاع أجرو فيزيون مهمة جدا.
1: ربي فضلك من سيبكو
0: وسألنا نحاول باش نتعاونوا نتعاونوا مع حضرتك ومع أجرو فيزيون حتى كالزم خليفة نشوفوا
2: المعلومة
0: نشوفوا ليصال المعلومة أن كرونيكور يولي معانا من حين إلى آخر ولا كل أسبوع وأجرو فيزيون وسي هي اللي تكون معانا في هذه العملية باش نقوم بواجبنا الإعلامي في نطاق رغو الفلاحة
2: رشيد
0: الإرشاد
2: الفلاح
0: رغم أننا شموش نعملوا الإرشاد من عند حد ما عندوش المعرفة والعلمة بصيبة برشرة ونضروا فلاحتنا
1: نضروا فلاحتنا صح. حب سمحني نحب نشكرك من جديد على الاستضافة وموضوع هام جدا فلاحة رهوة نحكي على فلاحة رهوة موضوع هام جدا كما قلت كرني نتألم على خطر مشاكل كبيرة برشا في الحرة باش تبدأ أمور واضحة مشاكل كبيرة برشا
0: قادرين
1: عن رجال رهوة هك شفت
0: الرجال البنات باش تواصل البنيره
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: واللي كيفاش يقول لك اللي خلف كيما سيد احمد اللي خلف ما ماتش خويا العزيز باش نواصلوا راه وليداتنا تو يواصلوا
1: في
0: المشعل نعطيهم القنطره صحيحه وثنيه صحيحه هاي القنطره اللي تاخوها ما تهبطش عمان في البحر وتعدي نجم فالطقس هذا يغرق لا فباذن الله نوصلوا
1: انا تنعمد جبتك على البر ما حكيناش على البحر كنت تحب على البحر
0: ماهوش شي هو عطيتها
2: فلاح مو تابع الفلاح
1: باش وقتها بنتي ملكي وقتها مش انا
0: اللهم صل يعني بنتك شلون طلعت مهندسه
1: دكتوره
0: اي دكتوره دكتوره
1: في الدكتوره
0: في قلت والله انا نعرف
1: مدير عام نتاع المركز الوطني المعهد الوطني للعلوم العلوم البحار في بنزرت هي يعني تعديت في جزمه في المستير الصيف كامل فهمتي كل يوم كان عندها
0: بس على
1: هذاك ولد بحر كان شويه واحده هذيك هي نوز موريك هذيك بنتي فهمتي هذيك تجيك لو مش خاطر بنتي راه انا عارف نقول
2: فهمت انا كفاءه
0: تبارك الله مدير عام نتاع معهد البحر بنزرت شكرا لحضرتك
1: ربي يفضلك ميرسي بوكو
0: نورتنا وشرفتنا سي احمد بوريكا مهندس عام مدير عام سابق بوزاره الفلاحه وايضا مؤسس البلاتفورم هذه المهمه جدا اغروفيزيون.com واغروفيزيون مع الفيسبوك فقط
1: الله يخليك

شكرا لكم على الاستماع، على المتابعة، على الاهتمام. نتلقاو غدوة من 6 ل 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم انتم الرسمي اللي

0: ميلادي. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي تيرموس اينوكس 1.5 لتر avec poignée ب 31990 تعود 44990.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange.
4: جوهرة
2: FM. Publicité.
5: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. منال جبل.
6: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. أشغال مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بولاية أريانا تتواصل، وقد تقدمت بنسب تتراوح بين 55 و80% في مختلف أجزائه. ومدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يفيد بأن هذا المشروع ككل من المنتظر أن يستكمل في جوان 2027، مشيرا إلى أن نسق تقدم الأشغال قد يتأثر بعدد من العوامل الفنية والميدانية. وبالنسبة للمنشآت المائية ضمن هذا المشروع قد تممت لاستيعاب أمطار بتواتر 20 سنة. والمشروع يندرج في إطار برنامج يشمل كذلك أجزاء من ولاية تونس بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية في شكل قرض تبلغ قيمته الجملية نحو 180 مليون دينار. وينفذ المشروع على 4 أقساط على مستوى ولاية أريانا بكلفة إجمالية تناهز 101 مليون دينار، فيما يتعلق القسط الخامس أساسا بمنطقة وادي الطابق بمنطقة المرسى في ولاية تونس. نتائج انتخابات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تسفر عن انتخاب زياد دبار ب 336 صوتا، متصدرا ترتيب الفائزين تليه جيهان الواتي ب 299 صوتا، ثم أمين الضبيبي ب 290 صوتا، فعدل الرياح ب 265 صوتا، ثم سوار عميدية وحبيب العبيدي ب 263 صوتا لكل منهما، وعبد الرؤوف بالي ب 255 صوتا، وكريم والناس ب 242 صوتا، فبشرى السلامي ب 241 صوتا. دوليا، اغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض يستمر امام الرحلات حتى منتصف ليلة الاثنين على الاقل بتوقيت السعودية، وفق احدث تقرير لوكالة رويترز بعد هجمات استهدفته خلال يومين متتاليين. ودعت ادارة الطيران الفيدرالية الامريكية شركات الطيران الى توخي الحذر عند السفر الى السعودية او عبور اجوائها بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في انظمة الملاحة. ختاما، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تباشر عمليات هدم منازل 80 عائلة في قرية الضحية بمنطقة النقب. ووكالة الأنباء الفلسطينية تذكر أن الهدم استهدف منازل عائلة فلسطينية في خطوة تهدد بتشريد مئات السكان وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات مساكنها وأراضيها. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود أوامر هدم تستهدف نحو 60 منزلا في القرية، فيما يقطنها قرابة 300 شخص من أفراد العائلة بينهم أطفال وكبار سن.
5: للمزيد من الأخبار،
7: www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي جوهرة كان فجلود طريق لكان يا خيس جيو كدو وخلونا تراب وخلونا تبلع حشيكم وصغار تتعدى ذكرها بتبدأ ويقفها صغار تبدأ خرجة من المدرسة والكمية.

0: تراها ضيافة ربي ربي تونا صوتنا.
1: لا يا بلدية قصر الهلال تعطلوا البناء الفوضوي كيفاش دخلت بعضها قصر الهلال ولو كل واحد يبني على كيف كيفه. بارك الله فيك يا جورا. لا يا عدي هادي
2: وربي حبيت ان نلفت الانتباه شويه. فما حكايه كثيره شويه تتسمى هي على مستوى وسط البلاد بحدي منطقه تاع الشرطه في الحوم. نعرفوا الشيء هذا كل نعرفوه احنا الصندوق احنا نقولوا التيند الهوائيه اللي تتعمل على المحلات التجاريه معناها محجر اصلا باش يعمل صندوق مع يهبط التيند بالريدو. فهمتني الحكايه هذه ولات لا موضه في مقني. سيرتو بحدي المنطقة بتاع الشرطة وفي وسط البلاد في قلب وسط البلاد براسك كل جمعة عشرة متعملوا 4-5 تيندات بما فيهم فما تيند واكل تقريبا 5-6 متر على 13-14 متر مربع. التريتوار الكل يأكلينه لا نلقاو كيفاش نتكيو. سير كل فيهم زحمة برشا لا نلقاو كيفاش نوصلوا سياراتنا. مشينا للبلدية ما حد شيء أطنجيب. مشينا للشرطة البلدية كيف كيف قالك أرجع البلدية. مشينا للمنطقة ما فما شيء. مشينا للمعتمد ما فما شيء. اللي نعرفوه احنا هذا ممنوع. المحلات التجارية اللي في قلب وسط البلاد كل هيك إن شاء الله صوتنا يوصل وإن شاء الله البلدية تتحرك شوية للسلطة المعنية بالأمر. والسلام عليكم وشكرا جوارفها.
3: عندي ولدي طالب أخذ تاكسي من الطفالة محطة الوجهات وهبط في بحر باب جديد ونسى ساكو في المال بتاع التاكسي ووراقه كل باش يقرا بيهم وكل فهمني ولا قعدوا في التاكسي ما نجمش يدخل القراية. خرجت 8:30 من الطفالة.
4: جو رفان حب نهني أختي بعيد ميلادها إن شاء الله ربي يطول في عمرها وفضلها وليداتها ورجلها وربي يحميها ربي الوقت الطيب. كنا نهراني نحبك برشا برشا. أخوها تاج الصغير.

جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعوه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجيل تيرموس إينوكس 1.5 لتر avec poignée 31,990 تعود 44,990.
3: إمجيل أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: Business News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزويري يشارك في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد المنعقد بالرياض. وأكد الوزير في مداخلة لي أنه تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتكثيف التعاون بين الدول المنجة والمستهلكة، مع دعم دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية في تمويل المشاريع ودعم الانتقال الطاقي. كما شدد الوزير على أهمية بناء مزيج طاقي أكثر تنوع ومرونة يضمن استمرارية التزويد بالطاقة ويستجيب لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك أفاد الوزير في مداخلته بأن تونس في ظل ما تسخر به من موارد طبيعية ومؤهلات وموقع استراتيجي تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي، وتسعى إلى تطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة تقوم على المنفعة المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وتعزيز المحتوى المحلي وخلق قيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي والتشغيل. وهذا المنتدى الدولي يضم 73 دولة ومنظمات عالمية من بينها منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك ووكالة الطاقة الدولية، كما يعد أكبر تجمع وزاري عالمي في قطاع الطاقة يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المنجة والمستهلكة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف مكونات منظومة الطاقة. فيدرالية لمؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور بتونس تستعد لإطلاق فعالية النسخة الأولى من منتدى حوارات الصناعة التونسية 2026 المزمع تنظيمها يوم 21 أكتوبر الحالي بالعاصمة. ويمثل هذا الحدث منصة حوارية استراتيجية رفيعة المستوى تجمع نخبة من صناع القرار في القطاع العام ورؤساء كبرى الشركات إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين وشركاء فنيين وماليين وممثلين عن المنظمات المهنية، حسب ما أفادت بي كونكت في بلاغ لها. المنتدى يهدف إلى تدارس التحديات الكبرى لتواجه الصناعة التونسية وبحث سبل تعزيز تنافسيتها وتنميتها ومدى قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية الطاقية والتكنولوجية المتسارعة، كما يمثل الملتقى فرصة للمشاركين لتبادل الرؤى والأفكار حول أفاق التعاون المشترك واكتشاف فرص الاستثمار والشركات الاستراتيجية الواعدة، بما يضمن تعزيز موقع الصناعة التونسية ومواكبة مسار تحولها الاقتصادي. الفلاحي، إصابة الزيتون بولاية القاسرين خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 قدرت بنحو 100,000 طن مقابل 130,000 طن خلال الموسم الفارط، مسجلة تراجع طفيف أرجعته مصالح المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية إلى تأثيرات موجة الحر اللي شهدتها الجهة خلال الصائفة الماضية وتساقط البرد اللي ألحق أضرار بالغراسات والثمار. ومن المنتظر حسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة بالقاسرين فاطمة أحليم التبكير في موعد انطلاق جني الزيتون خلال الموسم الحالي ليكون منتصف شهر أكتوبر الحالي، خاصة في مناطق جنوب الولاية، وذلك نتيجة النضج المبكر للثمار بفعل الإجهاد الحراري اللي تعرضت له الأشجار خلال الصيف إلى جانب عوامل أخرى. المسؤولة أن المساحة الجملية لغابات الزيتون بولاية القاسرين تبلغ حوالي 145 ألف هكتار، أي ما يعادل نحو 40% من المساحة المحتسبة، فيما يناهز عدد الأصول 15 مليون شجرة تتوزع بين 40% من الغراسات المطرية و 60% من الغراسات المروية. وتضم ولاية القاسرين 37 معصرة منها 26 معصرة في حالة نشاط بطاقة تحويل يومية تقدر ب 1745 طن، ولكن حوالي 50% من الإنتاج يحول خارج الجهة، وهو ما يطرح تحدي إضافي أمام تطوير منظومة التحويل والتثمين محلياً. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 9 أكتوبر الحالي ارتفع إلى حدود 1648 مليون دينار حسب آخر المؤشرات المالية والنقدية المنشورة حالياً على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 8 أكتوبر في حدود 1644 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 9 أكتوبر فارتفعت إلى حدود 24165 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 93 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 8 أكتوبر في حدود 23894 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد كذلك 93 يوم. دولة أسعار النفط وصلت تراجعها خلال تعاملات اليوم في ظل توقعات بزيادة الإمدادات الروسية، بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقوا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة التابعة لكل منهما بعد إبرام اتفاق أمريكي مع موسكو لتوريد الديزل. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجل لخام برنت بنحو 1.3% إلى حدود 103.38 دولار للبرميل. الذهب أيضا تراجعت بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم في ظل ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط في الوقت اللي ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات حول الخطوة التالية في السياسة النقدية لدى الفيدرالي الأمريكي. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجل للذهب بنحو 0.2% إلى حدود 4210 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% مسجل 4182.03 دولار للأوقية، وبعد ما سجل أعلى مستوى ليه منذ 2 من أكتوبر في وقت سابق من اليوم. سوق الصرف الأورو 3 دينارات و364 مليم، الدولار الأمريكي 3 دينارات و8 مليمات، الدينار الليبي 464 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و223 مليم.
0: Business News. Jour FM. Tendance. Tendance.
2: Biriayet.
3: Aslema. Get ready with me. Ventlan. And guess what?
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
5: أريدو. طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا بآخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندانس. في فقرتنا بالنسبة لليوم باش نجاوب على سؤال أكيد برشا منا تسألوه، علاش التليفون يحط لي ميموار انسوفيزانت ألور كو أنا فسخت برشا متصور وإلا برشا من لي فيديو. لهنا نحكيو على امتلاء مساحة التخزين بتبيع حتى بعد من نحيو عدد كبير من التصاور وإلا من الفيديو، فما تساؤلات كبيرة حول الأسباب اللي تخلي مساحة التليفون ما تتحسنش بالشكل المتوقع بعد ما نفسخوا هاللي في شيء هذوما. نحكيو على الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو في وسط الكورباي، هو من أبرز الأسباب اللي تخلي الميموار متاعنا باقي معبية. دونك بلغة أخرى، إذا كان فسخت التصويرة من الجاليري معناها راك ما فسختهاش بشكل نهائي من التليفون متاعك. دونك نلقاو بعض من التليفونات التذكية متاعنا تخلي الكورباي المدة محددة وبعد تعمل اون سوبراسيون اوتوماتيك متاع الفيشي ولا تصاور ولا اللي هو اللي موجود في وسطها، لكن انت تنجم تمشي مباشرة للكورباي وتعمل سوبراسيون من غادي، وهكا تنجم تفرغ مساحة إضافية بالنسبة للذاكرة متاع تليفونك. نحكيو زادة كيف كيف على ليز ابليكاسيون واللي يستخدموا دي فيشي تمبورير باش يسرعوا من طريقة التشغيل متاعهم وإلا حتى بور لو داونلود. الملفات هذه دونك لي فيشي تمبورير اللي نحكي عليهم التامب ينجموا يتراكموا مع مرور الوقت، خصوصا وقت اللي نستخدموا لي زابليكاسيون فيديو وإلا لي زابليكاسيون تاع التواصل الاجتماعي ولي نافيغاتور انترنت لفترات طويلة، وهكا المستخدم يلاحظ اللي كونوا مساحة التليفون تتراجع رغم اللي ما زدت حتى حاجة جديدة بالنسبة للميموار متاع التليفون. متاعك. السبب هو تراكم البيانات المؤقتة وملفات الاستخدام المختلفة. دونك باش تنجموا تنحيهم هذوما الكل تمشيوا تعمل فيدي لو كاش وهكا تنحي تو لي فيشي تمبورير متاعك. فما حاجة أخرى زادة اللي تنجم تقوم بها واللي هو تليفونك أوتوماتيكمون يفسخ لي كاش الكل هي كي تعاود تريديماري التليفون وإلا لورديناتور متاعك. حاجة أخرى وأخيرة نختموا بها فقرتنا بالنسبة لليوم اللي كونوا فما برشا منا عندهم الكلاود يعني عنده أن كونت كلاود واللي هو يخبي فيه التصاور وإلا الملفات اللي حاجتوا بهم. لكن وجود نسخة احتياطية على الكلاود ما يعنيش بالضرورة اللي كونوا نسخة اللي عندك على تليفونك راهي اتفسخت تلقائيا. هذك علاش يلزمنا نثبتوا في السنكرونيزاسيون باش نجموا نفسخوا النسخ اللي موجودة على التليفون متاعنا. وبتبع كي تبدأ عندك أن كونت كلاود من أي مكان كونكتي بالانترنت نجم تطلع على الوثائق اللي خليتهم غادي في الكلاود. هذا شو اللي عنا اليوم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.

كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. دقيقة على جوهرة فام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. موعد جديد من كابوتشينو مع بداية أسبوع جديد إن شاء الله موافقين فيه الناس الكل بتاريخ الاثنين 12 أكتوبر 2026 نهاير الاثنين. بعد شوية راحة في الويكاند، الواحد يتوكل على ربي ويقول يا ربي العمل عليك والشدة فيك. أسبوع جديد من العطاء والعمل، الأيام تجري لفلف. إش تحب نزيد نحكي لكم آخر مستمعينا؟ نزيد نحكي لكم في الغونديفو هذية من كابوتشينو اللي يبدأ توا يتواصل معاكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة، باش نحكي وإحنا رسميات وباش نحكي وأخبار حصرية في متابعتنا بالنسبة لليوم. دونك مرحبا بكم تينا ثلاثة سوايع من زمان. ليكيب الكل تصبح عليكم بالخير والورد والياسمين، والتحية توصلكم لعند سعاد العدويني اليوم في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين الرحومة في الإخراج التقني. مرحبا بكم ليكيب الكل، وسنة مهنية معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية باش تكون بالموسيقى وأحلى الأغاني أكيد نرافقكم من خلالها، وبين غنية أغنية تستناو خبير، تستناو متابعة، تستناو خدمة، تستناو معلومة، وإن شاء الله يا ربي الفايدة تحصل للناس الكل ومعنا تكونوا على باج. مرحبا بكم حتى الماضي ساعة.

0: لوبيز على جوهر فم. توصلنا للعشرة واربع وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. توتسويت باش عم نطلع على مرشي العريوة في سوسة, كيفاش الأجواء والأسعار والتفاصيل تجيكم في بقديش اليوم.
1: قديش اليوم
2: بقديش اليوم
0: وكيف كل نهار اثنين تكون حاضرة معنا شيراز التزركي. أهلا وسهلا يا شيراز, صباح النور.
3: صباح النور, صباح الورد والفل والياسمين. سناء تحياتي ليك ولكل فريق العمل معاك ومستمعين على جوهر فيم, وبداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. كيفاش الأجواء اليوم في المرشي؟ نعرف اللي أنت هبطت بكري برشا دونك, والحركية يقولوا لي في مرشي العريوة ديجا تفرق, مش كيما الثمانية متاع الصباح, مش كيما الحداش, مش كيما زيدا ماضي ساعة كان قعد السوق الماضي ساعة.
3: صحيح صحيح سناء, هي الحركية الصباح موجودة, الحركية معناتها مع التسعة تلقى حركية بالقديه في السوق العريوة. هو معناتها باغاطوغ على السوق الاخرين ديما فما الحركية, يجي وسختو نهار اثنين الصباح كل تلقاهم كبار شوية في السن هكا تلقاهم متفادين وكل يجيو يقضيو. هو سوق العريوة سناء في العموم معناتها الأسعار متاعو أرخص من الأسواق الأخرين, يعني عادي باش نلاحظوا انخفاض في مجمل الأسعار. كان اللحوم البيضاء الحقيقة ثم زيادة شوية معناتها بالنسبة لباقي المنتجات. هو اليوم كل شيء موجود متوفر الحقيقة ما شاء الله, كل شيء بكثرة, جست العبيد باقي معناتها يتشكيو من الغلاء. ولقينا اليوم زيدا ثاني البسباس واللفت موجودين في السوق. البطيخ والدلاع زيدا مازالوا في السوق بالرغم اللي ما عادش وقتهم نورمالمون توا.
0: لا ما لا مشهد وما لا منافسه بين البسباس واللفت والبطيخ والدلاع. شكون شي طايح على
3: انا خاطر عندي باش ما ريتش البطيخ والدلاع, سورتو الدلاع معناتها عندي مزيده ما ريتوش اليوم ريتو. الدقله خيرات متوفره موجوده بوفره معناتها في السوق, اكثر حاجه ممكن موجوده اليوم
0: الدقله. اسمع كملنا تصويره شيراز والرمان من الغادي حد يخفكم بلاصه زيدا.
3: الرمان هذاك عاد وقته بطبيعته, ولو انه مازال ما حمرش بالقديه هو الرمان ما موجود بوفره.
0: شيء مش احمر الرمان, شيء كي تحاول انك تعمل مسفوف الصحفه ما تطلعش مزيانه بصراحه. كي السميد نتاع المسفوف كي لون الرمان كيف
3: صحيح. انا نهار عملت مسفوف, هو الرمان يفرق من بلاصه لبلاصه, مش كيما عندنا في سوسه كيما في جابس كيما في في سيدي بوزيد, ما انت يفرق
0: الجودة. ان شاء الله يحط لنا الرمان الاحمر, حنا ذيك فاش نستناو تاعك.
3: ان شاء الله. نبداو ثاني بالخضر. البصل ما بين 1680 و 1680, والبصل الاخضر ب 2980. الفلفل الحار ب 1380, الفلفل البقلوتي ب 1480 الكيلو. البطاطا 2480 الكيلو, والفما بطاطا جويدة ب 1580 الكيلو. الطماطم ما بين 1980 و 2280. السناريا ب 1980. القرع الأحمر اليوم بالبرج القناه, البرج بدينار. القارس ما بين 2980 و 3500 الكيلو. ولد القمرة ما بين 750 ل 2980 الكيلو. الخس الكعبة بالفين. القرع الأخضر ما بين 2 دينارات و 2500 الكيلو. الباذنجان ب 2500 الكيلو. القناوية ب 2500 المئة جرام, وثم الجويدة بدينار المئة جرام. اليوم لقينا البسباس كما قلت لك ب 2980 الكيلو, واللفت ب 2700 الكيلو. ثم زيد الزيتون الاخضر ثاني الفغا كذاك ب 2 دينارات الكيلو. الثوم ب 10 دينارات. السلق والمعدوس الربطه ب 700, والحمص والفول المنفخ بدينار ل 100 جرام.
0: باهي هذوما اسعارهم ثابته. اي
3: اي بالنسبه للرمان ما بين 800 و 1500 الكيلو. الدقله ما بين 6980 و 8600 الكيلو. التفاح ما بين 2480 و 3590 الكيلو. العنب ما بين 6808 دينارات. الانجاس لقيناه اليوم صومو به مرفق الاصفر هذاك ب 5 دينارات. اما الجوده متوسطه الحقيقه. البطيخ ب 2500 الكيلو, والدلاع ب 1500 الكيلو. نمشيو للحوم البيضاء. الاسوام كيف كيف هما كيما الداند كيما الدجاج، لقينا الاسكالوب ب 19800 الكيلو، الفخاد ب 14500 الكيلو، الكبده ب 19 دينار، الكركاس بدينار، والجوانح ب 8500 الكيلو.
0: باهي.
3: اللحوم الحمراء العلوش ب 50 دينار الكيلو، الهبرة البقري ب 35 دينار الكيلو، الكتلات 35 دينار الكيلو، الرقبة 25 دينار الكيلو، الكبدة 35 دينار الكيلو، والكبدة البقري هذيا والعلوش ب 50 دينار الكيلو، لحمة الراس ب 20 دينار، البركوس ب 40 دينار الكيلو، الكرش ب 5 دينارات، والمرقاز ما بين 15 دينار و 20 دينار.
0: باهي باهي، والله معقولة الأسعار شيراز، والله شو نقول لك مقارنة ببقية الأسبوع معناها واللي نشوفوا فيه مع مراسلينا اللي نوجه لهم تحية كبيرة برشا، ونعرف اللي هما بكل أمانة يعني ينقلوا في في في في التصويرة والأسعار والكل، يعني سافا باهي الحمد لله.
3: اي باهي، سورتو العلوش مطب 50 دينار هو واصل حتى 58 و57.
0: يوديك يقعد في ال 50 باهي برشا، باهي حتى رطل يزي ما يسالش.
3: نمشيو للاسماك، البوري جويد جويد معناتها البوري مشكل الكبير 3 دينارات الكيلو، السردينة ب 6800 الكيلو، والسردة ب 2 دينارات، الشفريت ما بين 13 دينار و 18 دينار، الكالامار ب 16 دينار، السكومبري جويد زاد برشا ب 4 دينارات، التون ب 12500، ثم زاد الدجاج حوت اسمه الدجاج ب 4500، الوراطه ب 20 دينار، المرجان ب 16800، وثم الصغير جويد ب 4 دينارات، الغزال الابيض ب 10 دينارات الكعبه، البوقه ب 4 دينارات، كلب البحر ب 20 دينار، القاروس ب 25 دينار الكيلو، واخيرا الحلوف ب 20 دينار الكيلو.
0: بهي برشا مشكورة جدا شيراز التزاركي، يعطيك الصحة على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم اللي جيتنا مباشرة من سوق العريوة في سوسة. دونك نتصور هكاية دبارة تكون كعبة غزيل قلت تتكلف 10,000 مع سوس شوية فريت، يظهر لي ميساج حاجة على الأجواء الصيفية، ميساج بما أنه ما زلنا عايشين حسب الطقس الأجواء زادة الصيفية. شكرا لك مرة أخرى شيراز، يعطيك الصحة، يتجدد معك اللقاء إن شاء الله الاثنين الجاية كالعادة في بقديش اليوم من كابوتشينو على جوهرة فيم. نكملوا الرونديفو بالموسيقى ونرجوكم بعد شوية مع أخبارنا ومتابعاتنا، خليكم معنا. وتحية كبيرة برشا النبيلة اللي تسمع فينا من الشابة من المهدية، شكرا لك يا نبيلة على الوفاة. صابر الغضاب زادة شكرا لك على الوفاة. تحية لكل السيدات اللي يسمعوا فينا في ديارهم زادة، ونقول لهم الله المستعان وربي يوفقكم إن شاء الله في يوم جديد من العطاء والعمل، ونعرفوا أنه مجهودكم كبير وكبير برشا، وإن شاء الله تكونوا متونسين معنا طيلة المشوار هذية حتى الماضي ساعة.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا ما نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فكيه ربي محمد الزول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم يا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هب لفظ.

0: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة من أجمل الأغاني اللي حفظناهم من الصغرى وكبرنا عليهم، وإن شاء الله تكون عجبتكم الأغنية مستمعينا وقعتوا هكا دندنوا فيها وتسترجعوا في ذكرياتكم معها. مرحبا بكم الناس الكل، مشوارنا يتواصل في كابوتشينو الوقيت هذية بالمتابعات الثقافية. نحكي وعلي دار الثقافة بأكودا اللي تعيش على وقع الدورة السابعة من ملتقى الفنون، خلينا ناخذ أكثر تفاصيل عليه مع مدام جهين بوزعبية مدير دار الثقافة بأكودا. نقول لها صباح النور، أهلا وسهلا مدام جهين.
1: بخير خير مدام سناء،
0: مرحبا بك لله وإن شاء الله نهارك سعيد.
1: يعيشك يعيشك، مشكورة على الاستضافة مدام سناء.
0: يعيشك، مرحبا بكم ديما وإحنا في متابعة لكل الأخبار. الدورة السابعة من ملتقى الفنون تتواصل حتى 30 أكتوبر، يعني تقريبا إحنا نقولوا 20 يوم كاملين من العروض من الأنشطة المتواصلة. أعطينا العنوان الكبير الساعة للدورة السابعة، شنو اختياراتكم وعلى شنو ركزتوا، ومن بعد نقربوا بشوية بشوية للأجندة الثقافية وشنو حضرتوا من المتابعات.
1: يعيشك مدام سناء، والله هذه الدورة إن شاء الله السابعة ملتقى الفنون بدار الثقافة أكودا تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. حابين تكون مزيج ما بين الفنون الكل، ما بين السينما، ما بين المسرح، ما بين الموسيقى، ما بين الرقص، ما بين الفنون التشكيلية، مزيج ما بين الفنون الكل. حابين باش معناتها اللي عنده ميل للفن المعين يلقاه موجود في دار الثقافة.
0: اي دونك ان شاء الله ان شاء الله بطبيعة كل الألوان الثقافية

0: باش تكون موجوده لاستقطاب الناشئه واستقطاب الشباب من الاعمار الكل انهم يكونوا في فضاءات مهيئه يكونوا في فضاءات مؤطره ويتبعوا بيان سور العروض اللي باش تكون عندكم. شو اللي عندكم ان شاء الله في البروغرام؟
1: نهار 10 بديناها ان شاء الله نهار السبت الثلاثاء نهار 10 اكتوبر عملنا الافتتاح تاع ملتقى الفنون كان عن طريق الفنانه التشكيليه هنا بوكسير معاها عازف الساكسفون علي بن عمر. نهار لحد 11 اكتوبر عملنا العرض المسرحيه مهران نادي المسرح بدار الثقافة إيكودا تحت إشراف المسرحية صادق عمار. إن شاء الله نهار جمعة هدية عنا مسرحية للكبار الكهول تحت عنوان آخر المحطة لطفي بن صالح. نهار 17 إن شاء الله عنا فيلم باراسول لهيكل بن يوسف ونهار 18 عنا الفيلم الصغار خاتم عليسة لمحمد خليل البحري.
0: باهي دونك بالطريقه هذه هذول خليتوا العروض نتاعكم موجهه يعني بين الكبار والصغار باش ترضيوا الناس الكل والناس الكل تلقى بلاصتها كيما نقولوا في الملتقى هذا.
1: جميع الشرائح جميع الاعمار.
0: مادام جي نستغل فرصه حضورك معنا باش نذكروا مستمعينا اللي قراب من الدار الثقافه هذه كيفاش نجموا ينخرطوا معاكم كيفاش نجموا ياخذوا اشتراكاتهم اذا ممكن بيان سور باش يتبعوا الموسم الثقافي بصفه عامه وحنا نعرفوا انه تم في سوسه افتتاح الموسم الثقافي وان شاء الله في كابوتشينو عندنا برشا متابعات للانشطه الثقافيه هذه. دونك فماش معطى جديد فماش معلومه نجم نقدموها للمستمعين؟
1: عندنا حبيت نقول لهم جست اللي يحب يجي ينخرط من الجهه ولا حتى قريب للجهه من اكودا عندنا نوادي جدد دخلناهم السنه جدد اللي هي كيما نادي الحفر كيما نادي الفوسي فوسي وكيما نادي تقنيه الرسم هذوما نوادي ثلاثه جدد
0: بالاضافه للنوادي القديمه هكا ولا
1: أي بالإضافة للنوادي القديمة كما نادي السينما نادي المسرح نادي الرسم نادي الموسيقى ونادي الخزف سيراميك.
0: الأعمار من إلى نورمالمون النوادي هذه تستقطب من إلى
1: جميع الأعمار عندنا من 6 سنوات حتى فوق 20 سنة حتى للكهول عندنا كما نادي الخزف عملنا للكهول ونادي زادة تقنية الرسم هما للكهول زادة.
0: باهي برشا باش الكهول لهم نصيب من الثقافة والأنشطة الثقافية في دار الثقافة. مشكورة جدا جيهين يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمت هنا وإن شاء الله متابعة طيبة بيان سور لكل مستمعينا. نذكركم اللي في سوسة زادة نعيشوا على وقع أكتوبر الموسيقي بسوسة وإن شاء الله توا غدوة مبرمج ديجا في إطار متابعتنا الثقافية اليومية على جوهرة فام. بعد شوية باش يكون الموعد إخباري مع قسم الأخبار على جوهرة فام بيان سور باش يقدموا لنا شنو اللي فما جديد في تونس والعالم وإحنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية. تستناو معنا المتابعات اللي باش تشمل عديد المجالات غير عطيونا وذنيكم وركزوا معنا ومرحبا بكم الناس الكل.

0: ديروهم اللي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب سوفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج
3: جوهرة
1: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلقت اليوم بالعاصمة الإجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، والذي ينظمه المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويهدف هذا الاجتماع الذي تحتضنه تونس على امتداد 5 أيام لتثمين دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تطوير البرامج والسياسات، فضلا عن دعم التعاون وتبادل الخبرات بين الكفاءات النسائية المشاركة، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. يشارك في هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه في مستوى أو على مستوى القارة الإفريقية عدد من الكفاءات والقيادات النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية من تونس ومصر وليبيا وجنوب إفريقيا وأنغولا وبلدان إفريقية أخرى إلى جانب الأرجنتين، وذلك بهدف تعزيز حضور المرأة في هذه المجالات ودعم مشاركتها في قيادة المشاريع العلمية والمساهمة في صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة وفق ذات البلاغ. دوليا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم إن بلاده ما زالت تدرس الرد الأمريكية على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطى عند الانتهاء من ذلك. نددت تركيا وباكستان ومصر والسعودية بالهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على المطار الدولي في الرياض، ووصفتها بأنها تصعيد خطير لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة كانت. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إنه لم يرصد خلال الساعات 48 الماضية أي مؤشرات على التزام روسيا بأي شكل من أشكال اتفاق وقف إطلاق النار المتعلق بمنشآت الطاقة في أوكرانيا. كان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن بشكل مفاجئ أمس الأحد عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وقال إنه يسري على الفور، لكن الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل هذا الاتفاق. هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: فاسبوك نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع ولي البسباس. بالدنيا وما فيها
7: برعاية
8: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ، طور حالك.
4: جوهرة FM.
1: جوهرة FM.

0: ستة دقائق بعد هذه الساعة. أهلا وسهلا مرحبا. مشهد جديد مع بداية أسبوع إن شاء الله نشيطة للجميع. اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 وحلقة جديدة من المشهد، المشهد اللي يوميا نناقش فيه مواضيع للنقاش. موضوعنا ساعتنا الثانية هو
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100 او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا والنقاش على ذمتكم. 73-275-800 36-300-1000 في نفس الموضوع. ينضم لنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية الشيخ خالد التلمودي. نحكيه الزواج اليوم بين شرع ربي وحسابات الدنيا. المشروع هذا مشروع حياة، ولكن شنو يقول الدين وشنو اللي تبدل فينا؟ الكلام ليكم. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. سينو في ساعتنا الأولى نحكيه في قلب الجهات، وقت اللي نمشيه إلى جهة في 2026 ما زالوا يكركروا الماء بالبيدن وبالقلل. بعد شوية نحكيه على ما زالوا يجيبوا الماء بالقلل، عائلات من الفحص تستغيث، نحبوا الماء في ديارنا، والتفاصيل مع واحدة من متساكني الجهة. أيضا في ساعتنا الأولى نحكيه في حقك معانا على بلدية زاوية المقيس. لا عقود ولا خلاص، وقت اللي فتحوا مناظرة الانتداب عمل خدموهم 6 أشهر، وبعد 6 أشهر لقوا روحهم لا خدمة ولا كونترات ولا شهرية. بقيت التفاصيل مع واحد من المتعاقدين. أيضا نحكيه في حقك معانا على بنية ملي عمرها شهرين تعاني من مرض الصرع. 16 سنة اليوم عمر البنية، والأم تستغيث وتقول هل تنجم تلقى العلاج لبنتها وهل من أمل؟ في حقك علينا أيضا نحكيه على قصة غريبة اليوم في ساعتنا الأولى، ولا غريبة الغرائب، كل مرة تسمعوا غريبة، وهذه غريبة غريبة. وقت اللي البو في القبر واللم في الحبس والعائلة تشتت، والتفاصيل باش ناخذوها، وقت اللي نسمعوا انه بو يصاب بجلطة منذ 2020. الجلطة هذه تخلي البو يقعد ولي مشلول، وأيضا ما عادش ينجم يتكلم في الفرش، تعاني فيه الأم من 2020 ل 2024، وهو كل مرة يتعرض إلى جلطة دماغية، إلى أن جاء تاريخ 22 سبتمبر 2024. البو يتعرض إلى جلطة جديدة، ينقل على جناح السرعة الاستعجالي لإنفيذة، من إنفيذة يحولوه لسهلول، في سهلول يقعد نهارين. 24 سبتمبر يتوفى الوالد، ياخذوا إذن بالدفن ويهزوا الجثة يدفنوها، مازالوا ما فرقوش. ثاني يوم ولا ثالث يوم تهد الشرطة على العائلة ويقولوا لهم البو ما ماتش موتة طبيعية، البو مسموم، ولقينا مادة سامة في الجثة، وزوز قرارات تم اتخاذها. شكون يلاقي به؟ الأم. الأم تتحط في الإيقاف، والبو يعاودوا يخرجوا الجثة بعد 5 أيام اللي دفنوها، وتتشرح الجثة. تقرير الطبيب الشرعي ما فما حد شايف الجثة، ولكن الأم لليوم ما زالت في الإيقاف عامين، من 2024 لليوم الأم ما زالت موقوفة على ذمة الأبحاث، والشكوك تحوم حول انه فما مادة دواء الفار في جثة البو في التحليل الاولاني، ويزم يحق مع اللي كلا عنده نهارتها، مع اللي فتره نهارتها، مع اللي زاره نهارتها، والتحقيقات مستمرة. والابن بعد لحظات يحب يتدخل يقول البو مات والام موجودة في الحبس، وانا استغيث اين الحقيقة؟ في حلقة اليوم من المشهد. أهلا وسهلا، هذا اللي استنى فيكم. مرحبا بالجميع. فريق كامل لتأمين حلقة اليوم، سمية صغير في الإخراج، نرجس قلالة في الإخراج الرقمي، جمال بوخديدة في غرفة العمليات، زهر الجيس معاكم حتى الثلاثة على العشية. هذا هو المشهد.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: المشهد في قلب الجهات. وقت اللي نمشي إلى مشهد جديد في 2026، نلقاو ناس مازالت تعبي الماء بالقلل والتيص والبادن وتكركر لديارها. وين وقت اللي نلقاو روحنا في بلاد مش بعيد على بلاد الماء، مش بعيد على وين من المفروض انه يكون. تحكينا على التفاصيل، تحكينا كيفاش عايشين، ولكن ترافقنا ايضا فيديوهات تشوفوا كيفاش يعبيوا ويملاوا في البادن وهو بيد يلزم يقديوا في قلب الجهات. نمشيو الى الفحص، وين ما نلقاو سيرين تقول نحبوا الماء في ديارنا، والتفاصيل تو نزيد ناخذها من عند سيرين. سيرين اهلا وسهلا، مرحبا.
2: الو عسلامة سي زهير،
1: مرحبا بك سيرين، وشكرا انك تواصلت مع برنامج المشهد داير. وربي خنذكر الناس راه تنجموا تبعثوا لنا بالواتساب، ساهل برشا باش تكونوا موجودين، ابعثوا لنا بالواتساب، وراه النومرو هذايا ما يتطلبش، راه اللي باش يطلب على النومرو هذا راه

0: تروحوا بلوكي. دونك جوست ابعثوا ميساج كتيبه ولا اوديو ولا فيديو على 48155000 مواطنينا بالخارج، زيدوا 00216. نعاود لكم الرقم 48155000. ساهل برشا. هاي سيرين، مرحبا بك. يعيشك
1: بيك ويعيشك انت
0: سيزو. قل المنطقه بالضبط وين يا سيرين؟
1: كيفاش قلت لي؟
0: المنطقه اللي تسكنوا بها في الفحص شو اسمها بالضبط؟
1: احنا معتمدين في الفحص، المنطقه هي كدوة الشعير. اما انا نسكن في بلاصه هي تابعه كدوة الشعير، يقولوا لها العواشريه. فهمت؟
0: العواشريه.
1: العواشريه اي، خاطر هم اهل مبعضهم غادي. عين
0: العواشريه. اي
1: بالنسبه للمنطقه هي كدوة الشعير فيها الميمريكل. انا ديجا كنت قبل نعيش غاديك، عرست مشيت العواشريه عندي عام توا معاهم. فهم؟
0: اي
1: يعني انا كيف عرفت ماني تصدمت من الوضع اللي هما فيه. وديجا هاني بعثت لك لي فيديو والكل السبب اللي عندهم يعني اللي يتوفر منها الماء ديجا على الطريق الرئيسي وبعيده برشا على الديار.
0: ما طب في الديار ما فماش سباله وما فماش ماء وما فماش سوري.
1: السبب الكل دار سبالتها اللي وريتها لك هذيك هيك في التصاور على الطريق الرئيسي لوطه بعيده برشا على الدار.
0: شوفوا في التصاور نتاع المناقل نتاع السبابل.
1: اي هذوكم هما بعاد برشا على الدار وديجا ساعات يقص جمله فيهم الماء. هما بعاد ما فماش في الديار وزاد يقصوه غاديك.
0: والجيبه اللي نشوفوا فيها هذيك اللي تملاو بها من الطاسه هذيك وين؟
1: جيبيه.
0: ايه
1: جيبي عدد هذيك غاديك بحلوين السباب اللي عبوا منها الماء.
0: دونك السباب هذوك يصبوا في الجيبيه وانتم تعبيهم الجيبيه هذيك.
1: ما هما غاديك سي زهير فما شكون عامل فانتاج ينجم يصب فيهم الماء فهمتني؟ يعاونوا بهم في رواحهم وكل. اما الماء ماهوش نظيف، معناها هني وريتك فاش باقيين يعبيه وكل. ما عندهمش في الديار لا سباب معناها دوش كي العباد لا ماء باش نطيبوا به. هذاك اللي وريتهولك ديجا البكاتي مخزز ريتها كيفاش ننظفوا حتى بجافيل وكل ما تنظفش راهي. يعبوا فيها الماء والماء هذاك ندوشوا به.
0: قداش من عائله موجودين في هالعواشريه هذيا؟
1: هذيك برسك 20 عائله راهو.
0: 20 عائله 20 دار الكل من غير سباب.
1: الكل ما غير حاشا كريت لديما ذيك اللي ريتها كيف هكاك يوردوا كيف ناس بكري يحطوا يعبوا لباد من السبابل اذا كان متوفر زاد فيهم راهو الماء السبابل.
0: معناها ساعات يقص معناتها
1: بيان سور يقص
0: وكي يقص اش تعملوا؟
1: كي يقص مثلا انا في داري فما الكوامل هذوكم اللي يعبوا الماء من جبل سيدي عامر كلاك العيون هذيك الكبار اللي في جبولات هذوكم يبداوا يدوروا يبيعوا مثلا نشري بالفلوس ساعات 6 بيضات 7 بيضات.
0: يجيو يدوروا هكا يعبيوا وانتم تشريوا.
1: خاطر معناها الماء خاطر باش تبقى تشري ماء صافي مش الناس الكل واجده باش تشري الماء صافي ديما معناه.
0: بيان سور الماء المعدني مش الماء معدني يمكن للشربانه ما باش تطيب وباش تغسل وباش
1: لا وهذاك اصلا حتى كان طيبوا فيه مضر على الاخر.
0: عاملوا طالب على اساس يوصلوا لكم الماء للديار؟
1: عاملوا قبل انا كيما قلت لك راني عندي توا عام كي ريت هكاك ماني ما عجبنيش الوضع الجمله. انا كي شكيت للسوناد عملت كلاماسيون لهم وكل كلموني خرج لي عاون وعاين البلاصه وكل. يا اخي من بعد كي كلمتهم قالوا لي ديجا عاملين الشكايه قبل وكي سالت الاهالي غادي قبل انا نعرف ونص الغازي مشاكين نقبل وعاملين مطلب وبطاقه تعريف على نفس الحكايه وماني وشكون ما جاوبوهمش طفوهم جمله. كي انا زدت عاودت عملت الشكايه هذيك للسوناد الكل زاد خرجوا لي عاينوا لي كل قالوا لي نجموا احنا السوناد خاطر ما نخلصوش احنا الكلفه وكلفه ياسر كانت 148 مليون راهي باش يمشوا يدخلونا الماء للديار. 148 مليون يا اخي احنا الماء راهو معناها حق المواطنين عادي كما الناس الكل مش يجيبوها احنا باش ندخلوا الماء ب 148 مليون.
0: شو معناتها انتم مطالبين باش تخلصوا المبلغ هذا باش هما يوصلوا لكم؟
1: سامحني هما السوناد كي انا حكيت معاهم قالك احنا نخدموا احنا ما خلصوش معناها الكلفه نتاع المشروع هذاك. فهمتني؟ الكلفه الكل قالك تتكلف بنيوتكم انتم تحبوا تمولوا رواحكم.
0: معناتها هما عملوا دراسه لقاو الكلفه تتكلف 8 يوم. هذاك سمعتوا خاطر حتى طرف الحقيقه
1: ديجا حتى كي كلمت
0: شوفوا انتم كيفاش تلموا 48 مليون هذه
1: 148 مليون مش 48 مليون
0: 148 مليون
1: تصور
0: قولوا كان جاي عندي 148 مليون نمشي نعمل دار اخرى في بلاصه اخرى.
1: والله العظيم وزاد عم صغار معناها انا مثلا عندي زوز بيبيات صغيرين معناها كيفاش نجيب انا الماء باش نغسل لهم البرونات باش تغسل لهم هما. ما فهمتش فهمت كيف تخاف
0: رسالتك اي قل لي
1: انا معناها
0: تعدى في برنامج اسمعوا فيه برشا مسؤولين.

0: رسالتك.
1: ماذا بيا انا المسؤولين الكل اللي معناها يعرفوا كيفاش يدخلونا في الحكايه هذه، كان ينجم صوتي يوصل في قياس الصعيد، معناها راه مضايا ابسط حق عنا، معناها كان ينجم وزاد يجوا يشوفوا عينه على عين المكان تو يشوفوا معناها المعاناه الكل. لاش بيه باش الكل جينا معناها باش العباد تغسل كيما معناها ما فماش سبل الراحه، الماء متعذبين فيها على الاخر على الاخر.
0: رسالتك هو 20 عائله في بقعه اسمها
1: العواشرية
0: من الفحص تستغيث يحبوا الماء في ديارهم ويحبوا يوصل الماء متاع السناد إلى منازلهم باش يكون عندهم سبالة في الكوجينة وسبالة في بيت البانو ولا في التواليت إلى آخره من تلك التفاصيل.
1: بدل معناها ما كريت البتاتي والخز والواحد، عندنا صغار عندنا عباد كبار معناها المرض يتسبل.
0: واضح، شكرا لك سيرين، إن شاء الله تكون وصلت الرسالة وإن شاء الله الناس يعاونونا وقت اللي يعملوا ماكس بارتاج، ويبقى حق الرد ايضا مكفول الى السونيت الى الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه اذا كان فما رد، او توضيح ايضا خاصه حول قصه ال 148 مليون وهذه دبروها كي تحبوا يوصل لكم المال لدياركم. با يبقى التوضيح ديما وحق الرد مكفول الى السونيت، والتعليق عند الناس على 3 على 29 بليتو 100 والا على 73 24 3000 اللي علقتوه بين الويكاند نهار الخميس اللي فات حتى لليوم وصل سجلناه وهو موجود في المشهد على ذمتكم.
2: المشهد المشهد على ذمتكم.
3: إذا جوهرة محليكم محليكم، نحب نقدم مساجي بالله السي زهير كله جماعهم 16 سنين و 17 سنين طبوا وحدهم معناها وحدهم يشوفوا بايهم وهم متربين بكل يتربوا وحدهم معناها نحن تربينا في هانا نشوفوا أمنا وباينا قبل متربين وطلعنا كيف متربين يلزمهم يتعبوا في الشارع.
4: السلام عليكم إذا الزهر هذا في زهير جيت ودي مسهد موعد بمكان بالمواعيد معاز كرهانا في روحنا ما عادش خدمين الطب هم يسمعوا فيه كل يقول لك برا امشي اعمل موعد اعمل كذا رجلي شاح تو من 2023 ونجي بس نحولي حجره تو مره تطلع عندي معده مره تطلع عندي كبده وكذا ماهيش فاهم الصف راهو يمكن حضرت 100 نمشي ونروح المراه مريضه ني مريض والله اذا فهمت حتى كيفاش نعمل.
5: انا مواطن اسمي كمال من الزايده حكمت المحكمة في تحلل الشارع وعندي جارتي سكرت علي الشارع وحكمت المحكمة ابتدائي استنافتي وبعد جت المرأة بعد ما نفذنا على الحكم عاودت سكرت علي الشارع نطلب المسؤولين باش يشوفونا حل في الحكاية دي وبارك الله فيك.
6: السلام عليكم بالله بلغولي صوتي الشي زهير رانا تعبنا رانا عنا 6 صغار ما همش قاعد يقرأوا منهم ولدي ولاد زميلاتي ومعاهم بنية راهم طردوهم رفض نهائي من المعهد من قصيبة المديوني ولاية المستير راهي صارت مناوشة ما بين ولد بروفا وبينهم هما وقلنا لهم أرجعوا للي كاميرا راهو فما ظلم ما باش معناها ما لقيناش حتى حلول دقين البيبان الكل مشينا للمندوبية توا احنا مشينا قالت لك الملف مازال ما جاناش وما نعرفش وكهو مادام تعمل المجلس سنين المجلس راهو ماهوش قرآن هو مشينا لحماية الطفل الأولاد دخلوا في إضراب جوع قالك معاش ناكل الماكله نرجعوا كذا الليسيات نتاعنا صغار مازالوا مينور راه مازالوا 14 عام راه ذرارينا باش نخسروهم راه باش يهملوا في الشارع باش يقولوا معناتها ما نحبوش ذرارينا يمشيوا للحاجات الخايبه للزطله للبركاجات للواحد ذرارينا قالك نقراو كان في ليسينا انا زاد وليداتنا يمشيوا لليسي بعاد باش نبعثهم المستير والقصر هلال زاد نخافوا من راكم تشوفوا البرشة حاجات قاعدة تصير في البلاد رانا نخافوا على صغارنا يا رسول الله عاونونا بالله بلغونا صوتنا كلونا في زهير من المنبر هذا عاونا
7: عسلامة جوهرة فهمي يا جوهرة فهمي الله يرحم والديك يا سي زهير الجيس يرحم والديك والتمتع اللي عملوه ريد سانتير ورا المطار يخرج على سكرة راهو كارثة راهو اللي مشي وشوف ورا المطار في حيط نتاع المطار ورا السور في السور نتاع المطار من تالي شوفوا الاكسيدونات وشوفوا قداش من كرهة بالداخل في السور قد فيه فيراج راهو فيراج مثل ياسر مش 120 هذيك الناس تجري على اساس الطرق يجي دور ما يجي يعمل شي دار يعمل كود يتعدى في الحيط شوفوا الكرهة نتاع العباد كيفاش سلقوا تشوف قداش باش يهزم من الارواح يرحم والديك مع وزارة التزيين عملوا لنا زيدوتان موتي سير راهو كواف مش تصير امشيوا عنه معاينة للحقد السور متاع المطار من تالي وشوفوا قديش من اكسيدون ضارب فيه وزيدوا عملوا لهم دي بورتير غير شجرات طالعين كي يكبروا شجرات هذوك شو

0: غير الشيخ زواح يرحم والديكم ويرحم والديكم شاي الجبرة فين.
1: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس. المشهد المشهد حقك علينا
2: وحقك علينا اليوم نحكيه على ثلاثة وضعيات مختلفة. بعد شوي نحكيه على بنية مريضة بالصرع ملي عمرها شهرين توا 16 سنة والأم تبحث عن أمل للعلاج والطفلة اليوم عندها كلمة وحماية لمعطياتها الشخصية. أنا بعثت لي الأم فيديو للطفلة نجمش نعدي لي أنه نجمش الحقيقة احترام عندها كلمتين كهو تقول لي كريز كيفي كيما بنات الحومة هذوما الزوج جمال اللي سطرت عليهم بالستيلو الأحمر ولا غالب ما نجمش نعدي الفيديو. بعد شوية نحكي في الموضوع هذا ولكن قبل حب نحكيه على هالكونكور اللي تحل في بلدية زاوية المقايس. تحل كونكور على أساس قبول مجموعة من العملاء ومن بعد ما قبلوا 6 لا عقود لا خلاص عملة نظافة يطالبون بكشف الحقيقة ورفع المظلمة والتفاصيل. هاو معنا واحد من العملاء فخري الحجري معايا بالتليفون. سي فخري أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: شحوالك يا فخري لاباس؟
3: السلام عشك رحمبو.
2: مرحبا بيك.
3: دونك وبيك عشك.
2: فما كونكور تحل
3: هاي فما كونكور تحل في بلدية زاوية المقايس من معتمدية الهوارية ولاية نابل
2: هاي
3: وقع الكونكور تحل هبطوا على الباج اوفيسيال تاع البلدية هبط على بوابة المناظرات الوظيفة العمومية صبينا في الكونكور شاركنا عدى بعثونا باش نعديو الكونكور نهار 20 ديسمبر عدنا امتحانات مهنية بحضور مواطنين بحضور سيد العمدة تاع بلدية الزاوية بحضور أعضاء البلدية تاع الزاوية مع الأعوان إدارية والأعوان العملة. بعد مدة كلمونا نهار 27 جانفي رسلونا هاتفين قالونا راكم نجحتوا سيئي جو بيشروا الخدمة تاعكم هي في المفروض
2: هو الكونكور اللي تحل نهار 20 ديسمبر 2025 طالبين فيه 3 عملة نظافة يا أخي عايتوا لكم 6
3: كلموا عايتوا لنا 5
2: والخمسة قالوا لكم نجحتوا
3: 5 قالوا لنا نجحتوا
2: وقالوا لكم يجوا بدوا يخدموا
3: قالوا لنا يجوا بدوا يخدموا كيك
2: اي
3: هيك وطلبنا
2: عايتوا لهم اللي عداوا
3: عدنا بما يقارب 20 و25 واحد
2: 20 عيطوا الخمسة منكم رغم اللي محلول كونكور على أساس 3 برك به هاي
3: على 3 برك
2: هاي
3: طلبناهم معتا تأمينات معتا أوراقنا القانونية باش نحمي رواحنا من حوادث الشغل معتا وخلاصات وكذا قالوا لنا نستنوا في الوحدة الأمني من الولاية شاتجيكم مباشرة العمل كل أول شهر نفس الحديث نفس كل شيء قعدنا 6 شهور ومن بعد عملوا بينا جلسة قالوا لنا توكي ترتاحوا 4 أيام مشان عملنا جلسة موضوعكم الخاص في الولاية كاتب العام للولاية شخصيا بيجي يجي يعلن عن النتيجة ويعطيكم مباشرة العمل
2: هاي
3: وتزاد أعطونا وثائق سباح منقذ كومكوا اللي باش يدبرونا شويه فلوس ما نجموش يدبرونا الفلوس 6 شهور واللي هي طريقه متى وثيقه مش قانونيه واعطونا ورقه اخرى اللي هي عامل متطوع
2: وثيقه باش صحوا عليها على اساس انكم عمل متطوعين
3: اي ونتنازلوا على 6 شهور اللي خدمناه
2: سنة انتم عيطوا لكم 28 جون في 2026 يعني وبديتوا تخدموا فعلا والخدمه شنية ما تهزوا الفضلات
3: رفع فضلات
2: نخدموا كل شيء رفع الفضلات 6 شهور
3: نخدموا
2: عملاء موجودين على ذمه البلديه
3: حتى المواطن
2: تاع البلديه تمشي وتخدموا 6 شهور بعد 6 شهور جاوا عطاوكم ورقه قالوا لكم صحوا فيها على اساس انكم عملاء متطوعين
3: هيك
2: هي
3: بحضور المواطنين الكل كي بلدية الزاوية الغادي يشهدوا بوكريم تازغران سيدي حسون كل يشهدوا

0: اي
1: رجعنا لهم بعد قالوا لنا راهو الولايه هزت الارشيف الكل تاع الكونكور.
0: اي
1: قدمنا شكاية للسيد المعتمد قالت لنا الكونكور راهو ماهوش قانوني وراهو تلغي
0: الكونكور مش قانوني.
1: اي وقالت لنا الكونكور ما زيبليش بيه.
0: معناتها انتم ستة اشهر لا ورقه لا كونترات ولا حتى شيء تخدموا كهو.
1: نخدموا كهو.
0: ستة اشهر هذو خلصتوا ولا ما خلصتوش؟
1: ما خلصناش فيه.
0: حتى شهر.
1: حتى شهر.
0: حتى نهار وانتم كدوروا بالكاميون وتلموا في الفضلات.
1: اي نعم.
0: لا اله الا الله. اي وبعد قالوا لكم ما اسمعوا كان تحبوا نحطوكم منقذين في الشواطئ زاد سمعت هكا.
1: اي هكاك. ندبركم شويه فلوس هذا جاي اقترح علينا السيد المكلف بتسير شؤون الاداريه.
0: اي.
1: قال لها ما نجموش ما نجمناش ندبركم الفلوس 6 شهور ندبركم 3 شهور هذوما صباح منقف او ما قال لنا ما تمشوش تخدموا الغادي راكم باش تخدموا لنا راه في فضلات راكم بوانتين في الصباح منقف هكا هو
0: شو هالقبيله هذه اللي تحكي فيها معناتها ندبركم تمشيو على اساس انكم منقضين في الشواطئ ما انتم ما تمشوش للشط تقعدوا تهزوا في الفضلات اما هانو نخلصوا فيكم على اساس منقضين في الشواطئ
1: يعطيك الصحه هكاك
0: تحكي بجدك ولا
1: والله نحكي بالرسمي هذا اللي ساير واسكل تحب اسكل الاربع اللي معايا الاخرين الاولاد
0: هذا فالصيف وفي الشتاء
1: عبتوا بينا المساكن
0: هذا فالصيف باش يحطوكم على اساس منقضين في الشواطئ وفي الشتاء
1: اي ومن بعد ما فما حتى رد من سيد الوالي تويكا قدمنا لها مطلب انا في انتظار الرد تويكا
0: اي ها وعندي موضوع عريضه لرفع مظلمه وطلب فتح تحقيق اداري حول شهادات شبهات تجاوزات في الانتداب بالبلدية نتاع شو اسمها هي هذه بلدية
1: تزغران بكريم
0: زاوية المقايس وبربي حتى رد مكفول للمكلف بتسيير البلدية هذه وداير قاعدين نحاولوا نتواصلوا معاه خاطر الكلام اللي يتقال مخطر جدا على حد تعبيرك طبعا احنا لا نتبنى اي رواية ولكن هذه رواية خطيرة من منطقة اللي قاعدة تقول فيه يجهزوا ساعة قلت لي هزيتوا الفضلات ستة أشهر ما خديتوا حتى دينار
1: بدون أي وسيلة حماية
0: بعد ما عديتوا كونكور طلع الكونكور مش قانوني الكونكور مفتوح على أساس ينتدبوا ثلاثة جابوكم 25 ستة أشهر تخدموا على كميون تهزوا في الفضلات والناس تشهد بهذا ما خديتوا حتى مليم عندكم حتى كونترات وكي طلبتوا بالشيء هذا قالوا لكم صح ولا ورقة انكم متطوعين وتوا نخلصوكم على اساس منقضين من الخبيله هذه
1: ما نعرفش عاد يحبوا يشجعون على البطاله ولا على الخدمه ما نعرف
0: يا سيدي رسالتك الى من وماذا تقول ويبقى حق الرد طبعا مكفول لانه في الاخر هذه روايتك اي
1: رساله السيده الواليه شوف لنا حل بعد ما حطمونا نفسانيا ومهنيا
0: اي
1: رسالتي للسيد رئيس الجمهورية حقنا في الانتداب حقنا في الفلوس نتاعنا وفتح تحقيق كامل في المسؤولين على الانتداب
0: واضح شكرا سيدي بارك الله فيك ويبقى حق الرد مرة أخرى مكفول إلى المكلف بتسيير هالبلدية اللي كنا نحكيه على كل تفاصيلها والتعليق ديما تنجم تجي من عندكم انتوما على 73 24 3000 والا على 29 100 100
2: المشهد مع زهير الجيس
3: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
2: المشهد مع زهير الجيس المشهد المشهد حقك عليها
0: في حقك علينا أيضا نحكيه على مأساة مستمرة توا 16 سنة بنية اللي عمرها شهرين أصيبت بمرض الصرع على حد تعبير أمها، واليوم البنية عمرها 16 سنة. البنية بعثت لي فيديوهات على الواتساب 48155000. البنية تقول حاجتي بحاجتي نكهو لكريز معاش نحبهم يجيوني ونحب نقرأ كيما ندادي. حفاظا على المعطيات الشخصية مانيش باش نقول على اسم البنية، وأيضا حتى اسم الأم خل نحتفظوا به كان تسمحوا، وخل نقول المواطنة معايا أهلا وسهلا مدام، مرحبا بيك. مرحبا بيك لله، أهلا وسهلا. دونك بعثتنا على الواتساب في المشكلة هذا، نعاود نذكر الناس ينجموا يبعثوا على الواتساب 48155000 إذا كان يحبوا يعرضوا مشاكلهم في حقك علينا ولا في قلب الجهات، ولا حتى يقترحوا مواضيع، كما ينجموا يسجلوا على 29 100 100 و73 24 3000. هذه هي الموزع الصوتي. دونك القصة وما فيها، هاي
4: القصة وما فيها اللي البنية هذية تغفرت في الولادة.
0: علي صوتك شوية.
4: القصة وما فيها البنية هذية تغفرت في الولادة، عمرها شهرين ونص وقت ولدتها، ولكن عملت كريزات كان في وصلت عمرها شهرين ونص.
0: بيه
4: ما خليت وين مشيت بها من لول ما فهموهاش، كان ما هزيتها للطبيب وصورتها فيديو في 2010 وهزيتها للطبيب باش فيق بها اللي هي عندها الصرع. عديني للسبيطار، سكنت السبيطار مدة معينة، عطاوها دواء 24 على 24، وهي راقدة ما تتحركش جملة وما تفيقش، ولكن معناتها ما عادتش تعمل الصرع من وقت. طلع يوم بعد مرور وقت طويل، معناتها الدواء ذاك طلع اللي هو تريتمون غالط، على حديث الطب اللي حكاوا لي اش علينا في هذا الكل. من وقتها وانا نعاني فيها مسيكنا، مره يخته ومره يرجع له، والدواء يمشي ويقوى عليها. كانت تشرب في الديباكين، نحيناه لها ديباكين بحكم طبه، حكمه انه منحوه نحيناه وبدلنا لها الدواء للحرابش. ما نجمش
0: نتخلى، هما اللي نحيوه هما اللي يبدلوا مش من راسك.
4: اي لا اني كل ونهزها للطبيب يبدل، كل ونهزها للطبيب يبدل.
0: هو طبيعه المرض شو يصير معها بالضبط؟ معناتها تكون راقده عاديه، شو اللي يصير؟
4: اي كريز عن النوم، جاك الكريز
0: وهي راقده في النوم
4: ساعات عن النوم، تو مؤخرا من اللي ولينا نطعمه في الحرابش، ولا جا حط هي فيق، تو تبدلت لحاله اخرى،
0: ولا حاله اخرى بالضبط.
4: تو تتفجع ريت، تو اقل فجعه معيشتنا بالحق في ستريس، وما نحكي لك شهر اقل فجعه، حتى نطيحش بجنبها حتى هكا، حتى ورقه كان يرخ اني زعما باش نطيح ولا حاجه، تعمل كريز تتفجع وتعمل كريز. واذا كان هكا تتفجع شويه وما تعملش كريز، رده فعلها تبدا خايفه منه هي الكريز، تبدا اللي في ايدها ترميه، تتغشش، تبدا تضرب في روحها، تبدا تهدد فيا اني باش نرمي روحي من البلكونه، تبدا تعمل لي باش نرمي روحي قدام كرهبة نموت، نتمنى نموت.
0: هي تتحرك معناتها، بمعنى تمشي على ساقيها و
4: تمشي لاباس عليها، كان تحكي معاها وتشوفها ما تصدق،
0: معناتها تبدا لاباس، تبدا طبيعيه عاديه،
4: تبدا طبيعيه، المهم تبعد عليها الفجعه حاليا. بالحق مرضتنا عيله كامله، اخواتها مرضتهم، عايشين في ستريس ديما. اني بطلت خدمتي شاده معاها، من اللي مرض تاني معاها ما نجيبش.
0: تو يقول قايل هاك الدور انت وقاعده تشوف الطب، ما علاش طلبت برنامج المشهد؟
4: اني على خاطر بالحق استوى عزيتها الطب واعطوها الدواء وهو ما مشاش معاها يا سيدي.
0: دونك انت حبيت تعرض المسألة لنا، فماش اللي يسمعك الطبيب مختص؟
4: اي فماش حد اي مختص بالحق في انها شنو اللي يشوفها، خاطر هي حتى باش نعطيك حاجه، سامحني باش نرجع بيك التالي شويه. هي وعمرها عام عملنا لها لي رام على راسها، عملوا لها في السبيطار لي رام على راسها. أو عندها كيس صغير، لكن على حسب حديث الطب اللي هو ماهوش هو سبب الصرع، سبب الصرع ما بوش يحكوا لي عليه باش اني وقتها ما نشكيش وما نعرفش شنو، خايفين وكل شيء، ما نحبش نشكي، لي انا هذه مسؤوليه الطبيبه اللي ولدت، شالينا فيها الحكايه مشات على روحها بينهم بين خلقهم. اني تو عاودت عملت لها بطاقه اعاقه راني ويني في 2018 باش دخلتها للسونتر، اضطرت فيه مده معينه وبعد تالي ولت برشا حاجات اخرى وليت بطلت. حاولت باش نحاول اني نعاود نعملها، مثلا نعديلها نعملها مره اخرى ليا رام، نحب نتاكد ونشوف، ما باوش يعملوا لي ليا رام بطاقه الاعاقه، ما باوش يعملوا لي الا ما نخلص عليها فلوس.
0: معناتها في السبيطار ما حبوش يعملوا لك؟
4: ما حبوش يعملوا لي في السبيطار ليا رام.
0: اللي طلبته بالضبط مدامي
4: اني نحب نشوف لها حل، اني لا عندي بحط حتى شيء. نحبها طبرة، نحب شوفوا لي حل، حد يتكفل بها يشوفها طبرة. مسكنا تو رجعت عليا ولد تعمل لي خواتي كل قرات واني ما قريتش، نحب نقرا راني تقنقت هايش بالحق. حتى الحالة النفسية
0: ما توصلت الى لحظات تهدد بالانتحار اذا كانت مش تقرا واذا كانت تلقاو لهاش حل.
4: واني عندها اخوها اكبر منها عامل زوج عمليات على القلب وهو صغير، معناتها ولا عايش في ستريس وضغط وديما على اعصابه، وما عادش حتى القرايه خواتها ما عادش في اختها الصغيره ديما تبكي تخاف منها كي تراها تنادي بالبركون مش تربي روحها تبدا خايفه ايدها على قلب. ولدت فوبيا ياسر وتغش ياسر والتي اجريسيف ما نحكي لكش. شكون يتكفل لي بها يشوف يدواها؟ اني ما طالبه شيء، طالبه انها طبره وفقط تحط في سنتر تتعلم حاجه باش تخرج من الحاله اللي هي فيها. حاله نفسيه بالحق وحاله مرضيه عندها.
0: واضح، وصلت الرساله. وخلينا نطلب من الناس ماكس بارتاج، خلي يوصل المساج للي ما سمعش في المباشر، يوصل المساج لطبيب مختص أو رجل أعمال ربما يقول حب نعمل الخير ونتكفل بها، بكشي سفرها بكشي يلقى خيط مهم لعلاج البنية اللي عمرها 16 سنة اللي تحب تبرأ وفقط ترجع تقرأ كيفها كما بقية الناس اللي في عمرها هي. وشكرا لكم، كانت نجموا تعاونوا بالبرتاج يزي بارك الله فيكم. ديما نعاود نذكركم اللي تنجموا توصلوا الى برنامج المشهد باش تطرحوا مشاكلكم في حقك علينا او في قلب الجهات على يا اما الموزع الصوتي 29 100 173 24 3000 والا بالواتساب 48 155 الف. فاصل ونواصل.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
6: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: المشهد، المشهد حقك علينا.
0: المشهد في حقك علينا يستمع إلى كل الروايات والروايات اللي تأتينا من المواطن بالأساس، ويكفي الحق الرد إلى المسؤول إذا كان فما مسؤول يريد أن يوضح وإلا يرد ولا يقول إنه الرواية ربما مش كاملة والرواية مختلفة عن الواقع أو رواية السلطة تنجم تكون رواية أخرى. الرواية الكل تنجم تكون موجودة في برنامج المشهد وقت اللي تطلبونا. أهلا وسهلا مرحبا على المباشر 73 205 78 800 وإلا 36 300 ألف. سينو أيضا تنجموا تتواصلوا معنا بالريبوندور، تعلقوا تنقدوا تقترحوا المواضيع على 29 100 100 ولا 73 24 3000. وزدناكم رقم واتساب خاصة تسهيلا لمواطنينا بالخارج بالانترنت. واتساب سهل تنجم تبعث بربي ابعثه يا إما فيديو وإلا أوديو وإلا كتيبة وما تطلبوش النمره هذا واتساب على 00216 48 155 000. دونك 48 155 3000. مرحبا بالجميع، هذا رقم الواتساب. وشكرا لكم في حقك علينا. نحكيه على قصة أخرى غريبة وأطوارها الحقيقة خلفت مأساة في عائلة كاملة، العائلة الموسعة مش كان العائلة الصغيرة، لأنه يعني المأساة كانت بدأت بالوفاة، خلينا نقولوا بدأت بجلطة أولى عام 2020. البو يصاب بجلطة دماغية أدت إلى تقريبا شلل كامل. تزيدوا نفهم التفاصيل من عند والد ولد اللي توفى، لأنه توفى في 2024 بعد 4 سنوات. المأساة كبرت وقت اللي قبل الفرق الشرطة جات للدار هزت الأم بتهمة أنها هي اللي قتلت البو بدوال فار. وبقيت التفاصيل هو معايا مختار ابن البو والأم، الأم اللي موجودة في الإيقاف على ذمة التحقيقات، والبو اللي موجود في القبر بعد ما توفى، وتحليل يقول أنه الوفاة غير طبيعية. احنا باش ناخذ التفاصيل بكل الأحداث كما صارت من عند مختار من فرنسا، هو يعيش ولكن هو أسيل منطقة النفيضة. مختار البركة فيك حتى مخر شوية بعد عامين، ولكن مختار شو اللي صار بالضبط؟
7: السلام عليكم في زوير. احنا تعرضنا لمظلمة كبيرة جراء أخطاء طبية. الوالد ديما باللي صارت له الجلطة الأولى بقى ديما في العام دي فوات تعود له جلطة، وكل عادة تصير له كريز.
0: يعني من 2020 صارت له جلطة، أصبح مقعد تماما.
7: وي مقعد تماما
0: وما يتكلمش زيادة،
7: وما يتكلمش زيادة، وي
0: دونك ما يتحركش وما يتكلمش.
7: نعم يمشي شوية يتحرك شوية، فهمت؟
0: ايه ولكن ما يتكلمش،
7: ما يتكلمش شوية.
0: الجلطة اللي صارت 2020
7: وي جلطة صارت له جلطة دماغية
0: من وقتها، ولا كل مرة يجي كريز؟
7: ديما يجي كريز. استنتنا به الموضوع، معناها نهزوا الاستعجالي اللي نتاع النفيذة. المره هذيك اللي 22 سبتمبر صار له الصرعه كالعاده، هزوه للاستعجالي. من الاستعجالي عدوه التعلول، صارت الوفاه 2024
0: خلي بعد نهارين.
7: بعد نهارين
0: وهو في السبيطار صارت الوفاه.
7: وين؟ اعطونا اذن بالدفن. سبب الوفاة قالوا جلطة.

0: اما في الـ في الـ في الـ في الجثه في التحليل.
1: معناتها شنو التحليل من التحاليل اللي تعملوا؟
0: وي
1: يمكن تعملوا شي لو 24 وقت اللي مات بوك عملوا له تحليل دم ما طلع كم من غدوه بعد ما عطاوكم اذن بالدفن. لقاو ماده سامه في التحليل هذاك في جثه الوالد الله يرحمه.
0: وي
1: شنو هي نوعيه الماده السامه؟ انا بربشت شويه قالوا لي حاجه دو فار.
0: وي الكلورالوز ولا شي باكوا. حاطين له ماده
1: كيما دو فار.
0: كيما دو فار هكا مكتوب في التحليل.
1: باهي اي.
0: بعد
1: انتم عندكم معناتها اذن بالدفن وتدفن الوالد الله يرحمه. هو
0: تدفن
1: ثالث يوم جات الشرطه هزت امك واخوك قالوا شكون لاهي بيه؟ امك قالت انا لاهي بيه تعديت هي الجرجاني واخوك روح.
0: اخويا روح. بعد 8 ايام عطاو اذن باش يفتحوا القبر ويخرجوا الجثه باش يعملوا تشريح على خاطر في طبيب المره الاولى ما عملش تشريح. يعني هذه الغلطه الطبيه الاولانيه.
1: انت بالنسبه لك خاطر ما سارش التشريح دونك تعتبر غلطه.
0: وي شنو هو سامحني نورمالمون اذا كان فما شك في الوفاه فما حاجه موت مستهربه نورمالمون ما تعطيش الجثه ما تعطيش اذن بالدفن لين تعمل التشريح نورمالمون هكا لي بروسيس اللي يمشيوا بها في تونس هكا حسب ما نعرف.
1: هاي
0: بعد عملوا التشريح في التقرير تاع التشريح الطبيب ما نعرفش كان جيل دروا نقول اسمه طبيب ولا
1: لا ما نسميوش الطب عايش خويا اي
0: طبيب نتاع التشريح معناها يذكر انه ما فما حتى ما لقى حتى ماده سامه في الـ
1: بعد 8 ايام كي خرجوا الجثه عاودوا شرحوها ما لقاو حتى شيء في الجثه كتقرير طبيب شرعي
0: مي مخزن يحط في اللتر في الكونكليزيون يحط انه يرجع يعتمد التقرير الاول معناها
1: إيه يمكن خاطر لانه الماده السامه ما تقعدش في البدن اكثر من هاك المده اللي قعد فيها ابوك في
0: في زهير نوريك معناها في الطبيه حتى انسان غادي يتبعها انت في التقرير يقول راهي الماده السامه ما تبقاش اكثر من 24 في البدن باغ كونتر الوالد تخلي 22 هما التحليل عملوا لي 24 معناها عملوا تحليل بعد كمبيوتر
1: عندكم ما يثبت انه الماده السامه ما تقعدش في البدن اكثر من 24 ساعه
0: وموجود في
1: التحليل صار لو 24
0: والتحليل صار
1: والوالد دخل السبيطار لو
0: 22 وي
1: معناتها اذا كانت تسمم راه تسمم لو 23
0: يعطيك الصحة
1: ماهوش في الدار
0: يعطيك الصحة
1: باهي هذو ديما يبقاو تحاليلك انت هاي كمل لي
0: نو في زهير كل شيء بار بروف معناها كل الادلة
1: بالوثائق طبعا لانه على مسؤوليتك كل كلمة تنجم تقولها
0: بعد جاو فرق صدار جاو عملوا عملوا التسخير فرقة الجورجاني على التليفونات ايتو ما فما حتى شيء دليل ايدينا منعدم
1: معناتها ما لقاو حتى شيء يدين الوالده رسميا انها مثلا في ديسكسيون قالت عييت منه تعبت منه لقاو ماده سامه ولا دويل فار في الدار ما لقاو حتى شيء دون سونس
0: ما لقاو حتى شيء عمومتي معناها ياكدوا اللي المعامله طيبه معناها عمومتي هو ديجا اللي شاكي بالطبيب نتاع التشريح عمي اللي مقدم الشكايه
1: شاكين انتم بالطبيب نتاع التشريح علاش شكيتوا بالطبيب التشريح؟
0: شكينا بالطبيب التشريح كيفاش انت ما لقيتش حتى شيء في البدن وتقول نرجع نعتمد التقرير الاول باي وجه حق معناها تعمل هكاك ايمت الاطباء امتثلت وبعثت لنا رد ديجا بعثته لك معناها ما عطتناش بالضبط علاش عاقبته الطبيب معناها افادت انه باش قبلت الشكايه نتاعنا باش تعاقب الطبيب اللي هو طبيب التشريح
1: طبعا ديما بالوثائق عندك ما يثبت انه عماده الاطباء بعثت لكم باش تعاقب الطبيب لانه اخطا
0: وي ديجا بعثتها لك سي زهير
1: طيب اي
0: باهي نورمالمون اليوم فما جلسه اللي هما اجلوها اربع شهور التالي علاش اجلوها؟ لسبب المره اللي فاتت على سيرت معناها فما ما نعرف شنو ناقص فما باش يسمعوا فما بقيه اطراف باش يسمعوها
1: استكمال التحقيقات مع الاطراف اللي تنجم تكون متهمه بشكل غير مباشر
0: يعطيك الصحه ما عيطوا لهمش كي مشينا لهم احنا مشينا للمحكمه قالوا انتم تعيطوا لهم عن طريق عدل المنبت معناها تصور انت معناها معناها احنا باش نمشوا نعيطوا للاطراف سامحني خدمتنا احنا هذه ولا خدمة شكون؟
1: لا معناتها اذا كان القضيه عند القضاء، القضاء هو اللي باش يخدم خدمته توا. اكيد القضاء يعرف يخدم خدمته.
0: سي زهير الحاجه الباهيه والافونتاج الباهي
1: سؤالك انت هو علاش امك توا عامين موقوفه من غير حكم؟

0: يعطيك صحة. أنا عندي ثقة في القضاء التونسي ونعرف نزاهة القضاء التونسي. مي نحبذوا إنهم يسرعونا في الإجراءات شوية. أنا ماذا بي إذا كان بابا مقتول ماذا بي ناخذ حق بابا، وإذا كان أمي بريئة على هذا الكل.
1: أنت موجود بين زوز نيران، نار إنه بوك مات طبيعي ولا مسموم، وبين أمك متهمة قتلت وإلا بريئة.
0: في زهير انا ما نحكيلكش، انا راني في فرنسا ومقيم لنا بطريقه غير قانونيه، ما عنديش الحق اني نروح. معناها نجيري في هذا كل بالتليفون. صار انت انا في 3 جور مثلا يومين كمل الخدمه، نروح نكلم امي وبابا، في 3 ايام لا نلقى لا امي لا بابا. راهو برفني احساس ما نحكيلكش، وربي يعطينا القوه.
1: حتى الدفينة ما حضرتش عليها، ما نجمتش طبعا،
0: ما حضرت حتى شيء. زهير وانا اكد لك انا كنت مولود، مستحيل انا نخلي بابا يعاود يخرجوه من القبر، مستحيل.
1: هي ما حق بوك زاد مهم جدا باش يكون موجود، لانه فما روحه هنا، ونحكيه على ماده سامه في التحليل.
0: زهير ما ثم حتى دليل، هذا كل معناه نحكيه فيه، ما ثم حتى دليل، ما ثم حتى دليل. محامين زاد نفس الموضوع يحكيوا لي فيه، ما ثم حتى دليل ادانه، ما فهم علاش يبقى.
1: انت تطالب بالتسريع في البحث في القضيه والا تطالب ببراءه امك؟ فسر لي
0: سي زهير.
1: لو انه البراءه راهو ولا البراءة من عدمها هي كلمة الأولى والأخرى عند القضاء.
0: لا سي زهير، البراءة أنا متأكد منها مش تجي، باش تجي طولت ولا قصرت باش تجي البراءة، خاطر عندي الثقة التامة في القضاء التونسي. مين وطالب بفتح تحقيق في التقارير الطبية، يعملوا لجنة يشوفوا إذا كان أنا بابا مقتول، وإذا كان الطبيب صحيح ماذا نفع حق بابا، إذا كان أمي ما قتلتش وما ثمش منه الموضوع هذا، وذي كل جراء خطأ طبي، شنو ذنبها أمي؟ أمي مريضة تعمل عملية في القلب، على القلب، وهي في الحبس توا عامين.
1: لا إله إلا الله. كلمتك أيه، رسالتك، ماذا تريد أن تقول بابا؟
0: نطالب من طالب من القضاء التونسي انه يسرع في الاجراءات. براتني حكايه طولت.
1: قداش عمرها الوالده؟ ربي يفرج عليها.
0: 54.
1: معناتها راجلها مات في السبيطار، مازال كدفنوه منا نهيرين، ونهار الفرق تحضر في الفرق، يجيوا البوليسيه يحطوها في الايقاف، ومن وقتها موجوده في الايقاف على ذمه التحقيقات، متهمة أنها هي اللي قتلت رجلها. لا إله إلا الله.
0: سي زهير هذا كل في شبهة، معناها على زل تقارير مضاربة.
1: فما روحي بابا، فما تحليل وفما مادة سامة خرجت في التحليل، أما تقول أنت عامين، من المفروض أن تكون كل الإجراءات استوفاها القضاء، خاطر خاصة هو احنا ما عندناش الحق ربما نعملوا تحاليل قضائية، ولكن فرضا بعد العامين هذوما يصدر حكم البراءة، شو ذنب أمك في عامين كاملين عدتهم في الحبس؟
0: زهير احنا جايينها البراءة، جايينها، ما فهمت حتى دليل إدانة. اللي معناها هذه كل راي الشكوك، أمي موقفة بناء على شك، والشك ينتفع به المتهم. هذا في القانون التونسي، الشك ينتفع به المتهم. إلى متى عمين؟
1: هما توا التأجيل، شو ما الأسباب؟ معناتها فما ناس لازم يعيطوا لهم مازال ما جاوش ولا؟
0: وي تحريرات ما نعرفش باش يسمعوا الطب.
1: تحريرات مع أشخاص معينة.
0: مع أشخاص
1: ما نسميهمش، خاطر خلي القضاء ما ندخلوش في تفاصيل الخدمة نتاع القضاء، لأنه هذيك بالقانون ما عندناش الحق. والرسالة واضحة، هو التسريع في الإجراءات من أجل أنه أنت مؤمن أنه براءة أمك، ولكن في الأخر الكلمة الفصل باش تكون عند القضاء، اللي أنت بيدك قلت عندي ثقة كبيرة في القضاء التونسي اللي باش يمنحها البراءة. في انتظار هذا أنت قلت عامين برشا، ولازم تتسرع الإجراءات، لأنه أمك وصلت عملت عملية على القلب، وهي مسكينة موقوفة على ذمة القضية هذه. شكرا لك سيدي، وصوتك وصل. باش خلي التعليق عند الناس على 73 24 3000، وإلا على 29 100 100 إذا كان فما حق رد أو حق توضيح أيضا من الدائرة القضائية، من وزارة العدل، من أي طرف يحب يوضح في المسألة هذه، فياريت أهلا وسهلا مرحبا. هذه مناجدة الطفل، بوه في القبر وأمه في الحبس، ويقول لك نحب الحقيقة تظهر، عامين برشا ونحن نستناه وعائلة مشيت. هاي سيدي موضوعنا بعد أخبار الرياضة باش يكون هذا.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.

0: شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور،
4: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي، المعد البدني الثاني في الفريق بلال بن سعدة هو اللي باش يشرف اليوم العشية انطلاقا من الأربعة الحصة التدريبية للفريق في أنيكس ملعب الطيب المهيري بصفاقس، حتى لتصير الجلسة اليوم المنتظرة بين إدارة السي اس اس والمدرب محمد الكوكي اللي هو الأقرب لخلافة نبيل الكوكي في السي اس اس. بدي ما حكينا على محمد الكوكي، المفاوضات متواصلة. الكوكي حاليا في طريقه توا إلى مدينة صفاقس للجلوس إلى هيئة النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت المفاوضات متواصلة. الكوكي محمد عنده مستحقات مالية قديمة مع السي اس اس، باش يقعد مع الهيئة، وبنسبة كبيرة باش يكون هو المدرب الجديد للفريق. محمد الكوكي اللي قاد سي اس اس الموسم الماضي للمركز الثالث المؤهل لمسابقة كأس الكاف. بالنسبة للكوكي، فترتين سابقين كان درب فيهم من أفريل حتى لجوان 2024، وقت فترة قصيرة فيها 6 ماتشوات، ربح زوز مقابلات، تعادل في 3 وخسر مقابلة. والفترة الثانية اللي كانت ناجحة في عام ناول جوان 2025 حتى لجوان 2026، 34 مباراة، ربح 21 مقابلة، تعادل في 8 مقابلات و5 هزائم. كما قلت، من المنتظر أنه محمد الكوكي بعد الجلسة متاع اليوم يكون هو المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي. من جهة أخرى، السي اس اس أصدرت اليوم بلاغ أعلنت من خلاله إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نبيل الكوكي وكامل الإطار الفني لكرة القدم. نحكيو على الأندية التونسية والمسابقات الإفريقية، الدور التمهيدي الثاني، مقابلات الذهاب. الويكاند هذا حافل بالنسبة للأندية التونسية وممثلين التوانسة. نبدأ بالتشامبيونز ليغ الإفريقية، النادي الإفريقي يلعب نهار السبت 17 أكتوبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس في لوبومباتشي ضد تو بويسون مازامبي، مقابلة زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبة للنادي الإفريقي، رحلته باش تنطلق بعد غدوة من مطار تونس كارتاج، باش تكون في اتجاه اسطنبول، ثم من اسطنبول في اتجاه اثيوبيا تحديدا اديس ابيبا، وين باش يعدي الليله في اديس ابيبا يعمل حصه لازاله الارهاق. ومن بعد باش يكمل الرحله نتاعو من غدوه نهار الخميس، يعني باش يواصل رحلته من اديس ابيبا الى الكونغو تحديدا الى لوبومباتشي، وباش يعمل في مره اولى حصه لازاله الارهاق. ثم نهار الجمعه ليله المقابله باش يعمل الحصه التدريبيه النموذجيه قبل مواجهه تو بويسون مازامبي الكونغولي، مقابله كما قلت نهار السبت الاربعاء متاع العشيه. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، رحلته باش تنطلق نهار السبت طياره خاصه من مطار تونس كارتاج في اتجاه مصراته الليبيه، وين يلعب ضد سويحتي الليبي نهار الاحد انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس، مقابله اللي زفرها الحكم الكونغولي بيير جان نغوي. في مسابقة كأس الكاف، كيف زوز ممثلين توانسة، ترجي الجرجيس النادي الرياضي الصفاقسي. نبداو بالسي اس اس اللي باش يعمل ديبلاسمون الى العاصمة الاقتصادية الايفوارية اللي هي ابيدجان، بما انه العاصمة الكابيتال هي ياموسكرو، دونك ابيدجان، ويمشى يلعب السي اس اس في ستاد اوفيت بواني ضد اكاديمية امادو ديالو، مقابلة تتلعب نهار السبت 5 متاع العشية بوقت تونس. يزفر الحكم فابريس سانتوس من الكابير، سي اس اس باش يسافر بعد غدوة من مطار تونس كارتاج في اتجاه الكوديفوار. وبالنسبة للترجي الجرجيس فأنه بش يلعب في تونس، الفريق الوحيد من ممثلين التوانسة بش يلعب في تونس، مش على أرضية ميدانه بما أنه الملعب متاعه هو جاهز لاحتضان المقابلات، بش يلعب في استاد الطيب المهيري بصفاقس نهار السبت 17 أكتوبر من 3:30 متاع العشية ضد ريال باماكو المالي، مقابلة زفر الحكم لكي راسكي من أوغندا. كل التوفيق بالنسبة لممثلين التوانسة. ملعب الطيب المهيري بصفاقس يقترب من الحصول على التأهيل من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد تطور الأشغال والتحسينات، هذا بعد الزيارة اللي عملها خبير من البوراندي تابع للكاف ومكلف من الكاف بزيارة تفقدية قعدت 3 أيام وهو يعاين في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، منتظر انه بعد الرابور متاعه فما بوسيبيليتي وفما حديث انه استاد الطيب المهيري نجم يحتضن مباراة تونس وليبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2027 مقابلة لبشت لعب شهر نوفمبر المقبل. البطولة والجولة السادسة في بطولة رابطة المحترفة الأولى باش تلعب على 3 دفعات في الويكاند هذا، بما أنه باش تكون منقوصة خاصة من الأندية اللي تلعب المسابقات الإفريقية. التوقيت نتاع المقابلات ماضي 2:30، الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت 17 أكتوبر، أمل حمام سوسة في استاد بوعلي الأحواري يلعب ضد اتحاد بن قردان، نهار الأحد 18 أكتوبر الدفعة الثانية، مستقبل المرسى نجم المتلوي، حمام لنف تلعب ضد شبيبة العمران، الاتحاد المونستيري تقدم ساقية الدير، الأولمبي البيجي يستقبل النجم الرياضي الساحلي، ونهار الخميس 29 أكتوبر ختام الجولة هذه ب3 مقابلات، النادي الافريقي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، كلاسيكو بين سي اس اس لسبيرانس، الملعب التونسي يواجه ترجي جرجيس، هذه مقابلات الجولة السادسة من البطولة. نذكر فما ماتش روتار بين الملعب التونسي والنادي الافريقي تم تعيين نهار 5 نوفمبر في إطار الجولة الثالثة بالبطولة. نحكيو على المقابلات في الأوروب في البريمير ليج، انطلاقا من 8 كوفنتري تلعب ضد نيوكاسل، في الليغا 8 متاع ليل ليفانتي تلعب ضد سيفيا، وفي الكالشيو 8 غربا تورينو تلعب ضد أودينيزي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن
5: تحكي وتوصل كلمتك.
6: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهرة فهم، احنا نشكيو كان جوهرة فهم،
5: عندك راي؟
6: ربي محمد رسول.
5: ما تخليهاش في قلبك.
6: مش حرام عليكم.
5: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 ألف.
6: جوهرة فهم راني ديما نتبع فيكم جوهرة رسول صوتي.
5: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
7: واحلى احلى احلى احلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
5: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: أول واحد فيه هبل.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. المشهد على ذمتكم.
2: مرحبا بكم. المشهد يتواصل حتى للثلاثة متاع العشية. اخذوا تليفوناتكم على 73-275-800 وإلى 36-300-ألف. موضوعنا اليوم الزواج، العرس، حب وتفاهم وإلا حسابات ومصالح. الزواج حكاية تنجم تبدأ بحب، بنظرة، بكلمة حلوة أحيانا، وحلم بين اثنين ينجم يبني على حياة ومستقبل وعشرة. أما اليوم وقبل ما يوصلوا لقرار الزواج برشا أسئلة مطروحة من الشاب والشابة. السؤال المطروح في الإمكانيات، هل الظروف المادية ولا تتحكم في قرار واختيار الزواج؟ هل الشاب اليوم ولا يحسب ألف حساب للمسؤولية للمصروف؟ والبنية زادة تبحث عن ضمانات كافية وأكثر من بحثها عن الحب وعلاقة حنان وحب وعواطف. بين اللي يقول الزواج ميثاق ومودة ورحمة، واللي يشوف مشروع يلزمه إمكانيات مادية كما أي مشروع ربح وخسارة، يلزمه إمكانيات لضمان الاستقرار، إمكانيات بين اللي يمن بالحب وبين اللي يمن أنه الفلوس تجيب الحب. كلام يتقال وتجارب نسمعوها من عندكم انتوما. اول تليفون يجينا من نوبة رياض. رياض اهلا وسهلا، مرحبا.
3: زو يا خويا،
2: شحوالك يا رياض؟ لاباس.
3: وينك بابا؟ لاباس ومرباه
2: والله الحمد لله. شحوالك انت يا خويا؟ لاباس عليك.
3: عندي برشا ما دخلتش معاك يا خويا.
2: مرحبا بيك يا خويا في كل وقت. اهلا وسهلا يا برو،
3: ربي يفضلك يا زو.
2: هاي يا سيدي. اي
3: بالنسبه للموضوع هذا يا زو، راهو شوف هي عملية حسابية.
2: عملية حسابية.
3: عملية حسابية. أنت لكان أنت باش تجيب زوج صغار ولا ثلاثة صغار ولا اللي هو. ولات عملية حسابية، ضغط ولا رهيب. تعرف اللي صار زهير خويا؟ الراجل في تونس ضعفوه، ضعف. ضعفته شكون؟ ضعفته الدولة. يا أخي لكان أنت تعطيه 800 راهو خويا زهير التو راهي مازال فما عباد ياخذ دينار 700 دينار انه مسؤول من المسؤولين الكبار اللي يسمعوا لي يوصلوا لهم، راهم يعملوا بهم ابتداج ولا يعملوا بهم فطور نص نهار ولا يعمل بهم سهريه لو اعلم فانا بلاص. فهمتني؟ الضغط الكثر سي نورمال وليت عمليه حسابيه. هي معاك انا نمشي معاك الموده والمحبه وكذا، فهمتني؟ اما اي بي هذوما اي بي ومن بعد كي تجيب الصغار باش مش توكلهم، باش مش تلبسهم، باش مش تقريهم، باش مش تداويهم.
2: تزوج الفقراء يغنيكم الله يا رياض.
3: باهي نتزوج فقراء يغنينا الله. خويا زهير راهي الدنيا راهي انا معاك راهو في اللي قلته تو، اما راهي الدنيا راهي ولت مستلزماتها راهو اللي كان قبل يعني حاجات ثانوية راهي ولات أولية تو. راهو كي تعمل عملية حسابية راهو بو وأم ومعاهم زوج صغار راهم لكان الصباح نحطوا لهم 5000 برك. علاش قلت لك عملية حسابية وفي نص النهار هم البرة متفرقين؟ علاش تو هي الأسرة أصلا تفككت؟ هو مش موضوعنا.
2: طيب.
3: أما الأسرة تفككت
2: يا رياض، معناتها أنت حسب التحليل متاعك الزواج المبني على الحب والتفاهم يفشل، والزواج المبني على الحسابات والمصالح ونقراو نهار وغدوة
3: مش معناها يا خويا زهير حسابات يلزمني برشا فلوس. لا لا، يلزمك تعرف تحسبها. مادام نحن عايشين في الدولة هذه التونسية يلزمك تعرف تحسبها، خاطر الدولة ديجا راهي من الجهة الأخرى من الضفة الأخرى نتاع الواد شدت لك جول تستنى فيك.
2: واضح.
3: لكنك في بتيندا ولا لكنك في يعني ضغط لك الكل مش يرجع لي كوبل يستحيل كمش تكون محبة ومودة.
2: الزواج مشروع يزمك تعرف تحسب. رياض يقول شكرا ليك رياض. أهلا وسهلا مرحبا سلموا على منوبة الكل ونمشي للحمام سوسة. عبد الحميد
4: شحوالك
2: عبد الحميد لباس
4: والله بالجملة لباس بالتفاصيل المواضيع اللي تجبت فيها هدية راهي حساسة برشة وتبدأ من الخطوبة
2: أي.
4: والاختيار حتى نوصلوا للزواج.
2: أيوة
4: الزواج وقت مش تصلوا كان كيستيون دامور حب وشنوة وكذا واحد فما حوايج أخرى اللي تفسدك العلاقة هذيك هي وتولي فما الحسابات.
2: بمعنى
4: يعني الحسابات هو خذا المرأة ولا خذوها له قبل كل شيء.
2: ايه
4: نتفهم سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة. والحسابات هذيك هي ساعات حسابات مغلوطة أو لباس وما وراجل وما وغدوة كان عشرة كما قال لك الراجل قلت له أنت يعني تزوج الفقراء يغنيكم الله بنيه مش يغنيك ربي وقت التي ما عندك حتى شيء.
2: معجزة ربي كبيرة وقدرة ربي عظيمة.
4: لا لا لا هكية الأمور روحية
2: ما نكفروش.
4: لا لا لا لا كل أمور هكية الأمور هذيك هي مكش أنت قاعد وربي مش يهبط لك
2: لا متفاهمين.
4: يا علور خلنا نتفهموا لنا شو الموضوع اللي يفشل الزواج ولو ولا محب
2: أحيانا الزواج على طمع وسمحني
4: موجود منه بكثير
2: وموجود يا خدها حتى لبس عليها باش هو بيده يولي لبس عليه والعكس موجود
4: تاخده خطوة
2: عند عائلة ولبس عليهم باش هي تولي لبس عليها. أحيانا يكون أفشل الجواز لأنه لفما حب ولفما عجرة ولفما ثقة وفما كانت طمع والطمع وقطعان الرقبة متحذين
4: موجودين بكثرة. زيد قلت لك زيد نقول لك حاجة أخرى ثم هالحب هذا وهالعلاقة وهال مثلا الطمع وهذوما الكل مربوطين في حاجة وقت ياخذوا شهادة طبية ويكتبوا إصدار اسم الصداق متاعهم ثم هو طلع عديم الإنجاب وهي طلعت عديم الإنجاب اش عملنا وجمليا. فلذا الوصوص متاع الزواج الصحيحة هي تبدأ بك شهادة طبية باش اللي كان فما طمع هنا محضرين رواحنا وكان فما حتى شيء هنا الوالح.
2: دونك انت بالنسبة ليك أساس نجاح مشروع الزواج هو كالشهادة الطبية.
4: ربي يرحم الوالد.
2: شكرا عبد الحميد. أهلا وسهلا مرحبا بك. نمشيو لصفاقس سي محمد من صفاقس.
5: السلام عليكم. السلام عليكم.
2: شحالك يا محمد لاباس؟
5: لاباس الحمد لله وشكرا.
2: شحالك يا سي محمد؟ اي الزواج
5: الله يبارك عودة ميمونة
2: عايشك ربي يبارك
5: للبرنامج. بالله سامحني لو سمحت قبل الدخول في الموضوع يعني جيش نقطع عليك ثلاثة مواضيع.
2: اي
5: الموضوع الأولاني الجهويات.
2: الجهويات مازلنا فيهم احنا هذو؟
5: لا مازلنا انا الخميس اللي فاتك
2: باه
5: طبعا ان شاء الله كنكتب نشارك معك
2: هاني قيدته الجهويات. اي
5: الموضوع الثاني الاداره.
2: الاداره
5: اي بس خاطرنا حاجه تتعلق بالاداره جهويه الاداره في نفس الوقت. والحاجه الثالثه اللي هي المظاهر.
2: اللي هي
5: المظاهر يعني
2: المظاهر المظاهر خداعه. واضح باه
5: واضح باه.
2: طيب نخش في الموضوع. اي
5: الله يبارك. شوف انا نجاح الزواج وفشله قد يكون حتى المحيط الخارجي عنده نسبه كبيره. سمعت المحيط الخارجي يعني اول حاجه علاقه الطفله بنفسها نقول بوالديها يعني هي عندها ثقه في روحها ولا كيفاش تشوف الزواج كيفاش تشوف دور المجتمع بصفه عامه يعني هي فاهمه اش معناتها الزواج اولى او ما تقول لك شو عرفت برا عرفت وجبت جبت صغير باش نقعد كيف فلان وكيف فلتينا ما يقولوش بيك انت تو ما عرفت واللي شبيك ما تقول تو ما جبت صغار يعني فما تو عباد ولا ما عطيهم عاش ويجيب صغار برك هنا حتى علاقتها زاد والديها اسكو هما ما تقول يصبروها ولا ما يصبروهاش ويقولوا لها اصبر على ما تقول اذا كان هي عندها مشاكل بزوجها ولا حاجه فهمت ولا ولا ما تقول بالمستوى المادي او ما تقول جابلها وما جابلهاش او ما تقول هو كانت عنده ظروف معينه قاسيه باش يصبروها زاد كيف صحابها ما تقول يصبروها ولا ما يصبروهاش ويقولوا معناتها ويقولوا لها يعني اذا كان هي عندها مشكله قال لك ما تاخذوش يعني سامحني كملوا هم على هم.
2: دونك انت بالنسبه ليك الزواج لا حكايه حسابات ولا حكايه حب وعلاقه الزواج ما ينجح إلا لونتوراج يكون ينجح الزواج.
5: لونتوراج والفتيات أو الفتيات بحد ذاته زادة أنه قطع كعلاقة الإنسان بنفسه بعديك بالمحيط يعني واضح. حتى ما تقول ساعات تكون محيطك مش ولا بد وانت علاقتك بنفسك كما يبغي تكون باهية وساعات انت علاقتك بنفسك باهية والمحيط مش باهية تنجح. أما سمحني ملاحظة أخيرة بعد ذلك اللي هي زادة مثلا فما شكون ياخو زوجته غصبا عن ولديه وفهم شكون الزوج يخرج مع تبعك تمثله نعم ربينا حتى إذا كنت أنت كولي مش راضي وابنك وبنتك مع تتعرض المشاكل مش بذلك ما طالع جامش تقول لهم أنا مش مستعرض بيك وما قلتك ما تاخذوش يعني هنا إلا ولدك ما نعرفش ولا واضحة ولا
2: واضح
5: وعرضنا على الإطالة
2: فما شكون ياخو والدي مش موافقين على الشريك هذاك وفما العكس زادة. شكرا لك محمد بارك الله فيك. خلينا ناخذ منيا من المنستير. منيا
6: عسلامة سيد
2: وهيا شعالك يا مونيا لباس
6: الحمد لله لباس
2: ها يا مونيا يا
6: عجبني موضوعكم الزواج. الزواج سعي اللي يحب يعرف ينجم يعرف في تونس وانا قاعدة نشوف الناس الزوالية والناس اللي بالحق يحب يعرف ينجم يعرف اما هو سعي والناس هم الناس لبس عليهم ما هوش حكاية فلوس فهمتني وما زيلو تلقاه في الكارون في الكارون سانك وتلقاه لبس عليه دونك انا نقول سعي اللي يحب يعرس يسعى يخدم وعباره على برمجه
2: مش اما سعي بمنطق انه يلزم يحسبها والا سعي انه يلقى اللي يحبه ويتفاهم معاه شو المسعى اللي يلزمه يكون موجود
6: كي يلقى واحده يحبها وتفهمه وتعرف ظروفه هذيك التفاهم قبل كل شيء كما قلت لك نجم يكون عنده فلوس اما هو ما قاش اللي تفهمه
2: تعرف انا ملي دارت سبوت يا منيا على اللونتين فما ناس بعثوا مساجات بمنطق انه مشروع الزواج وسامحوني هذا راهو جاي من بعض الاخيين معناتها في الاخر احنا ما نتبناه حتى نظريه مشروع الزواج عند بنات اليوم هو مشروع نفقه مستقبليه دونك تخمم فيها من توا كان ولابس عليه باش يغدوا قداش تنطر نفقه وتعيش مستقله لان من الاول معامله على انها باش تعمل مشكله وتاخذ الفليسات وتقطع فما شكون يقول لك ولا هاي. هذا المشروع
6: لا هذا مش صحيح سي زهير انا امراه مطلقه وعندي زوج صغار وصدقني النفقه اللي ناخذ فيها ما تعمل لي حتى شيء ناخذ
2: علاش كان ندخل في التفاصيل من غير تفاصيل خاصه ولكن علاش فشلت تجربه الزواج نتاعك
6: عدم المسؤوليه والخيانه الزوجيه
2: الخيانة الزوجية موضوع آخر
6: وعدم المسؤولية قبل كل شيء
2: بمعنى عدم المسؤولية
6: أنا نشوف الرجل التونسي غير مسؤول 70% من الرجال التونسي غير مسؤول
2: غير إحصائيات خليك على حد تجربتك راجلك اللي كان معاك ولا طريقك كان غير مسؤول
6: غير مسؤول شو معناها ما عندوش اللي هو مثلا بنتي وقتش تكمل وقت شو لازمها في عيد لازمها تبديلتها في
2: كل شيء على راسك
6: تدخل الدار معناها ثم معناها باش تطيب ثم باش لا ديما اي ريسبونسابيلتي اعطيها سبور اعطيها القهوه نتاعها واعطيها لبسته نظيفه
2: دونك بالنسبه لي الزواج
6: عنده هو المراه عباره سامحني في الكلمه عباره على باش تعوض له امه في الميناج فهمتني هذه بالحق هذه العقليه لازمها تتبدل انت واخو امراه لازمك تكون مسؤول لازمك تكون واعي انت على شنو قادم
2: الزواج هو مسؤولية يتحملها الطرفين ما يجيش الدرك على طرف واحد شكرا لك مونيا شكرا لله نمشيو المكنين الحبيبة حبيبة
7: ألو عصامة
2: ذكرتني بالغاية يا حبيبة يا حبيبي
7: وينك ولدي زوجي
2: وينك الغيبة يا حبيبة
7: مرحبا بك
2: مرحبا بك أسمع شو حبيبة أشقول المخرجة تلوج لك على الغنية إن شاء الله تلقاها وأوترتو هوك عندك اسم المدخلة اللي بعد حبيبة زيدة هوك أخوذه من عند الجروب وحضرنا الإكستريم تاحت ونعدوا مع بعضهم يا حبيبي
7: أسمعني ولدي أنا والله العظيم على كل حال كبيرة في العمر وعندي ثلاثة أولاد وزوز معرفت لهم واحد ولد مزاج
2: يا ربي فضل
7: عايشي شو اسمه البنات توا ولدي يلوجوا على شنو عندك
2: فما في البنك إيه الكيسة معدة ولا مضعضة؟
7: إيه عندكش دار عندكش كهرباء يقنعوا بيك ما يلوجوش عليك أنت ولد عائلة ولد فاميليا ولا
2: متربي ولا تعرف قيمة المرأة ولا
7: شفت الولدي قداش من واحدة معناها من البعيد لبعيد وتقول ما سألتش عليه حتى ولد شكو ما سألتش عليه متربي ولا قالت شنو عنده قالوا لها قاري ومتخرج وكل شيء كي العباد عمره في 34 سنة توا يا زهير ولدي مش صغير ولدي إيه لكن قالت لا ما يساعدنيش أنا ما نحبش نعيش في المستوى معناها اللوطة نحب تعيش بكرهبة وبدار قالت مش نقعد نتعب معاها يعني نهار آخر
2: هذا إكزامبل أما مش معناها البنات الكل هكا زادة
7: سيدي هذه واحدة الثانية وقت اللي اتصلت يعني معاه وحكيت أحكي معاها على الفيسبوك وكل شيء تقول له تقول له أنا نحب على الصياغة ب 15 مليون
2: أي
7: اي ونحب كذا ونحب كذا ونحب كذا عمل لك وقص قال لك اني ما ساعدنيش ويخدم هو تاو مش مقعد ولا حاجه ما تكونش قاعد ولا حاجه
2: دونك انت بالنسبه لك اليوم تشوف انه الزواج ولا بالنسبه للبنات هو كيفاش تضمن
7: مشروع مشروع ولا شنو ما نعرفش عليه شنو شو في بالهم وشو في مخهم ما نعرف ثم اسمع كعبيت قلال البنات يفهموا شنو الجواز وشنو التفاهم انا راخه وشنو انا عندي انا عندي بنت اختي تخدم متخرجه فرماسيانه صدقني الا كي خذات واحد ما عادي متوسط وقنعت بيه ولا كتب وخذات وعرست وكل شيء الحمد لله رب العالمين
2: وعندك الكناين ديجا انت قلت لي زوج معرسين ديجا
7: عندي عندي
2: اولادك ما نصورش خداهم على فلوسهم وكراهم
7: لا الحمد لله رب العالمين
2: يعني هذا موجود وهذا موجود هو النجاح احنا اللي نطلبوه اليوم شو اللي ينجح اكثر الحب بالتفاهم والعلاقات
7: والا الحب والتفاهم وكل هذا
2: الزواج اللي يكون مضمون ماديا
7: لا الماديين والله لا ينجح يا زهير ولدي نقول لك انا عندي زكنين تا وصدقني قسما بالله ما شاء الله فاهمينهم رجيلاتهم ولبسنا
2: عليهم ان شاء الله ربي يهنيهم بس اسمع الاكستريم تاعك اي

يا حبيبة. هاي حبيبي هذه هدية خاص لك انت وكل واحدة اسمها حبيبة وكل واحدة تحب برنامج المشهد. شكرا لك يا حبيبة. اهلا وسهلا مرحبا. كان من المفروض ان تكون بحذانا زادة منيرة من المنستير. يا منيرة شبيك علقت يا منيرة؟ شوش حضرني لك حضرت لها

0: هي راس خليها تستنى لين يبدو انه تحلها الشارج، يطلبوا فيها التليفون سكر، هاي منيره شارجي وعاود اطلب باش نرجعوا لك ان شاء الله. مرحبا بكم، مازال ناخذوا في تليفوناتكم. نعود ذكركم اللي تليفون يجي لسعاد العدواني، تليفون راهو فما ضغط كبير على 73 275 800 والا 36 300 الف. اي تو حبيبه عدينا لها، حبيبه يا حبيبه، ومنير عدينا لها منيره سناش مش نعدوا سناش
1: وي
0: عاملوا لك شغله سناش نعمل انا تو
1: لا مثال
0: لحد لك انا واحده تو سنة سنة
1: هيا سنة مرحبا بك. قبل ما نعطي رايي قبل كل شيء زهير الساعة نحب نقول لك راك منور القناة،
0: ربي يبارك ال...
1: والله اني واحدة من الناس من اكثر العباد اللي بتاتغ كنت ديما نسمع فيك في بوليتيكا، وبالحق تأسفت برشا كي مشيت وقت اللي عرفت اللي انت رجعت، قلت اونفا صوت اعلامي حرها ورجع لنا مهما يكون البرنامج شنو، اما يعيشك يا زهير ربي يبارك لك ان شاء الله.
0: يا ربي يبارك لك انت، مرحبا بك يا سنة.
1: يعيشك يعيشك.
0: ها يا سنة، هالزواج اليوم حسبة ومعطيات ولا حب وتفاهم؟
1: والله إيه نرى يلي كل إنسان وعنده لي كونفيكسيون نتاعو اللي على أساس هذا الشيء بني الزواج نتاعو، ماهوش قالب جاهز هو، لكن أمانة دي ثم مقاومات لازمها تكون موجودة. أهم حاجة وأول حاجة هي الحب والتفاهم ولا والثقة. وفي بدرجة ثانية الحب، خاطر إيه نرى التفاهم أنهم يكونوا عندهم لميم لونغور دون.
0: إي.
1: أهم برشا من الحب، قبل الحب، الحب حاجة معناها
0: بربي إجا نعمل تعريف باش الناس يفهموا الفرق بين الحب والتفاهم، على خاطر مهم جدا الكلام اللي تقول فيه يا سناء.
1: لا ثم فرق ما بيناتهم، مش كيف كيف، سي با لا ميم شوز. الحب كيما نقولوا احنا أعمى، نجم نحب أني أي واحد. فهمتني؟ معناها لي كريتير سون با فيكس. أما باش نتفاهم يلزم يكون عندي أني واحد ميم لونغور دون. يلزمنا نكونوا كيف كيف، يلزمنا نكونوا معناها
0: التفاهم في كل شيء في نهاية الأمر، تفاهم في المود دو في
1: نقعدوا نحكيوا
0: طريقة العيشة، قداش نجيبوا صغيرات، نقريوا في البريفي ولا في الليتاتيك. تعرف فما فما فما فما شكون وصلوا للطلاق من الأول العركة على شنو سنة، والله معناتها ساعات توصل هذيك كما قلت أنت بسبب أنه ما تفاهموش من الأول، انه هو يقولها لا تمشي تولد في السبيطار عادي كيما نسى خواتي، وهي تقول له انا ما نولد كان في كلينيك، وفما شكون يطلع طلاق على حكايه كيما هكا ايماجيني.
1: هو راهو من الاول فما دي ديتاي
0: انا نولد في السبيطار،
1: لكن السوسي انهم يكونوا متفاهمين، عندهم يعني عندهم نفس النظره للحياه، النقاش البسيط هذاك والقرارات البسيطه راهي تجيب طبيعتها. هذا ما ينفيش يلي الحب راهو يون باز معناها سوليد تخلي الزواج يستقيم معناها. والنقطة الثالثة اللي برشا نعرفش اني رحت اللي هما يهمشوا فيها ولا يغولوا فيها بلوتو هي المستوى المادي. راهو احنا في حياتنا توا مش معناها يلزم يكون يلزمك ترتبط بان غيشار والا نو سي با سا، مي بلوتو يلزم يكونوا المستوى المادي قابلين ولا اكثر لا اقل. تنجم واحدة تقبل معناها مستوى بسيط جدا تقبلوا نفسانيا وتعايش به، ثم واحدة الله غالبا سبحان الله يعني نعبد مش كيف راه معناها تطمح لمستوى مخير ولا لمستوى مساوي للمستوى اللي عايشة فيه. إذا كان توجدوا لي تخوا كريتير هذوما نتصور ما ثم حتى حاجة تنجم تقضي على الزواج هذايا باش يكون معناها اون فونداسيون تخي سوليد.
0: واضح، شكرا لك سناء، محلاك ومحلى تحليلك ونحبك ما تغيبش على البرنامج.
1: بارك الله فيك،
0: شكرا لك. نعاود نذكركم انتم اذا كان ما خلطتوش على الارقام في المباشر تنجموا تخليوا تعليق، واذا كان تحشموا زاده في المباشر تخافوا هكا تدخلوا بعضكم ولا سيركم ستريس نتاع الديريكت، تنجموا تسجلوا على 29 100 100 والا على 73 24 3000. موقفكم من موضوعنا اليوم، احنا نمشيو ايضا نحكيو على الزواج اليوم بين شرع ربي وحسابات الدنيا، انه صحيح فما شرع والشرع يضبط على ما يبدو الزواج والعلاقة في حد ذاتها وكيفاش تتبنى وعلى ما أسس، وساعات نسمعوهم حتى أثناء عقد القران تتقال ويقولها اللي بشي عقد القران سواء شيخ ولا كاتب بلدية ولا يتقال الكلام ذاك للمرأة ولا الراجل ولا كناس كن يخذوه بعين الاعتبار ولا حسابات الدنيا تنسينا شرع ربي. الكلام هذا نجمو ناخذوه كان من عند الشيخ خالد التلمودي والجورة فهم إمام جامع الصبر. سي خالد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا سيد، شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
0: الحمد لله،
2: الحمد لله رب العالمين.
0: سعيد الموضوع قبل ما تدخل في الموضوع نهزك الناس بكري ناس زمان يا شيخ. ناس زمان ولو انه راهو مش مقياس ديما خاطر الدنيا تتطور والعباد تتبدل والمعطيات الكل، لكن ناس زمان وصلوا حتى في فتره معينه راهو المراه تعرف راجلها بعد العرس، ليله العرس هي تكتشفه، واحيانا الراجل بيدو يكتشف مرته ليله العرس، ولكن اللي تراه بيناتهم من عشره من خوف على بعضهم من محبه، وخاصه في الفراق نتاع واحد منهم يتوفى كيفاش يتاثر الاخر، ما تراهش بين زوج قصه حب مالية السوشيال ميديا والدنيا مقلوبه وكذا، وفي الاخر تسمع بهم طلق.
2: صحيح، اقول بالله التوفيق، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كنت حب نبدا بما بدات به بما ختمت به، هو لهذا ولا ذاك، معناها الطريقه نتاع الزواج نتاع قبل خاطئه جدا وتتناقض مع الشرع اصلا، باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى ان ننظر، حتى ان واحد الصحابه اراد ان يتزوج امراه ولم يرها، قال هل نظرت اليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر اليها فلعله يؤدم بينكما. شو ما عليك التعبير، لابد هذاك امر حتمي. لكن خليني نعرف الزواج في الاسلام الساعه اللي هو شرط اساسي، لانه عندما نتحدث عن الزواج في ديننا راهو الزواج ما يكون الا شريعه، ما يكون الا قران، ما يكون الا حديث، معناها هذا لازم يكون بين، وهو ايه من ايات الله عز وجل. سورة الروم التي كثيرا ما تتلى في زيجاتنا يفتتح بها، ولكن للأسف الشديد لا تؤخذ بعين الاعتبار بالشكل المطلوب. عندما يقول المولى عز وجل ومن آياته، شوف ومن آياته، الزواج آية من آيات الله، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذا المقصد الأساسي. وشوف الله عز وجل ماذا يفعل، قال وجعل، كلمة ذي كثير لا يقف عليها، لا يقع الوقوف عليها. الله هو الذي يجعل، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بعدها مباشرة شقول آية لم يقرأوهاش، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يعني خلق السماوات والأرض عند ربي آية توازي الزواج. هل يخطر ببالك مثل هذا الأمر؟ احنا راهو الأمر في ديننا راهو الزواج أمر عظيم إلى أبعد الحدود. ريت السماوات والأرض كلها تخلقت من أجل الزواج، راهو تخلقت من أجل الإنسان وتخلقت من أجل الزواج، لأنه لا تستمر الحياة على هذه البسيطة من غير الزواج، ما يكونش أوترمون، فمش حاجة أخرى غير الزواج. ما نحكيوش على الشذوذ، خاطر كما نحكيوش على زواج راهو مش حكيو على الشذوذ. وبالتالي تعريف الزواج في الإسلام شنو هو؟ ميثاق غليظ، هو عقد مبرم بين الطرفين. تعرفوا ربي اش قال؟ قال واخذنا منكم ميثاقا غليظا. راك انت يا سيد كي قلت نعم ولا زوجي نفسك، ولا تقول لك زوجتك نفسي بكل باختلاف الصياغ، راهو عملت عقد يعني يستحيل فكه، واللي هو والامر هذا ربما برشا وخيان باش يسمعوه اول مره يسمعوه، يلزم نيه التأبيد. هو ميثاق غليظ وارتباط شرعي بين المرأة والراجل بنية التأبيد. يعني يا زوج يا زوجة، إذا كان أنت ناوي باش ترتبط تحب تعدي وقيت ولا مسألة مؤقتة، يا إما باش نولي زواج آخر اللي هو فيه صياغ أخرى كما زواج المسيار يمكن الحديث فيه زادة مرة أخرى، أو زواج المتعة اللي هو مش من ديننا، فهذا يصبح عقد باطل بمجرد أنه السيد أو السيد الزوج أو الزوجة ناوي مش عدي وقيت. هذا يبطل العقد بالنية، على الورق موجود والزواج يستمر ولكن قد ما يستمرش. فالنية، استحضار النية في الزواج بهذا الأمر هو الذي يجعل الله عز وجل، اسمع منيح، يجعل بين الزوجين، الله هو الذي يجعل بين الزوجين شنو؟ مودة ورحمة. ما الفرق بين المودة والرحمة؟ المودة هي الحب، وأشمل من الحب في الحالات العادية، في ساعات السعادة وفي البذخ والرفاه والصحة والعافية. والرحمة وقتاش؟ وقت الكبر، وقت اللي الزوج يمرض، وقت اللي الزوجة، وقت اللي الزوج يفلس، وقت اللي المرأة، وقت اللي يكبروا. هل يستمر الرحمة هذه تستمر ولا؟ وشكون باش يجعلها؟ يجعلها الله عز وجل. فإخلاص النية من الزوجين في الزواج. قولك أنت علاش تحب تتزوج؟ حدد الأهداف نتاعك. كان أنت تحب تعف نفسك، وهذا اللي الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. باش وعد، أسمع اش قال. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله صونهم، باش يصونهم ويعفهم ويجازيهم، المجاهد في سبيل الله، شوف، والمكاتب الذي يريد الأداء، عنده دين ويحب يخلص، والناكح الذي يريد العفاف،
3: هذوما ربي يصونهم ويعاونهم يمد لهم يد العون. وبالتالي المقوله اللي سمعتك انت قلتها برشا وخيان يقولوها تزوجوا فقراء يغنيكم الله، هو راهو مش حديث على فكره، هو هذا كلام يستشف من ايه قرانيه، ما اعظمش من كلام الله عز وجل. وعد بانه يغنيهم باش يردوا على الناس اللي يقولوا لا والظروف ما تسمحش، ما الظروف ما تسمحش، فما هم حقائق حقيقيه. ماذا يقول المولى عز وجل؟ وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، اسمع الايه، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ما شاء الله. والأمر هذا مثال، اسمح لي سي زهير، ولو نحكي على تجربتي الشخصية، أنا بديت بحد شيء، بديت بالراتب نتاعي وأنا وزوجتي والحمد لله، بديت والله كانت عندي بسكلة والحمد لله. فأنك تخلص النية لله، وذاك علاش المساج لازم نبلغوه احنا كأئمة والناس اللي تكلم في الدين، شجعوا الناس على الشباب، يا معشر الشباب إن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نشجعوا الشباب ونسهلوا لهم ونخفوا في المهور على الزواج ونحيوا البذخ والكلام الزايد هذا. عشرات الملايين تنفق في ليلة واحدة راهو حرام. راهو تعمل صاله ب 15 و20 و30 مليون وتجيب فلان وفلانه من غير ما نسمي وتحط جوقه قد شنو وتحط 50 مليون في ليله ما نعرفش نقول اي سعر، هذا يؤدي الى حياه زوجيه سعيده؟ مستحيل. وقت اللي انت وقت اللي تحط نيتك تحب تتزوج وتعس نفسك لازم هذا القصد، لازمك انت تحب تكون اسره وتحب تبني مجتمع تحط تعلي علي الباره في الهدف نتاعك، مش معناه انت الهدف نتاعك شهواني بحت ولا مصالح ماديه. شوف زيد هذه مقوله ماثوره اسمعها منيح، شوف، من تزوج امراه لجمالها لم يزد الله الا قبحا، ما نقولش حديث، ومن تزوج امراه لغناها لم يزد الله الا فقرا، ومن تزوج امراه لحسبها ونسبها لم يزد الله الا مذله، ومن تزوج امرأة يريد أن يعفى نفسه زاد الله غنى وعزا ومالا، يعطيه الخير الكثير الكثير.
0: بالله عودها يا شيخ،
3: من تزوج امرأة لغناها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لجمالها لم يزد الله إلا قبحا، ومن تزوج امرأة لحسدها ونسبها، يحب بنت فلان وفلان وفلان، هذاك الهدف نتاعه، لم يزده الله إلا مذل. ذل هي بيدها الزوجة هذه، ذل بابا وماما يولي معناه يعيش حياته نجم يستمر معها.
0: كل جملة شهيرة رديتك راجل سامحني في الكلمة.
3: مازلت فما علاقة، وين المودة وين الرحمة وين أغزر وما أغزر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج تنكح المرأة لأربع أهداف، لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها، فسر بذات الدين تربت يدك. ومش معناه احنا ضد الجمال لا، ولا خلي في المقام الأول دينها خلقها روح الربي بنت الأصل. مثال خلنا نعطيه العبارة حتى متاع تونس، اقلب الطنجة على فمها تطلع لهم البنية لهمها. مثال انت تخيروا لنطفكم، شوف حديث محلاه، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. راهو تتأثر الزوجة هذه بأمها وبجدها ذاك علاش احنا عنا عادة طيبة جدا في الخطبة نستدعاو الناس الكل باش نشوفوا الناس نتعرفوا عليهم، نتعرفوا على أخلاقهم مش جمالهم، نتعرفوا على أدبهم، نتعرفوا على مكانتهم الاجتماعية، نتعرفوا على عفتهم على طهرهم، باش يكون أنت خاطر تغزل الزوجة مش باعتبارها فقط زوجة، باعتبارها أم صغارك، باعتبارها بتصونك، باعتبارها بتوقف معاك. الحب مهم جدا، راهو احنا مش ضد الحب، الحب ربي يدعو إليه، ولكن يلزم على الحب الرحمة.
0: اللي قلته كل مهم جدا، ولكن يمكن فما ناس يسمعوا فينا يقول لك الدنيا تبدلت، وردك على كلمة الدنيا تبدلت والعبادة تبدلت. والحاجة الأخرى قل لك غدوة أنا كنلقى روحي قدام مصاريف نتاع قراية الصغار وكوشهم والولادة وكذا وكذا وكذا، هل هذا الكل باش ينفعني اللي كنت أحكي عليه؟
3: لأنه هذا يعتقد في إمكانياته هو وفي الدنيا، مش يعتقد في الله. كيقول لك يعني آية قرآنية قل لي الناس قالوا ما بعد هذا على هذا. ثواني كي نقول لك خلينا نرجع لك الآية محلاها، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء، أو فقراء مش مستورين، لا فقراء. شو يعمل ربي؟ ربي يغنيهم من فضله، يحكي على الجانب المادي، يغنيهم الله من فضله. والأخرى يجعل بينكم، ربي اللي يجعل مرة أخرى يجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان علاش قلت لك هو الزواج راهو مشروع شرعي بأتم معنى الكلمة، إذا كان يقومش على أسس شرعية باش يكون فاشل. في بالك رقم مذهل احنا في تونس المرتبة الأولى على المستوى العالم العربي، وتأكد من المعلومة في الطلاقة. في بالك عدد المطلقين أكثر من المتزوجين، ولأنه هذا مش قاعدين المفروض احنا الزيجات والله والله انا ادعى كم من مره وانا يسعدني على الاخر في زيجات قبل بالعدل الاشادي يتكلم نعطي يعني كلمه معناها بكل تواضع ونصح بعض المفاهيم نستغلك المناسبه هذيك باش للزوجين وللحضور وتوعيه الناس معناها كان هما فقط في الليله هذيك يحدد هذه النيه لانه انما الاعمال بالنيات والزواج اكبر مشروع في حياه الانسان احنا الوقت اللي نقضيهم مع زوجاتنا
0: زي ما من الطرفين
3: من الطرفين
0: بطبيعة الحال الرجل والمرأة
3: مال علاش نحكي يعني هو من الطرفين إذا كان هو خاطر هذاك علاش توا وقت اللي الزوج يحسن اختيار الزوجة يكون زوجة صالحة هذاك علاش والعكس كذلك صحيح معناها بطبيعة الحال حسوا اختيار الزوج بالعكس كذلك صحيح هو اللي باش يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية وتدمر الأسرة وتدمر المجتمع دمر المجتمع الآن مثالش إذا كان في البعد السلبي شوية والانحراف اللي قاعدين نشوف فيه بسبب هذا الأمر لأنه هذا المشروع مشروع الزواج لم يقم على التفاهم لم يقم على إخلاص النية لله لم طيب. يكن فيه استعانة بالله وهذا في مجالات حياة الكل لكن الزواج يبقى أعظم مشروع
0: فما فضل. نقطة في صفيصة ناخد فيها رأي الشرع وبعد شوية ناخد دفعة أخرى من تليفونات خاطر العباد خاضع يستنيه تنجبوا تطلبوا على 73-275-836-300 وما زال 4 ساعة تنخوا تليفونات بقية الناس ولكن نقطة أساسية الضغوطات اليوم الموجودة من العائلة كسواء الطفل ولا الطفلة الطفل لا يا أخويا في الأربعين إيش ما زلت استنى ويقول حتى نلقى بنت الحلال والطفلة فاتت الثمانية وعشرين ترينو فاتك تولي أول واحد يجي تقول لك هيا تنعرس وهو أول واحدة تقول له عليها أمه هاي برا خلنا خذها نجرب هل هي قصة تجربة ولا امتثال هذه الضغوطات امام الضغوطات نتاع الدنيا بطبيعتها
3: نصيحه زي زهير لكل من قبل اي مشروع والزوج على وجه التحديد قل له اعمل صلاه الاستخاره قل له استخير ربي في حسن اختيارك للزوجه احنا ما نعرفوش نختاره في النهايه وقت اللي ندعيوا ربي احنا ما قلنا نستعينوا بربي وربي هو اللي باش يوجهنا الخير صح ولا اذا كان يكونش الامر قائم على هذه العقيده راك باش تفلش في كل مجالات حياتك حتى في ابسط الاشياء شنو الاستخاره قل له اللهم اني لا احسن الاختيار فاختر لي يا ربي زعم الزوجه ذي صالحه لي يحكي مع ربي يحكي مع ربي ربي يوجهك احنا غياب القيم وغياب استحضار الرقابة الربانية في حياتنا هو اللي خلينا فاشلين في النهاية والله بقدر اعتمادنا على الله شوف من اعتز بغير الله ذل ومن اعتمد على غير الله قل وذاك المشكلة متاعنا معنا نرجعوا لربي يا ناس ارجعوا لربي يا ناس فيقوا على رواحكم توحياتكم تتصلح للأفضل وربي يوجهنا الخير ان شاء الله ويدنا على فعل الخير ان شاء الله
0: شكرا لك يا شيخ شيخ خالد التلمودي امام جمع صبر
3: سريع الله يبارك لك محلاها حبيبة يا حبيبة ذكرتني بالوالدة ربي رحمها الله يرحم جميع موتانا ان شاء الله الغنيه اللي كنت تحبها ربي يرحمها ان شاء الله
0: شكرا لك يا سيدي اهلا وسهلا مرحبا بك منيره رجعوا لها شوفوا تليفونها تحل ولا هاي خلينا ناخذ محمد العابد من الحمامات سي محمد اهلا وسهلا مرحبا
4: وفيك اكثر والله يحصل لي الشرف لاول مره نتعدى معاكم وشرف كبير انه طلبت وخذاوني معناها وبارك الله في حسن الاستقبال وهذيك كلمه ناخذ خاطر
0: ما يدور بخاطرك انا خويا اهلا وسهلا مرحبا بك
4: عايشك وياخذ بخاطركم انا حبيت نقول حاجه برك نعكس الايه ونسال انا سؤال علاش قبل قطوس في شكاره في صالح عندك بنتك سي محدين عندي ولدي اش قولك ربي زين عليها مو كلش اليوم في البلدية في الزيق ما تقول لهاش هي ملكية خاصة لا مشتركة لا يا ولدي يتناقشوا نهارة في الزيق أنا شقول نقول كما كان يقول الشيخ ميثاق غليظ تعرف معناها ميثاق غليظ معناها كونتراتو سوليد معناها كونتراتو سوليد اسمه تنازلات أنا 40 سنة في أكتوبر الجاي في جانفي الجاي نعمل 40 سنة زواج
0: ما شاء الله
4: مش معناها أنا خير من مرأة وما عنديش ديفوات لا ولا هي تهر برشا وانا ما نقبلش لا لا شوف التنازلات محلاها
0: الكلمه المفتاح والسر تقول انت في النجاح هو التنازلات
4: النجاح
0: من الطرفين مرة عليا مرة عليك
4: اسمه عقد معاش اسمه عقد زواج اسمه عقد تنازلات راهو اللي جاي حتى حد ما هو كيف لا المراه تشبه للراجل ولا الراجل يشبه للمراه وتقول لي مثلا كما كان يقول السيد نعمل معناها استخاره وكل شيء لا يا حبيبي لا خلي الدين على جانب هذاك ايمانك بربك اما شنو الاختيار الاختيار انك تحكي اليوم الزواج ناقص كان باش يهز اللابوراتوار ناقص كان باش يعملوا اناليز مثلا بسيكولوجيك ناقص كان باش يعديوا فتره في اوتيل معناها ورغم ذاك اول ما يحطوا سقاهم بعد الزواج كل حد يظهر له لا انت ماكش هكايا وانا ما كنتش نصورك هكايا التنازلات معناها تعرف علاش قادم تعرف اللي المراه الكمال لله والراجل نفس الشيء الهارموني معناها التناسق اللي باش يعيش

0: ضاع عليه الريزو دكتور. الو
1: الجيل هذا والجيل الجاي والجيل اللي فات يعني في
0: شهرين دكتور جست بدل بلاستك خلي الريزو باش الصوت يكون واضح. ها
1: الريزو
0: اي بدل شويه بلاستك وارجع لي من جمله غيبنا
1: وانحدرنا. نعم راهو يعني ماش تعطي الدنيا الشرق هو الشرق والقبلة القبلة وكل شيء موجود هو نفسه، ولكن نفسيتنا وقيمنا اللي فرطنا فيها جعلت العائلة ما فماش احترام. ولد ما يعيط بابا ولا يخاف يقول ساجي تربش بي يا ما نعرفش شنو، ولا أمه بعيت لها باسمها يار كامل. وذاك علاش يقول له هو يتزوج ما عندوش مسؤولية، ما عندوش يعني قيم ثابتة في دماغه ومفاهيم صحيحة لقيام العائلة وقيام يعني الأركان الأساسية لتكوين العائلة.
0: واضح
1: البنات بين الأزواج ما فماش.
0: دونك السر في نجاح العلاقة الزوجية أو نجاح الزواج في حد ذاته فاش مكمون؟
1: مكمون هو في عدم الاحترام أول حاجة. عدم الاحترام وسيطرة الدينار على العلاقة بين الزوجين. راهو الدينار عنده مفعول يعني هدام بشكل غريب، لأنه احنا ولينا نعشق ونعبد المادة، لأنه التنازلات المادية مش موجودة، والتنازلات المادية تخلي الواحد يتنازل على برشا حوايج مع زوجته مع زوجه يعني. أما الشدان صحيح على الشهرية على الفلوس على القضية يعني
0: تعلقنا يعني بالمادة وتغييبنا للقيم والمبادئ
1: والتربية أساس أخلاقنا وأساس قيمنا، وده يعني كل القطاعات تبيع قيمها المهنية اللي هي أهم من العائلة في سبيل الدينار.
0: شكرا دكتور ناجم، شكرا لك. وسمحني برشا تليفونات مازالوا يستناو. دونك الملخص تقول أنت تغييبنا مش غياب، تغييبنا احنا بمقصدنا وانحدارنا عن القيم والمبادئ وتعلقنا بالمادة والدينار كما قلت أنت هو سبب مشاكلنا الكل، مش كان في الزواج في نهاية الأمر. عليلة من سوسة. عليلة
2: أهلا بيك يا سي زهير.
0: شو حوالك يا سيدي لاباس؟
2: ربي يبارك لك عايشك. فما كلمتين باش نقولوا مخافة نضاف
0: قول
2: وتسمعهم أنت في الدين. بارك الله في الشيخ اللي يتكلم من بكري كاين نسمع فيه شيخ
0: سمع. شيخ خالد التلمودي
2: يرحم والدين والديه كلامه مزيان. قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء. قال نستوصيكم بالنساء خيرا. قال رفقا بالقوارير يا رجال يا معشر الرجال افهموا هالكلمة هذه. قال خيركم ثم خيركم ثم خيركم من بشر بأنثى. هذا يقول النبي اغزر وين حتى الجنة تحت أقدام الأمهات البنية هذيك باش تولي أم نهار آخر
0: طبعا
2: باهي. اغزر ربي سبحانه وتعالى جل في علاه نزل سورة النساء ما نزل سورة الرجال. قال الرجال قوامون، القوامة نتاعك بالحب والاحترام والقدر والتفاهم، وحتى الراجل عنده قيمته مع المرأة، المرأة يجب أن تحترم الراجل، يجب أن تكون يا أسمعني مرة بينا نخرجوا حكاية الأم والتدخلات الأم على البنية، ولا مرة بينا تقعد ما بين الراجل والمرأة حب واحترام وقدر وتفاهم، رأي هذيك لعشرتكم يوم القيامة باش تتلاقاو يوم القيامة. يا ما حط لك تاج فوق راسك ملك جمال الحور العين رغم يسمعوا فيها الناس الكل كاية. راهي المرأة خلقها ربي رحمة خلق لها سر النقمة، يسمى نرحم بعضنا، يسمك تحب مرتك وتبوس مرتك وتسلم على مرتك، ويسمك كل من شهريتك تنحي طريف وتجيب لها هدية، تعاونها باللي تقدر باللي تقدر حتى في الدار. راهو واجب تعاون مرتك في الدار، هذه من سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نعاون نطلع راني نعاون في كل شيء، في مسحان في خصلان في كذا راني نعمل كل شيء. راهو شرف ليك انت، راهي المراه رحمه افهموها.
0: دونك انت بالنسبه ليك وكأن في المداخله نتاعك فما لوم كبير على الراجل وتصرفاته اليوم اكثر من المراه في حد ذاتها.
2: عندنا برشا رجال عدم التصرفات،
0: عندنا برشا رجال زاد خايفين من الزواج بمنطق انه المراه اقوى من الراجل اليوم او القانون قواها على الراجل، ويسبق يقول لك يا خوي علاش داخل على مشروع فاشل من البدايه.
2: على خاطر الراجل، على خاطر الراجل ما عادش لاقي، المراه هي اللي تخدم والراجل هو اللي، الراجل ما عادش لاقي بلاصه باش يخدم فيها، ما عادش عنده مسكين الراجل والضغوطات

0: في الدنيا والمصاريف والغلاء والكواء والدنيا ما عادش كيما قبل، راهو تبدلت تبدلت. يلزم المرأة تتفاهم مع الراجل، يلزم المرأة تحاول تحاول اسمعني راهو شوية تفاهم شوية حب شوية رحمة وتسكر باب دارها وتوري حد حتى لو كان كلات بخبز خبز وماء ما راها حد حد يجيك نهار باش تجوع اليوم تشبع غدوة.
1: شكرا عليلة بارك الله فيك. نمشيو المهدية صابر معايا. صابر اهلا وسهلا مرحبا.
2: سالي سي زهير
1: شو عملك يا صابر؟ لباس
2: الحمد لله عايشك بارك الله
1: يا صابر.
2: والله بالنسبة لي أنا موضوع الزواج هو نوع من الخليط من الحاجات اللي قلتها منتي معناها بكي، قلت مودة والرحمة والعشرة الطيبة والحب والتفاهم والإمكانيات المادية وكل من كل حاجة لازم شوية خاطر تنجمش تعيش بالحب وانتي ما عندكش مصروفك كما نقولوا الأساسيات حتى معناها عندني. حاجة أخرى، احنا الشعب التونسي معناها نحكي كتونسي أنا، عندنا نقطة غالطة برشة في الحياة هي مسألة الرزق. رأوا الرزق موكل به ربي سبحانه وتعالى، ساعات أنت تكون ما في جيبكش حتى 100 فرنك كما قوله، لكن سبحان الله ربي يبعث لك رزقك من مكان أنت ما كانش خاطر على بالك جمل، فهمني؟ ليلة الله محمد رسول الله. الحاجة الأخرى سي زهير، أما واحد المدام اللي قالت مطلقة ولا بدأت تقول رجال ما همش مسؤولين، ما ماذا بينا إذا كان إنسان فشل في علاقة ولا في تجربة
1: ما يبنيش الفكرة على أنه الناس كلها كيك. أي
2: فهمتني؟
1: واضح. شكرا يا صابر بارك الله فيك. نكمل
2: تحية ليك وتحية سي خالد
1: تلمودي. شكرا لك سي خالد تلمودي امام جامعة الصبر. شكرا لك صابر اهلا وسهلا. هاي نكملوا مع منجي من السبيخة القيروان. منجي
3: مرحبا بك سي زهير.
1: شعرك يا سي المنجي لاباس؟
3: يعطيك الصحة يا اخوي زهير على الموضوع هذا يا اخوي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك
3: اخوي زهير. ربي علاش يجعل الزواج موجعله؟ لو كان ما جاش الزواج ما يكونش الكون، ما يعمرش الكون، تمشي ناس وتخلق ربي الموت والحياة هكا ولا لا؟ إيه لك الزواج هذا هو السبب باش نحن تو نحن مش نعيشوا فيها الدنيا، ما مش تجي ناس وتمشي ناس هكا ولا لا؟
1: ايه
3: هي هكا ربي هذا الزواج هذا كاش فيه رحمه وموده جعلوا ربي هكا ولا
1: صحيح؟ نحكيوا على مشروع عمر كامل مش على نهار ونهارين وجمعه وشهرين.
3: ايه عندي شايب الله يرحمه قبل ما تموت العزوز الله يرحمه بسنين عاده كي مات مرضت العزوز ماتت هي رحمه الله عليها هذا هو بكى عليها، قلت له بابا شو تبكي عليها؟ قال لي هاك الزواج هذاك نبكي عليها لخاطر عشرتنا وياها برشا وعشنا عيشه باهيه. قال لي ودي تفهم فيا هذا هم الله يرحمهم. هذا انا يا اخوي عندي مشيت على ربي عندي وقت لي عشت يتيم وبعدهم هم الله يرحمهم قلت خلنا نعمل مشروع الزواج هذا ونتزوج على روحي ونعف نفسي وكل شيء وانا عامل يومي هكاك عمل بسيط. عندي قريبتي تخدم عامله فلاحيه هي الحصيد مشيت لخالتي ناديت بها قلت لها راني هكا وهكا حبيت
1: نتزوج
3: نتزوج منك بالبنيه وهي قريتي وكل شيء لكن ما يشبكش على الراس ولا هاي الحاسد. وقابلت البنيه حكيت معاها قالت لي ما يشبكش توكلوا على الله انت تريح البنيه تريح. هاي سيدي حضرت روحي للزواج هكا هاي البنيه مش حضرت روحي ومش نعملوا العرس. قالت لي لا بطلت يا ولد عم ليه يا بنتي ليش؟ قالت لي لا ما عادش سعد برا ربي
1: يواجهك خير رب. علاش هو من باب من فم البير ولا من قاع هو معليش
3: عليه قالت لي خويا انا ما يساعدنيش انت ما عندكش وما يساعديش وما نعيشوش وحتى كان
1: عم علاش المره الاولى قالت لك باهي؟
3: قلت لها علاش انت قلتي باهي من الاول وتقول لي في السلام هذا؟ قالت لي لا خويا ما يساعدنيش برا ربي نوب عليك. قلت لها
1: خمت خمت خمت وكمست كمست لقات الحسابات ما تقابلش
3: اي ما تساعدش هكا. مشيت حكيت لخالتي قلت لها راهي هكا. قالت لي يا ولدي ناش باش نعمل لها برا ان شاء الله ربي ينوب عليك. اي الحاصيلو هكاك وربي كريم تاب علي بربي بغيرها هانا في خير ونعمه ونحمد ربي ونشكره يا ربي
1: ولعل فيها خير الحمد لله
3: ولعل فيها خير.
1: شكرا لك منجي نسلم عليك برشا. شكرا لك يا سيدي ونتمنى تجي برشا تعليق من عندكم انتوما ومن قصصكم ومن تجاربكم الخاصه لانه المشهد قد يتغير. وفي ختام حديثنا اليوم في المشهد نحب نقولوا اللي الزواج ماهوش مجرد عرس وروبه بيضة وخاتم وصيغه بيضة وصيغه صفراء وصيغه درشنوة ومش زاده مجرد حسابات ماديه ومصالح ومظاهر اجتماعيه. ولد فلتين ولد سعلين وإلى آخره من ذلك. الزواج عشرة، مودة، رحمة، مسؤولية مشتركة بين زوز أطراف. صحيح الحب وحده ما يكفيش، وصحيح أيضا الظروف المادية اليوم صعيبة، أما زاد الفلوس وحدة ما تبنيش دار، تبنيش دار فرحانة على الأقل، والمظاهر ما تصنعش

0: الزواج هو الاحترام، التفاهم، الثقة، القدرة على الحوار والتنازل ككلمة سحرية في الزواج. التنازل من الطرفين، مش لازم الدرك يكون على طرف واحد والقفة يهزوها اثنين. السؤال اللي نختم به هو: هل ما زلنا نتزوجوا باش نعيشوا مع إنسان نحبوه، وإلا ولينا نختاروا شريك الحياة على حساب شنو هو يملك، شنو هو عنده، شنو هو ينجم يوفر غدوة، وشنو باش يقولوا علينا الناس؟ كملوا انتم الحوار على 73 24 3000، وإلا على 29 100، ونتقابلوا غدوة في موضوع جديد. أجمل تحياتي، زهير الجيس، إلى اللقاء.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت، تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت: دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل تتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 3000.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم وضعها على ذمة العموم للقائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 13 أكتوبر، الخميس 15 من نفس الشهر، بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. دعت تونس خلال مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في فعاليات القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين إلى ضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني، حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على منصة الفيسبوك. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أشاد بالمناسبة بإمكانات التراث المعرفي في تحسين صحة الإنسان، مما يستحق الدراسة العلمية لتأكيد الدليل والجودة والسلامة، مؤكدا ضرورة ربط المعارف المتوارثة بالبحث العلمي وضمان سلامة المرضى وربط النباتات الطبية والتنوع البيولوجي بمقاربة الصحة الواحدة ومنها مكافحة ومقاومة المضادات الحيوية. دخل جناح ما بعد العمليات قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة حيز الاستغلال بداية من هذا اليوم الاثنين بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا، وذلك وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى على صفحتها الرسمية. دوليا، استشهد فلسطينيان وأصيب آخران اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال قصفه وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. أعلن الكريملين اليوم بأنه لن يعرض على أوكرانيا سوى هدنة ليوم واحد لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية، رافضا دعوة كييف لوقف إطلاق النار على مدى شهرين من أجل الحملة الانتخابية. نهاية المجاز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. ملفات عالمية، ملفات عالمية على جوهر اف ام، كل نهار اثنين وخميس من 7 إلى 8 متاع الليل مع أشرف عبد السلام وفاطمة بن عبد الله كراي، حيث المتابعة والتحليل والحوار لسان المستجدات العالمية. ملفات عالمية على جوهر اف ام، ترافقكم كل اثنين وخميس بالرصد والمتابعة والكشف عن مآلات الأحداث عبر العالم.

Classement, le Mohakak Plus, ma Hamza Al-Balloumi. Le Mohakak Plus, à la Jawhara FM. من ماضي 3 إلى 4 العشية, حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع

0: يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. سعيد أنا كذلك بتجديد اللقاء بكم في المحقق بلوس من ماضي ثلاثة للأربعة متاع العشية في هذا الأسبوع المتجدد الاثنين 12 أكتوبر 2026. أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع الجوهرة FM. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج، صحبة كامل الفريق التقني المميز لجوهرة FM. واليوم كالعادة زوز قضايا نقترحهم عليكم في هذه الساعة اللي تهزكم يوميا لواقع أقوى من الخيال. بعد شوية شمشيو نشوفوا كيفاش ذبانة في كليماتيزور متاع كهرباء باش تكون قادرة على كشف المجرم. اي نعم، اسمعوا التفاصيل بعد لحظات. أما البداية من مصر، مصر اللي باش نمشي نحكي لكم فيها على قصة يوسف بائع الخردة المغدور. شكون يوسف وفيما تمثل الغدر؟ هذا اللي تكتشفوا تفاصيله وقت اللي تسمعوا أول قصصنا لليوم. يوسف بائع الخردة المغدور تسمعوها حالا على جوهرة FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا لمصر، وتحديداً قرية القببات التابعة لمركز أطفيح في محافظة الجيزة. ترجع بين أطوار القضية لنهار الخميس 18 ديسمبر 2025. يوسف شاب عمره 20 سنة، خرج من داره ماشي لخدمته كيما مسانس مع 9 متاع الصباح. كان عنده تريسيكل موتور بوثلاثة أو كاكاري ويخدم به، يخرج عليه كل صباح يعبي فيه الخردة والحاجات القديمة للناس في المنطقة باش يلوحوها ولا باش تخلصوا منها، يهزهم ويبيعهم لبيعة الخردة. من الخدمة هذه كان يسترزق وكان يعيل في عائلته، أمه، إخوته، أبوه المريض اللي فقد الحركة من مدة. عموماً بدأ يوسف نهاره كالعادة من دار لدار، منحو ملحومة وهو يعبي في الخردة. ما قربت الحديث بتاع الصباح، قف على جنب الطريق وكلم خوه صالح، قال له شوف الجماعة في الدار يستحقوا شي حاجة، هني السويعة بقدرة ربي ونجي مش نفطر وبعد نرجع نخدم. لكن هذا كان آخر تليفون باش يعملوا يوسف. الساعة تعدت وتوالت السوايع من بعدها، ويوسف لا حس ولا خبر. عائلته حاولوا يكلموه لكن تليفونه مسكر. في الأول سبقوا الخير، قالوا لعل وعسى تشد في الخدمة، لكن كي جات الستة متاع العشية، الوقت اللي من المفروض يروح فيه يوسف وهو مظهرش وما تكلمش، بدا الخوف يتسلل لقلوب العائلة. عاودوا كلموه كذا مرة، باقي التليفون مسكر. أمه خرجت للشارع وبقات تستنى غادي في رأس النهج، وهي تطل من هنا ومن غادي. خوه خرج يفركس عليه في ديار أصحابه ويسهل فيهم عليه، مشال تجار الخردة اللي مسانسي يتعامل معاهم شيء. الجميع أكدوا أنهم ما شافوشي مصباح. آخر مرة شافوه يتحرك كانت في قرابة الحديش، الحديش ونص. الليل طاح ويوسف مظهرش. وقتها قرروا أفراد العائلة أنهم يمشيوا لمركز الأمن ويقدموا بلاغ في اختفائه. لكن كما أغلب البلاغات المقدمة في اختفاءات رجال في عمره، والأمنيين قالوا لهم استناوا 48 ساعة وكان ما جاش عاودوا يجاونا. وفعلا تعداوا 48 ساعة وباقي يوسف مظهرش، لا هو لا التريسيكل اللي يسوق فيه. العائلة قدمت إذن بلاغ من جديد. الأمن بدأت أول بحث على يوسف. أول حاجة عملوها كانت مراجعة آخر تحركات يوسف يوم اختفائه. كان لازمهم يعرفوا وين مشى في آخر النهار، شكون شاف، شكون كان على اتصال به، والأهم المناطق اللي تنقل فيهم. أما المهمة ما كانتش سهلة، خاطر طبيعة خدمة يوسف ما تخليش عنده طريق واحد يمشي منه. هو كل يوم يدور في الحوم وفي الديار، يدخل شوارع يخرج من شوارع أخرى، وزيد على هذا أغلب الشوارع القرى هذه ما فيهاش كاميروات مراقبة، وبالتالي ما كانش سهل يتبعوا تحركاته بالكاميروات ولا يعرفوا بالضبط ما هي البلاصة اللي وصل لها. ومع ذلك التحريات الأمنية ستثبت معلومة مهمة، يوسف ما خرجش من القببات. يعني يوسف في ذلك المكان، أو على الأقل ما خرجش على التريسيكل متاعه، ربما خرج بطريقة أخرى. تم استخراج سجل لمكالماته، لكن سجل المكالمات ما عاونش الأمنيين في حتى شيء. شوية تليفونات لقاوهم بينه وبين عائلته فقط، ما فما حتى رقم غريب. حتى آخر إشارة عملها التليفون وكانت في المنطقة مش بعيد برشا على داره. أبي العائلة والجيران بدورهم كانوا مش مقصرين في البحث على يوسف. زاروا المستشفيات، فقدوا الترعات، شافوا الوديان شيء. يوسف والتريسيكل فص ملح وذاب. شنو اللي يخلي هالشاب يختفي؟ هل اختفاء طوعي زعمة ولا فما جريمة في الموضوع؟ مش نفهموا شنو ينجم يكون صار له، لازم نتعرفوا أكثر على يوسف ولد 20 سنة. نرجع بكم بداية 10 سنين التالي. يوسف محمد فتحي محمد، وقتها عمره 10 سنين. في العمر ذاك أغلب أنديدو تكون أكبر مشاكلهم المدرسة، القراية، اللعب، الأصحاب. لكن يوسف مش بش يكون كيفهم، لأنه بين ليلة وضحاها حياته تقلبت. وهو مروح من المدرسة لقى الدار تملأ وتفرغ بالعبيد. أمه كانت في حالة من الانهيار الشديد. بش يفهم من الموجودين من أمه أن أبوه محمد تعرض لمشكلة صحية كبيرة في رويريه، وحالته ولات تتطلب أنه يعيش بأجهزة التنفس الاصطناعي. بالتالي أبوه ما عادش قادر لا يخدم لا يتحرك أصلاً، وظروف العائلة كانت على قدها، والأبوه هو اللي كان متحمل المسؤولية كاملة. طوى ولا عاجز، بالتالي كان لازم شكون يعوضه مش يصرف على العائلة. يوسف رغم أنه كان صغير برشا فهم الوضع طريقة أكبر من عمره، ومن غادي يتولد عنده إحساس بالمسؤولية. مش يخرج من القراية ويبدأ يخدم، رغم أنه أمه كانت رافضة الفكرة وقالت له أنا نخدم عليكم وأنا نصرف عليكم ونعيشكم. قالها لا، أنت أمي ما تخدمش، أنت تتلهي بابا وأخوتي وأنا اللي نخدم. وكان مصر على ذلك. خدم في عمر 10 سنين في كل شيء، خدم سيرفور، خدم صانع بناي، صانع حجام، ومعها ذوما كان يلم في البلاستيك ويبيعه. كل وين يلقى حاجة ينطر منها مصروف يعملها. كان يصرف على الدار، على دويبوه، على قراية خواته. الناس في القرية كانوا ديما يعاونوه لأنهم كانوا يعرفوا قديش وليد مناضل. هذاك علاش جميعهم كانوا يحبوه ويحترموه رغم صغر سنه. حسب المعطيات اللي وصولها المحققين، يوسف إذن كان محبوب من الناس الكل وما عندوش عداوات تذكر. تعداوا السنين على هذا المنوال وكبر يوسف ووصل لعمر 18 سنة. وقتها قرر أنه يولي يبيع الخردة، تجارة ماشية برشا في القرية وفيها مربوح. يشريها بالرخيص وساعات بلاش جملة من عند العبيد يعطيوه باش يحبوا يلوحوه، ويبيعوا لتجار الخردة. في الأول بدأت التجارة هذه على سقيه، لكن بعد شهرة بسيطة لقى عرض من واحد من التجار الكبار في الخردة. قالوا لي هو عنده التريسيكل، هذوما الموتورات بوثلاثة يكري فيهم. قالوا إيجا نكري لك موتور اخدم عليه وكل آخر شهر جيب لي حق الكرا. وكان ذلك كذلك، كرا يوسف التريسيكل وبدأ يدور به ووسع في تجارته، واستمر الحال على ما هو عليه للنهار اللي اختفى فيه. نرجع إذن للبحث. البحث على يوسف مستمر، لكن الأيام تعديت وما جاء حتى خبر جديد عليه. بوه محمد اللي كان مرتبط به برشا تأثر كثيرا على فقدانه، وتعكرت حالته الصحية لدرجة أنه توفى حزنا على اختفاء ولده. العائلة والجيران كانوا متأكدين أنه يوسف صارت له حاجة. مش تعديوا هكا أكثر من شهرين و العائلة عايشة على أمل أنها تسمع خبر على ولدها، والناس في القرية ما نساوش يوسف. لكن الأمنيين ما نجموا يوصلوا لحتى خيط جديد، لا نجموا يفسروا وين مشى ولا شنو صار له، ولا هو ظهر ولا حتى الموتور ظهر. كل التحريات اللي صارت خلال الفترة هذه لم تعطي نتيجة. لكن بعد 75 يوم بالضبط، تحديداً نهار 1 مارس 2026، باش تصير حاجة تقلب معطيات هذه القضية. في الظاهر الموضوع ما كان فيه وما كان عنده حتى علاقة بيوسف، لكن في الواقع باش يكون هذا أول خيط في قضيته. نهارتها واحد من تجار الخردة قام بالتواصل مع الأمنيين، بلغهم أنه فما شخص جاب له التريسيكل. قال له راو بليش سيري بليش ماتريكو، يحب يبيعه مفرك قطايع. قال ملي شفتك التريسيكل تفكرت اللي فما راجل يكري فيهم، وسمعت لي السيد يلوج على التريسيكل متاعه اللي بلا مارا اختفيت توا من أكثر من شهرين هو والسيد اللي يسوق فيه. أنا شكيت، قال أنه ربما يكون هذا نفس التريسيكل. هذاك علاش كلمتكم سيد المحقق باش تثبتوا في الموضوع. بارك الله فيك يا سيدي. الشرطة تحركت على جناح السرعة وين لقاو هالتريسيكل هذايا، وتم إعلام مولاه اللي كان كاريه وطلبوا منه يحضر سريعا باش يثبت إذا كان هالموتور متاعه ولا لا. وفعلا بعد ما ثبت أكد للأمنيين أنه التريسيكل متاعه هو نفسه اللي اختفى مع يوسف. طوى الموتور ولقيناه، هما يوسف وين؟ المحققين قاموا باستجواب تاجر الخردة وسألوه على هوية السيد اللي جاب له الموتور، وهو أعطاهم رقمه. عرفوا أنه اسمه أحمد عبد الواحد، شاب عمره 26 سنة، يسكن هو زادة في القبابات. مبدئياً ما فما حتى رابط بين أحمد ويوسف، صحيح الزوز يعيشوا في نفس القرية لكن ما يعرفوش بعضهم أصل، وعمرهم ما تشافوا مع بعضهم، خاصة أنه أحمد هذا مدمن مخدرات وعائلته قاطعينه بسبب انحرافه. بالتالي كانت فما نقطة استفهام، شنو اللي وصل الموتور متاع يوسف لدين أحمد؟ مش نجموا المحققين يجاوبوا على هالسؤال، كان لازمهم يستجوبوا أحمد. دورية أمنية توجهت لداره، دقوا عليه الباب شوية وحللهم. أحمد كان دهشر بالنوم، أول ما شاف الأمنيين وجهه تكبس، ملامحه ظهر عليها الخوف، وسألهم تفضلوا في شنو نجم نعاونكم. الأمنيين الحقيقة ما كانوش مركزين برشا مع كلامه، ما جاوبوش أصلا، لكن كان فما حاجة أخرى شد انتباههم، ريحة كريهة خارجة من الدار، ريحة لا تطاق، الشيء اللي خليهم يداهموا فورا المنزل ويلوجوا فيه. والتفتيش مش مش ياخذ برشا وقت قبل ما يتم العثور على حفرة كبيرة مغطية بالتراب في بيت نوم أحمد. حفرة كانت مغطية بعد ما ردمها بزربية، تم إعادة حفرها وغادي يلقاو جثة. جثة كانت في بداية التحلل، إيدين وساقين متاع الجثة مربوطين بحبل. طبعا نقلت الجثة على جناح السرعة للطب الشرعي اللي سيؤكد أنها ترجع ليوسف محمد فتحي محمد، ولد 20 سنة اللي خرج نهار 18 ديسمبر يخدم ولم يعد. خبر العثور على جثة يوسف وجع متساكني القرية الكل، وأثر برشا في عائلته. الناس الكل كانوا يستناو باش يعرفوا علاش يوسف تقتل. تم اقتياد أحمد للتحقيق معاه، أحمد اللي ما راوغش كثيرا، فهم أنه التهمة لبسته، وانطلق في سرد تفاصيل ما حصل. أحمد باش يقول أنه كان يعاني من الإدمان وكان محتاج للفلوس باش يشري المخدرات. قال كنت قاعد في بيتي نخمم منين باش نجيب الفلوس، وإذا بيا نسمع في صوت جاي من برا، صوت راجل في الشارع قاعد ينادي خردة، شكون عنده خردة؟ شكون يبيع الخردة؟ جات في مخي قال فكرة، أي أنا عندي شوية خردة في الدار، ياخد خل نبيعهم له ونخو شوية فلوس نعمل بهم دوسة اليوم. طليت عليه من الشباك وقلت له يا سيد اي جاني يا خردة وعندي خردة للبيع، وهو دخل بحذايا. وريته لي عندي في الدار وقلت له اي اعطي سومك، قال لي نعطيك فيهم 500 جنيه. 500 جنيه هذوما قرب 30,000 توانسة. قال لنا الحق المبلغ ما عجبنيش، ما يعملوا لي شيء 30,000 باش يجيبوا لي. قلت له لا لا لا زيدني شوية، وقال لي سامحني عايش خويا هذاك شنية يجيبوا هالخردة اللي عندك، وجي خارج. وقتها وقفت وقلت له باهي باهي هات 500 جنيه وهزهم. وقتها هو جبد الفلوس من جيبه، جبد رزمة متاع فلوس وبدأ يحسب في 500 جنيه ومدهم لي، وبعد بدأ يهز في القطعات قطعة قطعة. في اللحظة ذيك قال أحمد جاتني فكرة أخرى، علاش أنا ما نفكلوش فلوسه الرزمة هذه اللي عنده؟ هي ما كان باش نفك له فلوسه، هو شو باش نعمل فيه؟ هو نقتله.
0: هاي
1: مش كان عليه؟ حد ما يشك فيا قال نقتله، ناخذ له فلوسه وندفنه لهنا في الدار. لا من شاف ولا من سمع. أحمد قال لي هو مشي جاب سكينة من الكوجينة، بقى يسنى في يوسف ورا الباب باش يدخل يكمل يهز الخردة. أول ما دخل ليوسف هجم عليه وطعنه في ظهره. يوسف من قوة الضربة طاح في القاعة، أما ما ماتش. باش يحاول يقاوم، باش يحاول يقوم، باش يحاول يهرب. وقتها أحمد جاب حبل وربطوا بيه، ربطوا من يديه وسقيه، وكمل سدد له جملة من الطعنات حتى تأكد أنه مات. قال وقتها أجبت من جيبه الفليسات وخرجت الشريط الدوزة متاعي من المخدرات والمشروبات وروحت. بعد ما كملهم وعاود صحصح بدأ يخمم شنو إذن باش يعمل بهالجثة والموتور. وبعد تخمام طويل قرر أنه يحفر في بيت نومه حفر حط فيها الجثة. أما الموتور قال دخلته للدار وبديت نفرك فيه، وقلت تو نربح فيه هو زاد تفتوفة فلوس ونبيعه مفرك. بعد إدانته في المحكمة سيتم الحكم على أحمد بتاريخ 16 مارس بالإعدام شنقا حتى الموت بتهمة قتل يوسف محمد فتحي محمد.
2: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم، تعليقكم، إما على صفحة البرنامج على الفيسبوك صفحة المحقق، وإلا كذلك على قناتي على اليوتيوب اللي في كل وقت نجموا تعاودوا تسمعوا وتتفرجوا في جميع الحلقات اللي موجودة فيها. أما الآن نزكم لقضية غريبة عجيبة، قضية تهزنا لعائلة براذرز في الولايات المتحدة الأمريكية، والغريب فيها أنه البحث باش يتوصل إلى ذبابة، باكتشاف هالذبانة هذه باش النجم نكتشفوا المجرم. ذبانة في كليماتيزور متاع كرهبة، زعما كيفاش؟ اسمع معايا عائلة براذرز كيف كشفت ذبابة لغز الجريمة حالا على المحقق بلوس في جوهر اف ام. متابعة طيبة.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، واحنا تحديدا في مدينة باكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا. ترجع بنا أحداث القضية لصيف 2003، تحديدا نهار 8 جويلية 2003، وقت اللي يوصل اتصال لمركز الأمن من سيدة اسمها كيلسي. في التليفون المرأة كانت تبكي وتصيح، بالجهد اللي عندها حاولت تفسر للأمني اللي صاير. كيلسي قالت اللي هي مشيت لدار صاحبتها، لقات الباب الخلفي متاع الجنينة متاع الدار محلوق، دخلت ويا ريتها ما دخلت. قالت شفت مشهد عمري ما باش ننساه، شفت صاحبتها ميتة مقتولة في فرشها. كيلسي ذن اتصلت فورا بالشرطة والإسعاف، لكن أول ما دخلوا رجال الأمن للدار المشهد كان أقصى برشا من اللي كانوا يتصوروا. مسرح الجريمة كان فيه أكثر من جثة، بتنوم الرئيسية هذه كانت فيها جثة سيدة في فرشها مضروبة بكرتوشة في راسها، بجنبها في الفرش بنية بنتها عمرها

عمين، هي زادة مضروبة بكرتوشة. في الجهة المقابلة من فرش ولدها اللي عمره 4 سنين كيف كيف مضروب بكرتوشة في راسه. ولما يفركسوا في الدار باش يتفاجئوا بجثة أخرى، جثة لسيدة كبيرة في العمر مضروبة بزوز رصاصات، واحدة فوق عينها والثانية في صدرها، وبجنبها فما فرد. بعد معاينة بسيطة فهموا المحققين أن المسدس اللي لقاوه لم يتم استعماله، خاطر أغلفة الرصاص الموجود في مسرح الجريمة كانت جميعها عيار 22، أما الفرد اللي عند السيدة عيار مختلف. بعد تسجيل جميع هالملاحظات جاء الوقت بالنسبة للمحققين باش يتعرفوا على الضحايا. علموا بداية كيلسي أنهم لقاوا 4 جثث في الدار. جثة جدة إرنستين هاربر، بنتها جواني هاربر، وأولادها ماركوس عمره 4 سنين ولينتسي عمرها عامين. وذا بكيلسي اللي تسمع فيهم استغربت بعد ما المحقق أعطاها أوصاف الضحايا وسألته، قالت له ومارشال وينو مارشال؟ لقيتوه مارشال؟ مارشال ما فهمش سيد المحقق. مارشال هذا بيبي عمره 1.5 شهر ينجم يكونوا ما شافوهش وهو موجود في فرش من الفروشة. المحقق رجع لمسرح الجريمة يفركس على البيبي بعد المخادد بعد الاخطاء، وإذا به يلقى جثة مارشال اللي كان مصيره كيما بقية أفراد العائلة. وسط هذه المأساة كان فما تفصيل آخر شد انتباه المحققين. الدار كانت في حالة فوضى عارمة، الدبش مفرد في القاعة، لقجرة محلولة، ساك مفروتة، كل شيء فيها على برا. بطبيعة الحال مشهد كما هذا قاد المحققين لفرضية السرقة، لكن بعد ما دققوا في بعض التفاصيل اكتشفوا المحققين أنه ما فما حتى حاجة سرقت. يعني مثلا الساك مفرد أما الكوارت البنكية موجودة فيه، الفلوس كيف كيف ما تهزتش، الحاجات اللي عندها قيمة في الدار في بلاصتها. حب يقول أنه اللي عمل الفوضى هذه إما كان يفركس على حاجة معينة ولا كان يحاول يخلي الجريمة تبان كأنها سرقة. جاء الوقت بالنسبة للمحققين باش يتعرفوا أكثر على أفراد العائلة، وإحنا معاهم. بدأوا بالجدة إرنستين، عرفوا مثلا أنها كانت ناشطة في حقوق الإنسان وكانت مهتمة بالأعمال الخيرية. أما جوني بنتها كان عندها حلم من صغرتها أنها تكون وتأسس عائلة مستقرة، وفعلا من سنوات عرست بفانسون براذرز نائب مدير مدرسة، كان معروف بين الناس المحيطة به أنه راجل محترم وملتزم جدا، وكان واضح أنه جوني عرست بالراجل اللي تحبه وكونت معاه عائلة وعايشين حياة على ما يبدو مستقرة مع أولادهم الثلاث. أما وينو داير رجلها؟ باش نقولك. المحققين في المرحلة هذه استجبوا كيلسي باش يعرفوا منها وقتاش آخر مرة شافت أفراد العائلة. كيلسي باش تقول لهم شفتهم من هالحد 6 جويلية، يعني قبل نهارين من اكتشاف الجريمة، شافتهم في الكنيسة. قالت كيلسي اللي هما متعودين كل حد يمشيوا للكنيسة من بعد يفطروا لبرا يرجعوا لديارهم، والعشية عاودوا يرجعوا للكنيسة. لكن على غير العادة نهارتها تقابلوا الصباح في الكنيسة، أما العشية أفراد العائلة ما رجعوش. كلام كيلسي كان منطقي بالنسبة للمحققين، على خاطر إرنستين كانت ما زالت لابسة نفس الحوايج اللي مشات بيهم للكنيسة لحد الصباح. أما الطب الشرعي فأكد أن الضحايا تلقات في معدتهم ماكلة ما زالت ما تهضمتش، والتحاليل أكدت أن الماكلة اللي تلقات في الأمعاء متاع الضحايا هي نفس الوجبة اللي كلاوها في المطعم نهار لحد. بالتالي الجريمة صارت نهار لحد بعد ما رجعوا أفراد العائلة من الكنيسة. بالنسبة للمحققين الجاني كان يعرف مليح روتين الضحايا وأوقاتهم، وقتش يدخلوا وقتش يخرجوا من الدار. عارفوا المحققين اللي الأب إذن اللي نسألوا عليه الزوج فانسون كان مسافر وقت الجريمة،
مشى في زيارة لدار أخوه في ولاية لويو، ومن بعد هو وأخوه مشاوا باش يعملوا طلع لأمهم في إليزابيث سيتي اللي تجي في نورث كارولينا. وفعلا جاء اتصال للمحققين من شرطة مدينة إليزابيث سيتي يقولوا لي عندهم سيد اسمه فانسون جاب حذاهم مع أخوه وأمه بعد ما سمعوا بخبر ويحبوا يستفسروا منهم على موضوع الجريمة هذه اللي صارت. راو يقول لك السيد اللي هو راو بوه كالعائلة. الخبر أقسم له ظهره. فانسون المسكين دخل المركز منهار وطلب من الشرطة يفهموه شنو اللي صار لمرت وأولاده وشكون عمل فيهم هك. بطبيعة الحال المحققين كانوا معتبرينه ساعة هو بيدو ضمن قائمة المشتبه بهم كأي تحقيق، كان لازمهم بالتالي يثبتوا من حجة غيابه ويعرفوا موقعه بالضبط نهار الجريمة. من خلال تتبع إشارات تليفون فانسون فهموا أنه تليفونه كان في اللويو وقت الجريمة، وزيد استخدم بطاقته البنكية غادي نهار لحد 6 جويلية. بالتالي نهار الجريمة فانسون عنده حجة غياب مقنعة، الراجل كان بعيد آلاف الكيلومترات على مسرح الجريمة. هكا إذن تم استبعاده من قائمة المشتبه فيهم. في الأثناء ارجع بطبيعة فانسون لداره في كاليفورنيا باش يحضر لجنازة عائلته ومرته وأولاده الثلاثة ونسيبته. جنازة كبيرة حضروا فيها أكثر من 3000 شخص، ناس من مدن مختلفة ما يعرفوش حتى الضحايا، لكن أثرت فيهم الجريمة جدا وجاوا باش يقدموا واجب العزاء. كل العينين كانت على فانسون، لحياته دمرت فرد مرة، كان منهار شدين وأصل باش ينجم يمشي ولا يقف. الجريمة ولات حديث الساعة، لكن لحد اللحظة ما زال ما فما شيء جديد في الأبحاث. وتعدى تقريبا أسبوع على الجريمة وقتها قرروا المحققين يرجعوا يتعمقوا أكثر في حياة أرنستين وجوني. المقربين من العائلة باش يأكدوا للمحققين أنه أرنستين هذه المرأة الكبيرة كانت خوافة برش، ما هو المجال متاع حقوق الإنسان اللي تخدم فيه خليها تشوف حاجات يا لطيف. من وقتها ولات مرأة حذرة جدا، هذيك علاش اشريت فرد قديم وخليته عندها في الدار. بعد ما عرفوا المحققين حكاية الفرد قالوا بالك شي فما شكون مهددها، حبوا يعرفوا هل أرنستين ولا بنتها جوني قدموا شي مثلا شكاية ولا بلاغ في التهديد. لكن بعد بحث مطول ما توصلوا لحتى نتيجة. في الأثناء تقرير الطب الشرعي اصدر تقرير اللي باش يفيد المحققين بمعلومة مهمة جدا. أكد الطب الشرعي أنه كل واحد من الأولاد الثلاثة تضرب بكرتوشة واحدة. الجدة أرنستين اتقتلت بزوز رصاصات، أما كل شيء كان مختلف عن جوني. جوني مضروبة بخمسة رصاصات ومتعرضة لخمس طعنات في الظهر. بالنسبة للمحققين هذا كان مؤشر قوي أنه جوني كانت الهدف الرئيسي في هذه الجريمة. عدد الإصابات وطريقة الاعتداء عليها خلتهم يشكوا أنه الجاني عنده حقد كبير على جوني. هذيك علاش قرروا المحققين يسمعوا كيلسي مرة أخرى. كيلسي الصديقة المقربة للضحية أكدت أنها تعرف تفاصيل عليها ما يعرفها حد، وفعلا أفادت المحققين بمعلومات جديدة. باش تأكد لهم مثلا أنه علاقتها برجلها في الفترة الأخيرة كانت مش ولا بد. كيفاش ترى؟ أصلا قبل الجريمة كانوا عبارة منفصلين سيد المحقق. جوني ما عاش تتحمل العيشة معاه رجلها حسب ما قتلي. فانسون هذا كان يكذب كما يتنفس. وفاقت به مرته اللي هو يخون فيها. دي مرات كان يخرج ويخليها في الدار ويعدي أسابيع بل أشهر البرة من دار، وكأنه عازب عايش حياته مع نساء أخريات. في الأول جوني سيد المحقق كانت عاملة مجهودها باش تخلي العلاقة تستمر وتحافظ على زواجها واستقرار أولادها، خاصة أنها مرأة متدينة وما تحبش الفضايح.
لكن في الفترة الأخيرة وخاصة بعد ولادتها قررت ما عادش تحاول تصلح العلاقة. هالمعلومات المهمة خلوا تركيز المحققين يرجع مرة أخرى ناحية فانسون. ما عندهم عائق، كما قلنا عاد فانسون عنده حجة غياب دامغة. كيفاش ينجم فانسون يكون هو القاتل وهو كان في اللوايو وقت الجريمة ألف كيلومترات يبعد عليهم؟ وبالأمارة استعمل الكارد بونكير متاعه وتليفون وعطى الإشارة وهو غاد، ما تكيفه. باش يتأكدوا من هالمعطيات قرروا المحققين يستجوبوا خو فانسون في اللوايو، ما هم شي بحذيه ولا. سألوه المحققين مالفين اسمه على التاريخ الساعة اللي وصل فيه فانسون لويو، قال لهم جاء نهار 2 جويلية. بيه أنت كنت معاه وقت اللي استعمل الكارت متاعه؟ وهنا لاحظوا المحققين على مالفين التوتر، إجابته كانت مش واضحة، كل مرة يبدل أقواله. وقتها قرروا الاحتفاظ به على ذمة التحقيق، ورجعوا المرة هذه لتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المغازة اللي المفروض فانسون استعمل فيها الكارت بونكير متاعه نهار 6 جويلية. وهنا كانت المفاجأة، اللي استعمل البطاقة نهارتها ما هوشي فانسون بل خوه مالفين. المحقين واجهوا مالفين باللي عرفوه، قالوا له ويجا نقولك مالفين، راو إذا ما تحكيش شنو صار ستعتبر شريك في الجريمة، 30 سنة حبس. مالفين خاف وقرر يحكي لي صار. صحيح سيد المحقق قال أنا استعملت الكارتة متاع أخويا، أما والله سيد المحقق هو اللي طلب مني نستعملها، أنا ما كنتش نعرف أصلاً السبب. كلمني قال لي برا أقضي قضية من المغازة وخلص بالكارتة متاعي ماي معاك وصحح باسمي. وذك اللي صار سيد المحقق. هذايا موضوع الكارتة وحسمناه، والتليفون ما هو التليفون أعطى إشارة في اللوايو كيفاش؟ باش يتأكدوا المحققين من هالموضوع اتواصلوا مع شركة الطيران وتأكدوا أنه فعلا لقاو فانسون قاصص تذكرة وسافر نهار 2 جويلية للوايو، لكن في السجلات ما كان فما حتى حاجة تثبت أنه رجع من لوايو لكاليفورنيا. زعما كل شي استعمل وسيلة نقل أخرى. بعد البحث اكتشفوا المحققين أنه فانسون كري كرهبة أول ما هبط في المطار نهار 2 جويلية وما رجعها كان نهار 11 جويلية. وقت اللي عملوا طلع على الكومتور متاع الكرهبة اكتشفوا الكرهبة مشيت في هالليامات شد عندك 8690 كيلومتر، هي تقريبا المسافة بين لوايو من لوايو لدار عائلة فانسون في كاليفورنيا ومن غادي نورث كارولاينا وين تعيش أمه. لكن كان لازم على المحققين يثبتوا أنه سي فانسون مشى فعلا بالكرهب. وإحنا في 2003 كاميرات المراقبة في الكياس والجي بي اس وقتها ما زالوا ما همش منتشرين بشكل كبير. الشرطة الفنية هي اللي باش تتولى الموضوع وباش تفحص الكرهبة اللي كراها فانسون، وتم بالأخص فحص الكليماتيزور. علاش الكليماتيزور؟ بحثاً عن أي مؤشر ينجم يدل وين كانت الكرهبة. الكليماتيزور تلقات فيه أنواع من الذباب والباعوض وغيره، تبعثوا للاختبار، تبعثوا الخبيرة في علم الحشرات، والنتائج كانت مذهلة. شوف التحقيق ساعات الوين يوصل. الخبيرة لقت 3 أنواع من الذباب اللي يعيش في المناطق الصحراوية الموجودة في الطريق المؤدي لبيكرسفيلد، مدينة اللي فيها دار العائلة. أكدت الخبيرة زادة أن الحشرات من الأنواع الليلية،
يعني ما تخرج كان في الليل. حب يقول أنه فانسان سافر في الليل والحشرات هذيك تثبت أنه كان في ذلك المكان. هكا إذن نجم المحققين يثبتوا أنه فانسان رجع لكاليفورنيا نهار الجريمة. ممتاز، الصورة بدأت توضح. أما شنو دافع هذه الجريمة؟ خليش السيد قتل مرته وصغاره ونسيبته. وقيت نحلوا الكتاب على فانسان. الجميع كان يشوف فانسان شخصية محترمة جدا، يخدم نائب مدير مدرسة، وكان يشارك في الأنشطة المدرسية وأنشطة الكنيسة زادة. أي لكن زملائه قالوا لي هو عكس ما يظهر للناس، كان عنيف مستفز والكل يخاف منه في المدرسة. هذا من ناحية المهنية. أما من الناحية الشخصية العاطفية فكانت أموره معقدة إلى أبعد الحدود. كانت عنده علاقات مع برشا نساء عد تغلط، لا واحدة فيهم تعرف بوجود الأخرى في حياته، وعلاقات عديدة كما تعرف عاد لازمها برشا مصروف. على الأغلب كيف قررت جوني مرته الانفصال عليه، كان عارف اللي هو باش يضطر يصرف برشا فلوس على النفق، والحاجة هذه باش تقيد له حريته وما عادش ينجم يعيش الحياة اللي عايشها توا ويصرف على روحه وعلى حبيباته. فقرر التخلص من عائلته. هذه فرضية. أما الفرضية الأخرى واللي أنا تظهر لي الأقرب الحقيقة، أنه السيد فد حب يتخلص تماما من كل ما يربطه بحياته الحالية وينطلق من الصفر في حياة جديدة. ومن الصفر يعني يلزم يقضي على كل عناصر حياته الحالية، بالأخص مرته وصغاره. أما حماته فكانت بونوس في العملية الكل. هكا إذن في مايو 2004 تم إلقاء القبض على فانسان، وتوجهت له 5 تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وانطلقت المحاكمة. السيناريو اللي قدمته النيابة كان التالي. نهار لحد 6 جويليا توجهت أرنستين وبنتها جوني والأولاد 3 للكنيسة كعادتهم. من بعد مشيوا فطروا في مطعمهم المعتاد، وبعد روحوا للدار. في الوقت هذاك كان فانسون وصل للدار من لويو بالكرهبة، ودخل من الباب الخلفي لبيت النوم. غادي كانت جوني وصغارها 3 رقدين ولا متكين. جوني كانت عاتية بالظهر، رقدت وهي ترضع في ولدها. أطلق عليها 5 رصاصات. من بعد أطلق النار على لينسي ومارشال. أرنستين اللي كانت في البيت الثانية سمعت صوت الكرتوش، خرجت تجري بعد ما جبدت الفرد متاعها، لكن فانسون سبقها أطلق عليها النار. رصاصتين كانوا كافين لإنهاء حياتها. بعدها ارجع لبيت النوم باش يكمل اللي بدا فيه. يلقى ولده ماركوس فايق ما تحركش حتى حركة. من الخوف المسكين ولد 4 سنين كان يعض في صبعه ويبكي، لكن بوه ما رحموش وأطلق عليه النار. رصاصة في راسه كانت كافية لإنهاء حياته. من بعد رجع الجوني وطعنها بالسكين 5 طعنات في ظهرها، ثم خرج من الدار، طلع في الكهرباء وعاود سافر 1000 الكيلومترات، وفي الثنية باش يتخلص من أسلحة الجريمة، الفرد والسكينة. وكان ماشي في باله أنه تخلص من حياته القديمة وتوا باش ينطلق مسفر في حياته الجديدة، لكن ذبابة في الكليماتيزور بتاع الكهرباء كشفت الملعوب الكل. في نهاية المحكمة أدانت فانسون براذرز بارتكاب 5 جرائم قتل من الدرجة الأولى. وطبعا بتاريخ 27 سبتمبر 2007 تم الحكم عليه.

0: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: فاسبوك نهار ثلاثة 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
3: هذا الموجز الإخباري. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية. وأضاف بن عمر خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية هذه النوعية من الآبار غير المرخص فيها أن اللجنة ارتأت أمام عدم تفعيل هذا الفصل عرض مقترح القانون خلال يوم دراسي تمهيدا لإحالته على جلسة عامة للمصادقة عليه. كما أشار أيضا إلى أن ظاهرة الآبار العشوائية تشهد تناميا متسارعا إذ لم يكن عددها يتجاوز 240 بئرا سنة 2010 قبل أن يرتفع إلى قرابة 3000 بئر سنة 2024، واعتبر أن هذه الوضعية تحرم الفلاحين من الاستفادة من آليات المساعدة والتمويل المخصصة للاستثمار في القطاع الفلاحي. دولية أصدرت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الإسرائيلي قرارا يلزم جيش الاحتلال بتحديد جدول زمني واضح لتمكين السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم بمخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من وزير مالية الاحتلال بتسائيل سموتريتش. أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من الحوثيين جراء الغارات الجوية والمواجهات مع القوات الحكومية في محافظة تعز خلال الساعات 24 الماضية. أمر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم بالتحقيق في مقتل 72 شخصا من عمال التعدين في غارات جوية استهدفت منجما للذهب على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الماضي. قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية ألكسندر ديكرو في بيان اليوم إن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد العالمي سجل أول ارتفاع منذ إطلاقه عام 2010 ليصل عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع متعدد الأبعاد إلى 1.2 مليار شخص حول العالم وفق تقرير عام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية. الموجز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار.
4: www.jawharafm.net

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. Antibiotique plus. Entomatasma. Antibiotique plus. Ma Sani Benour.
2: Al-Jara FTI. Chouf Asma.

0: مستمعينا مشاهدي جولة تي في، هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك بلس. تشوفونا كذلك على جوهرة تي في، حلقة جديدة بداية أسبوع موافقة لكم الكل وين ما كنتم نحييكم. يرجعنا جروب اليوم سليم بوسفارة. مرحبا سليم.
1: مرحبا سامي، شحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله بداية أسبوع مزيانة.
0: سامي سنوسي مرحبا بك.
2: مرحبا، مرحبا بالناس كل، إن شاء الله نبدأ جمعة باهية، إن شاء الله جمعة مبروك على الناس كل ونعدي وقت باهي
0: إن شاء الله. إن شاء الله أنتوكا الطقس بداية بدل شوية، ما عادش الصيف الصيف معنا، ولا أنه في النهار سخانة شوية، ولكن بدأ نسمات الخريف شوية معناها موجودة في أكتوبر.
2: وقيت
0: وقيت وقيت على الأخر زيد. يلا وقيت زيد باش نمشيو لكواد نف. هذه البداية كواد نف. كواد نف كواد نف سامي.
2: باش نعاود نحكي لكم على فيلم نزا، دوكيومنتير اللي تعمل على الجنود الكيان الصهيوني اللي باحوا بأسرار حرب، اللي هو اسمه يكون معناها بالعبري نازيك أجافي، معناها دوماش كولاتيرو. اللي حكي فيها على حاجات اللي ما يعجبوش بين إيفيدامون الكيان. الفيلم اليوفال أبراهام وغاشيل زوغ. الفيلم هذايا باش يخرج في فرنسا اليوم، خرج في فرنسا. اللي نذكروا باي ذا واي المسرح دو فينيز عملوا اون ستاندينغ اوفيشن دو 25 مينوت، سي تان ريكورد. باش يخرج اليوم في فرنسا، اما الدات دو سورتي نتاعو تبدا اليوم وتفهم بعد غدوه برك. نهارينك ها. وفي ايطاليا تلمو ما فماش بلايص، خاطر حبوا يخرج زاد نهارين برك، زادوا نهار. وداير في البوكس اوفيس طايح على المارفيل، شغل ثم المارفل الجديد الأفنجرز تاو خارج، هو طايح عليه. وعليش يقول القائل نهارين بارك في الـ في الـ في البلدان هذوما؟ على خاطر ايزون ديسيدي المخرجين والمنجين، ايزون ديسيدي باش يحطوه غراتويتمون ابارتير دو مواد نوفمبر في ذا غوارديان، في السيت نتاع ذا غوارديان، باش يكون اكسيسيبل للناس كل. جوست حبوا يعملوا نهارين في نوفمبر،
0: في نوفمبر
2: حبوا يعملوا نهارين خارجة أوروبيين. احنا مالوغوزمون مازال ماهوش
0: مبرمج
2: مبرمج عنا، اما حبوا يعملوا ان جيست ميليتان، يعني بارابور للعباد يتفرجوا فيه كولكتيفمون مع بعضهم. سي بور ان تي بو يدزوا يحطوا للميليتانتيزم. مي فكره حلوه اللي هو خذا بخي دي جوري، نذكروا في المسرح دو فينيس باش يتحط بلاش واكسيسيبل للناس كل، سون سون سون ليميت دو دوري، تفرج في قد ما تحب وعاد تفرج في قد ما تحب في السيت تاع ذا غوارديان في نوفمبر.
0: مي
2: مهم راهو
0: مهم طبعا،
2: وتاريخ الدوكيومنتير من احسن
0: من احسن ما تعمل
2: ما تعمل، وسورتو الامباكت اللي عليه.
0: صحيح. ميرسي سامي. سليم
1: كود نوف. انا الصباح قمت
0: لا
1: نلقى
0: الصباح
1: قمت الصباح نلقى الانترنت ما تمشيش. مشيت للاوبيراتور، مش باش نسميه، قال لي راهو عمل لي الريزيلياسيون. قلت لهم كيفاش تعملوا ريزيلياسيون من طرف واحد وانا مخلص الشهر الاخر وما تعلمونيش وكل؟ قالوا لي لا، ما هو انت ما خلصت جويه. قعدت باهت انا، بعد رجعت هما في العاده الكوينيك يبعث لك، معناتها يقول لك اجي خلص جويه ما بعثوش. دونك صاروا لي دو ولا لي تخوا موا وعملوا الريزيلياسيون على رواحهم. قلت لهم اوكي باهي مش مشكل.
0: يعني انت قعدت شهرين ما خلصتش مثلا، ولا عندك شهر في الوسط ما خلصتوش؟
1: لا شهر، هو شهر هذاك كهو
0: اوكي
1: اللي ما علمونيش به. يا اخي قلت لهم باهي سي با غراف، فيجا نخلصوا الشهر هذاك ورجعوا لي الانترنت كي العاده. قالوا لي لا راهو هكاك باش نعديوك للباليه اللي اغلى، معناتها باش تخلص 20 دينار زياده على لابونمون اللي فات، وتزيد عليهم 5000 مكالمات. ما فهمتش كيفاش دي اس ال تزيدك 5000 مكالمات. معناتها شوف 25 دينار كان نقولوا احنا افيك ان انجاجمون دو 24 موا، كان تصير هذه الالف مواطن في تونس هذوما 500 الف دينار ربح زايد للمشغل. علاش تعملوا هكا؟
0: اي
1: علاش تعملوا هكا؟
2: راهو في كاركتير تعرفها نتاع الكونترات.
1: اي ليه وبخلاف
0: اي ذكرى علميه مدروسه راهو.
1: ليه وزاد تتحسر انت تقول باش نقعد ما عملت غيزي ما قصيت ما شفت شكون اخر ما باي برا بركه تو نخلص
0: اي راهو مزروب وغيره.
1: شوف 20 دينار تنجم تاثر على عابد ما تاثرش عليها،
0: حتى ولو ناس حتى ولو ما تاثرش.
1: اي سي اون كيستيون دو برينسيپ. ليه اما فما ناس راهي سوم لا دي اس ال راهو يبداو يلموا فيه معناتها يجملوه
0: طبعا
1: على خاطر توا كل دار فيها انترنت.
0: صحيح صحيح.
1: دونك تحيه للمشغل هذا. وهوني نربط بكواد نوف على ستارلينك، تسمعوا به ستارلينك اللي هي تابعه سبيس اكس تاع ايلون ماسك، اللي هي حتى حد ينجم معناتها انت بار ساتيليت شركه هذه تعطيك الانترنت بديبي كبير و جوست تو بيزوان دو
0: كونتر بارتي. شنو
1: كونتر بارتي؟ حتى
0: تشري بواتي، تشري
1: يبعثوا لك ام تي بواتي تنستاليه لبرا يتبع ويعطيك ان ديبي وهي معموله
0: ريتي وفيو
1: لي مونسواليتي وفيو لي فيبر لا كابل اجا صلح لي تكنيسيان لا شيء. سوف كو ستارلينك قاعده تحاول تكون موجوده في العالم الكل،
0: عندها صعوبات في بعض الدول،
1: في برشا دول في برشا دول لثلاثه اسباب. اللي هي اول حاجه فما دول ترفض ايلون ماسك اللي هو مولاها، فما اللي
0: هذه شويه الدول نشوفوا فيها على جولة تي في، ايران، سوريا، الهند، الصين، روسيا وغيرهم الدول اللي هي ترفض هذا.
1: ناميبيا،
0: جنوب افريقيا، افغانستان،
1: جنوب افريقيا. فما دول تقول لك انا ما نعطي الاكسي لوبيراتور الا ما الدوله تكون مشاركه فيه. وفما زيدا يقول لك انا ما نعرفش عليه، معناتها لي دوني بيرسونيل ما ندخلش في البلاد هذيك. دونك هذا هو اللي صار.
2: انا باش نزيد عليك، انا بيدي توا
0: تحب ستارلينك انت في اقرب وقت.
2: كلنا نحبوا ستارلينك.
0: لا عليه سليم،
1: والله والله شوف سي اون سوليوشن، معناتها كي تشوف انت التكاليف ولي سيرفيس تمشي لستارلينك.
2: تعرفش نحبوا لاحة البال. انا توا ليا شهر ونص نقلت من الدار، ما عندي، كان عندي فيبر اوبتيك قبل، توا ما عادش عندي فيبر اوبتيك، زون ني با فيبري كيما هما يقولوا. مشيت قلت لهم به خويا خلي لابونمون هو بيدو، انا عندي ان انجاجمون دو 24 ولا دو 12 موا، ايش نعمل؟ التوا قالوا لي تنجاوبوك لي شهر ونص.
0: مالك نشوف واحنا سبوتات بتاع فيبر اوبتيك وهاو بحذاك ونعرف شنو في رمضان ومصروف وواحد ومصروف تاعكم تاع 500 مليون شفاهم بعض.
2: شوف المشكله اللي انا مشكلتي مش على مشكلتي، نجموا نلقاو مع بعضنا حل، ما تخلينيش معلق.
0: أي.
2: انا سي سام بروبليم، ارجع لي ما ما ما من انا ماركه، الماركه اي ماركه دو توت فاسون لازمني نكون عندي ثقه فيها.
0: صحيح.
2: انت كي تعمل كيما اللي عملوا السليم بار اكزومبل لي بيتي كاركتيرك المواك اللي ما خلصوش اما يقبلوا لي موا سويفون من غير ما يقولوا لك راهو ما يعملوكش اشعار، يقول لك راهو
0: سي مانونيت شوي. يعني الكام نتاع نتاع التليفونات ونتاع الانترنت، وخاطر نشوفوا احنا معناها هذول من اكثر الناس اللي يصرفوا معناها
2: يا ولدي. صدقني ساعات انا نكلم الجماعه بيدهم اللي نخدموا معاهم في الكوم نقول لهم بربي يلقى لي حل، هو ما ينجمش يلقى لك حل.
1: فما فينومين زاد مش نورمال في الممثلين اللي يمثلوا الشركات هذيك كي تمشي له طرش يقول لك راه الله غالب هما.
2: اي هما
1: معناتها يقول لك شوف
0: ما عندك حتى حل،
1: بربي لا تعاركني ولا تتنرفز علي، انا راني انا ما عندي حتى دخل.
0: ماهوش ذنبي
1: وهما
0: ماهوش ذنبي. يلا غنيتنا الاولى نهار الاثنين اليوم، هذه ذكرى تغني علمني الحب. بعد شوي نرجعوا لكم في انتيبيوتيك بلس، ما تبعدوش.

0: Antibiotic Plus. Antibiotic Plus مع سامي بنور
1: على شو اف تي. شوف اسمع.

0: رجعنا لكم في اونتي بوتيك بلس. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جولة تي في. يلا نبداو بهيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. هيا هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول يقول: إذا سافرنا من سيدني في أستراليا لسانتياغو
2: في الشيلي،
0: في الشيلي الرحلة تدوم بالطيارة 14 ساعة، قديش فارق التوقيت؟
3: مش برشا.
2: مش برشا،
3: مش برشا فارق التوقيت.
2: يظهر لي
0: مش برشا غلط ولا مش برشا صحيح. فارق التوقيت
2: سيدني لي استنى
3: ست سوايع،
2: ثلاث سوايع،
0: ثلاث سوايع، ست سوايع. قد قد أستراليا،
2: أستراليا
0: وسيدني وسانتياغو
2: قد
0: صفر ساعة ما بين المدينتين من ناحية الديكالاجوري. فماش
2: أما ثم نعرف اللي ثم أنجرو ديكالاجوري يظهر لي حسب ما كان المستمعين يصحوا لي المعلومة بين أقصى شرق روسيا وأقصى غرب أمريكا اللي هم بيناتهم 140 كيلومتر.
0: بيناتهم 140 كيلومتر.
2: أما ثم يظهر لي 12 ساعة ديكالاج ولا حاجة كي من هكا.
0: ما فيش هذي قد بالضبط من على الشيء.
2: حاجة هكا يعني.
0: إذا كان عندكم المعلومة بعثونا. عندكم الرقم 48-160,000 بعثونا وقولونا الحاجات اللي تحبوا تقولوهم على الإجابات أو تثري ولا أسئلة متاعنا في هيا بنا نلعب. على ذكر
2: السيد سامحني قصت عليك ثمك السيد اللي عمل تروي ريفيون.
0: الخطوط التونسية قاعدة تعيش في معناها تعيش في المسافرين متاعها في لحظات كبيرة مع الإلغاءات ومع التأخير، ويعني فما حاجات بدأت معناها من نهار الجمعة مثلا مسافري الخطوط التونسية اللي كانوا يستناو في نص الليل من الدار البيضاء باش يروحوا لتونس روحوا كان من غدوة بعد 18 ساعة تقريبا. البارح ليفول باريس مثلا كيف فيه مشكل كبير ما بين 9 و 11 ساعة تأخير. نيس زاد ليفول متاع 7 متاع الصباح كيف يعني. جبونس كو ونشوفوا معناها الفيديو متاع الناس وخاصة كي بداو أجانب جايين في خدمة ولا جايين في يعني ماهوش بصراحة معناها ليماج ني با تري جويوز معناها مالوغوزمون.
2: انا اسكو ثم واحد نهار الى في ريكلاماسيون خذ حقه
0: ثم
2: تاخذ حق
0: تاخو
3: في تونيسير
0: تاخو كي تشكي تاخو اما يلزمك وقت
2: ايوا خاطر ان شاء الله تعيش
0: ساعه فما فورمولير تعمرو لانك انت مشيت في الفول هذاك اي تو في لا ريكلاماسيون وبعد قعد تتبع وبعد يرمبورسيوك يرمبورسيوك اما تاخو وقت.
3: ليو لو بارادوكس كبير ياسر في تونيسير خاطر فما ناس محترمين ياسر بالحق يخدموا في الخطوط التونسية
0: كفاءات
3: كبيرة
0: طبعا
3: وناس ما تلقى ما تقول
0: ايه.
3: ما تلقى معناتها راهو وين الخلل
0: خلل هيكلي واستراتيجي كبير. الخلل ما بداش اليوم، بدا من سنوات وسنوات. دونك اليوم يظهر لي معناها مع اللي نشوفوه ساعات في اوقات الذروه في الصيف ولا غيره، حتى مش في اوقات الذروه معناها اليوم اكتوبر ماهوش وقت الذروه، ولكن تخلي مسافر معناها 18 ساعه يستنى فيك في مطار ما قالش به ربي.
3: لا ديمونسيون هيومان، انت كي تجي تشوف تلقى مسافر عمره 80 سنه ولا تلقى عنده دو بيبي ولا
0: حتى كان عمره 20 سنه.
3: ليه معناتها حتى راهو ساعات ثم ظروف انسانيه تتطلب انه السيد اللي ماشي تجي تكلمه
0: السيد اللي ماشي عادي انتروتيان، والسيد اللي باش يحضر على تفينه واحد من اقاربه، والسيد اللي عنده طياره اخرى، يا بلوزيور معناها فما برشا اسباب معناها مش ديما الانسان ما عنده ما يعمل انه يقعد يستناك 15 ساعه ولا 20 ساعه. فما ناس عندها ديزونجاجمون عائليه مهنيه يعني حاجات معناها ما عادش الخيال يقبلها.
3: ايوا يبداو في المطار تقول يلعبوا في الاسكيب روم، يلوجوا على المسؤول نتاع
0: شنو يحبهم يعملوا المسافرين
3: تونيسير وين
0: المسؤول. كيما البارح تلوحهم في باريس معناها ساعات وساعات، شنو تحبهم طيب يعملوا الناس أيه. ولا في المغرب معناها تهزهم تقول لهم لو ديبار الي مينوي ويولي الديبار ما ساعتين تاع الصباح وبعد يولي الاربعه ويركبوا في الطياره والطياره تمشي في البيست وبعد يقولوا لهم فما اون بان تكنيك يرجعوهم يحطوهم في الحافله يهزوهم لوتيل معناها سي. وتشوف في نفس الوقت الناس اللي هي معناها دي كومباني اخرين كانوا ما عندهمش عمر تونيسير ما عندهمش خبرتها ما عندهمش قيمتها اليوم وشنو ولاو معناها.
2: سؤالي اسكو في بالهم؟
0: بيصير في بالهم
2: بيه. كي في بالهم علاش ما يعلموش؟ علاش ما يكونش فما يهونوش في اون سيليل بسيكولو سوسيال؟
0: اي وكي تعلمني سامي انه انا وخرت ب 24 ساعه ماكش باش تضيف لي حاجه كبيره.
2: لا لا لا ما يسالش خير خير
0: خير ب 20% خير.
2: تعديت الديوانه
0: اي
2: وتلقى روحك في اللون برك
0: طلعت في الطياره
2: يا خويا. حتى سوبوزونكم ثم 9 سوايع و10 سوايع مستني وما طلعتش في الطياره. كي انا تبعث لي ايميل كيما كالعام اير فرانس والخويا انا مره يا يو دي غريف في فرنسا 24 قبل قالوا لنا تري بوسيبل ولا 48 قالوا لنا راهو
0: عندنا البول باش يكون فيه بيرتورباسيون.
2: 24 افون قالوا لنا عندكم راهو الفول ايتانولي عندكم لوتيل خالص سي جامي ما عندكمش ان لوجمون. وحاجه اخرى اذا كان يا ان كاد اورجونس راهو نجم نعمل لكم ان كوريسبوندونس.
0: هذا هو الاقتراح معناها.
2: دونك انا بور موا اذا كان العبد سي با ان سوربريز يعني يعرف الطياره ما طلعتش لها 10 سوايع علاش ما يعلموش الناس؟
0: وي
2: هذا سؤالي. علي اسكو يقبلوا روتار دو بيمون هما كي تخلص؟
0: ما نتصورش ما نتصورش. ان توكا ان شاء الله ربي ياخذ بيدها تونيسير يعني مؤسسه كبيره طبعا
2: لازمها
0: حلول بصراحه معناها.
2: فورميو الاماراتيه راهو كانوا في الثمانينات وفي
0: حتى لي بيلوت نتاعها والناس اللي يخدموا معناها
2: فما في العالم راهو.
0: يلا اختبار في اللغه الفرنسيه
2: يلا.
0: انا محب للشمس. جو سوي
2: اليوفيل.
0: اليوفيل برافو. انا محب للقمر.
3: لينوفوب.
2: لا فيل
0: فيل
2: فيل
0: فيل.
2: لون.
0: انا محب للشمس اليوفيل. انا محب للقمر.
2: مش استروفيل. باهي الفيل باهي.
0: شنو هذا؟ لا يا ولدي فيل. محب للقمر سيلينوفيل.
2: سيلينوفيل
0: اي. انا محب للنجوم.
2: سيليستو.
0: لا
2: لا استنى مش سيليستو.
0: العلم. العلم.
2: استروفيل.
0: استروفيل. انا محب للثلج. عفاش هذا بصراحه.
3: غلاسونفيل.
2: لا مش غلاسونفيل هذاك كي كيف الريفيون هذاك الثاني
3: كي تقطع الماء والكل ولد غلاسونفيل.
0: شينوفيل.
2: شينوفيل.
0: انا محب لليل.
3: نكتوفيل.
2: نكتيليا.
0: نكتوفيل.
3: اوكي.
0: انا محب للصمت. موش فيل هذا.
2: محب للصمت.
0: شويه ماخوذ من الفلسفه معنا البدايه نتاعو.
3: هذه كويزي حاسه كاليتي تاعها بالفرنسي.
2: ليه هذوما خاطر ايتيمولوجي جاي من اللاتان من الفرنسي القديم.
0: فيلالوج. فيلالوج محب للصمت. محب للعزلة.
3: العزلة
0: معروفة دي باغ كونتخ. معروفة معروفة أكثر من الآخرين. معروفة يا زلمة.
3: محب العزلة.
0: انتروفيرتي.
2: انتروفيرتي سوليتير زاد.
3: ليه انتروفيرتي؟
0: سوليتير هي العزلة.
2: سوليتير.
0: وي.
3: انتروفيرتي ماهوش مش منعزل انتروفيرتي.
0: اي انتروفيرتي يحب السوليتود يعني شوية.
2: مو لا لا انتروفيرتي اي نو بارتاج با سي ايموشن سي
0: سونتيمون. اكثر منه اكثر منه ليتا فيزيك تاع العزله.
2: سوليتير وي سوليتير يحب وحده.
0: سوليتير وحده. اي بون انتروفيرتي ماهيش لا بون لا تراديكسيون. ممكن كيفاش نفسروها بالعربي يعني
2: وحداني.
3: لا لا مش انتروفيرتي شخص كل
0: منطوي.
3: منطوي على روحه.
0: منطوي
3: منطوي مش منعزل. منطوي.
0: انا محب للكتب القديمه.
3: بيبليوفيل.
0: بيبليوفيل. انا محب للورود.
3: نوروفيل.
2: فلوروفيل.
0: انتوفيل.
2: انت شوينغوم فلوروفيل.
0: انتوفيل. حسب رايكم شكون يعتبر رئه الارض الحقيقيه؟
3: لامازون.
2: لامازون.
0: نسبة الأكسجين الأعلى في كوكب الأرض منين تجي؟
3: الأمازون.
2: مش من الماء زعما؟
0: من الماء؟ إي
2: من
0: البحر. معناها ديفلوبي أكثر من الماء، إيش فيه الماء؟
2: في H2O يعني
0: في اي في شنو النباتات الب...
3: الطحالب
0: النباتات والطحالب وبعض البكتيريا اللي مكنها القيام بعملية تمثيل الضوء إذا في المحيطات وهي تنتج 60 من حتى 80% من إنتاج الأكسجين. صار ولا ما صارش، سيدة بسبب الفضول تتعرض لحادث يخليها حديث المدينة الكل.
3: قديش من عزوزة طاحت من الباركور
0: صارت طاق
3: ثبت ويتكا كاميرات سيرفيونس في العوام.
2: لا بالصوت وصورة،
3: صوت وصورة يا وجه
2: ولا لارم.
3: اي يعني
0: شمعناها لارم؟
2: لارم تعلمك فما حاجة تعلمك
3: ليه وفما تليباتي، معناتها شيء يتواصلوا بين بعضهم.
2: اي طبعا.
0: احنا حكينا على الماء، دونك تعرفوش الرقم القياسي في مدة عيش البشر تحت الماء؟
2: 27 مينيت.
0: معناها مش اللي يهبط غواص في مهمة ويرجع.
2: لا لا يعني مسد نفس يعني.
0: عمل ركور سيدة
2: أبني.
0: عمل ركور. لا لا لا لا مش أبني، معناها لازمو إيكيبمون.
2: إيكيبمون أوكي.
3: استنيني بال بال بالأكسجين ولا إيش؟
2: بالدبوزة سكافندر يعني.
0: مش مش دبوزة. عاش تحت الماء. عنده إيكيبمون معين في كبسول.
3: أوكي.
0: في كبسول معناها.
3: لز إكسبلوراتور هو يحكي اللي قاعدوا تحت الماء مدة. قاعدوا
2: ريكورد ايفر يعني
0: ريكورد تحطم في 24 جانفي 2025. حق المهندس الالماني روديجر كوخ ودخل جينيس.
2: 10 سنين؟
0: لا
3: لا لا لا كيفاش 10
2: سنين؟
0: لا 25
2: اوكي
0: 10 سنين 2035.
3: شهر؟
2: لا في بالي من 2015 بدا.
0: لا لا 2025
3: اقل من شهر؟
0: أكثر من شهر.
3: أكثر من شهر.
0: 4 أشهر. 120 نهار. 120 نهار في كبسول قبالة سواحل بنما. مش غمة شوية ذي.
3: المشكلة مش في الغم، المشكلة في البروفوندور. قديش؟
2: أنت والأوبجكتيف نتاعك. لا هما سيزولون يعني، حتى لو كان البروفوندور يعني.
0: متحس.
2: متحسش على خطر عندك إن كومبريسيون انترن يعني كيما طيارة يعني. كيف كيف.
0: ماكش تحس قديش.
2: المشكلة كيما قالك سي لا كلوستروفوبي. الإيزولاسيون هذيك نتاعك.
3: أنا نقعد نهار في الدار ما نخرجش نهبل. تخيل انت قاعد في كبسول ولا في
2: هو اي هو راه ثم برشا ناس ما ياخذوش الطياره بور لي لونكوري. نحكي هذيك راه
0: وي
2: خاطر يلقى روحه في يقول لك انا في حلقوم غاديك ماشي جاي ما نجمش نتحرك من شمش هواي.
0: انت تحب لي توبوغون انت؟
2: اي ما قلقونيش
0: يقلقوك شا. انا ما نجمش البلايص مسكره برشا، دونك التوبوغون مسكر ما نجمش.
2: كل حلقوم
0: انا نحب برشا لي توبوغون. اما التوبوغون المسكر الكل ولا
2: غمض عينيك
0: بلي جربت وصار فيا معناها
2: الاسانسور سافا
0: شويه
2: شويه نعرف العباد هكا يحبوش
0: صراحه مش برشا معناها. يلا شكون الممثله اللي تخليت على جنسيتها وتم منع عرض جميع اعمالها في بلاد حاولت ولا هي مشيت انا تستقر فيها؟ ممثله
2: معروفه
0: معروفه طبعا حيالة. تولدت في فيلادلفيا.
2: أمريكية يعني.
0: كان والدها رياضي، خذت 3 ميداليات ذهبية في التجديف من الألعاب الأولمبية. والدتها كانت معلمة تربية بدنية في جامعة بنسلفانيا. تلقت تعليمها وشاركت بعد في عديد العروض الأزياء اللي هي كانت مقدمة لخدمتها بعد كفنانة ممثلة.
2: شو اسمها؟ غريس كيلي.
0: غريس كيلي هي تولدت 29 وتوفيت في 14 سبتمبر 82، 53 سنة في حادث مؤلم. غريس كيلي بعد تخرجها من الأكاديمية بدأت مسيرتها على مسرح برودواي وما أدراك. كان دورها الأول في The Father سنة 49، لأنه محاولتها على المسرح ما كانتش ناجحة واتجهت إلى هوليود وظهرت في عديد من البرامج التلفزيونية وظهرت في دور ثانوي في فيلم 14 Hours لتظهر إمكانيات غريس كيلي خلال أدائها في الشريط ذايا اللي لاحظها الممثل غاري كوبر. و52 حققت نجاح كبير في هوليود وقت تألقت برفقة الممثل غاري كوبر في فيلم هاي نون وتحصلت على عقد ل7 سنوات مع شركة مترو جولدن ماير. وتحصلت بعد فترة عن دور على دور في فيلم للمخرج ألفريد هيتشكوك واللي هو
2: ليزوازو نو
0: لا داين مي فور نيرد. وكان مشروعها التالي هو فيلم The Bridges at Takori اللي شاركها فيه الممثل ويليام هولدن. التعاون هذا ما بين هيتشكوك وهي كان زادة في فيلم Rear Window، ومثلت في نفس السنة The Country Girl وين لعبت دور جورجي إلجن وحصدت جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة. وبعد تتالت الأفلام ولت نجمة كبيرة، ولكن تخليت غريس كيلي على التمثيل وهي في ذروة النجاح بعد زواجها في 19 أفريل 1956 من
2: البرنس دو موناكو
0: روني 3 اللي منحها لقب أميرة موناكو
3: ويوم البرنس ألبير،
0: أجبرها على التخلي على جنسيتها الأمريكية ومنع عرض أفلامها في موناكو كمان. وبعد وفات في حادث في موناكو،
2: هو كان يموت عليه.
0: هو كان بالنسبة لي هي ما نزل شوف أحد يعني.
2: هي زادة
3: هي حاجة كبيرة في الجمال،
2: مثخ ما
3: يسر فمش
0: نوع حاجة كبيرة في الجمال.
2: هو كترامب هذيك
0: حاجة أخرى
2: في العوام هذوكم راو يأيودي
3: يتعاركوا هي وإليزابيث تايلور.
2: لا ثم أودريت بيرن
3: نفس الجنراسيون
2: هما. أودريت بيرن زادة وقتها وش اسمها هي أبا جارنير
0: أبا جارنير
2: عبيد يعني تم
0: غريتا غاربو شوية زيادة طبعا.
2: حتى صوفيا لورين
0: غريتا هاوث هذوما الكل. قال عبد الحليم حافظ تحبه ما
3: بيان سور
0: إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق أغرق في غناية رسالة من تحت الماء. شكون كنت تغني هالقصيدة ذي؟ شكون كنت باش تغني القصيدة ذي؟
2: اسمهان
0: اسمهان توفيت وقتها. كلمات شكون الغناية ذي؟
3: نزار قباني.
0: كلمات نزار قباني والحان
3: موج بليغ حمدي
0: الموجي. وهي لقاء الأول مع أشعار نزار قباني عبد الحليم ب73. بديت قصيدة القصة الأغنية ذي في لقاء تلفزيوني وين قرأ الشاعر نزار قباني القصيدة، وكان عبد الحليم موجود في الاستوديو وسمعها ووجد في كلمات قباني تجسيد لمشاعره وأحاسيسه، وقرر تحويل القصيدة إلى أغنية. وسافر عبد الحليم من دمشق إلى القاهرة، وكانت المطربة ذي ترغب في غنائها في البداية الأغنية ذي، ولكن عبد الحليم اللي كان مريف بعد عام ونص مشيت مرة أخرى المطربة إلى بيروت وطلبت من نزار قباني أنه هي تغني الأغنية، لكنه اعتذر نزار قباني الناس اللي عندهم برانسيب يعني، لأنه مرتبط أدبيا مش ماديا بعبد الحليم. ومش المرة الأولى اللي يتبارى فيها العندليب والمطربة هذية. غنوا قصيدة اسمها لا تكذبي من كلمات كامل الشناوي والحان عبد الوهاب.
3: نجات صغيرة.
0: نجات صغيرة.
3: نجات صغيرة. وغنيها عبد الوهاب وما كانش ساتيسفي بهم الزوز عبد الوهاب.
0: غنيها وحده.
3: غنيها وحده.
0: أي.
3: إما نتفكر تفرجت دوكيومنتير على عبد الحليم كيفاش يتعامل مع نزار قباني في قرية الفنجان. معناتها وقتها مريض.
0: ربي وين دوكيومنتير هذا يقوله لي وين حاب نشوفه.
3: يظهر لي جزيرة وثائقية. يظهر لي. يحكي كيفاش يعدي سوايع بالتليفون معاه. معناتها ينسقوا باش ينجموا القصيده تخرج معناتها باهية مع اللحن.
0: وتعرف انه هذا في القصيده ذي سامحني في القصيده ذي يعني عبد الحليم حط محمد الموجي في اوتيل لمده اشهر وقال له ما تتفرغ كان للغناية ذي يعني قعد بعده على داره بعده عن الناس الكل. محمد الموجي كان عبقري زاد وباش يعطي حاجه رائعة معناها من أغاني عبد الحليم اللي فيها معناها ميزانات مختلفة وفيها ديريت مختلفين ويذولي حتى مقامات مختلفة زاد.
3: أي معناتها هو في وقتها الريفال متاعه بليغ حمدي.
0: بليغ حمدي
3: بختون زوز مختلفين ياسر.
0: وي
2: زوز عباقرة.
0: زوز عباقرة. موجي عبقري. موجي عبقري
3: حتى في حفلات الرياض الخرينين الحفلة متاع الموجي حاجة إكسيبسيونيل.
0: أنا كان عندي زهر كبير أني في الليسي في مهرجان كارتاج عملوا سهرية تكريم لمحمد الموجي. جي غنى هو جي غنى بالعود وراه فرقة غنى أغاني تكريم لي هو. السهرة ذيك كانت في 96.
3: يقول لي عنده ولد زيدا
0: يحيى الموجي.
3: يحيى الموجي.
0: يحيى الموجي ستان أرانجور موزع ولكن ما كانش عنده
3: الجيني متاع
0: بوه. لا محمد الموجي في لابل آخر معناه. حتى هو في ليفل آخر فضل شكر باش يغني لنا لو على قلبي. ما تبعدوش، نرجع لكم بعد شوية في أنتيبيوتيك بلس.

Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بنور على جوهر FM TV. شوف اسمع.

0: خمسة غير بعض على موج جوهرة فام. شكرا لاختياركم جوهرة وتشوفونا على جوهرة تي في. طبعا احنا حتى للستة معكم في انتيبيوتيك بلس. شنكملوا مع سامي وسليم في الأسئلة. سؤالي هذا تنفس تحت الماء كمان نقعد في التنفس تحت الماء بيه قديش الرقم القياسي في التنفس تحت الماء؟ نعرفوا إنسان قديش نجم يقعد من غير إكيبمان تحت الماء؟
1: 26 مينوت
0: مش برشا 26 مينوت تولي أقل شوية نو؟
1: لا
2: برشا لي شامبيون دابني أقل من
0: 26 مينوت. لا لي شامبيون دابني أكثر
2: أكثر من 27 مينوت ما غير أكسجين.
0: وي ان توكا هذا الروكور الغواص الكرواتي فيتومير ماريتش تيتش قعد في أعماق البحر دون تنفس لمدة 14 جوان 2025.
2: لمدة 15 دقيقة
0: لمدة 29 دقيقة
2: ساشون كو عندنا تونسي شامبيون في الأبني اللي هو وليد بوذياف.
0: اي وليد بوذياف
2: وليد بوذياف معناتها اللي عملهم وليد بوذياف خسارة معناتها مش برشا سامعين بيهم بالحق سي اون فيغتي خاطر وليد بوذياف كان ينجم يمثل فرنسا وما قبلش وقعد مع تونس بورتون وقتها ما حتى فرانك يجي من تونس ويخدم وحده.
0: برافو والله
1: يخدم وحده سي فواياج. انا بدي تبعته شويه سي فواياج غاليين خاطر الستاج دابني يعملون في الباماس ويعملون في الكرايب
2: مستقر غادي هو
1: اي
0: سي تري كوتو
1: لي فواياج نتاعو حتى لي زيبروف و سي كومبليكي بوغ ان سبورتيف.
0: هذا 29 دقيقة 3 ثواني في 14 جوان 2025 بمدينة أوباتيا الساحلية على البحر الأدرياتيكي. الجمهور اللي حضر الحدث هذا ما صدقش أنه السيد هذا قعد نص ساعة تقريبا قبل الغوص. خضع فيتومير لجلسة تحذير كبيرة تركزت على التأمل والسيطرة هذا تصوروا والسيطرة على نبضات القلب ثم استنشق الأكسجين النقي لعدة دقائق وهي تقنية مسموح بها في فئة الغوص الثابت. وكانت دقاته البطيئة تحت الماء مثال على الانضباط الذاتي والتحكم في الجسم بطريقة مذهلة. هدفه السيدة ذي ما كانش مجرد تحطيم رقم قياسي بل كان رسالة لحماية المحيطات والحياة البحرية اللي يحبها برشا. واللحظة وثقت هالوسيلة ذي للتوعية البيئية وبيان سور ايزون بارتاجي الناس دي فيديو اللي هما ولو بعد مصدر إعجاب وإلهام لوحدة من أحلى وأحسن وأغرب التجارب الإنسانية اللي تحت الماء معناها غواص نص ساعة تقريبا.
2: أنا برشا ناس تغطس في لي فيل كوتير وحدهم متعلمين
0: معناتها
2: سورتو لي ستاد والمناني ذوكم ولا لي
1: قرنيت
2: قرنيت أسهل من
0: وأنا شفت مرة أن دوكيمونتير على صيادي المرجان.
2: صيادي المرجان أي
0: خاصة في دول الخليج ذولي البحرين ولا عمان واحدة من الدول هذيا كيفاش يهبطوا معناها من غير لا اكسجين لا شيء راهو يعني يحط شكل نتاع الحوايج ويهبط يعني عنده مده تك يعرف وقتاش يهبط وقتاش يطلع.
2: جوج شويه توعيه على الحاجات اللي السيزون اللي ما يلزمش يصطادوا فيهم مثلا الكارنيت وكل الحقيقه فما ساعات برشا دي باسمون اي ما تكنيكمون تشوف وليدات صغار شنو يعملوا. والله انا حضرت مرات في البحر الغطاسه هذوكم وهما اللي يعاونوا جماعه الحمايه المدنيه
0: وعنده خبرة كبيرة.
2: أي.
0: يلا فاز بكأس العالم وفاز بلقب هداف كأس العالم وسجل في نهائي كأس العالم
1: مبابي
0: وفي نصف نهائي كأس العالم
2: رونالدو.
0: فاز بكأس أمم أوروبا ولقب هداف كأس أوروبا وسجل في نهائي كأس أوروبا وفي نصف نهائي كأس أوروبا. فاز بدوري الأبطال وفاز بلقب هداف دوري الأبطال وسجل في نهائي دوري الأبطال وفي نصف نهائي دوري الأبطال.
1: زيدان
2: دافيد فيا.
0: سجل في نهائي كأس الانتر كونتيننتال وسجل في نهائي السوبر الأوروبي. أحرز الحذاء الذهبي الأوروبي مارتين وهو لاعب الوحيد من البطولة متاعو اللي أحرز اللقب تاريخيا.
2: استنى إيطالي؟
0: لا
2: إسباني.
0: فاز بلقب هداف دوري الأبطال 4 مرات منهم 3 مرات متتالية. شارك في 6 نسخ فقط من دوري الأبطال ويملك أفضل معدل تهديفي في دوري الأبطال بمعدل هدف في كل مباراة. ثاني أكبر لاعب تسجيل الأهداف في سنة واحدة في التاريخ ب 85 هدف
2: في سنة واحدة 85 هدف
0: وي. ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد في التاريخ ب 67 هدف.
1: ثاني أكبر.
0: ثالث هداف في تاريخ المونديال ب 14 هدف. ذولي بعد تو أقل أنا هو. ماهوش ثالث ذولي ولا أقل.
2: ذولي. مش ميروسلاف كلوز.
0: لا. ألماني كذلك.
2: شو اسمه مولر.
0: جيرد مولر.
1: وي. جيرد مولر. وي وي.

0: 68 هدف في 62 مباراة خلال 8 سنوات مع المنتخب الألماني. في المباريات الرسمية مع المنتخب الألماني لعب جارد ميلر 31 مباراة 39 هدف 1.26 هدف في كل مباراة. سجل طوال مسيرته 722 هدف و 139 أسيست في 779 مباراة.
1: من أعظم ما جابت ألمانيا.
0: مبابي الأولاني ب 19 هدف 22 هدف في مباراة. مبابي
1: لي كومولي
0: شو معنى كمولي؟
1: هاي كمولي يعني في
0: الكوب دو موند. لي زيديسيون الكل.
1: لي زيديسيون الكل. يعني خسر في اون سول اديسيون.
0: لا 22 بوت معناها لمبابي. كان يلقب بهداف الأمة.
1: جارت ميلر. أما جوست بوتيت بارانتيز ميسي سنة توا يعدي في سيزون 40 سنة
0: 40 سنة
1: يعدي في سيزون أوزر حتى لتوا 2026 مارك 36 بونتو مبابي مارك 33 19 اسيست مبابي 8 رونالدو 22 هو 36 يامال 28 هو 36 رافينيا هو 29 رافينيا 29 وميسي 36 فينيسيوس 24 حاجه اكسبشنال كما كان هاري كين
0: توا
1: مع ميسي 40 سنة حبيبي
0: وي
1: وماركي بيان سور الكفرونات
0: ديما تبعثونا على 48 160 ألف تتفاعلوا معنا في هيا بنا نلعب. السؤال هذا فني، شكون المنتج المنفذ العربي الوحيد اللي شارك في جميع سلسلة أفلام هالوين من 78 ل 2002؟
1: هالوين منتج عربي
0: هاي
1: تونسي؟
0: لا، مخرج ومنتج سينمائي
1: مصري؟
0: لا، تولد 1 جويلية 1930 توفي نوفمبر 2005.
2: عمر الشريف.
0: تولد في مدينة حلب.
1: لا مش مصري.
0: في أسرة متواضعة وفقيرة وتلقى فيها تعليمه الابتدائي والثانوي، وفيها بدأ عشقه للسينما وحلم بدراسة الإخراج السينمائي. وقت اللي بلغ 18 سنة بدأ الدراسة هذه قبل ما يكمل العشرين سنة. غادر سوريا 54 إلى الولايات المتحدة ليدرس الإخراج في جامعة كاليفورنيا. تخرج من الجامعة 58 ليبدأ رحلة المعاناة، وين رفضت 7 استوديوات ضخمة وجميع محطات التلفزيون ووكالات الإعلان توظيفه. في سنة 62 استطاع أنه يقتحم أبواب هوليوود ويعمل مخرج ومنتج منفذ وممثل، وظل على هذه الحال 45 سنة. العالمية بلغها في 76 وقت لأخرج فيلم
1: معروف ياسر
0: أي طبعا عربي معروف برش برش برش منتج خاصة 76 شو صار فيلم ضخم عربي
2: الرسالة.
0: أول فيلم عربي عالمي عن الإسلام صدر بنسختين عربية وإنجليزية. شكونه؟ 81 أخرج فيلم أسد الصحراء عمر المختار بالإنجليزية وتناول فيه بطولة الشعب الليبي ضد الاحتلال الإيطالي تحت قيادة المناضل عمر المختار الذي ينتهي بإعدامه، وتمت دبلجته باللغة العربية. أنتوني كوين وصوت صوت شو اسمه الممثل المصري نسيت اسمه غيث شكو لقب بتاعه غيث به أصبح هاوك شفت هنا مع أنتوني كوين وعبد الله غيث ولا. أصبح المنتج المنفذ العالمي الوحيد اللي شارك في جميع سلسلة أفلام هالوين من 78 حتى 2002. قتل وهو وبنته في تفجير في فندق بالعاصمة الأردنية عمان في 11 نوفمبر 2005 ليعود أخيرا إلى حلب التي ظل يحلم كثيرا بالعودة إليها، ولكن ليدفن فيها هو
1: لا ما عرفتش
0: ليه
1: ولا ما نسيت
0: مصطفى العقاد.
1: عقاد وي بس وي.
0: يلا خليكم احنا تاو نرجع لكم في ساعتنا الثانية في انتيبيوتيك بلس. كملوا مع جوهرة نرجع بعد شوية في ساعة الثانية ما تبعدوش.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فتوح، ربي محمد فتوح.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هب اللفظ.
4: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
5: إلى هذا الموجز الاقتصادي، بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، ويعود نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر من هذا العام، والتي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين. وأظهرت النتائج كذلك أن العجز التجاري لقطاع الطاقة ارتفع بدوره مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث بلغ 8106.4 مليون دينار، في حين تراجع العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 10,517 مليون دينار. في المقابل سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا بلغ 919.8 مليون دينار. شارك عمادة المهندسين التونسيين في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي لسنة 2026، والذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين بين 12 و15 من أكتوبر الجاري، بمشاركة قيادات وممثلين عن المؤسسات العلمية والهندسية الصينية والعربية. عميد المهندسين طرح في هذا الإطار 5 مشاريع استراتيجية، 3 منها في تونس، مع إمكانية توسيع إشعاعها على المستوى الإفريقي، وتتمثل في أحداث مراكز متخصصة في مجالات الهندسة 5.0 والابتكار الصناعي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الطاقي والشبكات الكهربائية الذكية. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بوفد يضم عددا هاما من مسؤولي شركات كورية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات، ومسؤولين من أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد في المجال، وممثلين أيضا عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات. اللقاء الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية في تونس ورئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي كان مناسبة، عبر خلالها سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون الثنائي، معربا عن تطلعه لأن تعطي هذه الزيارة دفعا جديدا لها، خاصة على مستوى الاستثمار والشراكة البينية. من جهته بيّن السفير الكوري وبقية أعضاء الوفد أن هذه الزيارة بتركيبتها النوعية تعكس اهتمام الشركات الكورية، سواء منها الناشطة في مجال صناعة مكونات السيارات أو في مجال البحث والتجديد التكنولوجي، بإرساء شراكة طويلة الأمد، مبرزين أن تونس تمثل جسرا حيويا واستراتيجيا لتوسيع الأنشطة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، ومؤكدين الحرص في الفترة القادمة على تكثيف العمل والتعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة لتجسيم مشاريع على أرض الواقع تخدم المصالح المشتركة للبلدين. أصدرت هيئة السوق المالية العدد الأول من مجلة هيئة السوق المالية، وهي مطبوعة علمية تعنى بتحليل القضايا المتعلقة بالسوق المالية التونسية ونشر المعلومات المالية الدقيقة والموثوقة. وتهدف المجلة أيضا إلى تسليط الضوء على أبرز الإشكاليات والتحديات التي تواجه الأسواق المالية على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن التعريف بمستجدات أنشطة الهيئة في مجال تنظيم السوق المالية والرقابة عليها. دوليا، دفع تشدد أسواق الديزل العالمية وكالة الطاقة الدولية إلى مطالبة أعضائها بتسريع السحب المتفق عليه من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية مع إعطاء الأولوية للديزل. وقبل اجتماع مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية المقرر هذا الخميس، وجه مديرها التنفيذي فاتح بيرول رسالة إلى حكومة الدول الأعضاء يدعوها فيها إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في وقت تواجه فيه أسواق الديزل العالمية شحا في الإمدادات. إلى اللقاء.
4: Business News.
6: جوهرة FM. Tendance.
7: Tendance. برعاية
8: عسلمة. Get ready with me. Ventland.
9: And guess what?
8: What? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الابلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا بآخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندانس. في فقرتنا بالنسبة لليوم باش نجاوب على سؤال أكيد برشا منا تسألوه، علاش التليفون يحط لي ميموار انسوفيزانت ألور كو أنا فسخت برشا متصور وإلا برشا من لي فيديو. لهنا نحكيه على امتلاء مساحة التخزين بتبيع حتى بعد ما نحيو عدد كبير من التصاور وإلا من الفيديو. فما تساؤلات كبيرة حول الأسباب اللي تخلي مساحة التليفون ما تتحسنش بالشكل المتوقع بعد ما نفسخوا هاللي في شيء هذوما. نحكيو على الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو في وسط الكرباي، هو من أبرز الأسباب اللي تخلي الميموار متاعنا باقي معبية. دونك بلغة أخرى، إذا كان فسخت التصويرة من الجاليري معناها راك ما فسختهاش بشكل نهائي من التليفون متاعك. دونك نلقاو بعض من التليفونات التذكية متاعنا تخلي الكربي المدة محددة وبعد تعمل اون سوبريسيون اوتوماتيك متاع الفيشي ولا تصاور ولا اللي هو اللي موجود في وسطها، لكن انت تنجم تمشي مباشرة للكربي وتعمل سوبريسيون من غادي، وهكا تنجم تفرغ مساحة إضافية بالنسبة للذاكرة متاع تليفونك. نحكيو زادة كيف كيف على ليز ابليكاسيون واللي يستخدموا دي فيشي تمبورير باش يسرعوا من طريقة التشغيل متاعهم وإلا حتى بور لو داونلود. الملفات هذه دونك لي فيشي تمبورير اللي نحكي عليهم التامب ينجموا يتراكموا مع مرور الوقت، خصوصا وقت اللي نستخدموا لي زابليكاسيون فيديو وإلا لي زابليكاسيون تاع التواصل الاجتماعي ولي نافيغاتور انترنت لفترات طويلة. وهكا المستخدم يلاحظ اللي كونوا مساحة التليفون تتراجع رغم اللي ما زدت حتى حاجة جديدة بالنسبة للميموار متاع التليفون امتاعك. السبب هو تراكم البيانات المؤقتة وملفات الاستخدام المختلفة. دونك باش نجمو تنحيهم هذوما الكل تمشيو تعمل فيدي لو كاش وهكا تنحي تو لي فيشي تمبورير امتاعك. فما حاجة اخرى زادة اللي تنجم تقوم بها واللي هو تليفونك اوتوماتيكمون يفسخ لي كاش الكل، هي كي تعاود تريديماري التليفون وإلا لورديناتور امتاعك. حاجة اخرى واخيرة نختمو بها فقرتنا بالنسبة لليوم، اللي كونو فما برشا منا عندهم الكلاود، يعني عنده ان كونت كلاود واللي هو يخبي فيه التصاور والا الملفات اللي حاجتو بهم. لكن وجود نسخه احتياطيه على الكلاود ما يعنيش بالضروره اللي كونه النسخه اللي عندك على تليفونك راهي اتفسخت تلقائيا. هذاك علاش يلزمنا نثبتوا في السنكرونيزاسيون باش نجمو نفسخوا النسخ اللي موجوده على التليفون نتاعنا. وبالطبيعه كي تبدا عندك ان كونت كلاود من اي مكان كونكتي بالانترنت تنجم تطلع على الوثائق اللي خليتهم غادي في الكلاود. هذا شو اللي عنا اليوم، ان شاء الله بداية اسبوع موفقة للجميع.

هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم في أنتيبيوتيك بلس على جوهر اف ام. هذه نهار من نهارات سليم بوصفارة.

0: زعما ما عرفت الموضوع شلون.
1: وشكون ما يعرفش الجينيريك هذا؟
0: شهير جدا.
1: 20 سنة التالي.
0: سيناريو وحوار محمد المحمود ومراجعة السيناريو محمد حمود طاهر النجار منسق العام للإنتاج. هذا الجينيريك يتعدى قدامنا على جولة تي في. دونك البرنامج اسمه
1: ضيعت محروس.
0: وي.
1: إخراج المنصف الكاتب. ضيعت محروس عنده 20 سنة من اللي تعدى. تعدى في دو سيزون عام 95 و 96.
0: 30 سنة.
1: 30 سنة سامحني.
0: 30 سنة. يا ريت والله.
1: شخص
0: 20. يا ريت.
1: السيرية ذيك التربوية التثقيفية التعليمية بقالب طريف ومشوق. نتفكروا كنا شخصيات اللي تجسدت في حيوانات وكانوا ديزاكتور كبار.
0: تذكر سامي.
1: ضيعت محروس.
0: تذكر ولا
1: محروس. كانت أثرت برش على جيل سورتو آخر الثمانينات والتسعينات. وممكن الجيل اللي قبل كان ماركي أكثر بافتح يا سمسم أبوابك. واللي جات بعدها ضيعت محروس اللي هي إنتاج تونسي 100%. نتفكروا المسلسل هذا امتد من عام 95 إلى عام 96 على 61 حلقة.
0: عام واحد قعد
1: لعامين 95 و 96. دو سيزون.
0: دو سيزون
1: خاطر ياو ان سوكسي كبير ياسر. مسيري هذه برشا سيناريوهات مزيانة برشا عمق في الحكايات اللي تحكيت. ونتفكروا شخصيات اللي شدتنا وقتها أكثرها اللي هي محروس اللي هو الحبيب بن ذياب. حبيب بن ذياب الله يرحمه. اللي هو يظهر لي من أصيل جمال ولاية المستير واللي هو ممثل كبير ياسر. فما نمرود. والقوة في ضيعة محروس إنه كل حيوان خذا شخصية في الضيعة ذيك وتشبه الحيوان ذاك. مثلا القطوس اللي يلقى بلاصته يعمل اللي يحب ما بلاصته يلقاها. النمر اللي يجري باش يمنع الاخرين. القطوسة الارنوبة.
0: يعني انت
1: تفرجت بي
0: تفرجت يعني كيف تروح من القراية تفرجت في ضيعت محروس.
1: ضيعت محروس معناتها جينيراسيون تاعينا ما صعيب كان فما شكون ما تفرجش في ضيعت محروس.
0: شو كان يعجبك؟
1: والله ضيعت محروس السيناريوهات قويين ياسر.
0: مثلا شكين فيهم يعني شوف نقربوا شوية للناس اللي ما تفرجتش فيها.
1: هو هي حكاية حيوانات يعيشوا في ضيعة وكيفاش يعيشوا مع بعضهم. فما دي سيتواسيون يعيشوهم كلها. كيفاش ينجموا يعيشوا دون زان جروب وميم طون عندهم دي مناس يجيوهم من برا في الضيعة ذيك اللي هما ثعلوب وثعلوبة اللي كانوا رافضينهم واللي كانوا زعم المنحرفين. اما بعد كي تجي تشوف معناتها ثعلوب وثعلوبة ما همش اشرار على خطر كانوا منبوذين كانوا معناتها ما هما في الحقيقة معناتها هذيك هي المجتمع. مجتمع فيه ناس اللي تتقبل ناس
0: فما جحشين زادة.
1: فما جحشين فما الحمار حكيم اللي هو يحكم وقتها في معناتها هو لفوا دو لا ساجيس في الضيعة هذيك. شوف سعدون القرد كوكو السردوك معناتها كانت فما اون انتراكسيون قويه بين الحيوانات. واقوى من هذا الكتيبه والاداء والنطق نتاع العربيه اللي خلى السيري هذه تكون من اقوى لي سيري كي اون ايتي اكسبورتي للعالم العربي.
0: فما شخصيه محروس دونك
1: اي شخصيه محروس وداير هي ربحوا وقتها في ضيعة محروس ربحت وقتها في مهر في شو اسمه
0: مهرجان التلفزيون العربي.
1: مهرجان التلفزيون العربي بالقاهرة اللي هي وقتها سي ان اكسبوا. تو تسأل مثلا جينيراسيون ذيك في الجزائر في ليبيا وكل ضيعت محروس يقول لك تفرج عليها. يعني أداء قوي ياسر مالجري اللي الديكور على قده. تحس تكنيكمون ما كانش يافي با بوكو دو مويان مي الحكايه والبروفوندور دو ليستوار
0: انقذت العمل هذا.
1: شنو انقذت نشحته بالقدا وتوا كي تتفرج فيها تشوفك المجتمع المصغر هذاك وتنجم تو ايدونتيفي عباد تعرفهم فك الشخصيات اللي موجوده. كيفاش دون ان جروب ساعات تلقى عبد قوي فاكك بلاست وفما اللي اكارتي شوية فما اللي مانيبولاتور فما كل واحد كيفاش شخصيته. اي او ميم طون ضيعت محروس كانت زادة فما شوية كالكو كريتيك اللي هي معناتها ترسخ شوية الصورة النمطية مثلا النسنوسة وش اسمها الأخرى القطوسة الأخرى كيفاش هما اللي يعملوا شؤون المنزلية اللي هما يحضروا الماكلة ويقدموها للذكورة وذكورة هما اللي
0: نمطي
1: فما نمطي شوية فما شكل نمطي في الذكر هو اللي يأخذ القرارات واللي هو يزمه يكون هو اللي يحكم معناتها في الواحد
0: الظاهر يعني
1: أي دونك شوف ستون سيري مزيانة ياسر كي اللي كانت معناتها أثرت على جينيراسيون كاملة وشوف معناتها أنا
0: ترى بزوا حاجتك اليوم
1: والله أنا نقول نقول ضيعت محروس كان يعاود ويادابتيوه يصير اون ادابتاسيون
0: فيزويل لليوم
1: لليوم يخليو لي ميم تكست راهو حاجة
2: حتى بالياه
1: انا مرة خذيت ضيعت محروس قلت نحب نتفرج على ان ايبيزود انا ولدي غزالي قال لي شنو هو الثعلب قلت له ثعلب بيت يا ساري
2: عندنا الثعلب في البلفدير ياكل الحلوى
1: قلت له هي
2: والله ياكل ككيث ثعلب عاشب يعني ثعلب
0: شوفوا الناس يعطيهم
2: ربي قلت له هذا ياكل وصل ياكل
1: فما واحد اسمه دبدوب قلت له هذا دب قال لي ليه هذا شطر وخنزير ماهوش دب فما مشكله في الماسك معناتها بار كونتر وقت اللي شديت نفسر له في الحكايه كيفاش وشنو اللي صاير شدت انتباهه
0: اما يفهم الصغير اليوم اللي عمره 6 ولا 7 سنين يفهم الحوار هذاك بالعربيه الفصحى
1: والله
0: يفهم يتقبل حاجه تقلقه لا يقلق لا خاطر اليوم حاجه اخرى معناها
1: مستوى العربيه تبدل توا برشا معناتها قبل كنت عندنا
0: الكاباسيتي
1: اقوى بياسر باش نفهموا اللغه العربيه اللي هي توا ما عادش سي بلوس
0: اسكو شدت انتباهي ولدك الحلقه
1: شدت انتباهه كي انا بديت نفسر له خاطر فما اللي فما حكايه وفما سسبانس وفما مفاجاه باش تصير وكل après صغير il décroche fils à fils وقت اللي اللغه تصعب عليه
0: تصعب
1: دونك تيتر كان نرافقوا الصغار اكثر ونقربوهم اكثر اللغه العربيه
0: تولي بالنسبه لي مستساغه اكثر
1: وسهله اكثر
0: ميرسي ميرسي سليم ها هذه يعني عمل قديم كمان 30 سنه تالي ضيعت محروس ولكن كمان الناس الجيل اللي عايش هذا واللي شافوا في التلفزه دونك عمره ما ينسى العمل هذا
1: جينيريك تعرف شكون غناه
0: لا
1: فرحات جويني
0: صديقك
1: صديقي فرحات تحية فرحات جويني صوت كي ماركي وليه وفرحات جويني كان يغني غناية في كل إبيزود يكتبوا غناية ويغنيوها في كل إبيزود دونك كانت فما خدمة كبيرة
0: انت كنت ظالمه انت
1: فرحات
0: لا نكون ظالمه شوية كمان يلا ميرسي بوكو كنت دي نهار من نهارات لانا دري Summer Time Sadness هيدي غنيتنا بعد شوية نرجعو لكم ونكملوا معاكم في أنتيبيوتيك بلس حتى لستة
3: المشهد مع زهير الجيس
4: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت دبوشات عطورات مجوهرات هواتف أجهزة منزلية أثاث مكملات غذائية ديكورات أحذية أغذية وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
3: المشهد مع زهير الجيس

0: Antibiotique plus. انتوما تسمع انتيبيوتيك بلس مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ارجع. هيا بنا نلعب، هيا بنا نلعب.
1: 25 دقيقة هيا بينا نلعب. جست نعتذر على الأغنية، لأنه الأغنية هذه هي سيركلز باسنجر، ولكن أنا جاي أنونسي الأغنية اللي قدمناها في أول الساعة الثانية، دونك نعتذر. مزيانين الأغنيات الكل اللي نسمعوهم اليوم، وطبعا على أمواج جوهر فهم تكتشفوا باش أغنية مزيانة طول النهار. سليم وسامي معايا في هيا بينا نلعب. السؤال يقول: وين البقعة الموجودة هذه في الأرض واللي تخلو من الأجهزة الإلكترونية بسبب أي جهاز يدخل يتعطل؟
2: جورجيا في البلقان؟
1: لا والله حاجة مش خايبة، ساعات شو بزوانك ديكونكتي شوية.
3: هاي
1: صحراء
3: تعمل كور،
1: تعمل كور كبيرة. صحراء،
2: صحراء الجليد.
1: لا وين؟
2: في شو اسمه، في
3: الأرجنتين، أمريكا الجنوبية،
1: بعيدة.
3: لازي سنترال،
1: بعيدة.
3: وين؟ أستراليا.
1: أستراليا، صحراء تينامي. أوكي. تينامي هي البقعة ذي موجودة. أي جهاز يدخل؟
3: تسماني ولا تينامي؟
1: تينامي هكا عندي.
2: أوكي.
1: تينامي نثبتوا إذا كان ناقص حرف. أما في بالي تينامي. بي تحب تعيش من غير تليفون، من غير أجهزة إلكترونية ساعات؟
3: نحب.
1: شو مش خص الإنسان؟
3: ماذا بيا؟ ما ياسر ولينا
1: والله حاجة ديبوندون،
3: ولينا كونديسيونير وما عادش نجمو. ما فما
1: أنا في تلفوني أوبان، حاسي حاجة ناقصة،
2: فما حاجة ناقصة،
1: حاجة ناقصة.
3: أي ما صعيبة، صعيبة صعيبة معناتها تلمون ولينا.
1: شو أكثر حاجة تربطك بالتليفون هذا؟ اسكو لي كوميونيكاسيون تستناهم الناس، الميل، لي ريزو سوسيو، تلوج على جوجل، تشات جي بي تي، شنو اللي يربطك؟
3: هو مخك يولي مبرمج
1: على دوما الكل.
3: تستنى في دي ميساج باش يجيوك، تستنى في دي نوتيفيكاسيون وعلى معلومات اللي هي في الاخر ما تصلحش لحاجة كبيرة.
1: فما حاجات تصلح لشيء مش كبيرة.
3: فما حاجات زادة بار اكزومبل لي كرياتور دو كونتوني يبداو يلوجوا على الانتراكسيون، ويلوجوا على قد الجيب من جيم وقد الجيب من كومنتير، ويدخلوا فكل السبيرال هذيك.
1: يعني انت سليم، كان ناخذ لك التليفون هذا ونقول لك رجعوا لك غدو العشاء نتاع الصباح، شنو
3: نجم تاخذوا؟
1: شنو اللي تفتقده اكثر؟
3: فما تحس فما اون انسيكوريتي مثلا، تقول انا بالك شي يجيني انا بال ويا يجيني ميساج مهم.
1: دونك 30 سنه التالي ولا 35 سنه التالي يافي با سا،
3: بالك شي يجي تجيك حاجه كيش يقولوها عاجله
1: امبريفو،
3: وكل شيء في الدنيا غير عاجل. قال
1: وي سامي،
2: هو سي ليكو سيستيم اللي نعيشوا فيه.
1: هاي
2: على خاطر انت
1: حدنا هذا كله.
2: سوبوزون كو انت توا باش تقول انا باش ناخذ بريك نهارين من غير تليفون. حتى لو كان انت تشون بانيك با، الاخرين يفون بانيكي. فهمت؟
1: يعني يلوج عليك،
2: يبداو يلوجوا كيفاش وعلاش كان. يعني والمشكله زاد سي لورجونس، يعني خلطنا خاطر التليفون يقعد ان كونفور داكسي بارابور زورجونس. واحد يبدا عنده صغار، واحد خايل يبدا صغارك في الروضه، واحد عنده بيبي في الروضه ولا حاجه برا، خلي تليفونك مسكر.
1: اي
2: امبوسيبل، ما تنجمش.
1: اكزاكتومون.
2: دونك سي زاد الاكيليبر الكل، وكان العباد الكل يتفاهموا، يبدا ثم تليفون فيكس ونحي ونكومان اكور، ناخذوا بلده في العالم ونقولوا احنا الكل مانيش نستعملوا الهواتف.
1: اي
2: يولي عندنا جوست الفيكس والويرلس.
1: كما كنا قبل،
2: اي كيما
1: كنا قبل، يعني كنا قبل ما عندناش نوتيفيكاسيون باش تجينا، الميل تشوفوا وقت تمشي على بي سي
2: ساعة البريد.
1: اي فماش هذا
3: سابيرتور بحاجات، مثلا كيما النوم. النوم راهو ساعات يجيك تليفون. انا نهار لحد جاني تليفون من 8 تاع الصباح، جاوبت شنو طلع؟ شريك تصبر اراء. ربي شريك تصبر.
1: وانت علاش مخليه
3: تخدم؟ نومرو يجيك 8 تاع الصباح.
1: لا علاش مخليه ساعه بالسونغي تليفونك.
3: والله في بالي اللي عندهم نومرو يحترموني يا اخي.
1: مش الكل
3: معناتها تكلمك شريك صبر رانا لحد 8 تاع الصباح شنو كيفاش نجم ترد الفعل.
1: ان توكا على 48 160000 يبعثون المستمعين. امير يقول لي ضيعت محروس الجزء الثاني غير موجود لانه المنتج ماهيش التلفزه التونسيه. يعني
2: يا لطيف
3: مش موجود على اليوتيوب.
1: ماهوش موجود دولي قناة أخرى تنتج ذا. وسيم بعث لي مساج فوكال مالوغوزمون ما نجمش نقراه سيغ أونتين. وسيم تبعت شوية نقراه ونقول شنو قال وسيم اللي يظهر لي يطلبنا من الخارج من كندا. مرحبا وسيم. مرحبا كل الناس تسمعنا وبطبيعة مكملين معاكم سامي وسليم. السؤال يقول الفراعنة عندهم باسبور ولا ما عندهمش؟ فراعنة متطورين برش. فراعنة بعد معناها سنوات وآلاف السنين الناس اللي تبحث في علم اسمه العلم الفرعوني وعلم الحفريات الفرعونية القديمة شافوا برش حاجات بهتت العالم معناها من ناحية التطور. يعني
2: يظل اليوم أول عبيد ربي عندهم باسبور.
1: أول عبيد ربي عندهم باسبور. سليم
3: اللي نتصور ما نعرفش ما نتصور من الأولانيين.
1: شو معناها الباسبور؟ هو حاجة معناها معاصرة لازم أوراق وتصويرة وطباعة
2: أي ما مش تصوير باسبور. يعني حاجة تعرف بيك بطاقة تعريف.
1: لا بطاقة تعريف حاجة وباسبور يعني محتاجه للسفر. للسفر
2: بعد مناش
1: شو مش تز الفرعون كان مش يسافر وين وكيفاش هالباسبور؟ حسب رايك بدنا قلت لي
2: يظهر لي حاجه تعرف بيه في بالي منعش فما حاجه كي البصمه مش بصمه اللي
1: توا
2: ما تكون يونيك
1: ويسافر بها وهل كان مضطر؟ هل هناك حدود باش عن باسبور
2: مادام لولانين؟ لا ما بتاتر يحب زاد شكون يجيه
1: لازم باسبور. باسبور سليم
3: لاي نتصور فما لقاو طريقه عملوا بها الباسبور. ديجا هو الباسبور راهو الى حد اليوم يتسمى ان بريفيليج راه اي لو بورسانتاج نتاع لا بوبولاسيون مونديال اللي عندها باسبور
1: راهي صغيره.
3: نتفكر افيريفي نتفكر في 1%
1: كمام
3: اي تفكر 1% عندهم
1: يعني على 8 مليارات فما 80 مليون هكا
3: يظهر لي الاكثر شويه
1: افيريفي.
3: اما نتفكر قريت عليها مره راهو نومبر صغير برشا.
1: مادام فما الناس اليوم الانسان مازال ما عندوش لو بوتابل ومازال فما ناس ما تنجمش تغسل يديها وفما ناس ما تنجمش تدخل بلوك سانيتير. دونك نتصور ان الباسبور هذا بريفيليج كبير.
3: زيد عليه الكوش الاخرى اللي هي الفيزا. سي
1: لا الفيزا
3: معناتها اللي يسافر وراه يتسمى
1: اي حاجه اللوكس كبير. أي. بي بعاد انتم مع الاجابه ولكن الاجابه زاده مفاجاه لانه عام 1976 احتاجت مومياء الملك رمسيس الثاني أحد أعظم فراعنة مصر اللي حكم في القرن 13 قبل الميلاد باش يسافر لفرنسا فماش فيزا وقت من أجل الخضوع لفحوص دقيقة ومعالجات ضد التلف والفطريات ولأن القوانين الدولية لا تسمح بدخول أي شخص أو جثمان إلى بلد آخر من دون وثائق رسمية اضطرت السلطات المصرية إلى إصدار جواز سفر حقيقي للملك رمسيس الثاني رغم أنه كان متوفى منذ أكثر من 3200 سنة وفي الجواز ذكر فيه المهنة متاعه اللي هي
2: ملك اما الفون بلون تاع تصاور كده
1: سباتيك
3: جوست اون ريكتيفي 20%
1: 20% واليوم مش برشا راهو
3: مش برشا
2: هو اول باسبور في التاريخ في الانتيكيتي القرن الخامس قبل الميلاد وقال لك سيتي دي ليتر اي دي تير دارجيل ايتي ريميس بار لي سوفران بيرس الفرس هما لولانين
1: الفرنسا اللي هما ايزون ايديتي ان باسبور
2: ايزون ايديتي ان دوكيمون
1: ان دوكيمون بون
2: خاطر هو كان يسافروا زاد
1: بيان سور يلا فاصل معز لا مش فاصل بنكمل. دونك اقوى صوت تسمع في التاريخ هذه تصويرة الباسبور نتاع رمسيس
2: هاكا شويه ظاهر
1: شنو ضعاف وذيك هي وملك وكل شيء عليه. ذاك سافر بها لفرنسا باش يتلقى
2: العلاج اللازم.
1: العلاج اللازم على الموميا طبعا.
2: اي خاطر هو خاطر عنده داره في اللوفر زاد هو من اكبر كومبارتيمون في العالم بعد انجلترا ومصر هو اللوفر يعني في
1: صحيح
2: ديبارتمون فراونيك.
1: وي اقوى صوت تسمع في التاريخ؟
3: اقوى
1: اقوى صوت
3: من ناحيه الفوليوم
1: هو اقوى صوت في التاريخ.
2: هي
1: معناها
2: يعني شو بدير
1: طبيعي ولا لا
2: طبيعي
3: يظهر لي بالين
1: لا
2: يظهر لي ثم كل كل كل كروفيت صغيرة ولا كل عقرب صغير تنجيب لكم الفورماسيون. ليه عنده الضربة نتاعو اللي بال
1: أقوى صوت في التاريخ.
2: أي الضربة نتاعو تعادل فورم دو ديسيبل مش مسموع مش أطول صوت مسموع يعني يظهر لي في بارتي دي أقوى ديسيبل موجودين في الدنيا. أبخي الانفورماسيون شنو هو ما تلقى القنبلة النووية
1: لا ماهوش من صنع الإنسان
2: من صنع البركان مال
1: بركان انفجار بركان
2: اتنا
1: كاراكاتوا 1883 وهو أقوى صوت دوي معناها الإنسان سمعوا في تاريخه لليوم. درجة صوته وصل إلى مسافة قد يوصل هذا البركان
2: 2000 كيلومتر
1: 4800 كيلومتر
3: 4000
1: تصور معناها
2: يعني تعرف كان من تونس يسمعوه انجلترا ويسمعوه ويسمعوه يظهر لي سنتر افريك
1: وي يسمعوه.
3: انت تصور كيما انفجار بيروت اللي توثق هذاك انفجار بيروت اللي فرقعت فيه الديار الكل غادي والشوك اللي صار والحس اللي صار معناتها تخيل هذا شنو ينجم يكون معناتها
1: اي حاجه كبيره برشا
3: 4000 كيلومتر
1: بيان سور 4000 كيلومتر حاجه دوخرة معناها هذه اللي حد الان يعني فماش حاجه عادلته معناها بتاريخ الانسان.
2: هذا ثم حيوان اسمه كروفيت بيستولي
1: كروفيت بيستولي
2: اسمه كروفيت بيستولي
1: يجي سوتي ولا
2: اللي لحظه اللي عنده اون بانس هيبرتروفي كي تضرب ا اون فيتيس دو 100 كيلومتر اور
1: يا الله
2: الضربه نتاعها تخلط انتر 210 و 250 ديسيبل
1: واو
2: في الضربه نتاعها اكبر هرا
1: 3
2: سنتيمتر
1: قد ايه من ديسيبل
2: بين 210 و 250
3: ويقول لك اكثر من 80 يولي خطر على
2: هو هي هذه تقتل سي بخوا يعني ولا البريداتور نتاعها با فورسيمون كي تمسهم غير كو بالصون اللي تعملوا بالفيبراسيون
3: كانت عندنا جاره كيفها
2: ايه عندنا كلنا جارات كيف كل واحد عنده جاره في
1: فما جاره
3: كل
2: لا عندنا هي احنا في تونس
1: في الكوميونيتي
2: هذه نتاعنا باش نحكي كان على بلادي عندنا الجار اللي يعني برشا حس عندنا الجار اللي يدبك بسقيه عندنا الجار اللي
1: يدخل في كل شيء
3: كي ضيعت محروس
2: وفي باله بكل شيء النمرود موجود الجحشين عادوه برشا
3: الناس نوسه موجوده
2: كل موجود
1: يلا اول شريط طويل يتخدم بتقنيه الانيماسيون هو
2: توي ستوري 94
1: صدر فيلم توي ستوري كاول فيلم طويل يتم انتاجه بالكامل بتقنيه الكمبيوتر اللي شكل ثوره غير مسبوقه في عالم الانيماسيون وغير صناعه السينما الى الابد. استعمل الفيلم استغرق عفوا العمل عليه تقريبا 4 سنوات وتطلب ملايين لسترة من البرمجة وقتها لإعطاء الشخصيات حركية طبيعية وتفاصيل واقعية ولكن النجاح ما كانش تقنية كهو لأنه صوت الشخصيات لعب دور نجاح متاحة معناها رئيسي لعب في نجاح الفيلم وهنا برز النجم في دور وودي
2: لا نسيت دوسين اوف مان
1: توم هانكس
2: توم هانكس اي سفري
1: هانكس ما اكتفاش بتقديم صوته للشخصيه ولكن شارك الفريق في فهم تفاصيل وودي وحاول معرفه كيفاش يفكر ويتحرك ويتفاعل وقال انه اداء الصوت لشخصيه من الكرتون معناها الديساني ما كان تحدي مختلف تماما على التمثيل الواقعي ويتطلب إيصال مشاعر كاملة بالصوت فقط دون تعبير لغة لغة الجسد أو الوجه اللي استعمل معناها التقنيات الممثل توي ستوري حاجة بدلت الواحد
2: هي قطعت مالوروزمون قطعت مع الديساني مي كلاسيك ان دو ديمونسيون قطعت معاه خاطر قبل حتى نذكره حتى لغوا ليون وكل شيء مصور
1: مصور
2: يقعدوا مصورين
1: هذا توتالمون 100% انيماسيون
2: الوحيد اللي تسمى بال 3 دي وقتها ليبوك سي توي ستوري واللي هو بدل كومبليتمون لي ستوديو بيكسار دايور
3: بيكسار ولا
2: ولاو ومن بعديك بيان سور حلوا المجال
3: يظهر لي بيكسار وقت اللي دخل ستيف جوبز معاهم وقتها صارت لا ريفولوشن هذه معناتها لو شونجمون لو باساج اللي مشى في يظهر لي في اول التسعينات
2: اول تسعينات
1: اول التسعينات
2: اما يظهر لي خذي اوسكار عليه زاد
1: جيماجين عندنا فاصل وبعد نرجع لكم في انتبيتيك بلس
4: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 نلسة 157 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسات

0: Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بن نور على شرف التيم. شوف اسمع.
1: ADN مع ضيفنا وإحنا بش نحكيه على جائزة مهمة لأنه اليوم في العالم نحكيه على البيئة وطبعا ونحكيه على مخاطر البيئة والتحديات الموجودة في العالم كامل. واليوم في تونس احنا معنيين بذايا وكتجي إنيسياتيف يجي مقترح تجي جائزة لأنها بش تدعم هالعمل البيئي ما نجمو كان نفرحه. دونك اندا اليوم تاخو الإنيسياتيف بذايا من خلال جائزة مايكل فيليب كراكنل للبيئة. وكان توزيع الجوائز نهار الخميس اللي فات. الجوائز هي ثلاثة. دونك فرحانين برشا باش انه نستقبلوا ضيفنا حسام حمدي. مرحبا حسام.
2: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور والسادة المستمعات والمستمعين.
1: انت حسام انا شخصيا كنت حاضر في الايفينمون هذايا. الناس توقعوا فوزك ولا لا؟
2: والله ما نعرفش منكم نسألوا الناس.
1: القريب ليك اسكو كان يتوقع انه فما برشا ناس مشاركين؟
2: لا هو الحق. شوف تحية المشاركين هما في الميتين كانوا معناها
1: تقريبا 200 ترشح من بينها 171 ملف وصل في الأجيال معناها باش أنه يشارك. وبطبيعة كانوا من جميع الجهات من تونس الكبرى من الوسط من الشمال من الجنوب. تونس الكبرى برسك 39% من المترشحين وباقي المناطق كذلك. دونك فما إقبال كان
2: فما إقبال وثما زادة مشاريع متميزة معناها. نشكر الناس الكل اللي شاركت ونشكر زادة المنظمين خاطر مهم ياسر على تسليط الضوء على المشكل البيئي في تونس وعلى الناس تخدم في البيئة اللي هما نوعا ما كانت ثم نوع من العزلة حتى في التغطية الإعلامية صحيح. ولا حتى صحيح. في أي استحقاق
1: ولجنة التحكيم كذلك يظهر لي لقات صعوبة كبيرة باش أنا تفصل ما بين الفائزين.
2: ذيك عليه ممكن بالنسبة على المبادرة أكيد مقتنع بمعناها بجدية المبادرة متاعنا وبالنتائج الملموسة وشنو النجم الحقوق. لكن ما نجمش نقول معناها نخلي معناها ممكن لجنة التحكيم ولا العبيد معناها باش نكذب عليك نقول لك ما كنتش نتمنى نفوز ولا نجيلو.
1: اي انت كنت في الشورت ليست نتاع العشرة.
2: كنا في الشورت ليست نتاع العشرة موجودين. المشروع هذا خاطر
1: خنقدموك بشوي بشوي حسام لانه العمل اللي تقوم به هو عمل مميز يعني عمل مش ديما راهو. حسام حمدي انت شو تخدم ساعة؟
2: انا مهندس في الاعلامية.
1: مهندس في الاعلامية والجائزة فزت بها من خلال تميزك في عالم البيئة
2: كمتطوع.
1: كمتطوع شنو مهزك للبيئة انت؟
2: والله برشا حاجات
1: نورمالمون انجينيور انفورماتيك يبدا رايد على روحه في خدمته.
2: لا الحمد لله هو ممكن

0: صح الشباب لهنا نحل بارونتيز في الثبات البيرسيفيرونس معناها كي تشد حاجه مقتنع بها لازم تشد صحيح فيها.
1: باهي انت شنو عملت؟ كونت جمعيه؟
0: كونت جمعيه كونت
1: اسمها حراك.
0: هو في الحقيقه انا جو بريزيد ثلاثه جمعيات اللي هي تونس للرسك التونسي للسكلاج وتونس كليناب وكوليكتيف سولي جرين وايضا زاد شبكه تونس الخضراء كنت من مؤسسيها زاد.
1: انت فزت على شكون؟ على سولي جرين؟
0: فزت على سولي جرين اللي هو سيان بروجي معناها كي بورتي بار تونس كليناب.
1: وشنو هو يعمل؟ معناها باش انكم تشجروا المناطق الغابيه اللي هي فيها برشا مشاكل خاصه في الصيف الى جانب المشاكل البيئيه الاخرى.
0: شو هي الحكايه؟ بدات من مشكله وبعد فكره وبعد الفكره قاعده تتطور وتكتب ومازلت تتطور معناها ما كانش كل مره نزيدوا كومبوزونت. هو من الاول كي بدينا راهو كان تفكر عام 2017 الحرائق اللي صاروا معناها في الشمال الغربي هذا المره بدينا كمواطنين عاديين معناها وكان مهمتنا اغاثيه بالاساس معناها نهزوا الماء معناها الاعوان الغابات والحمايه نهزوا زاد العباد المتساكنين معناها المعونات. الحق عشنا وشهدنا في الوقت هذاك مشهد قاتم معناها من الغابة اللي تحرقت
1: صحيح
0: من اللي نتفكر انا ريت ارنب خارجة محروقة تجري معناها سمات خوماتيزي في الوقت هذاك. دونك يحكينا من الاول خمنا معناها كي ترى ما نقول علاش شو يلزمنا نعملوا باش
1: انقاذ
0: شو ما يمكن انقاذه وفي الوقت هذاك تنظمنا في وسط كوليكتيف واتصلنا بالهيكل معناها درنا معناها نعرفوا احنا الغابه اللي عندها الهيكل اللي عنده الاهليه القانونيه والعلميه باش تلهي بالغابه التونسيه الاداره العامه للغابات الحق بشويه بشويه بدينا كيفاش مثلا نشجر وبعد بدينا فهمنا شنو معناها كيفاش المختلف عمليه التشجير وفهمنا زاد اللي تحافظ على غابه اهم من انك تشجر خاطر نعرفوا احنا غابه باش ترجع كيما كانت لازم على الاقل 35 سنه ويلزم زاد التدخل البشري ما يكونش نخليه الطبيعه هي تريقل روحها وحدها.
1: فما تعاون كان ثم انه العمل يمشي والجهود تكون اكبر
0: كان ثم تعاون كبير خاصه اللي هما في معناها هو هيكل معناها يخدم باقل امكانياته معناها يخدم معناها من الثوره وانت راجع ابري يخدم 29% من الامكانيات المرصوده لي.
1: دونك انتم شنو تمثلوا للهيكل هذا؟
0: احنا نمثلوا هيكل احنا
1: سند
0: وابوي وقوه اقتراح. لكن المشروع تطور قبل من الاول خاطر احنا اغلبيتنا متطوعين احنا كنا بدينا من الاول بدينا كمتطوعين نحاول نحضروا في وسط الجمعه ما نمشيو في نهايه الاسبوع ونزرعوا. لكن ثم سكان محليين غاديك اللي احنا نسيب.
1: معاكم مساندينكم
0: مساندينا من الاول ما ديناش مع بعضنا بعد فهمنا اللي ثم حلقه مفقوده واللي ثم تقريبا حسب تقرير البنك الدولي ثم مليون ساكن معناها محاذين معناها في
1: المناطق
0: الغابيه واللي يجب ادماجهم خاطر هم بعد اذا كان مش يكون ادماجهم في عمليه في الحفاظ ومعناها وايضا عبر مشاريع اقتصاديه محليه الغاديكا هم باش يحافظوا على الغابه.
1: صحيح.
0: ما ثماش معناها
1: نشاطكم وين فينا من فينا منطقه اساسا شمال غربي وين؟
0: خدمنا في تونس
1: بارتو.
0: خدمنا في تونس الكل.
1: باهي عندي سؤال سنين في ساعه الوقت.
2: انا حسام نعرفه توا سنين اكثر ممكن 10 سنين نشوف فيه كيفاش قاعدين يخدموا. الحاجه اللي قويه برشا لا كوميونيتي ولا المجموعه اللي نجم يطلعها معناتها اللي افيك اون فورس دو موبيليزاسيون قويه ياسر.
1: الجروب يعني.
2: الثانيه ما يخدموش دي اكسيون بونكتويل. معناتها يمشي ويشجروا
1: على امتداد السنة
2: يخدموا مناصرة بطريقة معناتها عصرية ويعرفوا كيفاش يحركوا المجتمع. أنا سؤال صغير تري رابيد الحسام فما نيفو جديد معناتها توا الشركات الناشئة اللي قاعدة تمثل في خطر على تونس وعلى البيئة متاعنا اللي جاية داخلة افيك دي فون معناتها جرين وكل اللي هي قاعدة تمثل خطر وما غير ما ديكلاري على شنو اللي صاير كيما اللي شفناه الايامات التالي في منزل بوزلفه. اسكو فما دي اكسيون تنجموا تخدموا عليهم ينجموا يدافعوا على لو سيتويان دون سو سونس لا؟
0: احنا بالطبيعه شوف
1: بريفمون خاطر مازال عندي اسئله اخرين
0: بريفمون هذا واجب نحن نشطاء بيئيين ونحن ما نمثلوا كان المعيار الاساسي نتاعنا اللي هو بيئي. لكن ديما في اي بروجي نعملوه ديما نعملوا اوبتيميزاسيون مقتنعين اللي اكسيون بيئيه ما تنجمش تكون اذا كانش مربوطه بموديل اجتماعي واقتصادي اون بو با الي بلو لوان. دونك اكيد ثابت هي اما بالنسبه اللي كيما يصير منزل بوزلفه ممكن على فكره احنا من العباد اللي معناها اون بوزي السوجي وفتحنا قنوات اتصال بين الاعلام ومعناها
1: حاجه باهيه
0: حاجه باهيه تبقى المشكل الحقيقي حسب تقديري راهو هو على مستوى مش على مستوى الترسانة القانونية اللي عندنا اللي هي

0: لكن التفعيل
1: وعلى
0: ارض الواقع
1: بالضبط.
0: خلينا نسالك، لانه اليوم كي نلقاو مؤسسه عندها التزام بحمايه البيئه والتنميه المستدامه كما اندا، دونك هنا من خلال الجائزه هذه، جائزه مايكل فيليب كراكن للبيئه، كما قلت تسليم الجوائز كان نهار الخميس اللي فات، والجوائز قيمتها 100,000 دينار. انت فزت بالجائزه الاولى 50,000 دينار و30 و20 بالنسبه للفائز الثاني والفائز الثالث. سالتك انا نهار ليفينمون، قلت لك شنو تعمل بهم 50 مليون؟
1: اي بروجي حاضر. والله كنت نتمنى باش نكون في الجزائر باش ثم بروجي باش نجسدوه على ارض الواقع، اللي هو عندنا في ان شاء الله في سجنان في سيدي مشرق.
0: وي.
1: والبروجي في الحقيقه هو اقتراح من الاداره العامه للغابات وايضا من السكان المحليين الزوز، اللي ثم معناها تقريبا ثم 39 عائله كلها عندها نشاط اقتصادي، معناها منظمين ديجا سو فورم دو جي دي ا، واللي هو حاجه ممتازه. باش نحاولوا في البلاصه هذيك، كان ثم عندنا في تونس باتريمون ايكولوجيك مزيان، اللي هو مجن الشيطان، المحميه نتاع مجن الشيطان، كان تعرفوها التصويره الفاموز هذيك، البحيره في شكل قلب وعاتيه على البحر. المشكل نتاع البلاصه هذيك كونه الرعي الجائر، نعرفوا احنا لو بوزوان معناها المشكل ثم يهدد معناها التوازن البيئي الغادي.
0: باش تخدموا عليها هي؟
1: باش نخدموا عليها هي.
0: وقتاش؟
1: ساي لانسينا.
0: ساي لانسيتو. ان توكا نحب نذكر انه النساء كان عندهم حضور مهم من خلال الترشحات للجوائز هذه، تقريبا 44% من الاشخاص اللي ترشحوا هما نساء، وكذلك على مستوى مجالات التدخل، اذا كان نفيدوا الناس من خلال الارقام هذيا، مبادره النفايات والاقتصاد الدائري 53% تقريبا، وبعدها المبادرات المتعلقه بالمياه والقدره على الصمود والتكيف مع التغير. غير شفنا زيد الفايزين اللي ممكن يكونوا بحذانا في البلاتو نهار اخر، ان توكا محمد وش اسمه زاد الشاب اللي خدم على الحفصيه في راس. ان توكا فاجئني انا انه اليوم نلقاو مؤسسه تخدم على البيئه، ونلقاو جائزه مخصصه للبيئه العام الجاي باش تولي عندها بعد افريقي ان شاء الله. وفاجئني زيد، مفاجئنيش برشا، انه نلقى ناس كيفكم تخدموا على هدايا من خلال عمل تطوعي راهو، والتطوع معناها راهو في ثقافه كبيره، وراهو بارتاج كبير، وراهو قلب كبير، وبرشا حاجات مزيانه. الوقت داهمنا مالوغوزمون، غلط في الاستوديو وين باش نلقى، ولكن شنو تحب تقول في النهايه؟
1: في النهايه

0: جاي نمثل اكثر من 1000 امراه ريفيه زاد خدموا معنا ومازال نخدموا. 75% من النشطاء نتاعنا معناها من النساء. وايضا زاد دعوه مفتوحه خن المشكل الخطر يدهم في نسيح ممكن هي مبادرة ولا مبادرة كما المبادرات الأخرين نستحسنوهم، لكن يلزم فواديس، يلزم أكثر خطر التغيرات المناخية، واللي شفنا إرهاصات صغيرة احنا في 1.5 درجات ولا 1.6 درجات ورينا شنو صار علينا وعلى مواردنا. لذا يلزم نحاول ونخدم كل ما بعضنا
1: صحيح.
0: وكيف ما
1: وهذه حاجة مميزة
0: إيد وحدها ما
1: تفقش دونك
0: كل تتعاون
1: فوالا هذا هو الحل هو ذايا. وتوكا حسام حمدي نحييك. المبادرة هي المحافظة على البيئة، محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه للخطر اللي تتعلق بالغابات طبعا، ونسمع الحرائق ونسمع الحاجات اللي يصير فيه. دونك زراعة الأشجار نعرف أنه عندك رقم سامبوليك اللي هو 12 مليون شجرة بوركوا با يعني تقريبا وي. وأنت طبعا الفائز بجائزة مايكل فيليب كراكنيل للبيئة من تنظيم إندا، وما نجم نقول كان برافو للمؤسسة اللي نظمت، برافو للناس اللي شاركت، وبرافو لكم أنتم الفائزين حسام وغيره الزوز الفائزين كذلك.
0: وشكرا لكم على الحيز المهم معنا في نعرف وقت ذروة.
1: مرحبا بك، شكرا لك حسام. يلا هكا نكونوا أنهينا أونتيبيتيك بلوس اليوم، نتلقاو غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
3: جوهرة FM. Publicité.
4: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
5: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
4: إي نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتخ أفير.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
7: ماكس بوك 5 جي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك أورانج.
3: جوهرة
6: بوبليسيتي.
8: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
9: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
10: أريدو، طور عالمك.
8: جوهر سبور.
1: 6:05. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي بعد انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب نبيل الكوكي. كل التطورات تكون اشرف على الحصة التدريبية. حقيقة الاتفاق مع محمد الكوكي، خروج النفطي وطارق سالم الإجابة على كل الأسئلة هذه. ناخذها في المباشر مع مراسلنا فوزي الخماسي. فوزي مساء النور، مرحبا.
11: مرحبا بك نيس، مرحبا كافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات جوهرة فهم. كما قلت انت يعني نهاية اسبوع كانت صعبة في كواليس النادي الصفاقسي بعد الهزيمة يعني في الدرب امام تقدم الرياضي بسقيط الذهاب. يعني التصاريح اللي قام بها نبيل كوكي بعد اثر المباراة كانت قرارات يعني منتظرة، خاصة القطاع بين نبيل كوكي والنادي الرياضي الصفاقسي. هذا مسار اليوم يعني تو ما فماش امضاء العقد، غدا ان شاء الله يمضي العقد محمد الكوكي كامل الإطار الفني المرافق ليه. اليوم الحصة التدريبية قام بها بلاد سعد المعد البدني الثاني في النادي الرياضي الصفاقسي في تركيبة نبيل كوكي، وخدم زاد قبل مع محمد الكوكي يعني ابن النادي الرياضي الصفاقسي مدرب

0: الرئاس وليد بن حسين وقع القرار ابقاء علي مع محمد الكوكي. كما قلت قد فما نقطة عالمية يعني الساعة السادسة مساء في مركب النادي الصفاقسي في رأس النقطة الرئيس هذا النقطة العالمية هذه أحمد جبير ناطق رسمي ممكن يكون مع محمد الكوكي. هذا بالنسبة للكواليس النادي الصفاقسي يعني حتى الأخبار تروجت يعني توت كان التأكيد بتاعها يعني خروج كريم النفطي من منذ بعد المباراة يعني قرار يعني كريم النفطي طريق بالتراضي ولا إقالة كريم النفطي ما زال ما نعرفوش من الكواليس.
1: طارق سالم النفطي يعني خرج ولا لا فوزي فقط
0: لا غادر النفطي يمكن قبل نبيل كوكي وتو بالنسبة لطارق سالم يعني وقع القرار هو قرر يعني انسحاب يعني خاصة يعني يمكن مصلحة النادي الصفاقسي يعرف انت تعرفوا يعني صراع الحوارات في المدة الأخيرة يعني بين طارق سالم ومحمد الكوكي يمكن بعد قرار المدير يعني قرار تثبيت محمد الكوكي ولا إعادة تجربة محمد الكوكي مرة ثالثة على يعني مرة ثالثة في تاريخه يعني مع النادي الصفاقسي يعني تراقبوا كل القرارات ولا كل ما يشمل تركيبة النادي الصفاقسي غدا يعني الساعة السادسة. لكن اليوم الحصة التدريبية مثل عكس اللي خاد الداول بكونه محمد الكوكي أشرف على الحصة التدريبية ما كانش موجود اليوم محمد الكوكي يعني من عبد الميري. كان الاجتماع يعني بينه وبين المدير أو المشرف على كرة القدم كانت اليوم في صفاقس يعني الساعة الرابعة يعني بدأ انطلق الاجتماع توقيت انطلاق الحصة التدريبية كما قلت اللي بن سعدة المعد الثاني هو اللي أشرف على الحصة التدريبية رفقة وليد بن حسين مدرب الحلاص.
1: دونك اللخص فوزي الخماسي كما كنتوا تسمعوا فيه بلال بن سعدة هو اللي أشرف على الحصة التدريبية اللي هو المعد البدني الثاني. بالنسبة لمحمد الكوكي موجود في صفاقس اجتماع مع الهيئة المديرة منتظر غدوة يصح العقد متاعه مع نقطة إعلامية باش تكون غدوة الستة متاع العشية خروج عبد الكريم النفطي انسحاب طارق سالم هكا ولا فوز؟
0: أوكي حاضر أنيس
1: يعطيك صحة مشكور جدا مراسلنا في صفاقس فوزي الخماسي على كل هذه التفاصيل. أحداث مؤسفة وفوضى في ملعب تو بويسون مازامبي في لوبومباتشي قبل أيام تقليلة من مواجهة النادي الأفريقي وتو بويسون مازامبي اللي بيشكون هارت السبت انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس في إطار ذهاب للدورة التمهيدية الثاني من مسابقة الشامبيونز ليغ الأفريقية. الفوضى اللي تشوفوا فيها في الفيديو هذيك في ملعب تو بويسون مازامبي خلال حفل تكريمي متاع النجم السابق لمازامبي تريزور مبوتو في مقابلة جمعة قدماء مازامبي بقدماء سان لوبوبو وكما قلت برشا جمهور عبط سور تيران اجتياح للميدان لملاحقة صانع المحتوى الكونغولي أوسيان انتامبوي المعروف بكونه يطيش الفلوس على المعجبين متاعه وهذا معروف في الكونغو برشا. دونك وقت اللي نزل على أرضية الميدان الناس كل استغل تواجده على أرضية الميدان وصار الاقتحام للملعب هو ما خلى حالة من الذعر في ملعب لوبومباتشي هذا كما قلت قبل أيام تقليلة على مواجهة النادي الافريقي ومازامبي اللي بيشكون هارت السبت في لوبومباتشي. بعدين بحكي على الأندية التونسية والمسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي كما قلنا يلعب الأربعة متاع العشية نهار السبت المقابلة شي زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبة لتفاصيل رحلة النادي الإفريقي باش تنطلق الرحلة نهار الأربعة من مطار تونس كارتاج نحو إسطنبول في مرة أولى ثم أديس أبيبا في أثيوبيا باش يباتوا في أثيوبيا يعملوا سيونس ديكراساج. نهار الخميس يوصلوا الرحلة من أثيوبيا في اتجاه الكونغو يعملوا ديكراساج آخر ثم تكون الحصة التدريبية الأخيرة ليلة المقابلة في الملعب باش يحتضن المقابلة الملعب اللي كنتوا تشوفوا فيه والترجي الرياضي التونسي الممثل الثاني في المسابقة يلعب نهار الأحد 18 أكتوبر 8 متاع الليل ضد السويح الليبي في مصراتة مقابلة زفرها الحكم الكونغولي بيير جون غوي والترجي باش يسافر نهار السبت عبر طيارة خاصة. في كاس الكاف زوز مواثلين سي اس اس ترجي جرجيس بالنسبة للنادي الرياضي السي يلعب نهار السبت 5 متاع العشية في أبيجان العاصمة الاقتصادية ضد أكاديمية أمادو ديالو مقابلة زفر الحكم فابريس سانتوس من الكابير. سي اس اس يسافر بعد غدوة من تونس في اتجاه أبيجان ونهار السبت كيف ترجي جرجيس يلعب مقابلته في صد الطيب الأميري بصفاقس ضد ريال باماكو المالي مقابلة زفر الحكم لكي رزكي من أوغندا. ملعب الطيب المهيري بسباقس يقترب من الحصول على التأهيل من الكاف بعد تطور الأشغال والتحسينات بعد ما عمل خبير من بوراندي زيارة تفقدية إلى ملعب الطيب المهيري وهو مكلف من الكاف. الزيارة هذه قاعدة 3 أيام. المنتظر أنه استاد الطيب المهيري بيحتضن لقاء تونس وليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات الكان في شهر نوفمبر المقبل. الجولة الثالثة من بطولة رابطة المحترفة الأولى باش تلعب على 3 دفعات. الماتش تكون انطلاقا الماضي ساعتين ونص. الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت 17 أكتوبر حمام سوسة في استاد بوعلي الأحوار تلعب ضد اتحاد بن قردين. نهار الأحد 18 أكتوبر الدفعة الثانية النجم الرياضي الساحلي باش يتحول إلى ملعب بوجمع الكميتي لمواجهة الأولمبي البيجي. مستقبل المرسى نجم المتلوي نادي حمام لم في شبيبة العمران. الاتحاد المونستيري تقدم سقيت الدائر. وختام الجولة هذه باش تكون نهار الخميس 29 أكتوبر ب3 مقابلات. النادي الأفريقي CAB CSS ماتش كلاسيكو ضد الاسبيرانس والملعب التونسي يلعب ضد ترجي جرجس. نحكيو باسكيت نحكيو على مقابلات الجولة السادسة من البطولة اللي باش يتلعبوا نهار الثلاث غدوة ودفعة ثانية باش تكون نهار الأربعاء. غدوة في البروجرام انطلاقا من 5 متاع العشية حمام سوسة تلعب ضد النادي الأفريقي. بقيت المقابلات نهار الأربعاء 6 متاع العشية شبيبة المنازه النجم الراسي نجم حلقة الوادي نادي الرياضي الاسفاقسي اتحاد الأنصار الملعب النابلي الاتحاد الرياضي المونستيري دليت برومبيليا. وقمة باش تكون بين الشبيبة القيروانية والنجم الرياضي الساحلية. البطولات الأوروبية 3 مقابلات يستحقوا فرجة. في البريمير ليج انطلاقا من 8 كوفنتري تلعب ضد نيوكاسل. في الليغا 8 متاع ليل ليفانتي تلعب ضد سيفيا. وفي الكالشيو تورينو تلعب ضد أودينيزي انطلاقا من 8 غربة. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم أنيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على سيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على طاجم متاعنا سبور جوهرة فام في ليمان.
2: C'était Jean Rospon avec l'équipe Sport.

0: الجوهرة اف ام. اوبن زون اوبن زون اوبن زون. انتم تسمعوا اوبن زون مع مهدي بالراديا على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. الستة واربعتاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أوبن زون على جوهرة اف ام، الموعد اللي تعودتوا بيه كل نهار اثنين من الستة للسبعة متاع العشية. هذا هو موعد لسبور دو راكيت، تسمعوا كل جديد التنس وتنس الطاولة والبادل كيما العادة. نجيكم في الموعد هذا اللي منحكيو كيما قلنا على رياضات المضرب. يحضر معاكم كالعادة كوتي ميكرو، معاكم مهدي بالراضية في التكنيك، مو عز ويحضر معايا كالعادة والعويد صديقي ورفيقي مهدي العايدي. مرحبا بك من جديد في اوبن زون.
1: مرحبا بك مهدوش، تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على جوهرة اف ام. اكيد حاسه باهي اليوم سبيسيال، فيها سبور عنا برشا ما حكيناش عليه خاطر ما فماش فيه اكتواليتي، رجعت الاكتواليتي، وكذلك عنا ضيف ممتاز باش نحكيو معاه ان شاء الله على البادل في تونس.
0: افكتيفمون دونك يحضر معنا بعد شويه، يجينا من سوسه نستقبلوه اللاعب رقم 13 في الترتيب الحالي من ابرز اللاعبين في تونس في البادل اللي هو رامي بشير. دونك خليكم معنا من توا للسبعه متاع العشيه في اوبن زون. لكن قبلوا نستقبلوا سي عمر الهميسي، نائب رئيس الجامعة التونسية لتنس الطاولة ورئيس لجنة المنتخبات. برشا جديد في التنس دو تابل، عسلامة سي عمر.
2: مرحبا، عسلامة، رحبوا بيكم ومشكورين على الاستضافة الكريمة هذه واللفتة الطيبة لكل مرة دي من جوهرة اف ام الرياضة تنس الطاولة.
0: يعني العفو، مرحبا بكم أنتم، مو خاصة أنتم جامعة ناشطة وديما عندها جديد. به من ديسمبر 2025 اليوم نحكيه تقريبا فما 10 شهور هكا، كيفاش ترى اليوم كنت تحكي لنا كيفاش تقيمهم العشرة شهور هذه على رأس الجامعة التونسية أنت والمكتب الجامعي، وين تنجم كيفاش تنجم تقيم لنا العمل لحد الآن؟
2: مشكور مرة أخرى. المكتب الجامعي هذا تنصب في صار انتخابه في ديسمبر 2025 برئاسة السيد مختار التوكابري.
0: السيد التوكابري
2: أنا إنسان قديم في رياضة كرة الطاولة ومشهود بالخبرة والكفاءة على الصعيد الوطني والدولي. تنصب هذا المكتب الجديد بعد فترة انتقالية بالجامعة التونسية لكرة الطاولة، صار فيها معناها هيئة تسييرية معينة من طرف وزارة الشباب والرياضة. من الوقت ذاك لقينا الحقيقة البطولة هي بدأت وخذينا تران في السكة
0: وماخش.
2: دونك حاولنا اللي نتأقلموا مع المعطيات الموجودة. الحقيقة لقينا الرزنامة يلزمها تدخلات وتدخلات عديدة، لقينا الحالة المادية الحقيقة صعيبة وصعيبة برشا، اللي كانت اللي هي مازالت متواصلة لحد الآن تكون عائق لينا باش نحققوا حتى البرنامج اللي كنا هادفيله. معناها
0: المشاكل المادية،
2: المشاكل المادية كبيرة وكبيرة جدا، لقيناها معناها إرث
0: ثقيل
2: ويتراكم بالزمن. حاولنا قدر الإمكان المسايرة في العام الفاتت، كملنا الرزنام على أحسن ما يكون، كملنا نظمناها، جميع المسابقات صارت، قمنا بتنظيم جميع الدورات المحلية والدولية خصوصا دورات الدبل في تي تي للشبان والأكابر، وكانت معناها محل شكر من الجامعة الدولية لكرة الطاولة وحظيت
0: أمنتوا يعني كل ما
2: أمنا الموضوع وأولنا النشاطات، وزادة مشينا في باش نحقق البرنامج متاعنا. قمنا بعديد اللقاءات مع الفرق التونسية وتشجيعهم باش يواصلوا، زادة قلنا معهم بحوار وطني لجميع الفرق التونسية باش نسمعوا مشاغلهم واقتراحاتهم لتغيير القوانين، وهو هذا ما صار الحقيقة. بعد ما قمنا معهم باجتماع والاستماع ليهم، قمنا بالجلسة العامة العادية وصار تنقيح على العديد والعديد من القوانين اللي خصوصا الأكثرية منها 90% هي قوانين رياضية تهدف لتقديم كرة الطاولة ورياضة كرة الطاولة قبل ما تكون فما معناها كما في المسابقات الفردي والفرق كيما في انتقال اللاعبين. هذوما اهم المحاور اللي طرقنا لهم. والحقيقه هنا مازلنا نحاولوا نخدموا بالتوفيق بين بين بين ما هو موجود وما هو معناها نطمحوا له باش نوصلوا له ان شاء الله.
0: باهي المحطه القادمه على مستوى الكابر منتخب الكابر بطوله افريقيا اللي باش تنظم في المغرب. دونك احكي لنا حاضر المجموعه كل شيء حاضر سي عمر.
2: الحقيقه هي بطوله افريقيا للاكابر اناث وذكور. هي هذه البطوله ترشحوا لها المنتخبات الوطنيه ذكور واناث في الدوره الترشيحيه اللي قامت بليبيا على خاطر هم يتعاملوا
0: بنغازي تحديدا
2: بنغازي اللي هم يتعاملوا معناها دورات ترشيحيه بالزوم بالجهات حسب التواجد الجغرافي بالقاره الافريقيه. الحقيقه منتخبنا للذكور والإناث ترشحوا في على الصعيد الفرق وعلى الصعيد الفردي. هذه البطولة هي بطولة أفريقيا الأكابر إناث وذكور معناها تتقام بالمملكة المغربية في مدينة طنجة بالتحديد من 18 ل 25 أكتوبر 2026. الدورة هذه تتقام كل عام كل مرة في بلاد
0: عام ناول في تونس.
2: العام اللي فات لا مش في تونس أو العام ناول ده
0: أول عام ناول
2: الحقيقة الدورة دي تتقام كل عام وتونس شاركت بريسك في جميع الدورات اللي صارت مع ديما التقاليد التونسيه وكرتون
0: بيان سور سي عمر المشاركه ما نحكيوش عليها يعني تبارك الله تنس الطاوله ما شاء الله
2: هذا
0: يعني
2: للتاريخ على خاطر هي الرياضه هذه كانت ديما في التاريخ كيما رياضه معناها تشرف البلاد ورياضة معناها ديما فيها أبطال اللي هم يتقرأ لهم ألف حساب في في في على الصعيد الدولي وإن شاء الله إحنا نطمحوا تو نقدم معكم بالحوار.
0: شو استمعوا إحنا تو نطمحوا الماخير.
1: ثمانية لاعبين في شيركو هم أربعة ذكور وأربعة إناث كانت تعطينا فكرة عليهم اللاعبين في شيركو.
2: اللاعبين باش يشاركوا نبدو بصنف الإناث اللي هي فدوى الجارسي عبير الحاج صالح مرام الزغلامي آلاء السعيدي
0: الأولاد.
2: وبالنسبة للأولاد عندنا وسيم السيد يوسف العيدلي أمير السيد واللاعب اللي هو شاب اللي جايبينه من فرنسا هو أمين العموري.
1: هذا هو سؤالي على لاعب الشاب يعني الكريتير علاش لاعب هذا بالذات اخترتوه للمشاركة في هذه الدورة خاصة العمر نتاعو وخاصة جديد نوعا ما التوجه نتاع الجامعة جيب لاعب من برا كما نقولوا عنده دوبل ناسيوناليتي.
2: الحقيقة هو التوجه من وقت تنصيب المكتب الجامعي بعد الـ بعد الـ بعد دراسة الوضعية الحالية للمعطى الرياضي خذينا قرار استراتيجي هو تكوين نواة ولتشبيب المنتخب القومي التونسي الوطني التونسي باش يكون هو اللي شرفنا استراتيجية 2030-2035. والحقيقة بدينا بفرع الذكور على الخطر ثم الماتيار بريمير ثم اللاعبين الموجودين الحقيقه والكوميتيف نتاعهم هو وسيم السيد هو بطل افريقيا من الى 19 سنه من السنه الفارطه والسنه هذه معناها عامين سكسيسيف يفوز في بطوله افريقيا. كانت استراتيجيه هي تشبيب المنتخب الوطني وحنا تو فك المرحله الانتقاليه بين الموجود الى التشبيب معناها تو احنا في مرحلة انتقالية كل لاعب يفرض مهما تكون معناها العمر نتاعه يفرض في وجوده في المنتخب حتى يكون معناها من قدماء اللاعبين ولا لاعب من تمين صنف السنيور الأكابر مرحبا به في المنتخب والمهم تكون النتائج متواصلة ويكون فارض روحه معناها معك الشبان هذوكم. بالنسبة لأمين العموري هو لاعب شاب ومعناها ومحل متابعة قريبة ودقيقة من إطار المنتخب الوطني. اللاعب هذا الحقيقة مشى درنيرمال بطولة أفريقيا للشبان اللي قام بغانا وكان المستوى متاعه معناها كبير جدا واللاعب الوحيد اللي في الدورة دي اللي نح أشواط مع الفايز المصري بطولة أفريقيا وكانت منافسة قوية مع اللاعب المصري مما معناها خلانا ننتبهوله ونعطوه الفرصة في السياسة التشبيبة دي خاصة اللي هو لاعب يلعب بفريق فرنسي في باريس ومعناها في اتصال مباشر مع المدرب
0: يعني الإفادة مضمونة للمجموعة.
2: هو التود بروغريسيون تاعه كبير برشا ويضاهي حتى اللاعبين صف الأكابر.
1: قاش عمره هو ده؟
2: هو عمره 15 سنة
1: 15 سنة
2: وهو معدل أعمار المنتخب الوطني هو ما يفوتش 17 سنة في الذكور.
1: هل أكبر واحد
2: وسيم السيد بورلو مومو أكبر لاعب هو وسيم السيد
0: باهي ليش عنص متاعنا اليوم ما نحكيوش على هذاك الترشح هذاك أوتوماتيكي يعني تونس ديما موجوده في المحافل الكبيره. شنو هي لي شونس نتاعنا قدام
1: مصر وليجيريا؟
0: مصر
2: البوا الكبير الوزن الكبير وكيف نيجيريا. تو كان نحب نزيد لكم معلومات جديده زاده ومحينه ان المنتخب الجزائري دخل للفرق الكبرى. علاش؟ على خاطر المنتخب الجزائري مشى عمل استثمار في اللاعبين الموجودين في فرنسا وقعوا التجنيس نتاعهم وقعوا ولا دونك دخلوا في وهذا باش نعطيك اكزامبل واحد هو بطل الالعاب المتوسطيه اللي صارت بايطاليا
0: العاب بحر الابيض المتوسط
2: ابيض متوسط هو جزائري هو مهدي بولوسا هو اللي خذا البطوله هذه البطوله هذه عندها وزن كبير
1: صحيح.
2: ومنتخب الجزائري مع المحترفين هذوما يتحط حقيقة توا في مرتبة متقدمة جدا مع
0: سمعني سي عمر مهدي لهنا على نشوفوا يعني جزائر كما حكينا سي عمر اليوم يعني يمشيوا للاعبين اللي على غرار كرة القدم على غرار المنتخب
1: توجه جديد
0: البحث على
1: توجه جديد عملوه مع السبور كوليكتيف وتو قاعدين يدخلوا فيه في سبور انديفيدويال وماشيين فيه حتى في العاب القوى هنا برشا لاعبين جزائريين يعيشوا
0: بدل يحملوا الجنسيه
1: يعني لهنا فما مشكل
0: ما تلقاهمش يعني لزمهم خاطر ما تلقاهمش في المنتخبات نتاعهم مش تلقاهم في المنتخبات الدولية اللي
2: عايشين فيها والمستوى زاد بوشكل فرنسا هي معناها بلد كبير
0: ومتسميه على التجنيس ومتسميه على استغلال الناس اللي تعيش
2: هي مدرسه
1: توجه جديد نتاع الجامعه لاول مره خاطر تجيب لاعب كيما
0: امير العموري
1: يمشي يشيلك لهنا وهذا حاجه بالتواجد
2: الحقيقه نحب نصلح معلومه هي الجامعه جابت لاعبين
1: قبل
2: تونس جابت ونشطوا وزاد نحب نزيد حاجه اخرى زاد المغرب ماشي في نفس التوجه المنتخب الجزائري
0: خلينا في تونس شنو ما الشانس نتاعنا في البطوله هذه فما تحذيرات هكايا فما
2: التحذيرات
0: ماشي من اجل اللقب
2: الحقيقه باش نكون معك واضح من اجل اللقب لا مع سياسه التشبيب مع وجود معناها اهرام واقطاب معناها كبيره بتدخل الجزائر والمغرب ومدغشقر حبيت نكمل لك زوز في رق اخرين باش نحطكم في في في في
0: في الصوره
2: في الصوره ثم زوز في رق كبيره زادت تويكا عندها لاعبين محترفين كما مدغشقر عندهم لاعبين تويكا الحقيقه يفرضوا في ارواحهم زاد المغرب مشت في سياسه الجزائر استقدام اللاعبين اللي هما تروزام
0: الاوبجيكتيف سي تحسين الترتيب على مستوى العالمي على مستوى الافريقي هذا هو ثم
2: زوز مسابقات للفرق واللي هو نسعوا باش الاولادات هذوما يكتسبوا اكثر خبره بالاحتكاك بلاعبين كبار كما عمر عصر كوادري ارونا والعبد يوسف عبد العزيز ولاعبين ينشطوا في المانيا وفرنسا زاد ثم البطوله الثانيه اللي هي البطوله الفرديه بطوله افريقيا ديما نستنوا من وسيم السيد المفاجاه اللي صارت اللي ربح عمر عصر وديما نستنوا من وسيم هو لاعب محارب فعلا معناها لاعب محارب يمن ديما بالامكانيات اللي عنده ونستنوا من وسيم باش يكون معناها يعمل حاجه بالنسبه للاناث باش نكمل على البرونوستيك بالنسبه للاناث عندهم شانس باش يكونوا في البوديوم خصوصا معلومه
1: وتعاملين ورا هزوا ميدالي ديال الدرجون
2: علاش على خاطر ثم افونتاج السنه اللي نيجيريا ما شاركتش في الالعاب الترشيحيه اللي هي ديما تكلاسه ورا مصر
0: في البلاد
2: وزاد عندنا منتخب الجزائري منتخب 100% محترف كما الذكور يمكن بناتنا يوصل المربع الذهبي ويهز الميداليه البرونزيه
1: مسؤول لحظات خاطر على كلام سي عمر لهنا خلي الناس تفهم فينا تسمع فينا فما تطور كبير في كره الطاوله بالنسبه لافريقيا ليكيبات كل تطورت هذا علاش فما كونكيرونس كبيره في البطوله الافريقيه هذه ولا ملاحظه اللي ابرز عمر اللاعب المصري 12 سنه فاز في كل المسابقات ربحوا مره برك وسيم السيد مش تعرف قداش قوه اللعبه هذه اللاعب المصري
2: هو الحقيقه عمر عصر هو كوادري ارونا ثم منافسه قويه برشا برشا برشا لكن في السنوات الاخيره عمر عصر ظهر
1: مستوى كبير
0: سي عمر قبل ما نكملوا فماش نداء تحب تقدموا لسلطه الاشراف عندكم شي حاجه قبل المسابقه هذه ولا غيرها باسم المكتب الجامعي انت تو هنا في فرصه قدامك تنجم تكلم تعبر فاش نجم تحب تستغل المنبر هذا
2: يعطيك الصحة هو ذاك علاش احنا ديما نحاول نكونوا حاضرين في المنابر
0: الإعلامية
2: والحقيقة فما خدمة نعطيكم معلومة اللي اجتمعنا مع السيد الوزير بعد النتائج الكبيرة اللي عملناها في بطولة افريقيا للشبان وكان فرحان برشا باللقاء هذايا وشجعنا لكن عندنا ديما النداء على المستوى المادي والإمكانيات حقيقة الميزانية المرصودة للجامعة التونسية لكرة الطاولة
0: لا تكفي،
2: أقل برشا من من من النتائج المحققة
1: حتى الآن.
2: وإحنا نحبوا ما دام في سياسة التشبيب، ما دام في سياسة تطوير كرة الطاولة بالبلاد التونسية، ما حكيناش على لو إن شاء الله المجال يكون في وقت أخر، ما حكيناش على تطوير الرياضة الداخلية.
0: نرجع نرجع إحنا اليوم سي عمر استضافة في خصوص البطولة إفريقيا، وإن شاء الله ترجعوا بحذانا، هذا المنبر مفتوح لكل رياضات المغرب. مرحبا بكم، مش لازم حتى نكلموكم، إحنا راكم تجموا تهزوا التليفون وتطلبوا، هذا حقكم، هذا المنبر مخصص لرياضات المغرب. يعطيك الصحة،
2: يعطيك الصحة، بارك الله فيكم ونشكركم إن شاء الله على الاستضافة.
0: إن شاء الله تكون عندكم نجم وتكون عندنا مراسلات مباشرة من المغرب في نستقبلوا لاعب البادل رامي بشر، خليكم معنا في أوبن زون.

0: اوبن زون. اوبن زون. انتم تسمعوا اوبن زون مع مهدي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. اوبن زون مازلت متواصله معاكم حد للسبعه نتاع العشيه. كنا نسمع فيه فاضل شاكري وصلنا 32 دقيقه بعد السته. عجبتك تبسم لها مهدي فاضل شاكري؟
1: شو احلو شو احلو شو احلو
0: سمعنا منها.
1: انا ما نجمش، ما عندي صوت نسمعك. ما نستاش نسمع.
0: نستقبلوا توا ضيفنا، جينا من سوسه، جينا عمناول، ما قصرش يعطيه الصحه، يرجع لنا السنه ديما عنده جديد، لاعب متميز، عنده ما يحكي، عنده ما يقول. ما نطولوش عليكم ياسر، رحبوا باللاعب رامي بشر. مرحبا بك.
2: عسلام. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين جوارف.
0: دوك اكيد يسمعوا فينا في كامل تراب الجمهوريه، لكن اللي يسمعوا فينا في سوسه يعرفوا رامي اللي هو من اللاعبين الاولانيين اللي بدا البادل في سوسه. ونبداو بسؤال كلاسيكي ونوصل للبادل في سوسه. فما اخر مره جيت بحذانا، فما مازال قاعد يتطور
2: البادل؟ قاعد يتطور برشا في سوسه، سورتو اللي برشا دي كلوب قاعدين يحلوا حتى البيريود هذه، دي كلوب جدد كيف برشا لاعبين قاعدين، نومبر دو جوور يتزاد. دونك معناتها فما بروغريسيون كبيره قاعده في السوسه وفي الساحل سبيسيالمون، معناها في البادل.
0: داكوغ. ما عادش نحكيو اليوم على توندونس البادل، سايي انستالي تنجم تقول
2: سايي البادل انستالي، ولا سبور معناها اللي تسمى سبور كونفيرمي. العباد الكل تلعب في البادل، صغار كبار، اكسيسيبل للناس الكل. دونك ماتش توندونس الحقيقه، شد بلاصتو، معناها خذا بلاصتو بارمي لي سبور دو
0: كوميونيتي، قاعده تكبر، كوميونيتي
2: قاعده تكبر، شد بلاصتو بالكدي بالكدي.
0: باهي، عملنا لقيت هذا، جيتنا بعد لقيت هذا، جيتنا في المربع التاسع. سنين نقاوك البرة من التوب 10 رامي، نقاوك في المرتبة في 13
2: خازيام. وي
0: باه، ما بعدتش برشا، لكن الملاحظة أنك ماكش في التوب 10.
2: صحيح، العام اللي فات كنت نلعب افيك ان بارتنير اللي عاوني برشا الحقيقه، وصاحبي اللي هو دالي بلالونه نوجه له التحيه. كنا متفاهمين برشا في التيران، وهي في البادل معناها لي ريزولتا مربوطه بالبير، معناتها تنجمش تكون تلعب في ان سبور دو بير
0: مع بعضكم،
2: وصحيت معناتها تخفوا انديفيدويلمون. دونك مشيت العامنا ومشيت بالكدي البير، والفان دي سيزون كان باهي، خزينا بي ميل وعملنا دي فينال. السنه فيو كو دالي كان في سوسه ورجع لتونس، دونك جيتي ان تران دو شيرشي ان بارتنير. لعبت مع جوور زيد باهي تري كونفيرمي اللي هو عمر صاحبي، نوجه له تحيه كيف كيف. سيت سبيسيالمون عمر، هو سيت ان جوور معناتها دو غوش، لعب معايا على اليمين. دونك عملنا دو بون ريزولتا، مي على غالب سا غيف الواحد يوخر في الكلاسمون، البير ما مشيتش كوم الفو. ان شاء الله نحاولوا نديركوا الشيء هذا، توا مع عندي ان اوت جوور جديد باش نلعب معاه لي بروشان تورنوا ان شاء الله. واحد
0: نجم نعرفوا شكون
2: بروشينمون ان شاء الله باش نلعب مع شهاب الوالي. معاه قبل له
0: شهاب الوالي،
2: سي ان تري بون جوور، معناتها جوور دو تخوا دو دغوات تري كونفيرمي. ان شاء الله يا ربي نعملوا دو بون ريزولتا، والواحد يحاول يرجع للتوب.
0: باهي، لو فات اللي ماكش مقيم في تونس، لو فات اللي انت في سوسه وتتنقل وكل هذا، يقلق شويه في المشاركات، يقلق هذا في اللعب، يقلق يعني في المسيره نتاعك توت لون دو شامبيونا.
2: والله شوف سي تري نورمال اللي هو يقلق، على خاطر لو بادل اللي سنتراليزي اكثر في لو غران تونيس، معناها شفت اكثريه لي تورنوا، اكثريه لي كلوب، اكثريه لي زيكول دو بادل، لي اكاديمي دو بادل اللي فيها عندهم دي كوتش اسبانيول وكل شيء في تونس. دونك الحقيقه في سوسه ما نلقاش تكون يرينيني الحقيقه، ما نترينيش قاعد في سوسه،
0: ما نترينيش.
2: نا جو في كو لي تورنوا، نحاول نعمل لو كوتشينغ، نريني العباد، مي بور مو بريباري ان بو. ساعات نطلع سبيسيالمون على نهارين ثلاثه نترينا شويه في تونس في بادل كونيكشن، مي سي با سوفيزون بالنسبه لان جوور برو باش ينجم باش يعمل دو فوا باغ سومين ولا دو فوا باغ موا، فهمت؟ دونك الحقيقه هذيك الحاجه يمكن زاد خلتني نوخر معناها في الكلاسمون، اللي هو انه الواحد مش قاعد يترين وما يلقاش كون يريني. ان شاء الله نيدي لي زوم دافير ولا لي على لي بروبريو نتاع دي كلوب في الساحل، بربي اسيي باش تعملوا دي زيكول دي اكاديمي، تجيبوا دي كوتش كاليفي، تجيبوا دي اسبانيول، تعملوا حاجات بيان ستركتوري وراه معناتها ما نقعدوش معناها جوست نكريو التيرانات وندخلوا الفلوس. جو سي تري بيان ان بروجي هو معناتها الواحد ماذا بيه ما يخرجش خاسر كي يعمل ان بروجي ماذا بيه يدخل الفلوس. مي زيدا كيف تنجموا تدخلوا الفلوس دوتر مويان بليزيكول بليزاكاديمي
0: تعمل حاجه. يعني تقول انت انك النداء نتاعهم ما يكتفيوش بالوزير بارك ما يخليوش كان يعني نتاع الترفيه.
2: والله واش خص هما 80% معناتها ولا حتى لا ماجوريتي اعطيهم يدخلوا لو ماكسيموم فلوس من لوكاسيون دي تيران ومن بعد سينو ما يهمهمش. فهمت يعملوا ايكول الوزير يعملوا يجيبوا ان كوتش ميم با كاليفيي يجيو يريني هاكا هاكا هاو معناتها سي با سوفيزون. يلزم فريمون حاجه بيان ستركتوري حاجه معناها دو باز باش تنجم تعمل دو بون جوغ تحضر دي لي جون هذوما الصغار اللي قاعدين خاطر نراو اللي فما برشا دي تالون قاعدين يطلعوا. وخساره سي دو غاسبياج اذا كان سي دو غاشي اذا كان ما نتلاوش بيهم وما نحضرلهمش تيران باش يوليو دي شامبيون نهار اخر.
1: قلت ما عندكش كوتش.
2: ما عنديش كوتش ما
1: نتلاوش. اليوم نعرفوا مليح جوا البروفيسيونيل ما يستحقش كوتش برك يستحق قاعده دي بات فيزيك كل هذا كل ستاف الكل مش موجود جنبه.
0: هو ما خلطش على كوتش ما
1: لا خاطر
0: اليوم نعرف نزيد على كلامك
1: انه بات فيزيك ما عندك حد يعني اليوم هذا الكل موجود كان في تونس ماهوش موجود في سوس.
2: اما هوش موجود في
0: لا وسامحني تونس زاد ما نحكيش مش على مش الكل مش الكل اما هو المينيموم ما عندوش.
1: انت رامي مثلا تحضيرات كيفاش تعملها مثلا انت اليوم عندك تونوان هذا السبت
2: كيفاش تعيش باش نكون معاك سانسيغ. الحقيقه ما عنديش تحضيرات جوست نعمل ساعات نطلع لتونس نمس كوره شويه مع الاولاد غاديكا في بادل كونكشن نعمل نطر شي سيونس ولا زوز في الشهر وكهو معناها. مي سينو زيد لو فيت انك تلعب دي تورنوا ورا بعضهم هاكا بشويه كل تورنوا خير يتعدى من اللي قبله. دونك نلعب جمعه هذه مثلا في المرسى جمعه اللي بعدها باش نلعب في صفاقس وانسي دو سويت. فهمت معناها لو فري معناتها لونترينمون تاعي ريالمون هو في لي ماتش دو كومبيتيسيون
0: اكزاكتومون. انفان في تونس يصيروا لي فيب صاروا دو فيب اللي هو كان حلم الكوميونيتي نتاع البادات ما لقاوش رامي بشر في
2: والله بيريود نتاع الفيب هما جاو دو فيب سكسيسيف معناها ورا بعضهم
0: ورا بعضهم.
2: وين الحقيقه كنت اون ديبلاسمون ما كنتش لهنا ما كنتش في تونس جمله. دونك على غالب جي غاتي لوكازيون باش نشارك فيهم ان شاء الله. بوتيتر العام الجاي كي يعاودوا يرجعوا لي فيب ان شاء الله نكون حاضر فيهم.
0: تمنيت راك تكون موجود
2: بيان سور حلم اي جوار تاع بيمي لانه يلعب في فيب سورتو في بلاده قدام جمهور وفي تيرانات يعرفهم. سي اون اكسبيريونس معناها انا باغاتي.
0: كيفاش شفت المشاركه نتاع التوانسه اولادنا في الفيب هذايا كيفاش تعتبرها ايجابيه تعتبرها
2: كي الاولاد نورونا الحقيقه ويزون يزون مونتري لي فما معناها ان بوتونسييل ان فري بادل في تونس. يعطيهم الصحه معناها ان غون برافو للتوانسه الكل وفما وحيد عملوا دو بون ريزولتا
1: حتى في البنات
2: حتى البنات زاد وصلوا دومي فينال
1: فينال
2: فردوس تبارك الله عليها. دونك معناها الحقيقه معناتها نوروا تونس معناها في الباديل على الاخر.
0: باهي الفتره هذيك زاد صارت قبلها بشويه شفنا اول مشاركه تونسيه في ليكيب ناسيونال اول مره يتعمل ليكيب ناسيونال دو باديل شفنا ان سول بير
1: سينيور
0: في السينيور ودرنيرمون شفنا دعوه 8 لاعبين اللي باش يلعبوا على التصفيات باش يشاركوا في التصفيات المؤهله لكاس العالم للباديل. رامي بشر ماكش موجود في القائمه نتاع 8 لاعبين.
2: مانيش موجود
0: ماكش موجود ترى
2: اني مانيش موجود. شوف يمكن مانيش موجود خاطر سي تري نورمال اللي معناتها
0: سولون
2: لو كلاسمون سورتو لا بيرفورمانس اي لو كلاسمون زيد. يمكن خاطر عديت اون موفيز تتسمى اون موفيز اني معناها سنين في البادل فيو كو وخرت في الكلاسمون. يمكن كان جيت التصفيات عام ناول ولا العام اللي قبله وقت اللي كنت في التوب 10 كنت 9 معناها و 7 تونيزيان يمكن راني كنت حاضر في وسط الجروب هذايا. اما معناتها الكلهم الحقيقه اللي وي جوور يستاهلوا يمشيوا معناها ما عنديش تحفظ على حتى حد. الكلهم يستحقوا يمشيوا والكلهم ما شاء الله عليهم معناتها عندهم ان باجاج نتاع باديل اللي يخليهم يمشيوا للكاليفيكاسيون تاع كوب دو موند. يمكن فما جوور نحب نذكر اسمه يستحق زيد نراه بلاصتو معناها في الليستا معناها هو ماهر بوغر
0: ماهر
2: نراه بلاصته الحقيقه في الليستا مش معناتها راهو باش ياخذ بلاصه غيره مي نراه زيد
0: يستحق
2: انه يكون في الكاليفيكاسيون تاع المونديال. ماهر جوار على اليمين معناتها اكسبسيونيل الحقيقه معناها
1: اللي صار الكل في الجامعه تو واللي من قدومها نظمت شويه الامور في البادير خاصه حتى ليكيب ناسيونال ترى باهي بالنسبه لي كجوار بروفيسيونيل هذا اللي صاير الكل ولا تلقى فما نقائص معينه مادامك انت موجود معنا اليوم في اللايف، شنو نقايص تراها مثلا تنجم تقول لهم للجامعه التونسيه لكره
2: بالنسبه للي تورنوا ناسيونو اللي قاعدين يصيروا؟ والله الجامعه شفت الحقيقه فما تحسن ملحوظ كبير برشا من طرف الجامعه في من ناحيه لورغانيزاسيون دي تورنوا، من ناحيه اللوجيستيك تنجم تدخل كل شيء واضح، فما شفافيه، تدخل للسيت تلقى الكلاسمون، تلقى لي ماتش، تلقى لوردر اوف بلاي، تلقى كل شيء واضحين، معناتها تلقى السيركوي، تلقى لو كالندري ناسيونال. الحقيقه هذه معناتها سي
0: لامباكت لا
2: سي ان بوين معناها دو بلوس للجامعه تحسب. كيف كيف زاد لورغانيزاسيون تاع لي دو فيب اللي صارت في بادل كونيكش في جمارت، سي ان بوين للجامعه. سوبوندون الحقيقه عندي شويه تحفظ اللي نحس اللي ما فماش كونترول على لي تورنوا ناسيونو من طرف الجامعه. الجامعه كانت تنجم تسهر اكثر على لي تورنوا نتاعها ناسيونو اللي يصيروا كل جمعه في كلوب،
0: وكيفاش مراقبه يعني
2: تراقب لازمها تراقب وتشوف خاطر ساعات فما شويه تجاوزات يصيروا بارمي لي سوبورتير، بارمي لي جوور، بارمي لو ستاف اللي داري اللي غاديك. كيما بار اكزومبل ناخذ لك ليكزومبل نتاع لا بريزونس نتاع الكيني مثلا. الكيني لازم يكون اوبليغاتوارمون حاضر غاديكا، ساعات نمشي
0: للتورنوا
2: صحي تو طولون دو تورنوا، من اول روتاسيون تاع ماتش لازم الاخر روتاسيون، ان شاء الله يوفيش الماتش ماضي ثلاثة لازم الكيني يبدا قاعد غاديك
1: موجود.
2: الجامعة الرسمية هي لي جوور نتاعها ولي ليسونسي نتاعها، هي تدخل الفلوس بارمي لي ليسونسي لي جوور اللي يلعبوا في التورنوا. اون فيت هو معناتها الموتور نتاع الجامعة باش ال اكزيست الجامعة لازم فما دي ليسونسي. اذا كان ما تستحفظش انت على ليسونسي وعلى جوور نتاعك توفر لهم معناتها تو سكي الحاجات البارا والحاجات تاع الصحه في وسط التيران، معناها انت معناها تو تون فو دي جوور وحاجه مش باهيه برشا. دونك il faut لا بريزونس دو كيني doit être obligatoire في لي تورنوا، مش نقولوا ما نقولوه ما نحطوهاش اوبسيونيل، لازم تكون اوبليغاتوار ولازم الكيني يحضر من اول ماتش لاخر ماتش في التورنوا. معناها تورنوا يدوم جمعه لازم الكيني
1: موجود
2: جمعه، مش يجي جوست لجمعه البيمي معناها وش بيهم جمعه البي 25 وبي 50 ولا 50 ولا 100، هذوك زاد دي جوور زاد يستحقوا
1: اوبليغاتوار
2: صح، ما فماش هذا بي 100 وهذا بي 50، كلهم لازمهم يكونوا عندهم الحق في الكيني يبدا حاضر بحذاهم اون كا دو بليسور ولا اون كا دو ماليز ولا اللي هو.
0: احنا نشوفوه في التابلو فين يعني في الثلاث جوور الاخرانيين
2: صحيح. كيف كيف زاد باش نقول لك بربي مهدي لو سيركوي نتاع البي 25 اللي عملته الجامعه، فما سيركوي نتاع البي 25 بريسك لي دو
0: بي الاولاني
2: يعني بي 25 صحيح، وسيركوي نتاع لي جون زيد فهم
0: داكور.
2: هذوما زوز حاجات هذا دي بوان باهين يتحسبوا للجامعه، يعطيهم الصحه فيهم كيفاش خموا لي جون وخموا لي جوور اللي الديبيوت اللي يخافوا ما يحبوش يلعبوا لي تورنوا الكبار، يقول لك نبداني بالبي 25 بشويه بشويه نلقى روحي ونعمل جو وكذا وكل شيء. بربي حتى هذوك يستحقوا راهم كينيرا، هذوك زاد عبيد ودي جوور ويستحقوا كيني، وما تحطهمش حاجات اوبسيونيل، معناها راهو الكينيرا هي صحه الجوور قبل كل شيء، قبل الاورجانيزاسيون، قبل النظام، قبل لو كادر، قبل كل شيء.
0: دونك ما دينا هنا نحكيو يعني موضوع حتى لي صبا وحتى مهم
2: خاطريني الحقيقه معناها تضربت ديغنييرمون في ان تورنوا، والحقيقه اوغوزمون اللي نلقى معناها الكيني بحذايا وكل شيء اللي عمل اللازم. اما بالحق معناتها
1: عشت
2: يعني واحد من الناس باغ اكزومبل نعيش من البادير، معناها هذيك معناتها نهار اللي نتضربوا ما نلقاش بحذايا كيني يبقى ما فيغ لو نيسيسير نجم نقعد ما نخدمش.
1: انا متاكد جدا ان الجامعه باش تسمعك خاطر هذا مهم جدا. نعرف مليح صحه اللاعبين قبل كل شيء،
2: كل شيء
1: قانون في كره القدم مثلا لومبينونس تكون حاضره في التمارين مش حتى في الماتشات، في التمارين تكون حاضره لومبيلونس. باه حكيت على لي جون، انت مع اللاعب اللي يتكون في البادير من الصغرى ولا من اللاعب اللي يكون في التنس وما ينجمش يرى روحه ما ينجمش يوصل في التنس يتوجه للبادير؟
2: يعني والله اغزر هو ديما دو بريفيرونس الواحد كي يبدا حاجه يبداها على سور دو بون باز ودو معناتها ويبدا معناتها من الاول يبدا بالبادير، معناتها الطفل الصغير اذا كان انت تراه معناتها تو فالو بروجيتي باش يطلع ان جور دو بادير بروفيسيونيل il faut mieux oui il faut mieux le prendre au fil padel depuis le début. مش تقول هاني نحطه في التنس ونشوف عيني ميزاني اذا كان في التنس ما مشيش مليح ندوروا للبادل. لا اذا كانك انت تخمم مش تحب يطلع جوغ برو نتاع بادل تحطه من الاول في البادل، فهمت؟ واذا كان انت تراه اللي هو ينجم يطلع ان كون جوغ دو تنس وكل شيء حطه من الاول في التنس
0: باهي راني
2: سامبل
0: باش يكون يعني متقدم برشا باش تطلع برشا بلغتنا في التنس صعيبه
2: صعيبة برشا ثنية التنس ثنية صعيبة.
0: ترى أنه البادل سمحني هذا سؤالي، ترى أنه الوصول بالشتر باش توصل في الترتيب بالقدية وتقدم مليح في البادل أسهل من التنس
2: ولا في كيف الترتيب كيف؟ العالمي تقصد معناها
0: بصفة عامة تنطلق بالناسيونال وتعادل الانترناسيونال.
2: الحقيقة التنس أصعب معناتها التنس لو باركور نتاع لو جوور دو تنس باش يوصل للنيفو بروفيسيونيل أصعب برشا من لو باركور نتاع جوور دو بادل، خاطر ديجا لو تنس سي ان سبور انديفيديوال يتطلب أكثر جهد. التنس معك معناتها الكوميونيتي نتاع لي جوور دو تنس في العالم واللي ليسونسي اكثر نومبر نتاعهم برشا معناها من جوارات البادل، دونك تلقى كونكورونس كبيره. التنس اقدم، التنس يتطلب برشا ايفور فيزيك، برشا ايفور مونتال، زاده كيف كيف انفستيسمون كبير، اذا كان لازمك تصرف على روحك برشا فلوس باش تنجم تقدم وتوصل معناها في التنس. هذاك علاش اللي هو معناتها سي ان سبور تري تري ديفيسيل باش تربح منه معنى حياتك.
1: زاد حتى في البادل رامي الفيب هذوما انترناسيونال هذوما يلزمك تلعب برشا باش تنجم تقدم في كلاسمون، لان هذه تكلف زاد برشا فلوس. كي تلقى روحك انت دي تورنوا تسمى حاجه بايته في تونس، اما انت باش تقدم في كلاسمون مونديال لازم تشارك برشا، زاد باش تصرف برشا فلوس ويلزمك برشا يعني رحلات ولوجيستيك وكل شيء.
2: صحيح حتى في البادل تصرف الفلوس ويلزمك معناها كما نقولوا نحن لازمك ان بورتفوي معناتها كبير باش تبدا تنجم تلقى لي خدمه وراك وكل شيء. مي هاني قلت لك اني مون بروبر معناتها واحد اللي نعرف اللي التنس ثنيته اصعب برشا، والبادل سي ان نوفو سبور اللي تنجم تلقى روحك فيه فيسا ولي بلوز اكسيسيبل واسهل معناها
1: ويتلعب
2: بخبير واسهل حتى كوتي تكنيك وكل اسهل من التنس.
0: اش ناقص اليوم رامي بشر باش نشوفوك في التوب 5 باش نشوفوك نيميرو 1 في تونس كونكريتمون؟ يعني
2: والله شنو ناقص رامي باش يكون في
0: ترى روحك ساعة رقم 1، ترى روحك في التوب 5 اليوم؟
2: لازم نكون في التوب 5 اذا كان نخدم بالكدا نترينا بالكدا يبدا عندي مون بارتنير، خاطر تنجم تكون بارمي تكنيكمون بارمي لي ميور جوور، تنجم تكون معناها تو اكسل على الاخر في اللعب نتاعك وبحذاك معاك بارتنير اللي ما يزيدش يدزك الفوق ولا ما يطلعكش ما تعمل حتى شيء. معناها سي ان جو صعيب على خاطر ان جو بار بير يتلعب، دونك نجم نكون بارمي لي توب 5. يلزمني برشا خدمه برشا ديسيبلين معناتها ايجين دو في صحيحه بالكدا و وان بون بارتنير.
1: ويزم كوتش زاد ويزم
2: بيان سور لازم ستاف تو ستاف، معناتها احنا كي نراو معناتها لي توب 10 تاع الراوند في تونس الكلهم معناها يتريني وعندهم ستاف عندهم كوتش وراهم معناها الكلهم منظمين بالكدي.
1: ناخذ مثلا مهدي اللومي، مهدي اللومي نمرو توب نمرو اتو في تونس اليوم
2: اي
1: بادل 100% ميراني قاعد مخصص وقته كل البادل،
2: مخصص وقته البادل. مهدي ان جور تري تري تالونتيو، اني قلت قبل اني راه احسن جوار في تونس، احسن جوار تونسي معناها ويخدم سا سو فوا كيلي ان غون بوسور معناها يخدم برشا برشا برشا يترينا مليح عنده يجين دو في باهيه وهذاك علاش هو مش باغازار اللي هو احسن جوار معناتها تونسي. وافونتاج كبير انك غوشي ديجا فهمت، افونتاج كبير انك انت ان جور دو على اليمين تلعب جور دو دوات وغوشي وتلعب مع احسن جوار في تونس معناها ريدوندو معناها عندك برسك كل شيء معناها ومازال صغير. دونك اني نراها معناها نراها لافونيغ يمكن نتاع البادل في تونس. مهدي اللومي ينجم يعمل
0: يعني ماهوش صدفة
2: ينجم يعمل اون بون كارير في الانترناسيونال وان بليس سيرتو زاد كيما قلت لكم سيرتو اللي هو يلعب باليسار وعمره والعمر نتاعو مازال صغير دونك عنده قدامه برشا. والبادل نعرفوا اللي هو يتلعب حتى تبدا عمرك 40 سنة تنجم تلعب
1: كوتش رامي دوبل كاسكيت جوار وكوتش، فما بوتنسيال تو في تونس في باديل في الصغار؟ ترى فما ملاعبيه دو بوتنسيال
2: نرى في معناتها في سوسه نرى برشا دي جون اللي قاعدين يقدموا دي جون فيهم ان غون بوتنسيال يلعبوا بالكدي معناتها نتفرج في لي تورنوا ديغنييرمون في تورنوا نتاع مستير عملوا اون فينال دو جون من سوسة عملوا اون فينال فهمتني مالها اكسبسيونيل يلعبوا ان بون بادل اللي معناتها نرى اللي فما برشا دي جون فيهم البوتنسيال انهم يكونوا دي شامبيون. مي اهم حاجه لازم يعرفوها الناس الكل اللي معناتها لو بوتنسيال وحده بور ان جون نو سوفي با، يلزم الخدمه يلزم لا ديسيبلين يلزم دي زيكول دي اكاديمي اللي يعلموا لي جون هذوما باش التالون تاعهم ماشي حرام فهمت وكما قلت لكم معناها راهو في في سوسا اون ا با دو فري ايكول ولا دو فري اكاديمي اللي بالحق اللي انفستيس في لي جو
0: Pourtant, il y a un potentiel.
2: Le potentiel est
0: موجود.
2: Le potentiel est موجود. Mais malheureusement, comme je vous disais, les propriétaires des clubs, ils sont juste pour gagner de l'argent.

0: Argentins, soit des Espagnols. نعمل الحاجة bien structurée. مثال je vais dépenser de l'argent. مي حتى كي نخسر فيها من الأول مثال من بعدك اللي جوور من بعد عام اثنين ثلاثة هذاك اش يلعب لي باسم الكلوب بالتوني نتاع الكلوب في لي تورنوا هذاك ليماج تاع الكلوب هذاك من بعد شي يجيب لي هو يجيب لي الروتور وشي يجيب لي الصغار يجيو يترينيو عندي وانسي دو سويت ودور العجلة ومن بعدك ما تربحش سور لو كور تيرم مي باش تربح سور لو لون تيرم.
1: بالنسبه لي
0: سي تري امبورطون سامحني وكيما قلت لكم جينيرالمون اللي يعمل بادل ماذا بيه يربح دينار من النهار الاول.
1: علاش ديما تحكي على الكوتش الاسبانيول والارجنتان ما علاش كدي كوتش تونيزيان وعلاش ما نعملوش دي فورماسيون للكوتش تونيزيان؟
0: عملت الجامعه عملت الجامعه عمناول عملت فورماسيون بور لي جوور اللي يحبوا يعملوا ديبلوم دو كوتشينغ بادل منهم اني عملت وعديت الاكزامان ونجحت فيه وبرشا ديجا فما اون ترونتين مي سي با سوفيزون فهمت. انت عادي اون فورماسيون باش تاخذ ديبلوم تاع جمعه ولا ثلاث ايام شويه ما تنجمش تو بو با فورمي فريمون ان كرون جوور
1: والبادل ديما فيه ميزا نيفو
0: فيه الميزا جور البادل
2: معناتها وسي لا ريفيرونس هما الارجنتين
0: هذوما صحيح هذوما فوالا سي سي سي لا ريفيرونس الاسبانيول والارجنتان هما سي لا ريفيرونس دو بادل مونديال معناها كي ترى معناها اللي في الفيناليت جينيرالمون الاسبانيول معناها فهمت دونك هذا هو
2: باهي دونك القدام نشوفوا نجموا نرجعوا سنين
0: للتوب 10
2: نجموا نرجعوا
0: عامل بروجرام ان شاء الله ان شاء الله عامل بروجرام كامل في مخي ان شاء الله je vais reprendre sérieusement l'entraînement je travaille je me vache je me déplace vite pour son entraîneur pour moi récupérer ma place au top 10 فهمت
1: الاخر
0: من هنا الاخر الاخر الاخر السيزون معنا
2: sincèrement هكا بكل صراحه اليوم شنو هو الحاجه وحيده اليوم شنو هو الناقص اليوم رامي شو حاجه برك الوحيده هكا اللي تخدم عليها ونقول انا باش نطير نقول السيزون تاعي
0: والله الخدمه معناها الخدمه لونترينمون الخدمه لو سيريو الديسيبلين فهمت هذوما هما الحاجات راهو البادل سي لي سبور دو راكيت ان جينيرال هما سي دي سبور اللي يحبوا برشا الريبيتيسيون يحبوا برشا لونترينمون صحيت برشا دي ساكريفيس برشا تعب دونك الخدمه سورتو اني نمن برشا بالخدمه والخدمه هي اللي تجيب راه
2: باهي نسترالو عندك ما تسلم علي
1: نسالو على عمناول على حاجه حاب نسالو فيها على عمناول حكيت عمناول قلت راهو البادل فيه برشا مجاملات وما فسرتش بالكدي بديت تفسر وبعد ما عرفش علاش
2: قعدت تستنى من
1: عمناول بالحق خاطر براتيكمون هو الوحيد اللي بصراحه يعني مهدي تكونوا واضحين يتكلم رامي وهكريتو كيفاش ما عندوش مشكل
0: البادل فيه مجاملات البادل اون فيت المجاملات نتاعو شنو مثلا انت كو جوور فيزافي لو كلوب نتاعك ولا فيزافي لي اصحابك معناتها الاخرين اللي دايرين فيك بالنسبه لجماعه البي ام اي معناتها لو سيركل هذاك اذا كان انت تبدا مربوط بالبيرفورمانس اذا كان انت تبدا تو في دو بون ريزولتا دو في دو بون سكور تربح دي ماتش صعاب معناتها تقدم تعمل دي فينال كل شيء لا فيزيون تاع لونتوراج تاعك تتبدل يولي يغزو لك غزره معناها من الفوق هكا غزره محليها كل شيء باغ كونتر كي مثلا تو ريكريس شويه في النيفو نتاعك وتطيح وكل شيء اوتوماتيكمون الغزره نتاع لي جوور ولونتوراج باش تطيح فهمت وكيف كيف في كلوب كيكا معناها بارابور الكلوب يكون عندك دي زافونتاج تنجم انت توخر في الكلاسمون العام اللي من بعد
1: مربوطه كل شيء بالريزلتا
0: مربوطه بالبيرفورمانس برشا برشا راهو البادي فهمت
2: عملت زكزيك رامي يعطيك الصحه شرفتنا ترجع بحذانا
0: والله
2: ان شاء الله بيبان لي في عام مفتوحه قدامك تو مومون يعطيك الصحه جيت لسوسه ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله اعزائي المستمعين كنت واستمتعتوا معنا في حلقه اليوم من اوبن زون حلقه ليميسيون هذه المخصصه للرياضات المغرب مهدي العايدي يعطيك الصحه
1: يعطيك الصحه مهدوش
2: نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس الموعد مع تحيات مهدي بالرافيا معز في التكنيك خليكم مع الموسيقى خليكم اوفياء لجوهره اف ام تصبحوا على خير باي باي

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا بس متاعنا راهو جوهره فهم نحكيو كان جوهره نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم جوهر ربي وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
5: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية
6: تحية طيبة واهلا بكم الى هذه النشرة الاخبارية وهذه ابرز عناوينها. حشد 3 كيلوغرامات كوكايين و25 ألف قرص مخدر وأكثر من 200 صفيحة قنب هندي وإيقاف أكثر من 1500 شخص في شهر سبتمبر الماضي. ووزير الاقتصاد يتباحث مع وفد كوري فاق الاستثمار في صناعة مكونات السيارات. تفاصيل أخبارنا، تمكنت وحدة الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الماضي في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفائح قنب هندي زطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر بالإضافة إلى 338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية من إيقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل 52 منشور تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. وفي ظل تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات تعتزم تونس تنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 مايو 92 المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وفق تصريح إعلامي لرئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي يوم 10 سبتمبر الماضي، بدورها شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منذ بداية شهر سبتمبر في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، وذلك بالتعاون مع بقية الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد يضم عددا هاما من مسؤولي شركات كورية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات ومسؤولين من أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد في المجال وممثلين عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات. اللقاء الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية لي تايوون ورئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي وعدد من إطارات الوزارة هيكل الدعم التابع لها كان مناسبة عبر خلالها سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون الثنائي معربا عن تطلعه لأن تعطي هذه الزيارة دفعا جديدا لها خاصة على مستوى الاستثمار والشراكة. في شأننا آخر، عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد جمعته بالمديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 وأيضا الانتخابات البلدية. جلسة العمل التي حضرها عدد من أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن ديوان رئيس الهيئة ما خصصت للاطلاع على أوضاع الإدارات الجهوية واحتياجاتها والاستماع أيضا إلى مشاغل المديرين الجهويين ومقترحاتهم بشأن تطوير أساليب العمل وتحسين ظروفهم المهنية إلى جانب تدرس الخطط التنظيمية والإجراءات العملية الكفيلة بتعزيز الجاهزية البشرية واللوجستية للإدارات الجهوية والهياكل الفرعية وضمان حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة. دوليا مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت المقبل، وألغت أيضا شركات طيران رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد، حيث قالت كايا كلاس وهي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان إن البعثة ستقدم المشورة والمساعدة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي، مضيفة أن أوروبا ملتزمة إزاء مستقبل لبنان. ختام هذه النشرة بفكرة عن أحوال الطقس، حيث سيكون خلال هذه الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بولاية تطاوين وقبلي ومدنين. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال متموجا ببقية السواحل. درجات حرارة ليلا تتراوح بين 15 و20 درجة بمناطق الشمال وبالمرتفعات الغربية، وبين 21 و24 درجة ببقية جهات البلاد. هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
6: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت، تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد، هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
5: المشهد مع زهير الجيس. ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشرق للخط اللي ما زلت متواصلة لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. مازلنا حاضرين في المعارض، في الندوات والمحاضرات، وكيف كيف الورشات الموجودة في المواقع الكل. 61 ورشة فنية و26 معرض في الخطوط الأصيلة والمعاصرة، كما قال سعادة محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية ومدير الملتقى. هذاك علاش فرصة باش نزيد نذكركم بالمعارض المبرمجة اليوم واللي كلها من تنظيم دائرة الشارقة. اليوم المعارض اللي باش تفتتح فعاليتها في المنصة المبتكرة 1971 مركز للتصاميم، معرض في حسبان، معرض بحر بلا ساحل للفنانة الإماراتية حصة لوتا، ها للفنان علي مليح من البحرين، مكيال الوجود وأبجدية الجلوس الشيرمير من باكستان. مادام حكينا على باكستان، هات نسمعوا الخطاط الباكستاني عبد الحق الخطاط يحكي لنا على مشاركته في الملتقى.
8: والله ملتقى الشارقة هذا الميدان كبير للفنانين أن تشارك فيها ويقدم أعمالهم، فيها التشجيع من جهة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. أنا أول مرة أشارك في ملتقى 2014 وصاحب السمو شجعني ويشتري مني عملي ك كتشجيع يعني. بعدين نزيد الشوقي في هذا الفن. وأنا مؤذف يعني أجي مؤذف في مركز الخط العربي ما كان لي علاقة بهذا الفن، لكن لما أجي مركز الخط يشوف هذا الطلاب يدرسون ما شاء الله ويوفرون كل شيء عن من جهة الحكومة يعني. بدأت بالرقعة بعدين ديواني بعدين جلي ديواني ونسخ بعض الشهور أو سنة تقريبا درست في خط الثلث وشاركت بعدها مثلا 2016 و 2022 شعار الميزان ما شاء الله طيب يعني، ومشاركة جدا جدا مهمة وجميلة يعني. أنا شاركت فيها بديواني جلي بشكل دائري آيات قرآنية، فما شاء الله يعني لكل فنانين هذا الميدان كبير ويقدر يعني يشارك فيها من حول العالم يعني ما شاء الله.
7: نرجع زادا للمتحف الشارقة للفنون وساحة الخط وين قابلنا الخطاط والمهندس الإماراتي عمران البلوشي يحكي لنا على مشاركته. هات نسمعه.
9: أشارك باللوحات فيها الخطوط القديمة خاصة الخط الكوفي المشرقي، وهو أحد نماذج الخط الكوفي المشرقي اللي أنا قاعد أطور فيها حاليا. ففي عندي لوحة نشوفها حاليا اللي هي البسملة، كتبتها بلون جديد مختلف عن الألوان الدارجة اللي هو البيج والفواتح، لا رحت على غامق شوي وكسرت باللون الأبيض. محاولة لكتابة البسملة، ما شفت بسملة مكتوبة بالطريقة هذه، فأحاول أكتبها بالخط هذا حتى أسلوبي أنا يعني مش كخطاطي يعني. هذه بسملة حاجة إلى شوية تصور كيف يكون شكل العمل، والحروف في بعض الحروف لها كتابات مختلفة في نفس الخط، فالقالب نفسه يأخذ منك وقت وتنفيذ العمل، وبعد يأخذ الوقت الأكثر في تنفيذه يعني. أعتقد الملتقى محطة مهمة جدا في المعارض الموجودة في المنطقة هذه، لها أهمية طبعا الحفاظ على هوية الخط العربي، خط اليوم يواجه تحديات كبيرة جدا. فأعتقد وجود الملتقى نفسه بيّن أن لا، أن في اهتمام كبير في عالم كبير تكتب بالخطوط، وفي ناس تبحث في الخطوط القديمة تحييها وتحطها في قالب جديد، فأعتقد مهم جدا هذا الملتقى.
7: ش قولكم توا زادا كان نسمعوا رأي الصحفيين في ملتقى الشارقة للخط. هذه سلوى زاهر صحفية سورية تعيش في هولندا، نسمعوا شنو قالت لنا.
10: أنا كل سنة بيفاجئنا عن اللي قبله. أول شيء التكوين والوفود اللي بتجمع ما بين الغرب والشرق هي كتير عطيته للملتقى بعد إنساني يعني. صارت إنه التقاء الحروف مع الحكايات الإنسانية هي كلها بتعطي للملتقى روح. الحكايات بتختلف، هلأ صار الحروف كل حرف بيحمل رسالات، رسالة مختلفة عن الحرف اللي قبله، وهي الحروف كلياتها بالنهاية هي خبرة حكايات وتجارب ناس عاشوا هالحكايات وحولوها للوحات، وهاللوحات بشكل عام تحفظ تاريخ الشعوب، تاريخ الشعوب اللي بتتجلى بالنهاية بالحروف والأبجدية اللي طول عمرنا من وجود الإنسان وهو بيصوت، ولكل ما تطور بيحاول يطور أدوات التواصل. وأنا حسيت بصراحة ملتقى الشارقة للخط هو نوع من أدوات التواصل بين مختلف الشعوب. هلأ شفنا الصيني متعلم لغة عربية وعم يستخدم الحروف العربية ويضيف له روح صينية، وشفنا الفنانين من باكستان وأفغانستان، الفارسي الأفغاني، فكلها هي الخطوط بالنهاية عم تتجمع مع بعضها لتعمل حكاية.
7: نسمع زادة اليوم الصحفية كاتيا شمعون من لبنان.
11: أول مرة بشارك بالملتقى، وصراحة بس بدي نوه على نقطة قدي حاكم الشارقة عم بيضوي على الثقافة العربية وكل شيء بيتعلق بالثقافة العربية، عم يعطيها هيدا الدعم يلي عم نفقده اليوم، ومنه الملتقى هلأ يلي عم بيضوي على موضوع الخط. والتقيت بدكتور بيعلم هيدا المادة وكنت عم بحكي معه عن أهمية هيدا الموضوع عند الشباب. يعني أنت اليوم بتفكر بكتير إشياء، في ناس اليوم ما بقى عم يعرفوا يكتبوا لأنه كله تايبينج، عم تيجي أنت اليوم بتضوي على موضوع الخط وجماليته، مستوى حلو ومهم وفي أعمال جميلة جدا، وتعرفت على الأشخاص يلي الفنانين يلي عاملينها يعني من دول مختلفة ومثلت هالدول والحضارات الجايين منها. بالندوة اللي عم تقول عنا غازي لفت لنظري أحد المحاضرين من مصر، كان عم بيقول أنه من زمان كانت الشوارع والعمارات كلها مزينة بالخط العربي وكان النظر معتاد عليها يعرف يقرأها. بالنسبة لإلي كنت عم قلك أنا ما عم بعرف أقرأها كتير لأنه نظري منه معتاد على قراءة الخط العربي. فالشيء اللي أخذته من هالملتقى أني طور هالمهارة تحديداً وإني أوقف عند الخط العربي وأقدر أقرأ لأنه فعلاً بيحمل هالبعدين يلي نحكى عنهم، البعد الشكل بس في مضمون، بس إذا ما عرفت قريته ما رح أعرف المضمون يلي عم بيوصل إياه.
7: هذا شعنا لليوم في ملتقى الشارقة للخط، أكيد تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على كونت بتاعنا على السوشيال ميديا انستغرام وفيسبوك جوهر اف ام. ما بقى لي كان نقولكم حتى لين نلقاكم ردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
12: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوسة الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: ملفات عالمية.
1: 7:18 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا وما كنت تسمعوا فينا وتابعوا فينا عبر الإذاعة أو عبر التلفزيون في حلقة جديدة من ملفات عالمية، الموعد الأسبوعي نلتقي من خلاله كل يوم اثنين وكل يوم خميس من 7 إلى 8 بتعليل سواء من زمان حاولوا نرجعوا من خلالها نسلطوا ضوء بالتعليق والتحليل مع زميلتنا فاطمة بن عبدالله الكراري تلتحق بنا بعد شوية من استوديو تونس على مختلف القضايا العالمية الراهنة والملفات العالمية، ونحاول نفهموا ما بين السطور ونبسطوا الصورة لكم السادة المستمعين والمشاهدين. اليوم باش نسلطوا الأضواء على آخر التطورات في علاقة باستهداف جماعة الحوثي لمطار في الرياض وسقوط عدد من المدنيين بين ضحايا ومصابين، والمحللين يعتبرون هذا تصعيد خطير للوضع في الشرق الأوسط خاصة إذا تعلق الأمر باستهداف المدنيين في السعودية من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران وغيرها من النقاط اللي باش ندولوها اليوم مع فاطمة بن عبدالله الكراري، وضيفنا بعد شوية عبر الهاتف باش يكون الدكتور علي منجور طبيب وباحث في التاريخ السياسي وجيو سياسي، له عدة كتب عن الصهيونية عن القضية الفلسطينية وعدة كتب ومؤلفات في علاقة بالوضع الإقليمي في المنطقة وفي العالم. المشوار يتواصل من توا حتى 8 التعليل، نرجع بعد شوية نستقبله فاطمة بن عبدالله الكراري من سوريا تونس.

0: الهوى هوايا مع عبد الحليم حافظ مسؤول 27 دقيقة في ملفات عالمية. وقيت نرجع ونمشي لاستوديو تونس مع زميلتنا فاطمة بن عبدالله الكراي. أهلا وسهلا فاطمة.
1: أهلا وسهلا بك أشرف، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين، مرحبا بكل الفريق المؤمن لهذه الحصة بين تونس وسوسة وبين سوسة وتونس. أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك من جديد. كما قلنا في مقدمة البرنامج، اليوم سلطوا الضوء على الهجمات الحوثية الأخيرة على مطار الرياض.
1: أساسا
0: بالطبع، ومجموعة من المواضيع يلتحق بعد شوية ضيفنا الطبيب والباحث في التاريخ والجيوسياسة الدكتور علي منجور للتحليل. ولكن قبل هذا نمشي لتحية بقلم فاطمة بن عبد الله الكراي، اللي اختارت اليوم تحكي على الهجمة الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وخاصة الموقف الأمريكي من هذه التطورات.
2: مع فاطمة الكراي،
1: لماذا تغمض واشنطن عينيها عن هجمات الحوثي على المطارات السعودية المدنية؟ واشنطن الحليف التقليدي للسعودية تقف متفرجة أمام مشهد فيه استهداف للسعودية من الحوثيين. الأهداف ليست عسكرية بل هي مدنية، لكن الحليف بين ظفرين الأمريكي لا يحرك ساكنا ولا يهب إلى إسناد الرياض، تماما كما فعلت واشنطن خلال الحرب على إيران عندما ردت طهران مستهدفة أسلحتها أراضي ومرافق سعودية. إذن إن لفي الأمر سرا يا أونغي سوغوش. ترامب الذي يتلهى الآن بالحملة الانتخابية للتجديد النصفي للكونغرس يتدخل في الحرب الروسية الأوكرانية ليضمن تدفق الطاقة من روسيا، ويسدي بآرائه وتعليماته ربما من أجل أن لا تمس الهجمات الأوكرانية مصادر الطاقة الآتية من روسيا. لكن السؤال المهم هنا، وأمام تكرر الهجمات الحوثيين وهي هجمات قاسية على السعودية وتستهدف المدنيين وخاصة مطاري الرياض والدمام، مطاران مدنيان كما قلنا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بدا لافتا، وترامب بالتحديد يلوذ بالصمت وتلوذ البلاد بالصمت. وأقصى ما صدر عن الرئيس الأمريكي أمس الأول أنه سوف يبحث إمكانية إسناد السعودية، لكن يضيف بعد هذه الجملة البيت الأبيض لا تريد واشنطن أن تتورط في حرب مع الحوثيين، وهنا مكمن الداء، علما وأن واشنطن في أوج الحرب على غزة أبرمت اتفاقا مع الحوثيين عندما نتذكر لحماية ملاحتها، وقد بدأ الأمر لافتا من كل الملاحظين وخاصة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. الخلاصة أن واشنطن تقوم بحسابات طويلة المدى، حسابات خبيثة طبعا تجعل من مصالحها ومصالح إسرائيل بين ظفرين ضمن الثوابت في كل أمر ما عدا المصالح المتحولة، فهي تهم العرب وحلفائها العرب، وهي لا تتدخل عندما تكون هذه الكوكبة من العرب الذين ساندوا وحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، يتبين أن الولايات المتحدة لا ترغب في هكذا إسناد. واشنطن لم ترى بعين إيجابية التقارب الصيني السعودي، ذلك أن السعودية أبرمت عقودا مهمة ولافتة في مجال التكنولوجيا العالية. واشنطن أيضا لم تنظر بعين الرضا إلى انضمام الرياض إلى البريكس. الأمريكان تبرموا أيضا من التقارب الإيراني السعودي ومفاوضات السلام بينهما بوساطة صينية وبدعم من روسيا عندما أنهيت الحرب بين التحالف، ما يسمى بالتحالف تقوده السعودية، وكذلك اليمن وتحديدا الحوثيين. الولايات المتحدة الأمريكية فشلت فشلا ذريعا في موضوع انضمام السعودية إلى المعاهدة الإبراهيمية، أي التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن السعودية ما تزال متمسكة بأولوية الدولة الفلسطينية، ولكن أيضا السعودية استفادت من الدرس هي وبعض البلدان الخليجية عندما رأوا أن الصواريخ التي تمطرهم بها إيران من كرد فعل على الهجمات الأمريكية الصهيونية تسارع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسناد الكيان الصهيوني، ولكنها لا تقيم وزنا لهذا الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية على الأراضي الخليجية أين تقبع القواعد الأمريكية. كل هذه عوامل تجعلنا نقدم بأن واشنطن والصهاينة من مصلحتهم أن تنهار السعودية حتى تضمن واشنطن أولا على نفاذ الذخيرة والسلاح المتطور الذي اقتنته السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إذا ما وجهت واشنطن ضربة بين ظفرين قاضية لإيران مثل ما تبرمج الآن، فإن الطرف المقابل أي الخليجي أساسا وأساسا السعودية لا يمكنه أن يترك أو يتمكن من تلك الترسانة العسكرية، وتكون قد أفقرت السعودية وأفرغتها من السلاح والطائرات المهاجمة، حتى إذا ما تغيرت الخارطة الجغرافية السياسية للمنطقة يكون الطرف الخليجي قد استنفذ قواه العسكرية في الحرب مع اليمن ومع إيران، وتكون الخسارة لا قدر الله للإيران في آن واحد وكذلك الخليج. هكذا هي أمريكا، ولنتذكر حرب أفغانستان التي انطلقت في 1989 ضد نظام نجيب الله الشيوعي، والدعم الذي قدمته السعودية لطالبان بتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أذكر معلومة أن الرئيس عرفات في أحدى الحوارات التي تمكنت من محاورته لفائدة الشروق قال بالحرف الواحد أن البلدان الخليجية قد اقتنت البغال الأسترالية التي تعتمد تتميز بأن ساقيها معناها قصيرة، لأنها تستطيع أن تصعد في الجبال الثلجية في أفغانستان خاصة في الشتاء، وأن هذه البغال تحمل على جنبه الطائرة الكبرى وهي طائرة أمريكية بأموال خليجية. ونلاحظ أيضا أن واشنطن انقلبت وقتها، وانهيار الاتحاد السوفيتي قد حدث، وانتهت الأدوار المسندة للإسلام السياسي، فتحولت القاعدة منظمة القاعدة من ملاك سلام دولي حارب الشيطان الأكبر، والشيطان الأكبر هنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية وقتها هي الاتحاد السوفيتي، وتحولت القاعدة إلى إرهاب عابر للقارات. هكذا هي الولايات المتحدة الأمريكية والمتغطي بالأمريكان عريان. مع فاطمة كراي.

0: 37 دقيقة مواصلين مشوار في ملفات عالمية، وتلتحق بنا مجددا فاطمة بن عبدالله الكرائي. أهلا وسهلا بك فاطمة.
1: وسهلا بك أشرف مرة أخرى، شكرا على الاختيار الغنائي الأول، وقد ذكرني في عبد الرحمن الأبنودي. هو كاتب الهوى هوايا، وما كنتش نعرفها الحقيقة قبل لما جاء لتونس ووقع تكريمه أيضا في 2004 أظن. تحدث على قصة هالأغنية هذه وكيفاش عملها معناتها وكيفاش قبلها عبد الحليم، وكانت معناها سوكسي في الوقت ذاك معناها،
0: وما زالت كل ما نسمعها نطرب لسماحها. وكذلك نرحبوا بضيفنا عبر الهاتف الدكتور علي منجور، طبيب وباحث في التاريخ والجيوسياس. أهلا وسهلا، مساء الخير دكتور.
2: أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
1: مرحبا بي.
2: مرحبا بكم جميعا.
0: شكرا لك دكتور. كما كنت تسمع في تحية فاطمة بن عبدالله الكراي لسلطة الضوء اليوم على الهجوم الأخير لجماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وخاصة الموقف الأمريكي في السياق هذا. إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية دعت شركة الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجواءها بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة، والإشعار هذا يستمر حتى 10 ديسمبر في أعقاب هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد، وأسفرت عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 300 شخص، ثم هجوم آخر يوم الأحد أوقع قتيل و11 مصاب حسب السلطات السعودية. في جملة التطورات الأخيرة في المنطقة وخاصة السعودية وهجمات الحوثي على السعودية وعلى مناطق مدنية واستهداف المدنيين، الموقف الأمريكي قراءة معك الدكتور.
2: الموقف الأمريكي بطبيعة الحال هي أمريكا لها عدة أوراق، فبعد الهزيمة المدوية، وأقولها هزيمة مدوية ضد إيران، كانوا يعتقدون أن إيران فنزويلا، لكن تاريخ إيران هو معنى تاريخ كبير جدا. احنا ساعة كنا نتكلم حتى مع عباد وخيان فمشناش وكذا، تقول إيران تقول احنا جدودنا يحلفوا بإيران، شنو هي الحكاية؟ يقول لك الشيخ وجاه والبخاري، معناها المد الحضاري متاع إيراني شيء كبير، متاع إيران شيء كبير جدا. لما هما ما اعترفوش بهذا، ما يقولوش بهذا، هما عكس الماضي وتاريخ إيران هو تاريخ أمريكا. تاريخ أمريكا نعرفوه من صغار الأفلام، هو اغتصاب الأراضي، قتل الأرواح كذا، تمشوا ليه الهنود الحمر عملوا فيهم شيء كبير. ولذا وقت وصلت المواجهة، من كان يتصور أن إيران فنفلا باش تصمد وتستعمل القوة التي هي فوق القوة العسكرية؟ هي القوة الاستراتيجية. قوة استراتيجية لم يحسب لها الأمريكان معنى شيء، كانوا مش ما كان ما حسبوا لهاش. أما لكن حاليا اللي قاعد يجبد في روحه في مشلاه قدام الناس كله هي فضيحة الأمريكان في مشلاه. هذا أولا الهزيمة الجيوستراتيجية متاع أمريكا، ثانيا وأهم الهزيمة الجيوستراتيجية هي الهزيمة الأخلاقية. أي انحترت الأخلاق متاع الرئيس ترامب فهمتوا، لا شيء مهول جدا، راجل الذي هو كان الوحيد في العالم اللي يستطيع إيقاف الإبادة في غزة، جاء وعندما نظر لهذا وكان أقلهن راجل باش يعمل معناه عقدة ذنب هو بسلاحه بكذا. ماذا قال؟ تكلم عن الاستثمار السياحي. الله الله الله الله. أنا حاليا في صدد كتاب باللغة الفرنسية كي يقرأه العالم الغربي والسفارات وشيء تحت عنوان ايزنهاور استيقظ انهم اصبحوا مجرمين هو وبايدن اللي قبله. انا شيء كبير
3: جدا. وبوش
2: كيف كيف وبوش كذا فهمت ما على الاقل على على غزه كنا نعتقد احنا ان هكا في المخيله بتاعنا ان الديمقراطيين اقل معناها فظاعه واقل يا اخي اصبح معناها اربعه فيتوات نتاع بايدن وثلاثه فيتوات نتاع
3: إدارة ترامب.
0: في سياق متصل دكتور علي منجور اطلعنا اليوم على الحوار المطول اللي اجريته لجريدة الصحف مع الشروق مع الصحفي بدر الدين السياري تحت عنوان تراجع الهيمنة الأمريكية أصبح أمر محسوم وواقعي. هذه قراءة جي خلاصة لجملة من التحاليل خلال السنوات الأخيرة وصولا إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط والدور الأمريكي اللي تحاول واشنطن أن تخرج منه بأخف الأضرار إن صحة العبارة.
2: فعلا وهذا أخذت الأفكار هذه وزدت شفتها لما نهار لحد أنا نقعد في قاعدة عباد مفكرين وكل شيء قالوا معناها ماشيين العباد في الانتليجنس ارتيفيشيال
0: الذكاء الاصطناعي
2: قتلوا لا حتى كل حاجة خلق لها ربي حدود ولذا هنية ما يريد أن يفعلوه الأمريكان وهي جاية في جرة بعضها بعد مدة قصيرة نتنياهو سينهزم ثم الكوتة متاع اللي بيشتبعه هي الكوتة متاع
3: ترامب
2: ترامب فهمت ولا وقت اللي الزبدة النخبة اللي غنوة بشتحكم في الولايات المتحدة هم الطلبة متاع هارفارد يا بابا وما أدراك فهمت ولا يخرجوا وهو يقص عليهم المعونة وأصبحت معناها رجل حاير ما يعرفش كما يقولوا باللغة الفرنسية كالعبارة تحل السياسة كأنه فيل تخل إلى مغازة فيها الحاجات الفينو الصينية هذيك
3: بورسلان
2: بورسلان ولذا ما تنجمش هذه عباد باش يخرج من أكبر الفضائح إلى حد أنه لابد أن لا ننسى أنه قال بشف معناه باعترافه هو ترامب وأن السلاح ديمينيشن اللي أعطاها باش دمروا غزة السلاح هذا كله نافذ أو كذا ينفذ واحدة اثنين الصواريخ اللي عند الأمريكان ضربوا بها فيها وأقوى منها بعشر الثمن متاع الأمريكان ولذا هذه نهاية الغطرسة الأمريكية
3: وهذا داخل فيه طبعا الصين وروسيا وتوازنات جديدة طبعا
2: والله صحيح داخل فيها هذا كل أماكن ورأس خويا الصين وروسيا اعترفوا وقالوا أن إيران لم تلتجئ إليهم هذا كلها
3: إيه مش مشكلة هو باش يبعدوا زادة من لكن التوازنات السياسية والاستراتيجية الجديدة هناك زلزال حقيقة وأنا معاك معناها أنه فما زلزال فيه تغيير جذري في العلاقات الدولية وفيه الأحادية القطبية الأحادية القطبية دفنت إلى غير رجعة طبعا هذه اللي تحاول تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية ولكن عدة عوامل دكتور باعتقادي خدمة الموضوع هذا هو أنه إيران اليوم علاش إيران اليوم هكا بالطريقة هذه والعراق لا لأنه اليوم الصين واقفة على ساقها تعرف اللي الصين هي مستهدفة في اقتصادها وفي النمو الاقتصادي وخاصة التطور التكنولوجي التطور العسكري أيضا بالنسبة للصين وكذلك الحلفاء الذين فرنقعوا عن الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد لها حلفاء اليوم تحاول من خلال التقرير كان سمعته اللي صدر عن بريطانيا وأن القاعدة استهدفت أو حاولت استهدافها إيران بطريقة أو بأخرى وفما 29 دولة من ضمنهم الدول الأوروبية إلى آخره أصبحوا يساندون بريطانيا لكن دون أن تعلن هذه الدول أنها تنضم إلى الحرب، حرب ترامب على إيران. هناك متغيرات، نعم هناك اللقاء أيضا بين الرئيس الصيني والرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا عدل ربما الكفة قليلا، ورأينا جورج هذا ترامب كيف كان منحنيا عند سلم الطائرة، وكانت الابتسامة هذه المرة على وجه ومحيا الرئيس الصيني عكس ترامب الذي كان كأنه يعني كأنه قدام أستاذ ولا حاجة، كيف ما كان ما عادش التنطع ذاك، فقد توازنه. نعم تفضل يا دكتور.
2: هذه الموجة الكبيرة هي ضربت لا الولايات المتحدة فقط، بل البلدان الإمبريالية القديمة، فرنسا وإنجلترا وغيرها. ففي فرنسا صار مشكلة كبيرة في بعض أيام، خرجت فرنسا من إفريقيا معناها مطرودة. ولذا معناها هذا استفاقة كبيرا، ونظرية أخرى تنظر للدنيا، وقدرة الله السميع العليم أن أنا كما نقولها يرونه بعيد وأراه قريب. الشيء اللي يحزنني كتونسي كعربي كمسلم أن أخواننا في الخليج كأنهم لم يتعظوا بما وعطاوا معناها قيمة كبيرة جدا، ومعناها من الخوف نحو الأمريكان، في حين أن لم مراوش في بلدان عربية أخرى كيف أخذت استقلالها الجزائر. شنو اللعب؟ معناها أسطورة ما يتنساش ما فعله، معناها ما فعله الجزائريين.
3: لكن هذه دكتور هذه هي التنصل العربي والاستفاقة الحقيقة، راهو من 2023 من طوفان الأقصى، من إسناد اللامشروط للولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني، لغطرستها على الحق الفلسطيني، لاستفاقة الجامعات الأمريكية والنخبة الأمريكية التي ستحكم كما قلت منذ قليل سيادتك، التي ستحكم الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأصوات مجتمعة هي التي جعلت أيضا وربما تسرع، وربما هذه التي نراها تبدو بعيدة ونراها قريبة
0: فاطمة.
3: هو أن نوع من الانتفاضة معناها تنجم تقول، لكن ما زال الوقت، معناها ما نتخيلش أنه الخليج اليوم هما 2004 كما في العراق، ما نتخيلش أنهم ما خذوش الدرس، ولكن الرباط مع الولايات المتحدة الأمريكية هو رباط قوي جدا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا اللي نضعوه في بعين الاعتبار، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف حاجزا أمام أي مصالحة بين إيران والدول العربية، وقد حاولوا في هذا الاتجاه، ولكنها جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بكل غطرسة وقوة وبدأت تحث هذا ضد هذا، وحتى فرقعت المجلس التعاون الخليجي اللي هو ما فماش علاش أنه يكونوا ضد بعضه. تفضل دكتور.
2: أنا شو نقول أن مش من مصلحة بلدان الخليج بطبيعة حال أن ينقلبوا من مكان إلى مكان بصفة معناها سرعة، لكن ما ينجموا في الوقت هذا والقواعد الأمريكية في الخليج حطمت مشات دمرت. أنا كمعناها في بلاصة أي واحد منهم نقول لهم أخويا احنا نحب نكونوا كيما سويسرا،
3: ما ينجموش
2: على كل شيء.
0: دكتور زين علي جوست فما نقطة،
2: هم كيفاش دخلوا هم للخليج معروفين. هو يقول لك انا كيما قبل من الاول مش احنا مش شوية خايف من شو، وانطلقت الحيلة وكذا وكذا، هم خايفين واحد كل شيء. اما تو انا شفنا هم حمي جبتوا لنا المشاكل الكبرى كل معناها مع بلدان هذا، ومعناها احنا شو دخلنا باش يتسكر علينا مضيق خرمز نخرم وغديك على رواحنا واحد. هذه المرحله الاولى لابد النضال باش عدم إعادة هذه بناء هذه القواعد أولا بصفة سلمية وأبقي على علاقات مع أمريكا.
0: أيوة. دكتور علي فما أيوة. نقطة لأنه الوقت معاش يكفينا يعني لو عملنا مقارنة إن صحت العبارة بين الدور اللي قامت به المقاومة في فلسطين وفي غزة والموقف الرأي العالم العالم والرأي العام العالمي والغربي يعني اللي تضامن مع القضية الفلسطينية من خلال ما أبدته المقاومة الفلسطينية من أخلاق في تعاملها في الحرب واستهدافها فقط للعسكريين وهذا ممكن سبب من أسباب اللي خلى العالم اليوم يتضامن مع المقاومة الفلسطينية وهي خصورة أخرى مخالفة لما كان يسوق لها الإعلام الغربي. اليوم لو نحاول نعمل مقارنة في علاقة بجماعة الحوثي واستهدافها لمطار مدني ومدنيين واستشهاد تقريبا أو مقتل 10 أو 13 شخص أو 14 شخص من بينهم يعني مسلمين كانوا في صدد يعني مناسك العمر

0: بشيء، وهو أنا الكتاب اللي كتبته حول نشأة القنبلة الذرية،
1: أي
0: كيف دخلت أمريكا للحرب العالمية الثانية بعملية بيرل هاربور.
1: صحيح.
0: وعملية بيرل هاربور مخطط لها.
1: نعم.
0: ومعناها أرادتها إنجلترا والولايات المتحدة، وأن إنجلترا أعطت الولايات المتحدة أجهزة التسنط، ووقع حطهم أجهزة التسنط لكل يعرفوا الأسطول الياباني ماذا يقوم بين بعضهم إلا في بيرل هاربور. ولذا صحيح. عملية بيرل هاربور كانت معروفة ومهيئة، والحاجة الوحيدة اللي الأمريكان ما كانوش يزالوا بها هي الانتنسيتي، قوة الضربة. وعلى ذاك ليلة الضربة فهمت ولا خرجوا من بيرل هاربور 3 حاملات طائرات، أما العملية اللي بانوا بها
2: واضح
0: والتو، وهي في عملية بيرل هاربور وضعتها في كتابي، واعتمدت على مؤرخين كبار ألان ديكو وأندري كاستيلو من فرنسا و أبلغنا علاش بحث صيت كبير، لأنها كانت في صالح دخول الولايات المتحدة إلى
1: الحرب
0: العالمية الثانية.
2: واضح.
0: هذا ظاهر.
2: نعم.
0: ولذا عملية
2: بيرل هاربور
0: هي منسوخة، نسختها الصهيونية في الحرب. ولذا باش تقراوا الحقيقة متاع عملية 7 أكتوبر
1: طوفان العقص،
0: مش على أي كان الذي قال هذه الحقيقة ووضح كذا هو جاكبو في كتابه، وقال أن منذ عام 2018 وقع مسك شد جماعة أمريكان في غزة معناه وعندهم الأباريات متاعهم هذا فدليك أمريكا من إسرائيل تسيب جماعة لا سيبوهم، وكان عندهم الأرقام باش يعرفوا باش يتصنتوا باش على الجيش الإسرائيلي، هو اللي من نجم ما يسمو حتى أما هما مدوا لهم الطعم.
1: نعم.
0: للفلسطينيين، وكانوا يريدون أن عملية الفلسطينيين في غرب غزة كانوا يستنوا فيها.
2: واضح دكتور، واضح، شكرا لك. اكيد الحديث بقية معك الدكتور علي منجور،
1: الطبيب والباحث في التاريخ، تفوق فلسطيني واضح كان
2: بالضبط في الباحث في التاريخ والجيوسياسة. شكرا لك دكتور علي منجور، شكرا لك كذلك فاطمة الكراي. احنا هكا نكون وصلنا الى نهاية حصتنا من ملفات عالمية. شكرا للفريق اللي رافقني حسام وياسمين ومعز في تونس، فاطمة الكراي، اشرف بن عبد السلام، يقول لكم ليلتكم زينة وفي لمنها.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. إيكونوميكا إيكونوميكا أنتم تسمعوا إيكونوميكا مع خالد الزيدي.
1: وسهلا بكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج إيكونوميكا. اليوم باش نحكيه على زوز مواضيع مهمين برشا للاقتصاد التونسي. الموضوع الأول هو الأمان القانوني ودوره في جذب المستثمرين، خاطر المستثمر مهموش كان يلقى فرصة استثمار، يهمه زادة يلقى ثقة، يهمه وضوح القوانين واستقرارها وضمانات أخرى تحمي استثماراته، واللي باش نتعرفوا عليها مع الأستاذة نجاة الإبراهيمي المحامية المختصة في قانون الأعمال، ونتسائلوا معها كيفاش الأمان القانوني ينجم يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في تونس. ثم وفي ركن رقم اليوم باش نسلطوا الضوء على قطاع استراتيجي من قطاعات الاقتصاد التونسي اللي هو التمور التونسية. نقول تمور تونسية، نقول دقلة النور من الواحات إلى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية. وضيفنا باش يكون السيد قيصر بن عرفة المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور، باش نحكيه معاه على واقع القطاع وتحديات التثمين والتحويل وأفاق التصدير والأسواق العالمية. وفي ركن صناع النجاح باش نكتشف مع بعضنا تجربة لمؤسسة تونسية مختصة في تعليب التمور ومشتقاته وتصديرها للخارج. اليوم إذن حلقتنا اليوم تجمع بين الثقة اللي يحتاجها المستثمر والقيمة المضافة اللي يلزمنا نخلقوها في مؤسساتنا ومنتوجاتنا التونسية. مرحبا بكم في إيكونوميكا، نفهموا الاقتصاد اليوم باش نصنعوا فرصة الغدوة. نعم استراحة ثم لنا عودة. إيكونوميكا

0: إيكونوميكا إيكونوميكا إيكونوميكا كل نهار اثنين من 8 ل 9 مع خالد الزيدي. ثمانية دقائق عودة إلى برنامج إيكونوميكا، والموضوع الأول اللي باش نولوه الأمان القانوني ودوره في تعزيز مناخ الاستثمار في تونس. ومعنا الأستاذة نجاة الإبراهيمي، الأستاذة الجامعية والمحامية المختصة في قانون الأعمال. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور سي خالد، مرحبا بك، يعطيك الصحة على السيدة.
0: شكرا على تلبية الدعوة.
1: مرحبا.
0: وفي البداية لابد باش نهنيوك بمناسبة اعتمادك كمديرة للشبكة العربية الدولية للتحكيم التجاري الدولي من طرف الأليكسو.
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو سي خالد، بفضلك.
0: نبدأ من البداية أستاذتي، الأمان القانوني ودوره في تعزيز مناخ الاستثمار في تونس هو بدون أدنى شك موضوع بالغ الأهمية في ظل الحاجة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وضمان وضوح واستقرار الإطار القانوني. أولا وفي البداية، لو كان نحط الأمور في نصابها، ماذا نقصد بالأمان القانوني؟ لو كان تعرفنا المصطلحات هذه، الأمان القانوني
1: هو بالعربية ربما الأمن القانوني أكثر منه الأمان القانوني، ويستعمل كذلك، تستعمل عبارة الأمان القانوني بالفرنسوية لا سيكوريتي جوريديك. الأمن القانوني هو مفهوم يتحمل معنيين، عنده معنى شكلي وعنده معنى موضوعي. بالنسبة للمعنى الشكلي نتاعه، يتمثل في ضرورة أن تكون القاعدة القانونية واضحة في صياغتها، يعني هذا البعد الشكلي يتعلق بصياغة القاعدة القانونية ويفترض مقروئية القاعدة القانونية. وعندما نتحدث عن مقروئية معناها أن تكون القاعدة القانونية واضحة في صياغتها وغير متناقضة في عباراتها. هذا من الناحية الشكلية. من الناحية الجوهرية، الأمن القانوني يفترض مبدأ آخر، هو مبدأ التوقع. إيش معناها مبدأ التوقع؟ لا بريفيزيبيليتي، معناه أنه المشرع لما يضع قانونا ويريد أن يغير ذلك القانون يجب أن يعلن عن ذلك، ولا يجب أن يقع تغيير للقاعدة القانونية بصفة فجائية من شأنها أن تهز ثقة من وضع ثقته في هذه القاعدة القانونية. إذن التوقع يفترض أن المشرع لا يتدخل بين الفينة والأخرى لتغيير القاعدة القانونية، بل يجب أن يكون تغيير القاعدة القانونية وتنقيحها خاضع إلى سياق كامل من بينه أساسا ما يسمى بدراسة الأثر، يعني أن نقوم بدراسة أولية وأن يعلم الجميع وخاصة المستثمر بأن القانون موضوع تنقيح، فهو يستعد لذلك التنقيح. أما أن يكون التنقيح مسقطا بمعنى أنه غير متوقع، فهذا يتعارض تعارضا جوهريا مع الأمن القانوني في معناه الموضوعي كمرادف لمبدأ التوقع هذا. وفي معنيه الاثنين، يعني سواء كان الأمن القانوني إجرائي يتعلق بالصياغة، شكلي يتعلق بالصياغة، أو موضوعي يتعلق بالتوقع، فإنه يشكل واحدا من الهواجس والاعتبارات التي يحسب لها المستثمر الفاحصات. إيش معناها؟ إن نواصل في الفكرة هذه، معناها أنه المستثمر قبل أن ينجز استثماره وقبل ذلك، قبل أن يقرر أن يحط الرحال لإنجاز استثماره في هذا البلد أو ذاك، فإنه يسأل عن مجموعة من المعاني. من أهم هذه المعاني التي يسأل عنها ويعتمد في ذلك مستشار قانوني مختص، فهو الإطار القانوني في البلد المستضيف للاستثمار، يطرحوا مجموعة من الأسئلة. هل أن البلد الذي سننجز فيه استثمارنا له قواعد قانونية يمكننا كمستثمرين أن نقرأها قراءة واضحة؟ هل أن هذا الإطار القانوني مهدد بالتغيير؟ هل أن الإرادة تتجه نحو عدم استقرار القاعدة القانونية؟ فكل هذه الأسئلة يطرحها المستثمر قبل أن يقرر الانتصاب في هذا البلد أو في ذاك، ويشكل ذلك واحدا من المؤشرات التي يعتمدها في أخذ قراره. وذلك علاش اليوم أنت لما تقرأ المعايير الدولية متاع البزنس دوينج تلقى من بين هذه المعايير معيار الأمن القانوني، هو معيار تاع البزنس دوينج كيف لما وضعته ما وضعه البنك الدولي، وهو كيف نقوم بالأعمال، معناتها سجل انجلي بزنس دوينج كيف نقوم بالأعمال، وما هو ما هي الطريقة الأمثل للقيام بالأعمال، ومن المعايير التي وضعها البنك الدولي والتي تعتمدها أغلب الدول المستضيفة للاستثمار هو هذا الأمن القانوني الذي يشكل أمنا منشودا، وإن شاء الله يكون في التطبيق أمنا موجودا
0: إن شاء الله. باش نجيو توا فعلا للناحية التطبيقية والعملية للحديث عن الضمانات القانونية المتوفرة للمستثمر في تونس، وأكيد هنالك آلية التحكيم هي آلية بديلة لقضاء الدولة في حماية الاستثمار ولتزويد النزاعات بسرعة والنجاعة المطلوبة. هل أن الضمانات القانونية هذه متوفرة للمستثمر في تونس ولا لا؟
1: أي نعم متوفرة في خالد، سواء اعتمدنا معناها الإطار العام للتحكيم أو الإطار الخاص بالاستثمار، فإن التحكيم هو طريقة بديلة قائمة الذات. وخليني نفسر بصفة معناها مبسطة شنو معناها التحكيم موجود كإطار عام والتحكيم موجود كإطار خاص في مجال الاستثمار. أولا وقبل كل شيء خليني نقول اللي نحن في تونس المشرع التونسي ومن بعده المحاكم يعتمد المجلة التونسية للتحكيم منذ 26 أفريل 1993، وهذه المجلة تشكل الضمانة العامة للمستثمرين وللتجار. لبقي أنه عباوة على هذه المجلة التي تحكم التجارة الداخلية والتجارة الدولية، فإننا نجد كذلك إطارا خاصا بالاستثمار على اعتبار أن عملية الاستثمار تختلف عن عملية التجارة، فوجب أن نتحدث عن تحكيم خاص بالاستثمار. والتحكيم الخاص بالاستثمار أقره المشرع التونسي في القانون عدد 2016 عدد 71 لسنة 2016 المنظم للاستثمار، واللي هو ترس للمرة الأولى في التشريع التونسي كتابا كاملا لفض النزاعات في مجال الاستثمار. كتاب هذا مناطه الفصول 23 و24 و25 من القانون المؤرخ في 30 سبتمبر 2016. يعني عندما تقرأ المشهد القانوني نطمئن على أن المشرع التونسي لم يحد عن الخيارات الدولية، وفهم أن تكليف الاستثمار هو ضمانة أولا للمستثمر، وهو طريقة لاستقطاب المستثمرين، لأنه منذ حين قلت أنا أن المستثمر قبل أن يحط الرحال في بلادنا فهو يقوم باستشارة قانونية حول الإطار القانوني وحول مدى توفر الأمن القانوني في صياغة القاعدة القانونية وفي توقع تغييرها وتنقيعها. نفس الشيء المستثمر يقوم بدراسة حول الطرق البديلة لفض النزاعات أولا لمعرفة مدى تكريسها من طرف المشرع، لكن هذا مش كافي، وكيف يقع تطبيقها لدى المحاكم. ولهنا دي معقول راه المستشار القانوني الذي يستعين به المستثمر يكون خبير مختص في هذا المجال، يمكنه أن يقدم النصح والاستشارة الصحيحة لهذا المستثمر.
0: وفعلا التحكيم كآلية سواء يعني التحكيم الفردي أو التحكيم المؤسساتي هو آلية يعني ناجعة لتسوية النزاعات بسرعة، لأنه هنا نحكيه على الزمن القضائي أستاذة، وتعرف أنت يعني في القضاء العادي يعني كم تطول معناها الإجراءات وحتى الأحكام باش تحصل على حكم، خصوصا في المادة الشغلية. فالتحكيم هنا على الأقل كآلية جاي باش يحل وباش يعطي يعني بوصلة بالنسبة للمستثمر، حتى أنه يكون عنده ثقة كبيرة في الاستثمارات، وحتى تكون تونس وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
1: أي صحيح سي خالد، لو أمكن لهنا حبيت نعمل هكا تصحيح صغير، أن نحن نفرق قانونيا بين التحكيم المؤسساتي والتحكيم الخاص. يعني لاربيتراج انستيتيوشنيل و لاربيتراج ادو مش الفردي، يعني الخاص الذي يقع فيه تعيين المحكمين من المحتكمين، هذا على اشخاص معناها اتيتر بريفي، والمؤسسات هو اللي المحتكم اللي عنده قضيه الطالب في قضيه ما لا يسمي محكما مباشره، بل يعتمد مؤسسه تحكيميه هي اللي تبدا عندها اليات تعيين المحكمين اللي هما معتمدين لديها. هذا حبيت معناتها بصفه اوليه نذكر به. نجي توا لخاصيات التحكيم من حيث كونه قضاء يضمن السرعة، ومن حيث كونه قضاء يضمن السرية. صحيح أنت سي خالد ذكرت بالبطء القضائي أمام قضاء الدولة، وهذا صحيح، معناها نعرف أن القضايا قد تطول خاصة في المادة التجارية وفي مادة الإجراءات الجماعية، تلقى قضية
0: لسنوات وسنوات،
1: نعم تتعهد بها المحاكم وتبقى ممتدة منشورة على امتداد سنوات حتى يقضى فيها بصفة باتة ساعات توصل 15-20 سنة. لهنا قضاء التحكيم هو يعد ضمانة لسرعة فصل هذه القضايا. ولهنا بعد إذنك سي خالد نذكر بالأجال التي يجب أن تفصل فيها القضايا التحكيمية على مستوى التشريع الوطني وحتى على مستوى التشريع الدولي. خليني نقول اللي نحن في مجلة التحكيم التونسية عندنا أجال محددة لفصل القضية التحكيمية. يجب على الهيئة التحكيمية أن تفصل النزاع في مدة 6 أشهر، هذا الأقصى، ولكن هذا أجل مبدئي يمكن تمديده مرة ثانية تولي عام، ويوم مرة أولى يولي عام، ومرة ثانية يولي عام ونص، وأقصى أجل فض النزاع هو عام ونص، على أن يكون التمديد الأول والثاني مبررا ومعللا. وإذا كان التمديد غير معلل فإن ذلك موجب لاحقا لمراقبة الهيئات القضائية، محكمة الاستئناف اللي هي تتدخل كقاضي مراقب وكقاضي إبطال، ويمكن هنا إبطال القرار التحكيمي لمخالفة أجل التحكيم المنصوص عليها بالمجلة. معناها حبيت نقول لك اللي مبدئيا 6 أشهر، استثنائيا عام، استثنائيا جدا عام ونص، وبالطبيعة هذا يعتبر ضمانة للمستثمر، خاطر أنت تعرف في خالد اللي المال قوام الأعمال، والمال والأعمال متلازمان، معناها ما ينجمش يخدم إذا كان ما يتوفرلوش المال، والمال يصبح ميتا إذا قضى عليه الزمن القضائي. فهذه ثلاثية اسمها المال والزمن القضائي والأعمال.
0: واضح. باش نختم معك الحوار حول الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الثقة وترسيخ بنية استثمارية أكثر استقرار، تشوف يلزم إدخال بعض التعديلات وبعض الإصلاحات تماشيا مع مبدأ سرعة الفصل في القضايا، ولتشجيع أكثر عدد ممكن من المستثمرين على الانتصاب وإنجاز مشاريعهم في تونس.
1: صحيح، هو لهنا ربما تعرف في خالد اللي رجال القانون خاصة المختصين في مجال التحكيم عندهم العديد من السنوات، وهم يتطلعون ويتشوفون إلى مراجعة مجلة التحكيم. مجلة التحكيم صادرة في سنة 93، اليوم عمرها 33 سنة، ووقع تشخيص العديد من النقائص اللي هي موجودة على مستوى النص ولكن ربما الحاجة اللي تخلينا نكون إيجابيين أن فقه القضاء التونسي، تحية لفقه القضاء التونسي، قد قام بدور كبير لتجاوز هذه النقائص. معناها العمل على قانون التحكيم الحقيقة والحق يقال قام به فقه القضاء التونسي الذي تدخل لإصلاح بعض النقائص اللي موجودة في المجلة، ولكن هذا غير كافي. مثل ما قلت الخبراء في مجال التحكيم يتطلعون إلى التدخل لتنقيح هذه المجلة، ولهنا ربما نجم نقول لك اللي التنقيح المطلوب يتعلق أساسا، ولهنا قد أنهي بما بدأنا به، يتعلق بالأمن القانوني، لأن هنالك العديد من الفصول القانونية في مجلة التحكيم التي تتطلب التدخل لإعادة صياغتها انطلاقا من الفصل 48 الذي يعرف التحكيم الدولي، وصولا إلى الفصل 78 الذي يحدد حالات الأبطال في مجال التحكيم الدولي. شنو المشكل غادي؟ الصياغة طويلة وطويلة لدرجة أنك تفقد المقروئية لهذه الصياغة. وكيف ما قلت أنا، معنا العديد والعديد من السنوات ونحن نطلب التدخل، على الأقل إذا كان مش في الأصل فنحن نتطلع إلى إصلاح صياغة العديد من فصول مجلة التحكيم.
0: شكرا لك أستاذ نجاة الإبراهيمي على كل هذه المعطيات، خصوصا فيما يتعلق بضرورة إدخال تعديلات على مجلة تشجيع الاستثمارات حتى تكون يعني مواكبة للتحولات الاقتصادية المتسارعة في تونس، وحتى تكون تونس يعني بلد يعني مستثمر وبلد يجلب المستثمرين. شكرا مجددا، ونلتقي في مواعيد قادمة بإذن الله. شكرا أستاذ.
1: مرحبا بك سي خالد، مرحبا بك، يعطيك الصحة.
0: شكرا للقاء.
1: إيكونوميكا.

0: Le chiffre du jour.
1: عودة إذن إلى برنامج إيكونوميكا وركن رقم اليوم هو مليار دينار. ماذا يمثل هذا الرقم؟ وهل أنه قادرين باش نتجاوزوه ولا لا؟ الجواب باش نتعرف عليه مع السيد قيصر بن عرفة مدير عام المجمع المهني المشترك للتمور. مرحبا أهلا وسهلا بك سي قيصر.
2: مساء الخير سي خالد ومساء الخير بكل مستمعي إذاعة جوهر أفهم.
1: شكرا على تلبية الدعوة.
2: شكرا.
1: إذن مليار دينار
2: هي.
1: هو يمثل عائدات قياسية في التمور.
2: صحيح.
1: واللي أول مرة نقولوها تتخطى حاجز المليار.
2: صحيح.
1: يعني تعطينا أكثر يعني تفاصيل حول هذا الرقم.
2: شكرا سي خالد. هو في الحقيقة لازمنا قبل كل شيء نذكر معنى أهمية قطاع التمور في تونس، خاصة وأنه قطاع يساهم في 5% من القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي، وكذلك هو يساهم في حوالي 18-20% من القيمة الجملية للصادرات الفلاحية، ويحتل معناها المركز الأول السلم الثاني في صادرات المنتجات الفلاحية بعد زيت الزيتون. هذا كمعناها القطاع يبرز أهمية كبيرة، وكذلك يساهم في خلق حوالي معناها 2 مليون يوم عمل في السنة، وتوفير مورد رزق لأكثر من 50,000 عائلة، معناها 50,000 فلاح في مناطق الجنوب بالنسبة لقطاع التمور. على مستوى الصادرات صحيح هو كنا معناها خلنا نعطيه فكرة على الإنتاج. هو إنتاج موسم الفارط كان عنا إنتاج قياسي على مستوى معناها صابة التمور، معناها كما وكيفا،
1: حيث معناها
2: اللي هي بلغت معناها تجاوزت 400,000 طن، كانت في حدود 404,000 طن، وال 404,000 طن هذه معناها خلتنا نحقوا معناها أرقام زادة على مستوى الكمية والقيمة معناها والنوعية على مستوى الصادرات. معناها تجاوزنا 160,000 طن كصادرات المرة الأولى. كان معدل التصدير في تونس خلال 10 سنوات الأخيرة مستقر في حدود 120-130,000 طن، وكانت العائدات معناها فاقت المليار دينار، وهذا يسمى معناها القطاع حقق أرقام إيجابية وإيجابية جدا.
1: باش نقف معاك مرة أخرى على الرقم هذا لأنه معبر وعنده دلالات المليار دينار، يعني وصلتوا للقيمة هذه تاع الصادرات نتيجة عمل كبير برشا، عمل مشترك بين جميع المتدخلين عبر سلاسل القيمة، بدءا بالحقل بالفلاح وصولا إلى الشركات وإلى المستهلك حتى في الأسواق الخارجية. فلو كان تعطينا فكرة على مستوى من الإنتاج وكذلك على تصدير الأسواق الخارجية.
2: أكيد جدا سي خالد. هو عمل الذي يراه على مستوى سلاسل القيمة هو معناها عمل تتكامل فيه حلقة الإنتاج والمنظومة كاملة من المنتج اللي هو رأس المال واللي يعتبر معناها ركيزة أساسية. إذا كان مناش عناش دون فلاح ولا منتج رانا ملقاو شركات صدر وملقاو الأرقام هذه، يعني بدءا هو اليوم الفلاح هو معناها فنحطوه في صدارة اهتمامنا خاصة.
1: وتحية نوجهها إلى كل فلاح من شمال تونس إلى جنوبها، تحية فلاح الكل في جميع القطاعات.
2: هي لجميع القطاعات فلاحهم بالحق، وهم معناها يواجهوا في صعوبات خاصة على مستوى كما نشوفوا معناها في السنوات الأخيرة معناها
1: خاصة في التغيرات المناخية، خاصة في الفترات الصعبة.
2: أي يعني فترات صعبة وتغيرات مناخية ولات متقلبة وظهور آفات جديدة وما كانت شيء موجودة. معناها هو بتضافر الجهود الحق معناها على مستوى المنتج على مستوى الإدارة على مستوى الشركات المصدرة هناك عمل، ومعناها الأرقام دي راهي اللي تحققت راهو عمل معناها بتاع 10 سنين، ماهوش عمل بتاع يوم أو اثنين، معناها هو عمل متواصل منذ عنده 30 سنة باش وصلنا معناها حققنا الأرقام هذه، خاصة وأن تونس معناها تعتبر في العالم معناها العربي خاصة اللي هم منتجين للتمور معناها رائدة في مجال الإنتاج ورائدة في مجال التصدير،
1: وهذا بفضل الجودة العالية.
2: أكيد جد هو راهو إذا ما فماش جودة وما فماش معناها منتوج جودة راهو لا يتلقى القبول الحسن من المستهلك، سواء على مستوى السوق الداخلية ولا على مستوى الأسواق الخارجية. اليوم راهي تصدر التمور بتونس إلى حوالي 94 دولة، معناها مسينا نجم نقولوا كل القارات، معناها يعتبر الاتحاد الأوروبي معناها هو الحليف الأول والتقليدي، ولكن مازال زاد خدمة عليه اللي هو يعتبر الحليف الأول الاتحاد الأوروبي، على سواء فرنسا إسبانيا إيطاليا ألمانيا بولندا بشيكا هذوما معناها فهمتني. فهم الأسواق زاد الأسيوية والأسواق الإفريقية والأسواق الأمريكية، يعني أنه معناها على مستوى قطاع التمور الحق معناها الأنواع الأسواق متنوعة ومتعددة، ما صحيح هي بنسب متفاوتة لكن هناك عمل معناها مازلنا نقوم به وهو عمل متواصل، مش اليوم الخطر وصلنا حققنا أرقام إيجابية. يعني الترقب السنين الجاية هو معناها زيادة في الإنتاج على مستوى خاصة الغراسات اللي قاعدة تزداد على مستوى النخيل في ولاية الجنوب، دونك هناك توقعات لزيادة في الإنتاج، وما توقعات هذه لزيادة في الإنتاج معناها هناك عمل زاد لازم يتعمل على مستوى البحث عن أسواق جديدة وتدعيم الأسواق التقليدية ومعناها تحسين موقع التمور التونسية، خاصة وأنه احنا اليوم من أشهر الأصناف التي تصدر، وهو الصنف معناها اللي حوالي معناها 80% يمثل من 80% من الإنتاج هي دقلة النور، اللي هي معناها ولات معروفة على الأسواق العالمية ومحبذة من طرف المستهلك الأجنبي.
1: على ذكر الترويج، الترويج لمشتقات التمور، يعني لأنه ما يقتصرش على التمور الطازجة فقط، بل أنه هناك أهمية متزايدة لمشتقات التمور باعتبارها مجال واعد لخلق قيمة مضافة، وهنا نحكي على الربو
2: صحيح. هو سي خالد تو عنا عنا منذ سنوات معناها تو في تزايد الإنتاج، ولا كما نقولوا اليوم وليت معناها بقى العديد من الشركات تفكر معناها في خلق معناها نقولوا كما ماركة جدد ولا أنواع جديدة، خاصة اليوم على مستوى مشتقات التمور اللي هو اليوم قاعد يحظى باهتمام من طرف الدولة ولا يحظى باهتمام من طرف الشركات المصادرة، لأنه يخلق القيمة المضافة. خاصة اليوم نشوفه كانت تونس رائدة اليوم في تحقيق معناها كما نقولوا معناها عملت نورم على مستوى البودر دودات اللي هو مسحوق التمور. اليوم مسحوق التمور فما عجين التمر، فما رب التمر، فما دبس التمر، فما حتى معناها من الشركات اليوم اللي قاعد يستخرج في الزيت من نواة التمر. أن هناك اليوم زاد قهوة البني تعمل من نواة التمر، يعني صراحة معناها فما
1: أكيد عندها فوائد كبيرة برشا، فوائد صحية سي قيس هذيك ولا؟
2: صحيح، هو على مستوى القيمة الغذائية والقيمة الصحية راهو معناها صنف التمور معناها تمر معناها عنده قيمة غذائية كبيرة وينصحوا به، خاصة أنك تشوف أنت في سيدي رمضان معناها واحد يشق فتره على ثلاثة ولا خمسة كعبات تمر. هذه من العادات والتقاليد اللي تعرف اللي فما فائدة على مستوى السكريات اللي تعطيها معناها التمور للبدن وسهلة الامتصاص ولفيبر، يعني على مستوى القيمة الغذائية اليوم صحيح نقوله حتى على مستوى التصدير ولا حتى على مستوى كانت ذروة الاستهلاك تبقى حتى على مستوى العالم، يعني معناها مش معناها في منأى تونس هي ذروة الاستهلاك تكون في شهر رمضان، لكن اليوم المجمع وبتضافر الجهود قاعد يخدم على حاجة أخرى يحب يوسع في قاعدة الاستهلاكية. اليوم ناكلوش تمر كان في رمضان، لازمنا ناكلو تمر على مدار السنة لما له من القيمة الغذائية والصحية، وحتى من بعض معناها المختصين معناها ينجموا يأكدوا إكلامي في هذا المجال، وذا ما يخلينا نزيد نقدمه بالقطاع متاعنا. اليوم صحيح حققنا أرقام لكن ما زال العمل متواصل، خاصة في ظل معناها التنافسية الكبيرة اللي في شدها العالم اليوم، فما العديد من البلدان معناها دخلت وقوات في الانتاج متاعها معناها أضعاف أضعاف تونس، وحتى على مستوى وتعتبر تونس معناها من البلدان الرائدة في مجال ولا في منظومة التمور وحتى على مستوى القطاع التصديري، وبدأت تهتم بالقطاع وبدأت معناها تدخل الأسواق، يعني معناها اليوم راهو فما خدمة كبيرة لازم تخدم، خاصة وأنه هنا أصبحت هناك تنافسية شديدة على مستوى قطاع التمور في العالم.
1: فعلا تحدثت على القدرة التنافسية للدقلة ولا التمور التونسية، هناك منافسة شرسة بين عديد الدول، ولا بد من الحفاظ على الموقع الاستراتيجي لتونس، ومن هذا المنطلق يعني أرسلت استراتيجية تمتد على حتى سنة 2055، يعني فما رؤية استشرافية للقطاع ككل يشمل جميع المدخلين، يشمل جميع المراحل الإنتاج كما قلنا حتى للاستهلاك والتصنيع والتصدير، فلو كان تعطينا فكرة وتحطنا في إطار هذه الاستراتيجية اللي تمتد لسنة 2055.
2: صحيح، هو في إطار معناها التنفيذ الاستراتيجية وفي إطار معناها تزايد الإنتاج، ومعناها بشي يقوم الدراسة المجمع حتى في أفق 2055 بشوف الرؤية معناها كيف سيتعامل مع السنوات المقبلة مع المدخلين المنافسة مع ارتفاع الانتاج مع الكميات اللي بتحط. هو نقول كما نقول وراه المستوى اليوم الانتاج العالمي في حدود 10 ملايين طن ومازال معناها الانتاج يتزايد. نقول وراه موجودة الأسواق وعلى مستوى الاستهلاك، لكن لازم نغيروا بالفكرة متاعنا ولازم نقوموا بدراسات. هذوما الدراسات هي اللي باش تحل لنا افاق وباش تورينا شنو الاشكاليات والصعوبات، ولا باش تحل لنا حتى الاسواق الجديده في الافق ونشوفوا كيف نتعامل مع قطاع التمور وشنو هي معناها الاهداف وين لازمنا نمشيو وشنو ما معناها لي زاكس دو كومونيكاسيون كيما نقولوا جدد لازمنا نخدموا عليهم باش نطوروا في استهلاك التمور حتى على المستوى العالمي. لازمنا اليوم نوصلوا على الفئه الشبابيه حتى المستهلك الاجنبي والمستهلك التونسي. اليوم الناس منقولوا على مستوى حتى الاستهلاك الداخلي معناها ها نحن بلاد منجل التمر، لكن الاستهلاك الداخلي ضعيف مقارنة بالبلدان الأخرى والبلدان المنجة اللي يكون معناها الاستهلاك متاحها معناها أضعاف الاستهلاك اللي يستهلكوه في تونس. اليوم معنا استراتيجية على مستوى نحبه معناها المستهلك التونسي معناها يتمتع بخيرات تونس وبمنتجات فلاحية متاعه التوانسة. اليوم لازم تدخل في العادات والتقاليد الاستهلاكية متاعنا على فداح وجبات صباحية ولا وجبة غذائية تكون لمجة للصغيرات، علاش لا تكون كل ما نشوف منتجات فلاحية طازجة بما نقوله منها التمور ومنها غير الأخرى ولا فواكه.
1: خويا ما تشوفش اللي الأسعار اللي تتباع بها التمور التونسية تكون ربما مش في متناول يعني القدرة الشرائية للتونسي، حتى أنه تدخل في العادات الغذائية متاعه كما قلت حتى يوليوا الصغيرات معناه يوليوا يستهلكوها، وحتى أنه يعني توفر يعني الكميات كبيرة. أنتم عملتوا حملة من المنتج للمستهلك، صحيح وفرتوا الكميات ولكن أعتقد حتى الأسعار ربما يلزمها شوية مراجعة.
2: والله ما هو فما كلفة إنتاج وراه ما يتكبده الفلاح اليوم في الإنتاج، صحيح هو فما هناك على مستوى التفصيل ولا على مستوى فان هناك ارتفاع على مستوى معناها التمور، وذلك علاش معناها حتى من الاستراتيجيات ولا تركيز نقاط البيع كان الهدف منها حتى كيركزها المجمع معناها بمعية ولا بالتعاون وبالتنسيق مع الوزارات كوزارة الفلاحة اللي هي صوت الإشراف ولا وزارة التجارة، هو الهدف من تركيز نقاط البيع هذه هو ترشيد الأسعار، لأنه اليوم هما نقاط البيع هذوما المنتج المستهلك يحاول المجمع معناه يوفر على مستوى نقاط البيع هذوما المنتجين اللي هما يجيبوا المنتجين خاصة صغار الفلاحين باش يبيعوا المنتوج نتاعهم في نقاط البيع ومعناها نكسروا حلقة الوسطاء اللي قاعدة صراحة بالحق هي معناها تكبر فيها مش الربح وتقعد معناها توصل في معناها المنتوجات ولا منتوج التمور معناها على مستوى التفصيل معناها بأسعار معناها مرتفعة شوية، لكن الحق العام الفارط على مستوى الانتاج حتى على مستوى الأسواق وهذا ما يشهده الناس كل معناها كانت الأسعار راهي في متناول الجميع، معناها نجم نقولوا نجم وعملناه المعدل البيع حتى بالتفصيل راهو لمنتوج التمور في الأسواق راهو ما تعديش 8,000 7,000، فما المتوسط راهو اليوم نحكيو على البونشي اكسترا معناها الشمروخ الاكسترا ولا في عرجونو تلقاها ب10,000، راهو تلقى الأصناف تلقى سلف دقرة النور هو بس فذاك ب3,000 و3,500 و4,000 وفما حسب الجودة ب5,000 و6,000 مع راهي توفير نقاط البيع هي صحيحة راهو اليوم كيف تبيع المنتوجات الفلاحية راه تختلف في الجودة نتاعها. منتوج فلاحي معناها ما تنجمش تقدر تكون الجودة الكلي للصابة الكلي بنفس الجودة ولا بنفس القيمة، لكن على مستوى الأسواق كانت صراحة معناها أنا أقول مقارنة بمنتوجات فلاحية أخرى معناها كان متناول في متناول الناس كل، زادت معناها نقول نقاط البيع زي معناها زادت درجة الأسعار على مستوى الأسواق على مستوى راهي نقاط البيع معناها ما فاتتش حدود 8,000 7,000، راهو فما ايام معناها المنتجين ولا في اخر الايامات راهي توصل معناها نبيعوا في الصندوق 2.5 كيلو شمروخ دقلة النور ب6,000 و6,500، يعني الحق معناها مقارنه بالاسواق الاسعار معناها كان ان شاء الله نكملوا راهو في المنوال هذا احنا باش نكملوا في تركيز نقاط البيع هذه مزيد التعريف ومزيد ترشيد للواعي، نعرفوا راهي ما تغطيش كامل بالقدرات لكن على قليلة تؤدي واجبها وأهدافها السامية اللي عملنا منهم نقاط البيع هذوم.
1: واضح باش نتكلم معك سي قيصر حول المشاركة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية بإفريقيا إفسا في إطار الترويج للأسواق الخارجية واكتساح أسواق خارجية جديدة.
2: الحق هو راهو على مستوى تظاهرات محليه اللي فاهو يقوم في تونس راهو على مستوى مشتقات التمور وما لها من اهميه مشتقات التمور، حتى على مستوى راهو الأسوار اللي معناها الصالونات والتظاهرات المحلية المحلية في تونس قاعدين نقدم معناها المجمع شيقوم يقوم هو بتوفير الفضاء للشركات هذوما الصغرى اللي يعملوا في مشتقات تمور باش يوريوا المنتوج نتاعهم مجانا رانا نوفروا المنتاج ونقدروا له التسويق معناها على مستوى التظاهرات هذه حتى على مستوى التظاهرات الدولية معناها والكبرى معناها قاعدين نقوموا في حملة ترويج هذه مشكلة المجمع برك معناها هياكل المساندة الموجودة في الدولة كل قاعدة تخدم على مشتقات التمور قاعدة تزيد تعرف بها قاعدة معناها تقوم بحصص تذوق وتجيب في طباخين مشهورين لمزيد معناها يعرفوا العباد بمزايا مشتقات التمور وكيفية استعمالهم في الطبخ معناها يعني الحق هو فما برامج متكاملة برامج معناها متتالية زادة في التظاهرات الدولية سواء في التظاهرة الدولية ولا سواء على مستوى السوق المحلية باش نزيد ونعرفه بالمنتوجات هذه الحق حتى في تونس راه فما برشا ناس كان تقول له اليوم رب التمر ولا دبس التمر فما يعرفوش في تونس راه
1: لابد من تعرف بها المشتقات هذه وبالفوائد
2: الغذائية
1: وصحية حتى يقع استهلاكها
2: حتى يقع استهلاكها ورايا إذا مفيدة اليوم نحكيه على مسحوق التمور البودر دادات اليوم قاعدة تكتسح رأي في أسواق لأن اليوم العديد كما نقوله من الباتسري سمحني استعملت الكلمة بالفرنسية قاعدين يستعملوا اليوم ويلوجوا في بديل للسكر اللي هي من بدائل بستعمل السكر اليوم بستعمل بودر دادات تحطها في الحلويات اللي تنقص وعندها قيمة غذائية وتنقص لك من
1: التمر عنده قيمة غذائية خير من السكر
2: أكيد جدا حتى السكر نتاعو سهل الامتصاص وعنده فوائد صحية للبدن معناه نحكيه اليوم على حاجات طبيعية قاعدين نستعمله في الحاجات الطبيعية ونستخدمه في حاجات طبيعية لاستعمالها اللي نحن باش على القليلة معناها نستنسو باستعمالها وذي الهدف منه هو راه خلق القيمة المضافة خاطر على مستوى الصناعة التحويلية هي راهي تخلق لك القيمة المضافة وتزيد تنمي الشركات وتخليك معناها تربح أشواط على مستوى التعريف بالمنتوج.
1: ممتاز يعطيك الصحة سي قيصر فعلا يعني هو مجال واعد هذا المشتقات لابد من البحث ولابد من العمل عليه لأنه يساهم في تنويع المنتوج ويساهم كذلك في اكتساح واكتساب أسواق جديدة. شكرا لك على تدخلك معنا سي قيصر بن عرفة اللي أنت مدير عام جداد نلتقي في معيد إلى اللقاء.
2: شكرا سي خالد شكرا إيكونوميكا.

0: إيكونوميكا إيكونوميكا إيكونوميكا كل نهار اثنين من 8 ل 9 مع خالد الزيتي. سبعة وأربعين دقيقة عودة إلى برنامج إيكونوميكا، وباش نتعرفوا معكم على تجربة رائدة لشركة مختصة في تطوير منتوجات مشتقة من التمور. كيفاش نجمت الشركة تنتقل من تصدير المنتوج الخام إلى تصدير القيمة المضافة؟ ومعنا السيد علي صغير مدير مصنع تحويل وتعليب التمور بدوز. مرحبا، أهلا وسهلا بك سي علي.
1: مرحبا سي خالد، أهلا وسهلا.
0: إذن تونس تملك دقلة النور اللي هي ثروة فلاحية وتصديرية مهمة، لكن القيمة الاقتصادية الكبيرة تكمن في تحويل الثروة هذه إلى منتجات صناعية مبتكرة، وهذا الشيء اللي توصلتوا له أنتم في شركتكم. لو كان تحطنا في الإطار وتعطينا فكرة على الشركة وعلى مسارها المهني.
1: أكيد سي خالد، باهي. بالنسبة لنا الشركة دي سدات وبيان كما يقولوا تمور الجنوب، هي شركة تأسست سنة 2017، تأسست منها في اختصاص منها تحويل وتصدير تمور. من 2017 حتى 2020 أنا كما كنت تحكي سي خالد، وأنا حاولنا نصدر التمور كما هي في الوضعية الخام تاعها، معناها افيك سي ديفيرونت تيب، معناها كيسوا برونشي ولا البست هذاك ستاندار، ولا معناها تكون في وضعية ثالثة اللي هي تكون منزوعة النواة، معناها دونيوتي. هذوما ثلاثة أنواع اللي كانوا معروفين في التمر، معناها هذوما الأنواع اللي يصير من تصديرهم لجميع دول العالم. من 2020 معناها ارتئينا ان نعطوا بغير اجوتي للبروتين تاعنا، نعطوه قيمه اخرى، نعطوه معناها صوره اخرى، تمكننا باش نفتكوا معناها البلاصه نتاعنا في المارشي. ومن هنا معناها حاولنا نستثمروا في سكر التمر، في رب التمر، في الباديدات اللي هي معجون التمر. اي وعديد المنتجات الاخرى كما كان يحكي في قيصر، حتى ان شاء الله عندنا بروجرام تاع الاكستراكسيون دويل، هذه زيت النويو دي دات، الفينيغر دي دات، زاده برشا حاجات نجموا نخرجوها من الثمره هذه المباركه،
0: يعني من التمر تنجموا تخرجوا الخل الفينيغر، وتنجموا تخرجوا الزيت.
1: اي الزيت اللي هو معناها عنده معناها حتى البالور نتاع في المارشي، معناها بالور كبير، معناها توصل تقريبا 8 ملايين لتر زيت، معناها فهمتني، عندها قيمة تسويقية كبيرة برشا، ومطلوبة معناها في الشان ناسيونال انترناسيونال بليتو.
0: وين أنام الأسواق الخارجية اللي تطلب النوعية هذه من المشتقات للتمر؟
1: والله المشتقات بون طبعا احنا نتعاملوا مع قصر المرشي الأمريكي،
0: السوق الأمريكية.
1: اي المرشي الأمريكي معناها بون سي برشا في الدريفيدي دات، سيرتو سيكرت دات،
0: ولا هو متطلب برشا اكزيجون معناها من حيث الجودة.
1: بالطبيعة
0: ولكن كنا ملتزمين بأقصى درجات الجودة، يعني
1: إنسان ينجي روحه في الديريفيدات لازم يكون معناها سيفير في الخدمة نتاع، لازم خاطر تطلب برشا رسبي وبرشا معناها خاصة نتعاملوا مع الـ FDA معناها خاصة في أمريكا، فهمتني، لازم تكون في المستوى معناها من ناحية الجودة، من ناحية الجيان، من ناحية معناها السيرتيفيكاسيون، باش لازم تدخل المرشيات هذيا وتاخذ البار نتاعك معناها.
0: إلى جانب السوق الأمريكية، ثماشي أسواق أخرى أنتم خممتوا ولا وصلتوا لها ولا عرفتوا بالمنتوج أو المنتوجات متاعكم فيها الأسواق هذه؟
1: بصفة عامة سي خالد، وصلنا تقريبا للقارات كل كما كان يحكي سي قيصر، نبيعوا في أوروبا، في أمريكا بيان سير، في الخليج، وصلنا حتى لآسيا، الدول الآسيوية، دول آسيوية مثل سنغافورة، مثل اليابان، وعندنا طموح باش نوصل للمرشي الصيني اللي هو مرشي معناها كبير برشا، وربي سهل ان شاء الله، فهمتني.
0: وصولكم للاسواق هذه سي علي كان نتيجة شنو؟ نتيجة فما ابحاث قمتوا بها وفما عمل على مستوى التسويقي، كيفاش العملية صارت بالضبط؟
1: والله يا خويا خالد، باش توصل معناها تفرض روحك ولا كما قلت لك تفك بلاصتك في المرشي، لازمك تشوف حلول بديله، لازم تبعد على الستاندرديزاسيون تاعت يعني حاولنا نشوفه نفس التمره نفس البرودوي نقدموه في صوره اخرى.
0: نعم،
1: يعني نخرجوا من النمط العادي اللي هو التمره، نقدموه في شكل سيرو، نقدموه في شكل بودر، في شكل زيت، في الكليون سيرتو تويك، الكليون الجديد هذا الشباب يحبوا حاجه مختلفه، فهمتني، تعطيه حاجه امباليه هيك معناها بالوريزي يشريها، فهمتني، هذاك هذيك النقطة اللي لعبنا عليها وباقي معناها
0: على ذكر تاع الامبالاج انت قلت توا مهم جدا أي. يعني اضفاء قيمه مضافه وانا نحكيو على الصناعه كيفاش يتحول المنتوج من ماده خام الى ماده يعني فيها قيمه مضافه باش توصل في شكل مزيان فهنا فما تكلفه اكيد فما كلفه ولكن ثم عائد فما معناها ريتور سور انفستيسمون نقولوا
1: ثم مجهود يصير بطبيعه من بعد دراسات ومن بعد من فما ناس مختصه في الشهاده دي بروجيتيت معناها يعاونوك على الشهاده تنفيستي معناها تلقى شكون خبراء يقفوا معاك سواء في الامبلاج سواء معناها في طريقه التسويق في كل شيء معناها ومن بعديك كما قلت اذا وصلت ان برودوي معناها باهي راك بحول الله تنجح في المارشي نتاعك.
0: اهميه مواكبه التحولات العالميه بالنسبه للتسويق، التسويق اصبح تسويق رقمي، الذكاء الاصطناعي كذلك دخل التجارة الإلكترونية، فشركتكم كيفاش واكبت هالتحولات هذه المتسارعة حتى توصل الأكبر عدد ممكن من الأسواق الخارجية؟
1: والله سي خالد شوف احنا بويسك يعني احنا شركات مصدرة ونتعاملوا مع موردين، حتى الموردين اللي يتعاملوا معنا هم السون دي جروسيست هذيك معناها شركات هي تقبل منا السلعة وهي توزع، هي عندها علاقة بالمجتمعات تميك، احنا ما نتعاملوش ديريكت مثلا مع مواطن في أمريكا ولا مواطن في ألمانيا.
0: شركات تجارية يعني موزع أي. بالجملة هذه
1: أي معناها الأساليب التقليدية اللي هي سيتواب وهي اللي كتالوج وهي كذا بقت هي المسيطرة في القطاع متاعنا فهمتني أوكي نحاول نكون موجودين في المعارض كما بيوفاك كما سيال فرنسا إن شاء الله بينتو كما أمريكا نحاول نكون متواجدين نكون بي تو بي مع الكليون متاعنا تقريبا هذه هي المويان تاعنا معناها فهمتني.
0: شنو هي سعلي الصعوبات او التحديات اللي تواجهكم انتوما واللي ربما تعيق شويه نوعا ما الترويج او التسويق او الوصول الى اكبر عدد ممكن من الاسواق الخارجيه؟ شنو هي ابرز التحديات والرهانات والصعوبات؟
1: والله التحديات يا سي خالد هي سيرتو في المنافسه الكبيره اللي ولت موجوده في العالم معنا على الشان الانترناسيونال من برشا دول عربية معنا معروفين هما من المنتجين تاع التمور اللي هما لاقين دعم الدول نتاعهم دعم كسوة معناها لوجيستي دعم معناها مادي تم انكرجمون معناها في عديد في صور متعددة نجم نقوله فهمتني بتات الأشياء دي نفقدوها في تونس ماليوريزمون مع هذا معناها ثم شوية مشاكل نتاع
0: على مستوى النقل واللوجيستي.

0: شوي مع المنافسين تاعنا.
1: الصعوبات هذه قادرين باذن الله بتضافر جهود انكم تتخطوها تتجاوزوها، كذلك المشاكل المتعلقه بالتغيرات المناخيه اكيد لقيتولها حلول مبتكره بالنسبه لكم.
0: ان شاء الله احنا نشوف سي خالد، شوف نعول على الدوله فانا في شخص وزاره الفلاحه وزاره الصناعه وزاره التجاره جيد معناها في شخص
1: ولا المجمع المهني المشترك
0: المجمع المهني للتمور. لازم ايد واحده، لازم سياسه واحده معناها استراتيجيه واضحه باش نحاولوا نوصل لاكثر من يمكن من اسواق عالميه.
1: كما حكيت لك هو اكيد سمع التدخل نتاع السياسه على الاستراتيجيه بعيد المدى، يعني كي نحكي 2055 يعني استراتيجيه استشراف باش على الاقل جميع مراحل الانتاج بكلها يقع فيها ايجاد حلول، ولابد من تشريك جميع المتدخلين صناع القرار المسؤولين الكل الفلاحة كذلك اللي هما يعني في الحلقة من حلقات الإنتاج، وهذا من شأنه باش يحسن معنى المردودية ويحسن الإنتاجية ويتسهل أسواق خارجية جديدة إن شاء الله.
0: كما قلت يا خالد لازم يعني استراتيجية واضحة تبدأ من الفلاح، تفكر في الفلاح من البارسيل نتاعها حتىش للمصدر حتىش توصل للسرعة للبرة، خاطر هي حلقة واحدة معناها ويتمس أنا حلقة من الحلقات هذوما ناس كل تضر. على خاطر حتى الفلاح مضرور شوية معناها ثم شوية بيتاتر إهمال من
1: احنا ما نحبوش الفلاح معناها يقع إهماله، بالعكس هذاك المصدر الأول ولابد من الوقوف معاه ولابد معناها من دعمه منذ البداية. على كل سعلي صغير انت اتيت على كل المراحل، يعطيك الصحة على تدخلك هذا. انت مدير مصنع تحويل وتعليب التمور قلنا وكذلك المشتقات، وعرفنا بأهم المشتقات الجديدة اللي اكيد باش يكون عندها قيمة مضافة عالية وباش تساهم في التعريف بالدقلة هذه دقلة النور. يعطيك الصحة على كل هالإضافات هذه، نتمنى لكم النجاح والتوفيق بالنسبة لشركاتكم وبالنسبة لمنتوجاتكم في قادم الأيام وفي المعارض وكذلك في الأسواق الخارجية. شكرا وإلى اللقاء. هكا إذا نأتي إلى نهاية حلقتنا لليوم من إيكونوميكا اللي خصصناها إلى الأمان القانوني ودوره في تعزيز مناخ الاستثمار في تونس، ثم كانتنا يعني إطلالة حول قطاع التمور في تونس. شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، نشكر كذلك الفريق التقني فريق الديجيتال اللي أمن حصة هذه. نلتقي بإذن الله يوم الاثنين القادم من الساعة 8 إلى الساعة 9. شكرا وإلى اللقاء. إيكونوميكا.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عند

0: الموسيقى في البيع وشراء أونلاين. نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الإنترنت في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: التسعة ليلا على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري اليوم في أشغال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة الدولية 25. وترأس أشغال هذه الدورة وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز بمشاركة عدد من وزراء الطاقة والكهرباء بالدول العربية. وأكد زواري بالمناسبة أهمية الاجتماعات الدولية والإقليمية في تجسيد الالتزام العربي المشترك بتطوير حلول تستجيب لحاجيات المنطقة وتعزز تنافسيتها في القطاع الطاقي، مجددا دعم تونس الكامل للعمل العربي المشترك واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل الكهربائي بين الدول العربية. من أخبار العالم، قالت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية أن غارات جوية وقعت يوم السبت الماضي وتسببت في مقتل 72 على الأقل من عمال التعدين في شمال السودان بالقرب من الحدود المصرية، وذلك في ثاني واقعة من نوعها في غضون الأشهر القليلة الماضية. وحملت المنظمة القوة الجوية المصرية المسؤولية عن شن الغارة. بريطانيا تعلن عن فرض عقوبات على 2 من مواطني إيران، وقالت الحكومة أن أحدهما متورط في أنشطة إيرانية تهدف إلى التهديد بشن هجمات على بريطانيا أو دولة ثالثة أو التخطيط لمثل هذه الهجمات أو تنفيذها. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بولايات تطاوين وقبلي ومدنين. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 15 درجة و20 بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 21 و24 درجة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: وائل 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بابي جوهرة كان يفرجلو الطريق لكان يلكيس تزيو كتزيو وخلونا تراب وخلونا تبلا حشيكم وصغار تتعدى الكراهة بتبدأ ويقفة صغار تبدأ خرجة من المدرسة والكمين والكراهة بيقفة ربي بربطونا صوتنا.
2: لا يا بلدية قصر لا تعطل البناء الفوضوي كيفاش دخلت بعضها قصر لا ولا كل واحد يبني على كيف كيفه. بارك الله فيك جوهرة لا يعدي هذه.
3: وربي حبيت ان نلفت الانتباه شويه فما حكايه كثيره شويه تتسمى هي على مستوى وسط البلاد بحدي منطقه تاع الشرطه في الحوم. نعرفوا الشيء هذا كل نعرفوه احنا الصندوق احنا نقولوا التيند الهوائيه اللي تتعمل على المحلات التجاريه معناها محجر اصل باش يعمل صندوق مع يهبط التيند بالريدو فهمتني. الحكايه هذه ولات لا موضه في مقني سيرتو بحدي المنطقة بتاع الشرطة وفي وسط البلاد في قلب وسط البلاد براسك كل جمعة عشرة متعملوا 4-5 تيندات بما فيهم فما تيند واكل تقريبا 5-6 متر على 13-14 متر مربع تريتوار الكل ياتلينو لا نلقاو كيفاش نتكيو سير كل فيهم زحمة برشا لا نلقاو كيفاش نوصلوا سياراتنا. مشينا للبلدية ما حد شيء أطنجي مشينا للشرطة البلدية كيف كيف قالك رجع البلدية مشينا للمنطقة ما فما شيء مشينا للمعتمد ما فما شيء اللي نعرفوه احنا هذا ممنوع المحلات التجارية اللي في قلب وسط البلاد كل هيك ان شاء الله صوتنا يوصل وان شاء الله البلدية تتحرك شوية للسلطة المعنية بالأمر. والسلام عليكم وشكرا جوهرة.
4: عندي ولدي طالب أخذت تاكسي من الطفالة محطة الوجهات وهبط في بحر باب جديد ونسى ساكو في المال بتاع التاكسي ووراقه كل باش يقرا بيهم وكل فهمني ولا قعدوا في التاكسي ما نجمش يدخل القراية. خرجت 8:30 من الطفالة.
5: جوهرة فهم حب نهني أختي بعيد ميلادها إن شاء الله ربي يطول في عمرها وفضلها وليداتها ورجلها وربي يحميها ربي الوقت الطيب وكلنا نهراني نحبك برشا برشا من خوها تاج الصغير.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.

0: بلو نوي. بلو نوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جمعة FNTV. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وتسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي، انطلق معكم تسعة و... ليلة استنى مني على تسعة وتسعة دقائق سافجير. هكا تمنى حاجة، لأنه في علم الأرقام بيتمنى حاجة. خويا ماك حبيت التسعة وتسعة دقائق سيموني، اتمنى حاجة ترى فيسا فيسا تمنيت سي بون اللي في واللي في البيت هذيك هي اللي في قلبك. التسعة وعشرة دقائق على مجهد الدنيا وما فيها جارة فهم. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الاثنين 12 أكتوبر 2026، الموافق لواحد جمادى الأول 1448 هجري. إن شاء الله هكا أمسية من خلالها نعديو معكم بونكي، فتكونوا معنا مع الأخبار الفنية، مع الموزيكا، مع بنة الموزيكا، مع تسلطينة ومع ريتم. يكون معكم مش ليلي ليلي، احنا ريتم متاعي صباحي على ليلي وصيفي وأجواء تعمل 66 كيف مع منير اسماعيل المشاغب في الاخراج. اهلا وسهلا سي منير، اش تحوالك؟ لاباس؟ 99 دقائق وتعرف شنو تمني. نحب نعرف حاجه على الصعيد العائلي بيان سور. ها هكا ولا لا؟ والله شيء والله شيء اللي في بالك. تري تري بيان بي سي منير. هبه معكم هبه لوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. ان شاء الله تسمعوا معنا المزيكا اللي انتم هكا تونسكم من ما كنتوا في المتابعه تسوقوا ولا شادين اثنيه بيان سور في ديبلاسمون، تكونوا في الخدمه، تكونوا في الدويره، تكونوا تريفزو. احنا نونسوكم كالعاده على 3w.johrafm.net. تحيه لي مواطنينا بالداخل وبالخارج اللي يكونوا ديما كونيكتي معنا. نسلموا على اخونا معز الشريف، يبدو انه في الاستماع والمتابعه، نقولوا له ان شاء الله ديما منورنا. مش يبدو انه، متاكده اللي هو يسمع فينا هكا، صور لنا الفيديو قارني راكم منسيني بيان سور. بلو نوي دونك تسلم على كل مستمعيها. خلينا نبداو معاكم الريتم بسوبر ستار رغب علامه اللي باش يكون حاضر نهار 24 اكتوبر كما قلنا في تونس، وهو يجي انه رغب علامة ما يجيش لتونس ويعمل سهره، اكيد يكون في البلاي ليست نتاعنا. رافقوا احنا كل النجوم بيان سور، نحكيو ان كانت سهرات او موسيقى او اخبار. خليكم معنا، الريتم ينطلق من توا حتى نوصل الليل. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: El Dingo Music. Non-stop music.
1: التسعة وسبعة وعشرين دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نويك العادة، الرونديفو اللي يونسكم وين ما كنتوا في المتابعة مع الأخبار الفنية مع الموزيكا بنة الموزيكا، وكيف كيف زادة اتصلتينا ليكونوا إن شاء الله تباعا يرافقوا كل مستمعاتنا ومستمعينا داخل أو خارج تونس. خليني نسلم على جمولك العادة اللي تكون ديما كونكتي معنا وتكون ديما في الاستماع. تحياتنا زادة خونا ناصر اللي يسمع فينا يقول خارج حدود الوطن متونس معكم، إن شاء الله تحية لكل من اختارنا ويكون هكا عامل بون كيف مع موزيكا اختيارات فيها بديناها مع رغب علامة. اللي خليني ذكركم انه باش يكون متواجد في تونس نهار 24 اكتوبر وين جوهرة فيم تكون شريك اعلامي في السهرة هذه، وتنحكيو على السهرة باكثر تفاصيل ومعطيات هكا فيما يخص التذاكر، واعطيناكم فكرة على اسعار التذاكر كيف كيف زادة لو كادر ان جينيرال متاع السواري. واختمنا بنجوى كرم حاجة في الصميم، خلينا نقولوا حاجة ترجع بينا للزمن الجميل، تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا. ما خلينا نمشي وزادة للأخبار بعد الموزيكا ونحكي وزادة على أخبار النجوم اللي تكون حاضرة في فقرة ستار نيوز. تتسويق ستار نيوز، ستار نيوز نحكيو على أخبار تهم النجوم تهم سباق الرمضان، وبدينا نحكيو ما شاء الله على السباق الرمضاني والأعمال الدرامية اللي قاعدة تطبخ على نار هادئة. ونعرفوا احنا مصر لبنان وسوريا كي نقولوا هكا الدراما العربية، دونك نحكيو على مصر لبنان سوريا تونس، ماذا بينا إن شاء الله تكون الأعمال على مدار السنة وتكون الخدمة على قدم النواسيق. لكن التحذيرات بدأت من توا، بدينا نحكيو على بعض الأعمال، جينا نحكيو على الأسماء واللي تدافيش اللي باش يكونوا في السباق الرمضاني. كيقولوا محمد رمضان اللي يعود إلى الدراما رمضانية، كيقولوا أحمد العوضي يبدو أنه السنوات الأخيرة وش الخير والسعد عليه. دونك نحكيو كما قلنا على أسماء باش تتنافس على نسب المشاهدة، شكون النجوم اللي باش يتصدروا القائمة بالأعمال متاعهم. نحكيو على آراء زادة بعض من النجوم اللي زادة كيف كيف هي تختار أسماء، كما هلا صدقي اللي في حوار لها أجابت على بعض الأسئلة الفنية من خلال برنامج دونك ودورة في برنامج تابو مع الإعلامي العراقي نزار الفارس اللي حكيت فيه على اختيارها بين الفنان المصري محمد رمضان وممثل المصري أحمد العوضي في موسم رمضان 2027. كما قلنا زوز أسماء هذوما باش يكونوا متصدرين قائمة الأعمال الدرامية، دونك وقت اللي طرحوا عليه فرضية عرض مسلسل لمحمد رمضان وآخر لأحمد العوضي في التوقيت نفسه عند التسعة وقت التسعة بيان سور متاع الليل، نحكيو على الموسم الرمضاني البيك فيه تكون ونسب المشاهدة أكيد تكون بعد شغل الفتر. دونك اختارت هلا صدقي وتابعت عمل محمد رمضان وقالت أنه انتبه محمد رمضان لأنه عنده الأسبقية في الأعمال الدرامية قبل معنى أحمد العوضي، ولكن شدت أنه اختيارها ما يعنيش أنها تفضل محمد رمضان خاطر عنده الموهبة أكثر، ولكن قالت نعرفه أنه نجاح زاد الجماهيري اللي حقه أحمد العوضي وشعبية اللي اكتسبها خلال السنوات الماضية تخليني عندي الكوريوزيتي زاد مش أتابع أعماله، ولكن بما أنه محمد رمضان عنده مدة غايب على الأعمال الدرامية الرمضانية دونك باش نميل أني نتفرج على محمد رمضان. قالت سيدة على الصعيد الشخصي حكيت هكا بعض الأسئلة اللي اطرح عليها كما قلنا المنشط، وقالها فما إمكانية ارتباط برجل عراقي، دونك قالت أي مانيش ضد الفكرة وإن شاء الله هما مكبشين في الحياة الآخر رمق، دونك يلا صدقي ما شاء الله آخر رمق دونك ما يقلقش، المهم تكون فما فيه صفات الشهامة والرجولة والغيرة اللي تراها في الرجل العراقي. وقالت أنا قرر الزواج ما تحكموش جنسية الرجل أو الوضع المادي متاعه بقدر ما يرتبط بقدرته على منح الاهتمام والاحتواء العاطفي، وقالت أنه التفاهم والمشاعر يمثلوا أساس أي علاقة وأساس اختيار الشريك. دونك أسألة كما قلنا خليت هكا هيلة صدقي تخرج شوية من الجانب العملي أو تمثيل ككل وإبداء رأيها في الأعمال الدرامية أو الكغيغ متاعها، وإنها تفتح قلبها كما قلنا من خلال حضورها في برنامج تابو مع الإعلامي العراقي نزار الفارس. دونك توما عطينا رأيكم إذا كان زوز أعمال لمحمد رمضان وأحمد العوضي كانوا في نفس التوقيت، اختياراتكم شكون لشكون تميل أكثر، أنكم تبوا محمد رمضان ولا أحمد العوضي؟ أنا بخصوص الموت نعطي رأي الحقيقة، مس إني حدا ما عندي نسأل روحي ونجاوب روحي وحدي بما أنه عندي المزدح، دونك عندي الحرية الكافية أني نسأل ونجاوب كيف ما نحب. أنا الحقيقة نختار محمد رمضان لأنه عنده برشا ما مثلش وعنده أعمال قوية الحقيقة في التمثيل. اي صحيح، دونك نحس هكا انه اقرب، وحسيت انه احمد العوضي يكرر في نفس الايماج الشعبي الممثل الجدع الصنديد سي بون، يعني ماذا بيه شويه يبدل لنا شويه، يبدل من الايماج اللي يخرج فيها وكا ويترينا وحب واحده ومن بعد حب، يعني الحقيقه انا محمد رمضان انا محمد رمضان منير شنو هو كنت محمد رمضان زيد. دونك اذا كان جاي نمبر 1، اذا كان جيت الاعمال الزوز فرد وقت محمد رمضان اوكي داكور انا كيف وربي خلينا لي بي تي في اللي خلينا نعاودوا نعاودوا نتفرجوا في الاعمال الكل من غير بوب ومن غير حتى شيء. دونك انتم عطيونا رايكم شكون الاسماء الرمضانيه اللي تحبوا تتفرجوا عليها هكا وتخيروها بعد شقل الفتر باش تكون هي اولى الاعمال اللي تتبعوها او الاسماء اللي تعرفوا هكا المواضيع نتاع الاختيارات نتاعهم بالنسبه للسنه. كما قلنا ديما راهي ما تبعدش على الطابع الشعبي نحكيوا فيه مصر والمواضيع اللي تعودنا بها، ولكن يبدو انه اسنا على قدم من وثائق الاستعدادات في مصر وكيف زاد لبنان، مش انه الاعمال تروق وتكون تنافسيه وتحصد نسب مشاهده عاليه. من الاعمال الدراميه خلينا نمشيو لنوال الكويتية اللي بعد غياب عن حفلة الكبرى تستعاد الفنانة الخليجية نوال لإحياء أمسية غنائية دونك في الشارقة نهار السبت 28 أكتوبر ضمن احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد. إن شاء الله قبلها غازي بيان سور ما لا ما يخلطش على 28 غازي عندك بيجي بعيد تو نمشي أنا أخوي بعيد الاتحاد 55 في حفل يستعيد فيه الجمهور أبرز محطات مسيرتها الفنية نوال. دونك تلتقي جمهورها في عيد الاتحاد بعد ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة استضافة نوال في أمسية تجمع بالأغنية الخليجية وأجواء الاحتفال الوطني. نعرفوا أنه بعد سحب الجنسية بيان سور سحب الجنسية الكويتية منها، هذه أول حفل غنائي تحيي كما قلنا في الشارقة وتعود للجمهور متاحة بحفل ضخم باش تكون فيه إلى جانب الفنان والملحن الإماراتي عبد الله المستريح واللي باش يؤدي مجموعة من الأغنيات الوطنية والشعبية المستوحاة من التراث الإماراتي والخليجي، ويجي موعد هذايا في مرحلة يترقب فيها محبو قيثارة العرب إطلالتها الفنية خصوصا بعد الظروف اللي أحاطت بها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها كما قلنا قرار سحب الجنسية الكويتية منها أواخر عام 2024. دونك كما قلنا من الأسماء اللي هكا يحب الجمهور يتبع موزيكتها ويحب زادة يتبع الأعمال متاحة، ويبدو أنه اسمه زادة هو عنده بريق وعنده جمهوره والناس تحب تتبعه. نحكيه على إيوان اللي اختتم موسم صيف 2026 بمحطة فنية متميزة في كندا، أحيى فيها زوز حفلات غنائية واحدة ضمن الدورة الثالثة من مهرجان فنون الشرق الأوسط في شرق أوتايو والأخرى تحت عنوان VIP Night وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير من أبناء الجالية العربية وخاصة اللبنانية اللي عندهم ما شاء الله شارم سبيسيال، معناها في كندا تحسها كندا الجالية اللبنانية نمبر 1 معناها في كندا. دونك شكلت كما قلنا المشاركة الأولى لإيوان في كندا وأمريكا الشمالية فرصة باش يتلقى بجمهوره في بلاد الاغتراب، وقدم فيها زوز حفلات منها مجموعة الأغاني القديمة وجديدة وأعمال لكبار نجوم الغناء العربي في أجواء استعاد فيها اللي حضروا ذكريات فنية رافقت مسيرته. نحكي كيف على بعض اللحظات وبعض الفيديوهات اللي شفناها زادة تراند على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غنى بحبك يا لبنان رفع العلم اللبناني للسيدة فيروز في مشهد مؤثر عبر فيه عن ارتباطه بالوطن الأم، وكما قلنا السيكونس هذه دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك إيوان أعرب عن سعادته بالتجربة هذه وقال إن شاء الله تتكرر، وقاعد يستعد لإحياء جولة غنائية في أمريكا ووجه كل الشكر للناس اللي جات والناس اللي حضرت للسهرة هذه. نحكيه كما قلنا على مهرجان فنون الشرق الأوسط اللي يكون مدعوم من المقاطعة اللي صار فيها الليفينمون. دونك المبادرة هذه من خلالها تكون الجالية العربية ككل ملمومة في كادر واحد مع أجواء احتفالية وأجواء هكا ترجعنا لحنين الوطن وكيف زادة للموزيكا اللي فيها جديد والقديم، وإحنا إيوان ديما عنده زادة الامبيونس متاعه وعنده الموزيكا اللي نحبوها وعنده الستيل اللي خلينا وقت اللي غني نتفكره أكثر غنية نتفكرها الإيوان رجع لي يقول مش استنى قول اسم الله ولا انا عاد مع الكلمات حاجه مش استنى وعدني ووعدني وقول ان شاء الله نبقى العمر سوا. آه والله الحمد لله والله طلعت يا اخويا في الموسيقى مانيش دوني سيناها واختياراتنا وشنو اختار لكم سيمونير اسماعيل اهلا وسهلا. نحن نسلم عليكم ونقول لكم الغونديفو ما زال متواصل حتى نوصل ليل مع بنت الموسيقى مع الاخبار الفنيه. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

59 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بلو نوي، نحكيو مهرجانات عروض وأفلام تونسية تكون مشاركة. وين باش نحطوا الرحال؟ التفاصيل توت سويت. باش نحطوا الرحال في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي أعلن البارح عن قائمة الأفلام اللي باش تكون مشاركة في مختلف الأقسام، وإحنا أكيد ثمن المشاركة التونسية. دونك نحكيو على الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي عقد من 11 إلى 20 نوفمبر 2026. الفيلم الروائي الطويل وراء الشمس للمخرج التونسي عزيز الشناوي يشارك في مسابقة قسم أفاق السينما العربية كما قلنا ضمن الدورة 47، ومجموعة أخرى من الأسماء تم البارح إعلان عليها وأعلنت عليها هيئة التنظيم في القاهرة البارح. دونك فهمنا الأفلام المشاركة في المهرجان باختلاف أقسامه، واللي ركزوا عليه هو مشاركة تونس وحضورها في المهرجان. دونك برنامج محدث جديدا في الدورة هذه وموجه للناشئة هو سينما القاهرة للأطفال، دونك بلي سيكسيون جدد اللي يكونوا حاضرين مستحدثين في الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. دونك فرحانين برشا دونك انه فما فيلم صور متحركه قصير تونسي اسمه رهاب اجتماعي لمالك حبيرقي ب 13 حبيري بلوتو ب 13 دقيقه يكون حاضر في المسابقه هذه مدعوم من معهد الدوحه للافلام. والدور احداثه حول طفل بالغ من العمر 7 سنوات طردوا مجموعات تتحد بالشكل وحش قبل ما يواجه تهديد اشد خطوره. كما قلنا تم اختيار العمل هذية للمشاركه فيها القسم المستحدث سينما القاهرة للأطفال. سينو نحكي ديما على مشاركات تكون من خلال لجان التحكيم. مديرة التصوير الفرنسية التونسية فريدة مرزوق باش تكون مشاركة في الدورة 47 كعضو لجنة التحكيم أسبوع النقاد العالمي، إلى جانب محررة أشرطة الفيديو المصرية هبة عثمان. في إطار زد المنصة المهنية أيام القاهرة لصناعة السينما وقع الاختيار على فيلم تيرمينوس للمخرجة التونسية أميمة طرابلسي إذا من أقسام الأفلام غير الروائية في مرحلة التطوير ضمن الدورة 12 لملتقى القاهرة السينمائي، وقت اللي نرجو نحكيه على فيلم وراء الشمس اللي يمتد على 30 دقيقة، يعد واحد من بين 7 أفلام روائية طويلة شاركت في مسابقة أفاق سينما العربية، لأنه القسم هذايا يضم أعمال سينمائية تم إنتاجها من دول عدة كما مصر، الجزائر، بلجيكا، فرنسا، لبنان، المغرب، العراق، سويسرا، قطر، المملكة العربية السعودية. وهذه الأفلام هذه تخضع لتقييم لجنة التحكيم ضم المخرج المصري عمرو سلامة، المخرج الفلسطيني ليلى عباس، مدير التصوير الروماني تيدور فلاديمير باندورو، وكما قلنا فيلم وراء الشمس للمخرج التونسي عزيز الشناوي هو أول فيلم روائي طويل من إنتاج مشترك بين تونس والمملكة العربية السعودية لسنة 2026. والفيلم كيف كيف الدرامي قصة ليندا وهي أرملة دونك تبلغ تبالغ في حماية ابنها البالغ من العمر 7 سنوات مصاب بمرض جيني يتميز بحساسية مفردة لأشعة الشمس، ويكون زادة كيف كيف من الأعمال اللي تكون في رصيد المخرج التونسي عزيز الشناوي. كيف كيف زاد نلقاو عنده فيلم قصير مدته 23 دقيقة كورينتي دونك صادر سنة 2021، تناول موضوع الإدمان الأزمات النفسية، وتم عرضه ضمن أيام قرطاج السينمائية لسنة 2022 في قسم بانوراما، وحصد 20 جائزة دولية أبرزها جائزة الإسكندرية الدولية للأفلام القصيرة عام 22. وواصل المخرج مسيرته بالفيلم القصير شكرا والبحار 13 دقيقة عام 2023. وقت اللي نحكيه على الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائية الدولي نحكيه زادة على ذكرى 50 لتأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي بعث سنة 1976، وتم الإعلان خلال الدورة هذه كما قلنا الدورة 47 عن مشاركة 145 فيلم من 64 دولة ضمن البرنامج. ويعد المهرجان الحدث الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية اللي قدم مسابقة دولية معتمدة ضمن الفئة A من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. وأكيد باش تكون لنا هكا متابعة للأعمال الدرامية العربية اللي تكون مشاركة في إطار الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كانت هذه لنفو كولتور اللي من خلالها نحكي مهرجانات مواعيد ثقافية ومشاركات تونسية تهمنا بالأخص، لأنه نكونوا فرحانين برشا بالمشاركات بلجان التحكيم وبالمسابقات اللي تونس تسجل حضور متميز فيها. 9:55 دقيقة مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى نوصل لي الخمسة دقائق من توا، وهجر نوالي يكون حاضر
معكم تعطيكم آخر الأخبار في ما يخص شأن الوطني، وحنا نرجع لكم في ساعتنا ثانية ببنت الموسيقى. خليكم معنا، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-375.

0: مشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات يقودها سائق سيارة أجرة تاكسي ورئيس فريق حراسة بأحدى العلب الليلية، وتم حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين، كما أمكن أيضا إلقاء القبض على شخص آخر مفتش عنه من أجل الترويج وضبط حوالي نصف صفيحة من مادة القنب الهندي ومجموعة من القطع المعدة للترويج. كما تم أيضا إلقاء القبض على شخص محل أربعة من الشير تفتيش لفائدة كل من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية والوحدة الوطنية للأبحاث المركزية من أجل تبييض الأموال، وفق ما فاد به مصدر مطلع للجوهرة فهم. اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بالعاصمة الألمانية برلين خلال لقاء جمعه بنظيره الأندونيسي، اتفق على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال قمة الصحة العالمية في دورتها 18 المنعقدة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بألمانيا، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. ووفق نص البلاغ فقد اتفق الطرفان أيضا على إعداد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية وتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية. ومن ناحية أخرى، شارك وزير الصحة على هامش أشغال القمة المذكورة في اجتماع رفيع المستوى ترأسته الوزيرة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بحضور وزراء الصحة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية. تم اليوم إعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمين أسرار في وبحضور ولي تونس عماد بخريس وعدد من إطارات الوزارة، وخضع هذا المعلم التاريخي إلى جملة من أشغال صيانة وترميم تعهد بها المعهد الوطني للتراث. دوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض. وفي وقت سابق توعد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية برد حازم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. دوليا أيضا، روسيا تعلن أنها باعت للدول الأوروبية محروقات تصل قيمتها إلى 320 مليار دولار منذ سنة 22 و2000 رغم العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: هاجر النوالي. للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
0: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور.
3: لك النور. مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي اللي أكد عبر صفحته الرسمية أنه باش يعقد ندوة صحفية باش يعقدها النطق الرسمي باسم الفريق أحمد جبير لتقديم آخر مستجدات المتعلقة بفريق أكابر كرة القدم بخصوص الإطار الفني. هذا باش يكون غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية في مركب النادي. نذكر سي اس اس نبيل الكوكي رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية معه. بالنسبة لمحمد الكوكي موجود في صفاقس قعد مع الهيئة المديرة للسي اس اس ومن المنتظر أنه غدوة يصح العقد متاعه. ونذكر أيضا خروج كل من طارق سالم وعبد الكريم النفطي من السي اس اس. نحكي على الأندية التونسية والمسابقات الإفريقية. الأسبوع هذا باش يكون الموعد مع المقابلات في الشامبيونز ليج. النادي الإفريقي باش يعمل ديبلاسمون إلى لوبومباتشي لمواجهة توبويسون مازامبي. مقابلة تتلعب نهار السبت 17 أكتوبر انطلاقا من 4 متاع العشية بوقت تونس مقابل زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبة لرحلة الكلوب باش تبدا نهار الأربعاء رحلة طويلة وشاقة من مطار تونس كارتاج إلى إسطنبول، من إسطنبول إلى أثيوبيا أديس أبيبا، ثم باش يعملوا ليلة في أثيوبيا يعملوا خلالها حصة لإزالة الإرهاق، ومن بعد يوصلوا للرحلة من غدوة يعني نهار الخميس من أديس أبيبا في اتجاه الكونغو مع برمجة حصة تدريبية باش تكون ليلة المقابلة في الملعب الرئيسي. مادام حكينا على المقابلة هذه، أحداث فوضى وشغب كانت البارح في مباراة متاع قدماء تو بويسون مازامبي وسان لوبوبو خلال حفل تكريم للنجم السابق تريزور بوتو. برشا جمهور نزل على أرضية الميدان، سببها تواجد صانع محتوى كونغولي اسمه أوسيان انتامبوي المعروف بكونه طيش الفلوس على المعجبين. دونك وقت اللي هبط على أرضية الميدان برشا جمهور اقتحم أرضية الميدان، هو ما تسبب في حالة ذعر في الملعب. هذا قبل أيامات قليلة كما قلت من مواجهة النادي الإفريقية. نحكي على الترجي الرياضي التونسي كيف كيف اللي يلعب شامبيونز ليج مقابلته ضد السويحلي الليبي باش تكون في مصراتة نهار الأحد 18 أكتوبر 8 متاع الليل. زفر الحكم الكونغولي بيير جان غوي. بالنسبة للترجي باش يسافر عبر طيارة خاصة بارتير من نهار السبت لمواجهة السويحلي. في كاس الكاف زوز مقابلات نهار السبت يتلعبوا 17 اكتوبر مع 3:30 ترجي جرجيس في ملعب الطيب المهيري يلعب ضد ريال باماكو المالي مقابل زفر الحكم لاكيرازكي من اوغندا. وفي نفس النهار 5 متاع العشيه بوقت تونس في ابيجان اكاديميه امادو ديالو تلعب ضد السي اس اس في استاد فيليكس اوفيت بواني مقابل زفر الحكم فابريس سانتوس من الكاب فير. والسي اس اس يسافر بعد غدوه من مطار تونس كارتاج في اتجاه أبيجان. نحكي على الجولة السادسة من البطولة تتلعب على 3 دفعات. الماتشات كل انطلاقا من ماضي 2:30 نتاع العشية نهار السبت 17 أكتوبر حمام سوسة تستقبل بنغردين، لحد 18 أكتوبر المرسى نجم المتلوي، حمام لمف جي اس او، الاتحاد المنستيري تقدم ساقية الدير، الأولمبي البيجي يستقبل النجم الساحلي. ونهار الخميس 29 أكتوبر ختام الجولة بمباراة النادي الإفريقي نادي البنزرتي، سي اس اس الترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي ترجي جرجيس. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذوادي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ليتكم زينة الناس الكل في لمن
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور جوهرة بلنوي. بلنوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FNTV. شوف أسمع ونتمتع.
4: مش حسيبك

علاش حبك لي ما عندوش قيمة؟ جيت من ترابك وترجيتك باش توقف معي، عطيتني بدارك ما خدت مني كليمة، عطيتك جمل في سنين حياتي ما امشي شوي، وكتبت نحبك في حيوتك القديمة، اسبق وقلت لك مريض وانت الوحيدة دوي. علاش حبك لي ما عندوش قيمة؟ ناديت عليك بحرارة روحنا متوحش عين.

0: الشقيمة.
1: 22 و22 معناها العشرة واثنين وعشرين تخيل. يا مونير اسماعيل شنو احوالك نشوف المقال 22 و22 تمنى اومن يا فيس هذيك من نفس الامنيه الاولى نتاع 99 دقائق. ان شاء الله كل الحاجات الحلوه تتحقق يا ربي. تحياتنا لكم في ساعتنا الثانيه من بلونوي. تحيه للي يكونوا في الاستماع والمتابعه كالعاده. ساعتنا الثانيه مع بنت الموسيقى وبنت الموسيقى اللي في كل مره هكا تيم في كل مره عندنا بنت تكون سبيسيال. اغاني التسعينات الثمانينات السبعينات حكينا على اغاني لي جينيريك حكينا على الموسيقى اللي نتوما هكا تتونسوا بها. شو رايكم اليوم ومع الاختيارات انا وسيمونير اسماعيل نحكي لكم على لي ديو. اي نعم كوسوا يكونوا في استوديو مسجلين دي ديو. الحقيقه رجعوا بينا الذكريات هكا ان شاء الله تكون كان جميله وفيها كان الرومانسيه والحاجات الباهيه. ولي ديو اللي يكونوا في ديريكت معناها سور سين. هذا الكل باش تلقاوه معنا توت سويت في بنت الموسيقى.
2: بنت الموسيقى.
1: سلموا على مدام منيره تبع فينا تقول يعطيكم الصحه وحرام عليك هي بتقول لي راني نشطح مع العشره نتاع الليل. اش خير من الجو والعشره نتاع الليل؟ هي العشره نتاع الليل وفي مخي انا العشره نتاع الصباح. العشرة متاع الصباح. هاي سيدي خلينا نحكيو كما قلنا على لي ديو. كي نحكيو على لي ديو ظهر لي الذاكرة ترجع بينا للثنائي الرومانسي الكلاسيكي عبد الحليم حافظ وشادية. أشهر أغنية بيان سور حاجة غريبة من أشهر الثنائيات المرتبطة بالسينما المصرية. تخلينا كما نقولوا هكا نرجعوا للزمن الجميل الأبيض والأسود. نحكيو زادا على ديو آخر ما نجموش نحكيو على ديو ما يجيش هكا في بالنا وائل الكفوري ونوال الزغبي أيقونة ديوتو في التسعينات. الأغنية هي مين حبيبي أنا رد علي. وقول ديوتو رسخ بلتو شهرة الثنائي في العالم العربي. كيف كيف وقت اللي نحكيه وزاد على يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم نحكيه على سميرة سعيد وشاب مامي من أنجح التجارب اللي مزجت البوب العربي بالإيقاع المغاربي. كيف كيف الرومانسية وقت اللي يكونوا فيها زوز من زوز دو ستار كل واحد عنده ستيل نتاعه وجو. ترجع بينا للالفينيات نحكيوا على رغب علامة وإليسا وقت اللي غناوا بتغيب بتروح الثنائي الرومانسي اللي ما يبعدش زادة على الثنائي اللي غنى وقال خدني معك نحكيوا على فاضل شاكر ويارا. اشتهر ديو هذية بالإحساس والكلمات العاطفية. نحكيوا على المحكمة من أشهر ديوتات الطربية الحديثة لجامعة كاظم الساهر وأسمى المنور. عندنا زادة صبر الرباعي وأصالة نصري وقت اللي غنيو علي جرا صحي ثنائي بيان سور وقتها كانت هكا اجواء خاصه الحقيقه وهذوما من لي ديو اللي تخلقوا يمكن سور سين وخليت الجمهور يتفاعل مع اصاله وكيف كيف زاد صوت صابر الرباعي. دونك زوز اصوات قويه وحضور مسرحي متميز. كيف كيف نحكيوا على الشاب خالد وديانا حداد اغنيه ما سولولي تعاون جمع الراي الجزائري بالبوب العربي. نحكيوا على كارول سميحه مثلا ومروان خوري وقت اللي تعاونوا زوز دونك الغناء والتلحين والإحساس كان في غناية يا رب. دونك الغناية كما قلنا اللي كانت مع كارلو سماحة ومروان خوري. شيرين كيفاش في كل عرس يغنيوا بيان سور بيان سور ايوا هذيك كل عرس والغناية هذيا العام الجديد وقت يغنيوا مع الجاتو راس العام والجاتو كل عام نقولوا ان شاء الله يكون خير من اللي قبله. شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر من الاغاني اللي ترتبط باجواء راس العام والمشاعر الرومانسيه. ممكن نحكيوا على دي ديو اخرين هكا في الذاكره نجموا نحكيوا زاد على محمد منير وخالد عقاق ليا دنيا الواحد. نحكيوا على عمرو دياب وشاب خالد قلبي رامي عايش واحمد عدويه شنو قال الناس الرايقه اللي بتضحك على طول. تامر حسني وشيرين عبد الوهاب قال لو كنت نسيت احمد بريتو امل حجازي و فوديل غناو عيني عينك. وإذا كان نرجع للزمن الجميل زادا نجمو نحكيو على الثنائيات الكلاسيكية اللي جمعت محمد عبد الوهاب وليلى مراد. نحكيو على نجيب الريحاني وليلى مراد كيف كيف عيني بترف من فيلم غزل البنات عبد الحليم حافظ وليلى مراد زادا سنتين وأنا أحايل فيك. وكما قلنا دي ديو هكا يخليو من الأغاني يكون عندها رونق لأنه تجمع إحساس فنان وجمهور فنان بفنان آخر وتم تزج الكلمات مع الألحان باش تكون ليديو هذوما في صدارة الترتيب وتكون تراند. وما نجموش ننساوهم، هذاك علاش اخترنا لكم يارا وفضل شاكر ويغني ويقول خدني معك. احنا ناخذوكم حتى نص الليل في بنة الموسيقى وناخذوكم بالفقرات الكل. شيرين ورغب علامة وقت اللي غناوا قلبي عشقها على المسرح وعمل ديو يعمل كيف، محمد منير ونانسي عجرم دور دونك حارة السقائين كيكا السقائين مشيت لمصر ما نعرفش الحارة دي، أصل أحمد سعد دونك يا سبب فرحتي، ديانا حديد وشيب خالد مسلولي وموزيكا. إن شاء الله ترافقكم كنتوا في الاستماع والمتابعة. منير إسماعيل في الإخراج، يبقى لطيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. نقولكم زيدوا في الصوت وغنيوا مع الديو اللي اخترناه لكم بالنسبة لليلة.

أنا عمري لحب الخايب ولا حب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حرد السقايب. علمنا علمنا علمنا

كاينه شي خالد وديانا مع جو لي ديو ليله في بنت الموسيقى. اكيد فما برشا من لي ديو اللي نتوما تمنيتوا يكونوا حاضرين معنا في البلاي ليست نتاعنا، ان كان ريتم وهكا ديو نوستالجيك والا زيدا الاغاني اللي فيها سلطنه. هذيك علاش نقول لكم راهو مازال تسلطين ومازال جو الموسيقى متواصل معكم ومعنا في ساعتنا الثالثه. ديما نسلموا على مستمعينا اللي يكونوا شادين ثنيه ويتونسوا سورتو هكا بالايقاع. تحياتنا الماتر ناصر شهلول. أيوة أي متر ناصر شهلول كثروا لي ديبلاسمون تاعهم ان شاء الله ثنية، ان شاء الله ثنية زينة. المتر ناصر شهلول تحية ليك يا متر يا غالي، هاكا سيزن روحك في الثنية. ان شاء الله ثنية زينة ليك ولكل مستعملي الطريق. وي كانت عم تصحي خذ خمس دقائق بالقانون والسلامة وعلم الشيء بيانسور والسلامة المرورية الكل مع بعضه. إن شاء الله ننسوكم بيانسور وننسو كما قلنا اللي اختارونا كما كل ليلة مرتين حتى لنهاير الجمعة في بلونوي باش يتمتعوا بالريتم بالموسيقى بالأخبار وكيف كيف نحط كهو عادي زين عاد شنو نحطوا له ديول المحكمة وزعمة باهي. خلينا نشوفوا انا طرحت السؤال وخلينا نشوفوا التفاعل يكون على الواتساب ايوه الا ليه. اما كان باش يجاوبنا هو يسوق راهو عمل اشاره، عمل اشاره متر وانتو نفهم عمل اشاره وانتو نفهم واحد متر ناصر شهلول. سينو نسلموا زاد على خونا حافظ اللي يقول انا زاد شد ثنيه ديبلاسمون العمل. تحيه ليكم يعطيكم الصحه كل بنا تهزنا الموندو. دونك ان شاء الله استمتعتوا هكا بالاختيارات الموسيقيه بالنسبه لليله. تحياتنا زادة لكل مستمعينا في صفاقس، مستمعينا زادة في تونس العاصمة بالتحديد. بن عروس يقولوا عاملين بون كيف معاكم، تحية لليكيب الكل. سيمونير عندك كوكا برشا مستمعين زادة يسلموا عليك. كيف كيف زادة نسلموا على خونا سالم اللي قال نتمنى هكا مع تسلطينا اليوم نلقى العندليب عبد الحليم حافظ. من غير ما تتمنى شبيك لبيك الموسيقى تكون حاضرة في ساعتنا الثالثة مع أخبارنا اللي تكون حاضرة بعد ست دقائق من توا مع هاجر النوالي. أكيد الموعد الإخباري اللي يكون ديما على موجاتنا على رأس كل ساعة وأخبارنا تقراوها وتلقاو على موقعنا johrafm.net. منير إسماعيل في الإخراج، هبة لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها. والمحكمة تكون حاضرة ديو آخر اختيار آخر بما أنه تام على الثنائيات الغنائية. دونك كاظم الساهر وأسماء المنور في المحكمة. احنا نقول لكم خليكم معنا السهرية متواصلة حتى نص الليل. محكمة.

0: على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بقصر البلدية بالقصبة بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول لمتابعة سير إنجاز المشاريع البلدية بدائرة الحريرية، وتم خلال الجلسة عرض مدى تقدم الدراسات والإنجاز والوقوف على المشاكل، وذلك في إطار التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتذليل الصعوبات بما يضمن دفع نسق الإنجاز واحترام الأجل المحددة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس. ووفق ما ورد في الصفحة، فقد تمثلت جملة المشاريع المتابعة في إعادة بناء جناح بيع الأسماك والدواجن بسوق البلدي الزهور، حيث بلغ المشروع مرحلة المصادقة على الدراسات التفصيلية لمختلف الأقساط بكلفة أولية تقدر ب 700,000 دينار، وبناء أجزاء من سور المنبت البلدي بالعقبة في مرحلة إمضاء الصفقة مع المقاول المكلف بالإنجاز بكلفة تقدر ب 245,000 دينار. انعقدت اليوم بمقر ديوان تربية الماشية وتوبير المرعى جلسة عمل خصصت للنظر في إعداد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفة النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية. وتندرج الجلسة في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفة النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة وفق ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للديوان. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن انطلاق عمل مكتب لمراقبة الأداءات بعين زغوان بولاية تونس بداية من غرة أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تقريب خدماتها من المواطنين. ويغطي المكتب وفق بلاغ الإدارة العامة للأداءات الصادر مساء هذا اليوم منطقة حي سلامة والجزء الشمالي من منطقة الطيب المهيري الذي يحده جنوبا الطريق الوطنية رقم 9 من معتمدية حلق الواد، بالإضافة إلى منطقتي البحيرة وسيدي فرج من معتمدية الكرم ومنطقتي سيدي داود والبحر الأزرق من معتمدية المرسى. ومن أخبار العالم، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطار الرياض مجددا هذا المساء، بعيد أعلان قوة التحالف بقيادة السعودية الدعم للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. الرئيس الأوكراني يقول أن شخصين على الأقل قتلا في هجوم بطائرة روسية مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا في

0: أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

19 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من بلو نوي. تحية لكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة مستمعينا. ديما هكا كي نصنفوا نحن نعرفوا انه اللي يسمعونا يكونوا اكثريتهم شادين اثنين، دونك تحية للي يكونوا شادين اثنية. بعد جي في المرتبة الثانية اللي يبداو في الخدمة، دونك نقول لهم ان شاء الله نونسوكم في ليلة تكون هكا جميلة فيها موزيكا تروق لكم وتخليكم اون فورم وفي درجة ثالثة. دونك نحكيوا على يكونوا في الدويرة. تحية لكم إن شاء الله رفقة تكون معاكم باهية وفيها اتصالتينا اللي تكون حاضرة في ساعتنا الثالثة. اتصالتينتنا وين باش تهزنا والأي عام والقاسم المشترك ما بين اتصالتينا الأولى والثانية. التفاصيل تسويتا اتصالتينا. والله كي نسمع البياج متاع اتصالتينا جاو سيدي رمضان معايا منير اسمعي، شوف الخبز المبسس توا قدامي حقيقه. عرفتك النقره نتاع رمضان هكا ولا حاجه. ان شاء الله ربي يبلغنا رمضان سالمين غانمين. معاد بمعاد راوسي منير، اي نعم غير ما تخسر لي كيكه 8 فيفري بيان سور. دونك ان شاء الله رمضان مبروك علينا الناس الكل. هكا احنا مع اتصالتينا اليوم باش نهزوكم لزوز غنيات الحقيقه في جو يعمل الكيف. يرجع بينا ل 1969. مش هذا برك القاسم المشترك، نحكي على غنيتين دونك اخترناهم. كانت سنه الاصدار 1969، مرحلة مهمة في مسيرة دونك ملحن كيف كيف هو القاسم المشترك الثاني ما بين غنية زي الهواء للعندليب عبد الحليم حافظ وألف ليلة وليلة لأم كلثوم. دونك يعني حاجتين 1969 وألحان بلي حمدي هو القاسم المشترك اللي يجمع الزوز غنيات. بلي حمدي اللي عرف كيفاش يطور الغنية الطربية ويعطيها روح عصرية من غير ما يخليها تفقدك الهوية الشرقية امتاحها. كما قلنا زوز غنيات خرجوا عام 1969 يمثلوا مرحلة مهمة في مسيرة بليغ مع أكبر زوز أصوات في الطرب المصري، عبد الحليم اللي وظف اللحن في حكاية عاطفية فيها برشا شجن، وأم كلثوم اللي قدمت رحلة طربية خلينا نقولوا فيها سحر وتنوع موسيقي. دونك اليوم باش نتمتعوا بها في بنة الموسيقى. دونك نعرفوا العندليب الأسمر اللي غنى وتغنى بالحب و هكا بالأجواء الرومانسية وكيف كيف كوكب الشرق أم كلثوم. دونك شخير من هالاختيارات هذية تكون حاضرة معنا في البلايليست متاعنا بالنسبة لليوم في جو اتصالتينا. وكي نقولوا بليغ حمدي خلينا نذكركم انه هو من مواليد 7 أكتوبر، دونك نورمالمون البريود هذية برج الميزان. برج الميزان راهو مبدعين وهكا شفنا الإبداعات في الألحان. 1931 الملحن المصري اللي تعامل مع أبرز الأسماء في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة، تميز بمزج الطرب الأصيل بالإيقاعات والألحان المجددة. من أشهر الفنانين اللي لحن لهم أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وردة الجزائرية شادية، وكما قلنا يعني نعرفوا العلاقة زادة هكا الرومانسية هكا ولا وتزوجها بيان سور. دونك علاقه حكينا فيها في الاوف سي منير اسمعي مع ورده. دونك من اشهر قصص نعم الحب والزواج في تاريخ الموسيقى العربيه. ما كانتش فقط مجرد علاقه بين ملحن ومطربه، كانت زاده شراكة فنية كبيرة خرجت منها أغاني ما زالت تعيش لليوم. دونك وردة اللي تعلقت بألحان بليغ بعد ما سمعت أغنية تخنوه لعبد الحليم حافظ وحبت تتعرف على الملحن اللي وراء اللحن ذي. دونك بليغ تقدم الوردة يا سي منير، لكن بوها رفض الزواج متاحها، وبعد تزوجت وردة من جمال قصري وجابت زوز صغيرات وابتعدت فترة عن الغناء. لكن وقت اللي رجعت وردة لمصر بعد انفصالها، شوف المكتوبة، عودت علاقتها ببليغ تتطور وتزوجوا سنة 1972. زواجهم دام فقط قرابة 6 سنوات وانتهى بالطلاق سنة 1978، لكن بقات بيناتهم كل الرابط الفني والعاطفي اللي خلى هالديو هذايا واليوم مع جو الديو يخرجونا أجمل الأغاني اللي تحكي زادة على قصتهم، كما العيون السود من أشهر الأغاني المرتبطة بقصة الحب متاعهم لحنها بليغ الوردة.
ودعك، غنية مرتبطة بمرحلة الفرق، وترويها بعض الروايات باعتبارها رسالة عاطفية من بليغ الوردة. كيف كيف حكايتي مع الزمان من أبرز تعاوناتهم الفنية، وتظهر وظهر كيفاش كان بليغ يعرف يوظف قوة صوت وردة في الغنية الدرامية. دونك هوكا عملنا جولة في واحد من الملحنين اللي كما قلنا ميز الغنية العربية والشرقية بصفة خاصة. دونك ذيك علاش اليوم اختياراتنا تكون طربية بامتياز. ألف ليلة وليلة، أم كلثوم، كوكب الشرق، وعبد الحليم حافظ العندليب اليوم في اختياراتنا. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا قلت لك يا حبيبي.

وانا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

العندليب عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم سلطنا معهم الليلة في جو سلطينة دي على موجة جوهرة فين في بلونوي. وإحنا خلينا نسلموا على اللي كانوا معنا المتسع حتى للوقيت ذي جمولة الغالية تمتعت بالموزيكا بنت الموزيكا الأخبار الفنية وكيف كيف زاد جو سلطينة. تحية ليك يا جمولة واقتراحاتك الموسيقية إن شاء الله غدوة تكون معنا. هي اقترحت أم كلثوم وعبد الحليم وكانوا الليلة حاضرين في البلايليست متاعنا في هكا جو اتصلتينا اللي كان فيها القاسم المشترك هو بليغ حمدي وسنة الإصدار. وفي كل مرة نعطيكم مود ونعطيكم هكا أجواء خاصة موسيقية ترفقكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. شكرا ليك يا جمولة يا باهية. تحية لدلال, تحية لولدتك, وتحية للناس اللي تحبك الكل. سينو نسلموا العزيز ده اللي مسلطن مع الموسيقى ومسلطن مع جو كوكب الشرق أم كلثوم. نسلموا زادة على عبده, قولوا له إن شاء الله يكون المود زادة على العال. نسلموا على أخونا معز, على حمزة, على مريومة, على محمود, على رمزي, على جمال ماجري, كيف كيف محمد علي, منتصر, وائل, وأمل أمولة. دونك إن شاء الله كانت السهرية راقت لكم الناس الكل وين ما كنتوا. اتبعوا فينا داخل أو خارج تونس دي مع www.johrafm.net. شكرا المنير إسماعيل في الإخراج, هو اللي كان اليوم قائد الرحلة متاعنا لليلة مع الأجواء والاختيارات الموسيقية. كيف كيف احنا نسلموا على كل فريقنا زادة اللي يكون مجنب شعتيكم آخر الأخبار مش الفنية لكن الوطنية العالمية الاقتصادية وكل ما يهمكم. ودايوغ هالجورة هيتحضر لكم في نشرة مفصلة للي فاتت والأخبار بعد 7 دقائق من توا. ترجو تلقاو وتقراو كل أخبارنا على موقعنا johrafm.net وعلى صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM. كانت معكم هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهرة FM. أنا أقولكم غدوة إن شاء الله يجمعنا بكم الموعد. ما تنسيوش أنه الطقس نقوله برد شوية ولا مازال ربيعي ولا خريفي ولا كيفاش منير؟ لا يخيل فهمنا حد شيء. هو في الصباح صيفي ميل شوية على الربيعي وفي الليل شوية يولي شوية شوية خريفي. دونك نحكي على درجة حرارة بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وما بين 21 و24 درجة ببقية الجهات. وأكيد كل التفاصيل بعد شوية مع هجورة. هي بلوسيف تقولكم ردوا بالكم على رواحكم وغدوة يجمعنا بكم الموعد من 9 حتى نوصل الليل. تشاو تشاو باي باي.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. حجز 3 كيلوغرامات من الكوكايين و25,000 قرص مخدر وأكثر من 100 صفيحة قنب هندي وإيقاف أكثر من 1500 شخص في شهر سبتمبر الماضي. وتصاعد المواجهات على الجبهات الشمالية في مأرب، والتحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تمكنت وحدة الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفائح قنب هندي زطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية، تمكنت من إيقاف 1515 شخصا، من بينهم موقوف محل 52 منشور تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به

0: 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي بثلاثين سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. وفي ظل تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات تعتزم تونس تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة وفق تصريح إعلامي سابق لرئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشايبي. بدورها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت قد شرعت منذ شهر سبتمبر الفارط في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، وذلك بالتعاون مع بقية الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. تضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الثلاثاء على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك إلى غاية يوم الخميس 15 من أكتوبر الجاري بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والهيئة تؤكد في بلاغ لها أمس أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 من أكتوبر 26 2000 ويتواصل إلى غاية يوم السبت 17 من نفس الشهر، لافتة إلى أن مطالب الاعتراض تودع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين موجودة على موقعها الإلكتروني. تنطلق اليوم الثلاثاء أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القصر عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22 وفق ما أعلنت عنه سابقا وزارة التجهيز والإسكان. والوزارة كانت قد أوضحت في بلاغ مروري أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين سواء بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. والوزارة تدعو مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. دوليا الآن، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات، لا سيما بعد أعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن، وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. ووفق ما أفادت به مصادر أعلامية عربية أمس، فقد استهدفت قوات المسلحة اليمنية مواقع وتحشيدات ميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة بمحافظة مأرب بسلاح المدفعية والطيران المسير، وألحقت بها خسائر في العدد والعتاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدين هجمات الحوثيين على السعودية واصفا سلوك الجماعة بأنه سيء، وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي عقب الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام. يأتي هذا بينما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه اعترض أمس صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي، قال إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض في تدوينة نشرها على موقعه على إكس. السلطة السعودية تمدد إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت القادم، وألغت شركات طيران رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. والهيئة العامة للطيران المدنية السعودية تذكر في بيان أن تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد العدد الدولي ثاني أكثر مطارات المملكة ازدحاما بعد جدة، يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ساعتين مع أحمد الحداثي على جمعة FMTV.
1: اسمع وتمتع. على استمتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبر أونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نترافقوا في ساعتين من زمان مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وأيضا مع إهداءاتكم ورسائلكم اللي توصلنا بالواتساب على 48 155 ألف، وإلا لسماس على 85 990. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وإن شاء الله كل ما نتقابل وتكونوا في أحسن حال. خليكم تو مع الموسيقى ونرجو نوصل معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: برونتين.
1: رجعنا معكم جديد في ليبرونتين، سهريتنا بدأت من نص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لهدائاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس وبالواتساب. أما قبل لكل موعد معقولة فقراتنا القارة، وهي فقرة حكاية غناية، واللي لابش نتعرفوا على قصة غناية وهي عاملة ايه دلوقت للفنان المصري عمرو ذياب. الغناية اللي خرجت عام 2000 وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عصام كاريكا. عصام كاريكا اللي يروي قصة الغناية.
2: وهي عاملة ايه دلوقتي؟ انت كنت بتفكر في منير وانت بتعملها؟
3: يعني بص، اللي خلاها منيري كان طارق مدكور، لانه هو اللي وزع الغنوة، فقال يا جماعة احنا عايزين نعملها دفوف كده. لكن انا وانا بعملها كنت عاملها انها تبقى مقسوم عادي، لكن صراحة طارق مدكور الموزع هو اللي خدها في السكة دي، فعشان كده نجحت قوي سكة المنيب. ان عمرو دياب يغني منيري ومنيبي كان جديد على عمرو دياب يعمل السكة دي، عشان كده الغنوة دي نجحت قوي يعني، وكان كلام بهاء الدين محمد. وفي الوقت ده واحنا بنعمل في الاستوديو غنوة هدى عمار، كان بهاء ملاني المذهب،
2: مذهب بس
3: انا من شدة حب في المذهب رحت خارج عربيتي برا ومعايا عود كده وكاسيت، قلت الكلام ده يتعمل ازاي، رحت ماسك ورحت ملحن الايه المذهب. الحجز اللي ورانا عمرو دياب بالصدفة، قلت هستنى ايه اقول له انا عامل، جه هو مش هقول له، بقول لك ايه انا عامل غنوه يعني عايز اسمعها لك بهاء الدين محمد. قال لي الله، انا ما اشتغلتش مع بهاء قد كده ولا كان معايا. قعدت على البيانو بتاع ام ساوند وسمعته، قال لي دي بتاعتي. طارق مدكور كان موجود، كان هو برضه اللي بيعمل لنا غنوه هدى عمار، فرحنا داخلين لطارق على طول، قال له طارق اسمع، قال له نخش بيها بكره، قلت له انا ما عملتش كوبليه وبهاء ما عملش كوبليه، كلم بهاء ومش عارف. كلمنا بهاء الساعة 3 بالليل كان نام وسبنا له على الأنصر ماشيين، يا بهاء عمرو دياب خد الغنوة وبكرة بقى مليني كوبلي ومش عارف. صحيت الصبح لقيت بقى مكلمني واتمليت الكوبلي اللي هو أكيد ساكتة ولا بتحكي ومش عارف، وعملتها وسمعها طلع عمرو في التليفون، وبالليل رحنا على الاستوديو ام ساوند وعملناها مع طارق مدكور في نفس اليوم.
2: في نفس اليوم
3: يعني غنوة، أسرع غنوة يعني، عملتها امبارح اتنفذت النهاردة، فدي من القلائل يعني.
1: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بيها ونرجو نواصل معاكم في ليبرون.

0: رونتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين، سهريتنا بدات معكم ونوصلين ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.